0: هذه الأمور ما نحس فيها ولا يعني نعطيها أهمية، لا المدرسة ولا الأسرة قبل الاختبارات. بالعكس قبل الاختبارات
1: بس أنا بقولك على شغلة عشان بس عشان موضوع النتائج هذه هو يكون المتوقع تخرجهم بناء على ماذا؟
0: طيب.
1: بناء على معدل الدرجات اللي في الفصل الأول زائد معدل الدرجات اللي هو حق أعمال السنة. ترى أعمال السنة عليها 40 لحالها، وأصلا معدل النجاح في كل مادة 60. فيعني إذا هو جاب بس في اختبار الشهري يعني والأعمال السنة جاب فيها 40 فهو قريب من النجاح يعني ومن درجة النجاح. أضف إلى ذلك أنه فيه عندك الفصل الدراسي الأول، الطلبة على فكرة اللي ما يتوقع تخرجهم يتم يعني الاجتماع معهم ومع أولياء أمورهم قبل يعني في منتصف الفصل الدراسي الثاني عشان يعلمونهم مستوى الطالب، وأنه مثلا عنده عجز في الدرجات ما يستطيع أنه هو يكمله، فبالتالي ما يتوقع أنه يخرج.
0: طيب هذه بعد بتسبب حساسية.
1: هي تسبب حساسية صدق، لكن
0: خاصة في السن الصغير الأطفال تراهم يزعلون.
1: بس هذا السن الصغير ترى ما عندهم أصلا موضوع الرسوب، لأن أول شيء تقييم مستمر، ثاني شيء يعني مهما كان الطالب يعني لسه عجينة يشكلها الأستاذ مثل ما يبي، فبالتالي يستطيع إخراج منه أفضل ما لديه. هو المشكلة ترى من المتوسط وفوق،
0: وهذه لسه حتى المتوسط والثانوي يعني نقول إنهم لسه إلى الآن ما احتكوا في الحياة، فعايشين في بيئة أهلهم بيئة أصحابهم البيئة القريبة، لكن على المحيط الخارجي لسه، فنسميهم لسه لبينات في البداية. حنا نقول مثل هذه الحفلات حلوة وكويسة وذا، لكن خلوا الطالب يركز، خلوه ينجح، خلوه الفرحة تكون مضاعفة،
1: خلوها صح. بعد الاختبارات أنا أمس زوجي يقول نفس النقطة، يقول وش حفلة التخرج قبل الناس ما يختبرون.
0: هذه نقاط مهمة يعني. ثاني حاجة بعدين في الملابس والألوان لابد يكون لون معين ولابد ما أدري شلون المفروض يكون، خلاص يعني حاجة يا المدرسة تصرفها يا خلاص خلوها الأمر على الأسرة نفسها. أي لبس يتم فيه التخرج والحفل، بس إنه هالطلبات لين في أسر ما تقدر تدفع هذه المبالغ. يعني واحد يقول والله أنا عندي كم طفل بدفع 140 مثلا 150 160 كم واحد، فهذه عبء. حنا نقول يعني هي أفكار جميلة لكنها أحيانا ممكن تفقد جمالها بالطريقة هذه، إنه خلها بعد التخرج خلها يفرح يحس إنه فعلا
1: إنها أنجز
0: سوى فيه منجز. لكن الآن سهلنا المهمة هذه، لما يصير الآن متوقع تخرجهم طيب أوكي خلاص يعني راحت الفرحة. حتى لما أستلم الشهادة تكرين زمان استلام الشهادة لها طعم والكتب تسلمها وما أدري شلون، يعني كان في عندنا عادات جميلة زمان.
1: الجامعة الآن يعني
0: هذا نتكلم في المدارس، لكن الجامعات لا
1: المدارس لا الجامعات الآن هذا نظامهم يعني مستحيل أن يسوي لك حفل تخرج وأنت ما بعد أخذت النتيجة حقتك أو أحرزتها لحتى يصير فيها تكريم الطلبة المتفوقين ويصير
0: صحيح.
1: لكن بالنسبة للمدارس لا الموضوع يعني أقل
0: شوي. نقول لهم الله يوفقهم إن شاء الله ويسر أمرهم، وأيضا لا ننسى أن الصيف هذا صيف مشتعل، صيف جميل.
1: يقولون اليوم أحر شيء أصلا
0: غير الحر، كأس العالم بكرة بيبدأ كرة القدم كأس العالم، وما أدراك ما كأس العالم، فالعالم اللي لا حتروح ولا حتجي عندكم كأس العالم، استمتعوا في مبارياته مع المنتخب السعودي والمنتخبات العربية المشاركة وأيضا المنتخبات العالمية. بطولة كأس العالم بطولة منتظرة كل 4 سنوات تجينا، فنقول دعواتنا بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السعودي في مشاركته هذه إن شاء الله في كأس العالم، ونشوف نتائج إيجابية. حنا شفنا مباريات استعدادية ودية المنتخب السعودي نتائج جيدة، وإن شاء الله مبشرة بالخير، ونقول إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا السعودي ولكل المنتخبات العربية المشاركة. نروح فاصلنا الأول من زميلنا محمد الحميضي، وأنا أتوقع أن عنده اختيار عظيم بصراحة كعادته. ها محمد يلا خلينا ننطلق.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. نتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله، ويعني عصرية لطيفة ظريفة خفيفة بعيدا عن الزحمة والحرارة والأعصاب. أهم شيء
1: كلها موجودة
0: والله قاعدين نحاول
1: بعيدا
0: إن شاء الله بإذن الله الواحد يحاول إنه هو يسوي كذا لنفسه، يعني شوية أجواء بعيدا عن هذه الأشياء اللي ممكن تعكر عليه. خذ لك كوب قهوة، خذ لك شيء بارد معك، يعني حاول إنك
1: أنا أمس طلعت مريت محل عصيرات طازجة، والله لقيت طوابير سبحان الله، مع إنه الأيام الماضية اليوم كان الجو حلو عادي مو بحار، ما كان عند أحد، بس يوم بدأ الحر تشوفين الطوابير العالم كأنهم مقطوعين سبحان الله. فعطنا
0: حلو عشان الواحد يهدي أعصابه.
1: وفعلا هذه الأشياء أخذها معك في مشوار كذا، طالع بالسيارة يعني حاول أنك تقضي جوك وتمشي الوضع بشيء بارد كذا ريح عليك مع التكييف، هدى أعصابك في الطريق. لاحظت أنه فعلا في الصيف العالم تتوتر،
0: صحيح
1: تصير زعلانة ومعصبة، هدي وتوصل مشوارك إن شاء الله وأنت بصحة وسلامة، وترجع لأهلك أو تروح مشوارك إن شاء الله وأنت سليم إن شاء الله معافى، واستمع البرنامج هو بلادي واستمتع إن شاء الله، وإن شاء الله نقدم لك شيء يرضيك
0: إن شاء الله بإذن الله. طيب خلينا نبدأ اليوم حلقتنا مع زميلنا حمود عتيبي، مسجلنا جولة من حفل جائزة غازي القصيبي في دورته الثالثة، نستمع وراجعينكم.
2: أعلنت جائزة غازي القصيبي في دورتها الثالثة الفائزين ببرامجها المختلفة والتي ركزت على الأدب وعلى التطوع وعلى الإدارة في نسختها الثالثة. نترككم مع هذه اللقاءات من جائزة غازي القصيبي. صرنا نستضيف الأستاذ الدكتور عمر السيف، وهو أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العلمية. حياك الله دكتور، معنا عبر الأثير إذاعة الرياض، نبارك لكم هذه النسخة الثالثة. ما الذي اختلف فيها تفاصيل هذه الدورة؟
3: حياكم الله وشكرا جزيلا لحضوركم وتفاعلكم. الحقيقة الدورة الثالثة هي استكمال وامتداد للدورتين السابقتين، لكن الجديد في هذه الدورة أولا الموضوعات، على مستوى الموضوعات مثلا في الأدب أفضل من السارق رقمية، فيعني بدأنا في الحديث عن الجانب التقني الذي تركز عليه الدولة بلا شك ومؤسساتها. أيضا في جانب الإدارة ركزنا طبعا على تعزيز ريادة الأعمال وتمكين المبادرات الناشئة التي فازت فيها فلك، وفازت طبعا في الأدب منصة أدب. وكذلك في فرع التطوع يعني ركزنا على التطوع في الحج والعمرة، وكما تعلم إن أكثر ما نفخر به في هذا البلد هو أننا جميعا خدام لضيوف الحرمين الشريفين، ابتداء من ملك حفظه الله وانتهاء إلى أصغر مواطن في المملكة العربية السعودية. فنحن طبعا في الجديد، إذا أردنا أن نقول الجديد في هذه الدورة، أن فرع الأدب امتد إلى بعد أن كان على المستوى المحلي أصبح في هذه الدورة على المستوى العربي ونافست جهات عربية ومحلية، ولكن فازت منصة أدب السعودية.
2: نستضيف الأستاذ فارس بن غازي القصيبي بن الراحل رحمه الله. حياك الله أستاذ فارس، يعني أثر غازي القصيبي مستمر ما بعد مماته من خلال الجائزة في الدورة الثالثة، كيف ترون هذه الجائزة وأثرها عليكم أنتم كأبناء مما ترونه اليوم فيها؟
4: والله الحمد لله رب العالمين، احنا يعني كعائلة هذا نرى أن هذه الجائزة مصدر شرف كبير لنا كلنا، ولذلك نشكر جامعة اليمام على تنظيمهم لهذه الجائزة، واللجنة لجنة التنظيم واللجنة العلمية التي نظمت وترأس على هذه الجائزة، والحمد لله رب العالمين. يعني فهذه الجائزة تحتفي بالإنجازات البارزة للسعوديين والسعوديات والمؤسسات السعودية التي تساهم في نمو المملكة، وألف مبروك للفائزين، ألف مبروك لمنصة أدب، ألف مبروك لشركة فلك وعون.
2: شكرا لكم أعزائي المستمعين المتواجدين في حفل جوائز غازي القصيبي في النسخة الثالثة، ومعنا الفائزين في فرع التنمية والإدارة الأستاذة أضواء الدخيل، وهي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة فلك للأعمال والاستثمار. حياك الله أستاذة أضواء، نبارك لكم هذا التميز وهذا هذه الجائزة. ماذا تمثل لكم جائزة غازي القصيبي؟
5: الله يبارك بعمرك يا رب، وشكرا لكم، شكرا لهذه الاستضافة الكريمة. معنى هذه الجائزة أعظم بكثير من فقط جائزة، كفاية الاسم اللي خلف الجائزة هذه. الدكتور غازي القصيبي ورحمة الله عليه مثال إلهام وأثر امتد لأجيال، مو فقط جيل واحد. فمعنى هذه الجائزة أعظم بكثير، أعطتنا مسؤولية أعظم من المسؤولية اللي نحن كنا يعني أساسا حاطينها على أكتافنا، بس نسأل الله يا رب أنه نكون قد الجائزة، ولو أخذناها نؤمن أن جائزة لو ما عملنا بالأثر وبالعمل حنكون ما نستحقها. فيا يعني يا رب بإذن الله نكون قدها لسنوات وسنوات وأجيال قادمة زي ما اسم

0: من الدكتور غازي القصيبي أثر وامتد لأجيال قادمة.
1: يعطيك العافية. أستاذ الدكتور غازي رحمة الله عليه كان مهتم بمجال الإدارة، اليوم فرع التنمية والإدارة فوزكم فيه، منافسة أكيد ما بين الفئات، يعني كيف وصلتم من خلال الخطوات حتى وصول لهذه الجائزة؟
0: فلك أسسناها 2018، فإحنا الآن نتكلم على تقريبا 7 سنوات 7-8 سنوات. الصدق أنه حفرنا بالصخر، بدأناها حتى هذيك الأيام مجالنا مجال ريادة الأعمال والابتكار، كانت المنظومة الريادية في المملكة ما زالت ناشئة، ويا ربي لك الحمد كنا من الأوائل في هذا المجال، وصنعنا جزء كبير من جزء التوعية للسوق والتوعية للمجال، وأعتقد هذا كان جزء الكبير من يعني الموضوع هذا يبغى له صبر. أي جانب يحتاج توعية للإنشاء أو أي مجال يبغى له صبر. ففضل الله اليوم مكننا أكثر من 27,000 رائد أعمال، أكثر من 2700 شركة ناشئة، قيمة سوقية تجاوز 2 مليار ريال سعودي، بمساهمة اقتصادية غير نفطية 2.3 مليار سعودي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا متواجدين في حفل جائزة غازي القصيبي في دورتها الثالثة، وأيضا الاهتمام وأيضا العاملين مع غازي القصيبي رحمه الله، يصير نستضيف أستاذ هزاع العاصمي وهو مدير سابق لمكتب غازي القصيبي رحمه الله. حياك الله أستاذ هزاع معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. اليوم النسخة الثالثة من جائزة غازي القصيبي، كيف ترون هذا الأثر وأنتم من لازمتم غازي القصيبي طوال فترة حياته؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم وشكرا لحضوركم، شكرا لمشاركتكم في هذه المناسبة السعيدة جدا، المناسبة الاجتماعية، المناسبة التي لها أثر عظيم على كل من عرف غازي القصيبي، كيف هو اليوم حاضر بيننا وقد وراه الثرى أكثر من 16 عام. حضور الليلة وحضور المجتمع وحضورها النخبة الجميلة جدا يدل دلالة أن في مجتمع مترابط يكرم حتى من غاب عنا، فكثير من رجالات المجتمع السعودي قد وراهم الثرى، إلا أن المجتمع ما زال يردد إنجازاتهم ويعترف بجميلهم في العطاءات التي أدوها أثناء حياتهم وعملهم في الوطن. غازي القصيبي رحمه الله اليوم يجسد هذه الحالة باحتفاء بثلاث منجزات وثلاث أجهزة مختلفة من المنصات الرقمية في المجتمع السعودي التي كان لها عطاء أثر فعلا على مستوى المجتمع السعودي بشكل كبير، من دعم لأصحاب المبادرات ومن الدعم في الخدمات الاجتماعية ومن المشاركة كذلك في خدمات ضيوف المملكة. هذا المزيج من المنصات الاجتماعية تعد حقيقة شيء رائع يتحقق مع تطور المملكة وتحقق رؤية سمو ولي العهد سمو وجلالة الملك في المملكة اللي هي رؤية 2030 وتواكب كل نمو في المجتمع السعودي.
1: الجائزة هي امتداد لأثر غازي القصيبي في حياته بعد اهتمامه دائما بمجال الأدب والإدارة والمجالات الأخرى التي عمل بها غازي القصيبي. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
3: كل الشكر لزميلنا حمود العتيبي اللي وفانا بهذه الرسالة من حفل جائزة غازي القصيبي في دورتها الثالثة، شكرا جزيلا لك زميلنا حمود. وراجعين لكم مستمعينا في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين.

0: Super.
1: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كأس العالم.
3: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
2: كأس العالم.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: يا مساء الخير وحياكم الله في هوا بلادي، نرحب فيكم من جديد ومساء جميل يجمعنا فيكم، ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة رائعة في هذه الأيام، أيام الصيف في مدينة الرياض، وأيضا اللي يستمعون لنا من خارج مدينة الرياض في جميع مناطق المملكة محافظاتها ومراكزها، نقول لهم إن شاء الله يكون مساءكم جميل ورائع مثل روعة برنامج هوا بلادي. نروح إلى خبر، عندنا خبر إتهاني. ملتقى بدنا للتنوع السياحي يستعرض فرص التنمية والاستثمار في الحدود الشمالية. طبعا جمعية التنمية السياحية منطقة الحدود الشمالية اليوم نظمت ملتقى بدنا للتنوع السياحي الأول، وين فيه؟ في قاعة الأمير عبد العزيز بن مساعد، قاعة الأهالي مدينة عرار، بمشاركة مختصين ومهتمين بالشأن السياحي والتنمية. وش الهدف من هذا الاجتماع أو التجمع؟ الهدف منه تعزيز الوعي بالمقومات السياحية وإبراز الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة.
1: طبعا جاء الملتقى ضمن الجهود الرامية إلى دعم القطاع السياحي بمنطقة الحدود الشمالية، واستعراض ما تزخر بالمنطقة من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية تسهم في تنويع المنتجات السياحية وتعزيز حضورها على الخارطة السياحة الوطنية تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: طبعا تضمن الملتقى عددا من الفعاليات والبرامج المتنوعة، شملت دورات تدريبية متخصصة وجلسات حوارية وورش عمل، إلى جانب أجنحة تعريفية بوثات استعرضت مبادرات وتجارب سياحية تنموية، وأتاحت للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث الممارسات في المجال السياحي. طبعا احنا نعرف أنه جميع مناطق المملكة الأيام القادمة إن شاء الله مستعدة لاستقبال السياح.
1: صحيح.
0: ولا نقول يعني شوف في أنواع السياح، السائح، في بعض السياح يحب السائح يحب الأجواء الجميلة الباردة فيروح للأماكن اللي تتميز بهذه الأجواء.
1: صحيح.
0: في سائح يقول لك لا أنا أحب الأماكن الأثرية والتاريخية يعني الآثار، فأروح للمناطق اللي تختص بهذا المجال.
1: في ناس يحبون البحر.
0: أيوة. مع أنه في الصيف
1: أنا من حقين البحر.
0: صيف حتى؟
1: إيه.
0: ما شاء الله.
1: من حقين البحر بس على فكرة هي سبحان الله يعني المنطقة، يعني مثلا إحنا في الرياض هنا ما نستوعب أنه حر وبحر، لكن اللي عايشين اصلا في المناطق الساحليه متعودين على الاجواء الرطوبه واجواء البحر في الصيف، فيتقبلون موضوع الصيف مع البحر عادي. يعني انا لما اسافر يعني كذا داخل المملكه، اي لما اسافر داخل المملكه يعني جده جازان الشرقيه احب اروح البحر حتى لو انه حر.
0: هو صحيح البحر يعني يلطف شوي رطوبه، اصلا الاجواء تكون رطبه، لكن في الحر، الحر الصيف حيكون شوفي سبحان الله البحر نوعين.
1: أي.
0: يعني فترتين لا تجيها، اللي هو في شدة الصيف وفي شدة البرد.
1: صح.
0: سبحان الله المناطق المحيطة في البحار هذه الأماكن اللي فيها بحر تكون شديدة الحرارة شديدة البرودة. صح. سبحان الله. فحنا يعني نقول إنه في أنواع من السياح، في ناس تهوى الأماكن الحارة. أنا قابلت أحد الزملاء وكنا نسولف، فيقول أنا أحسدكم في مدينة الرياض، أحسدكم مو أخبطكم بعد، أحسدكم على الحر. ليش؟
1: أوكي.
0: لأنه عايش في مدينة باردة طول السنة، فيقول ملينا من ذا الشتاء، فأنا يعني إذا بسافر أروح لأماكن حارة أحس أنه أنا وغير جو. سبحان الله. فقلت له قلت لو تجي في عز الصيف الرياض تعرف كيف الحر. يقول والله شيء جميل الحر، والحر مفيد وصحي للجسم. لا لا لا. ف في ناس تهوى هذه الأشياء، تهوى هذه الأجواء، أجواء الحارة، وفي ناس تهوى الأجواء الباردة، وفي ناس تحب المرتفعات، في ناس تحب البحار. فالسياح مختلفين في رغباتهم واهتماماتهم، فأكيد طبعا مدن المملكة تتجهز الأيام هذه لاستقبال السياح والزوار من كل مكان،
1: الفعاليات والحفلات يعني فعاليات ترفيهية بشتى أنواعها. يعني أنا قبل شوي وأنا جاية أسمع عن يعني موسم الموسم الصيف في كل مناطق المملكة والحفلات اللي راح تكون موجودة ومتى وأوقاتها والفنانين وإلى آخره. هذا نوع من أنواع يعني الاستمتاع بالصيف، تعرف حفلات وبالليل وكذا الواحد يروح يروق على نهاية أسبوع.
0: صحيح.
1: سواء كان من أهل المدينة والمنطقة نفسها ولا من خارجها، ففي فرصة إذا بغيت تسعد نفسك على فكرة حتى لو ما أنت مسافر.
0: صحيح.
1: ترى في فرصة.
0: صحيح. أكيد طبعا. هو الشخص هو اللي يرسم طريق بالضبط. السعادة له بصراحة والراحة، أنه يفكر في أشياء إيجابية ويحاول أنه يعوض، والله مثلا عملي ما أعطوني إجازة في الصيف مثلا، فوين أروح وين أجي؟ أنت في مكانك، لأنه في ناس يجون عندك صح. هنا يعني تخيل يجون في مدينتك حتى يتمتعون بالصيف. صحيح أنت مرتبط بعمل، لكن عندك وقت أنك تطلع وتروح تتمشى، تشوف الفعاليات مقامة في كل مكان، وتستمتع بالأجواء إذا كانت أجواء باردة، وإذا أجواء حارة طبعا في أماكن مغلقة تستمتع بالأجواء. فنقول شكرا لجمعية التنمية السياحية بمنطقة الحدود الشمالية، وأكيد جمعيات التنمية السياحية في المملكة قائمة على الاستعدادات وأنهت استعداداتها باستقبال زوارها، سواء من أهل المنطقة أو من خارج المنطقة، من داخل المملكة أو من خارج المملكة، ونقول قواهم الله على ما يقدمونه لسياحة المملكة العربية السعودية. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: وطبعا متواصلين مع جولات مراسلين من أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية. واليوم نروح إلى أجواء باردة، نغير شوي من جو الحر اللي في الرياض، نروح إلى منطقة عسير وتحديدا أبها مع زميلنا سعيد مشهور. مساء الخير يا سعيد.
1: يا مساء الخير يا علي. مساء الخير تهاني. الله يحييكم ومنتي على أبو حسن مخرجنا الحبيب
0: محمد الحميدي
1: من أجواء أبها الجميلة هذه هذا اليوم، والحمد لله وكل يوم
0: ما شاء الله. كيف الأجواء؟ وصف لنا أكثر يا سعيد.
1: والله الأجواء باردة، نسناس رائع. أنا أتواجد الآن في ممشى حديقة المشهد. طبعا ما شاء الله الرجال والنساء والأطفال والأجواء الطيبة، البعض لابس جاكيت أو البعض لابس ثياب ملونة لأنه يبدأ يعني من المغرب يبدأ البرودة شوي. فأتواجد في هذا الموقع ومعي ما شاء الله شباب، أنا ما أقول غير كلمة شباب، نأخذ لهم المعلومات وبرنامجهم الرياضي في هذه الأجواء الجميلة.
0: يلا ننطلق سويا مع هذه الجولة الجميلة، وبالتوفيق لك يا سعيد.
1: الله يسلمك، ساك الله بالخير وأتعرف عليك.
2: الله يمسيك بالنور والعافية. الاسم أحمد مفرح زايد آل متعود.
1: ونعم
2: من رجال الماء.
1: نبغى نعرف العمر.
2: العمر حوالي 70 تقريبا.
1: ما شاء الله. وانت يا حبيبنا نتعرف عليك.
2: فراج بن سعد العمري.
1: ونعم.
2: العمر طبعا 55 تقريبا.
1: ما شاء الله ما شاء الله. والولد الصغير ما شاء الله وش اسمك؟
3: اسمي علي بن محمد.
1: ونعم. كم عمرك يا علي؟
3: عمري 13 سنة.
1: ما شاء الله. يعني هذا الممشى كبير أو صغير أو بنت أو مرأة أو كله يناسب. بنبدأ بأبو أحمد. أبو أحمد يوميا تمشي في هذا الممشى؟
2: الله دائما أمشي في هذا الممشى.
1: في ممشى ثاني تغير ولا دائما في هنا؟
2: في الممشى هذا.
1: طيب هنا وفي الممشى الضباب وفي الروضة وفي العفان والمطار.
2: صح
1: تركز أن دائما تجي هنا؟
2: أنا محلي هنا
1: قريب.
2: ما شاء الله.
1: طيب أستاذنا الكريم.
2: والله التنويع مطلوب، مرة هنا مرة في ممشى المطار مرة في حديقة المحالة.
1: تحرص على المشي دائما
2: يوميا لازم أقل شيء 10 كيلو تقريبا.
1: 10 كيلو؟
2: 10 كيلو يوميا.
1: ليه كان وزنك زايد؟ كان عندك مشكلة؟
2: كان الوزن زايد فعلا والحمد لله. أنا من سنتين عملت برنامج والآن وضعي طيب ممتاز الحمد لله.
1: كم كان وزنك الله يحفظك؟
2: والله تقريبا 114 تقريبا.
1: والآن؟
2: والآن الحمد لله في السبعينات.
1: ما شاء الله تبارك الله. خلال سنتين
2: تقريبا الحمد
1: لله. طيب وانت حبيبي انت دائما تمشي؟
3: ايوه دائما اجي هنا لان الاجواء مره خرافيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. تمشيت 14,994 11 كيلو اليوم الواحد ما شاء الله عليك. ايوه حبيبي تقول لي يومين تمشي هنا؟
3: يومين.
1: تبغى تنافس ابو احمد طيب ودي توصف لي الاجواء اللي انت مثلا
2: ممتازه جدا. الاجواء ممتازه الحمد لله، يعني لا هو حر ولا هو برد، مع المغرب بيجي شويه فروده شويه، اما اجوانا ما شاء الله تبارك الله في ابها. وندعو اهل المدن يتفضلوا ويجونا بس في هذا الاجواء يتمتعوا بالصيف معنا.
1: اي والله
2: الحمد لله. اللهم
1: الحمد. ابو احمد انت تمشي عندك مرض شيء الله يعطيك الصحه والعافيه، ولا انت تبغى تحافظ على الصحه العامه؟
2: الحمد لله رب العالمين ما عندي.
1: ما شاء الله
2: ما عندي مرض
1: كذا، ما في.
2: حاول ان امشي يعني
1: ما في شك والله المشي صحه
2: الله بس.
1: ايوه ومعنى ما عندك أي شيء من مشاكل؟
2: لا والله نحمد الله ونشكره.
1: أبو من؟ أبو عبد الله. أنت كان عندك وزن زايد، كان عندك مشاكل صحية؟
2: لا بشتغل الحمد لله أموري طيبة.
1: وأنت مشيت ما شاء الله، يعني اختصرت الوضع ومشيت يعني قبل ما يجي.
2: كان في بوادر سكري لكن الحمد لله قضينا عليه قبل ما يجي.
1: تمكن منه ما شاء الله تبارك الله
2: الحمد لله أموري طيبة اللهم لا الحمد لله. الآن
1: الحمد لله
2: تراكمي 5.5. نحافظ على المشي يوميا باستمرار، ولكن غيرنا وبدلنا في الوضع عاداتنا السلوكيات اللي كانت يعني صراحه سبب في
1: الواحد لازم يقف فعلا عند سن معين. عشبة ثالثة شارد
2: هارب والله هرب نبغاله هذا من يومين ما شاء الله تبارك الله. هي العميد الشهراني ما شاء الله
1: تبارك الله. طيب أبو أحمد أبغى توصف لي الأجواء لمن يسمعنا باختصار.
2: والله الجو ما شاء الله تبارك الله الجو ممتاز جدا.
1: طيب ديرتكم عليها مطار عليها اليوم ما جاء أو الأيام اللي راحت على أبها؟ ديرتكم
2: الأيام اللي فاتن على أمطار والأيام هذه.
1: إيش أسماء الديرة اللي جت عليها أمطار في رجال الماء؟
2: الشعبين.
1: ايوه قرية الشعبين.
2: الله قرية الشعبين.
1: الله يزيدكم ويزيدنا جميعا من فضله، وشاكر ومقدر وقتكم معي هنا في هذا الممشى الجميل.
2: واجب ولا فيها.
1: وما قصرت ما قصرت والله يا ابو عبد الله، حتى الوقت يحد، ولكن عندنا اسئله كثير. نلقاكم ان شاء الله ونلقى الزوار الكرام ان شاء الله ونتواصل معهم باذن الله. شكرا يا ابو عبد الله، شكرا لك. شكرا يا ابو احمد،
2: الله
1: يوفقكم على خير وياكم ان شاء الله. كانت هذه رسالتي يا اخي علي من ممشى حديقه المشهد، هذا الموقع الجميل الوسيع الذي ننعم به ولله الحمد من امن وامان في ظل حكومتنا الرشيد، الله يحفظهم الملك ولي عهده ومن هم قائمين في هذا المجال. حقيقة لا ينقصنا سوى رضا رب العالمين، كل النعم كل الأمور متواجدة، أيضا الأجهزة الرياضية متواجدة في هذا الممشى، الحدائق الجميلة، الحمد لله. يعني حقيقة نسأل الله نديم علينا وعليكم هذه النعم وهذه الأجواء.
0: آمين. الله يعطيك العافية سعيد، شكرا لكل ضيوفك الكرام، والله يهنيكم بهذه الأجواء، تستمتعون إن شاء الله بهذه الأجواء، وأيضا كل من ينوي زيارة منطقة عسير وتحديد أبها والاستمتاع بالأجواء. شكرا لك يا سعيد، زميلنا سعيد مشهور كان معنا من أبها في جولة في أحد المواقع السياحية. ما زلنا مستمرين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة مشاريع. فقرة مشاريع اليوم تتكلم حين يذكر الصيف الطائف تحضر التفاصيل اللي تصنعها الطبيعة والضباب والأماكن اللي تنبض بالحياة، تأتي تحديدا قرية أجدان كإحدى الوجهات اللي استطاعت أن تحول التجربة الصيفية إلى مشهد متكامل يجمع بين الترفيه وروح المكان. فهنا لا يعيش الزائر فعالية عابرة، بل يدخل إلى تجربة تتشكل من الأجواء والأنشطة والتفاصيل التي صممت لتمنح العائلة والشباب لحظات مختلفة تحمل طابع الطائف وجمالها الاستثنائي. في هذه الفقرة سعدنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ بدر الكثامي، مسؤول قرية أجدان بالطائف، للحديث حول الاستعدادات للفعاليات والمغامرات الصيفية. مساء الخير أستاذ بدر.
4: مساء النور، يا مرحبا،
0: حياك الله وسعداء بوجودك معنا ومع الأجواء الجميلة في الطائف. الأجواء توصفنا كيف الأجواء عندكم في الطائف الآن؟
4: والله الأجواء حاليا الفترة هذه معتدلة،
0: ما شاء الله.
4: يعني لا ما توصل للأربعين، قول من العشرين إلى الثلاثين، 35 بالكثير. الأجواء ممتازة يعني.
0: هذه ما هي معتدلة يا بدر، هذه أجواء رائعة من 20 إلى 30، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيكم العافية. طيب خلينا نبدأ معك في قرية أجدان. طبعا هذه قرية أجدان لا يعني ما هي بوجهة ترفيهية وتقليدية فقط، بل تجربة متكاملة تحمل روح خاص. كيف ولدت هذه الفكرة في هذه القرية، وش الهوية اللي حرصتم على تقديمها للزوار؟
4: أن ولدت فكرة قرية أجدان من رغبتنا في تقديم يعني تجربة مختلفة عن مفهوم الترفيه التقليدي. مفهوم الترفيه التقليدي اللي هو مثل المنتزهات الألعاب هذه اللي اعتدنا أن نشوفها. طبعا كيف؟ بحيث أنه ما تكون الزيارة مجرد مجموعة ألعاب أو فعاليات، لا، تكون رحلة متكاملة يعيش فيها الزائر أجواء الطبيعة والترفيه والراحة في مكان واحد. فحرصنا أنها تعكس هوية القرية، جمال البيئة الطبيعية في الطائف مع لمسات عطرية تخلي الزائر يعني يجرب تجربة مميزة يشعر فيها بالانتماء والهدوء والمتعة برضو في الوقت نفسه.
0: طيب حلو. طبعا احنا نعرف انه الوجهات الصيفية في الطائف فيها تنوع، لكن كلمنا عن صناعة تجربة مختلفة تبقى في ذاكرة الزائر بعد انتهاء الزيارة. يعني انا من الله ابغى ازور مثلا قرية أجدان، هذه ابغى تكون ذكرى جميلة ورائعة وخالدة في بالي وفي ذاكرتي. ايش اللي تصنعونه حتى يعود نفس السائح او الزائر مرة اخرى لقرية أجدان؟
4: إن ركزنا على صناعة الذكريات أكثر من التركيز على تقديم الأنشطة بس.
0: يا سلام.
4: يعني اهتمينا بتفاصيل المكان من التصميم، الإضاءة، جودة الفعاليات والخدمات، وحرصنا على أن يجد يعني كل فرد من أفراد الأسرة الشيء اللي يناسبه.
0: حلو.
4: فيعني إذا جو يغادرون يعني إن شاء الله أنهم يحملون تجربة جميلة وصور مميزة في نفس الوقت. فأتوقع أن قدرنا إيش نحاول أن يعني جذبنا من الطفل إلى
0: مختلف الفئات
4: الأعمار والكبار برضو يعني حاولنا على أن نستهدف فئات الأعمار كلها.
0: يا سلام. طبعا حنا نعرف أن الفعاليات الصيفية اليوم مو مجرد أنشطة بل أصبحت تجربة شعورية متكاملة، وأنتم في هذه القرية يعني تصممون تفاصيل التجربة داخل القرية حتى تلامسون مختلف الفئات والأعمار، وبالتالي يعني ممكن بشكل كبير يكرر التجربة والزيارة مرة أخرى لقرية أجدام. طيب، القرية تشتهر بتنوع تجاربها بين الطبيعة والمغامرة والأنشطة العائلية، كيف توازنون بين الترفيه والهدوء لصناعة تجربة متكاملة للزوار، حتى ما يكون مثلا المكان فيه صخب أطفال أو عوائل، فممكن يكون لمرتادي الهدوء، الناس اللي يحبوا الهدوء.
4: احنا دائما نبدا في احتياجات الزائر نفسه، فعملنا على تنويع التجارب تنافس اللي تناسب الاطفال والشباب والعائلات، سمينا بالانشطه التفاعليه والمغامرات والجلسات الهادئه. طبعا احنا مسوين مستويات، مستوى جلسات بس، ومستوى للفعاليات، ومستوى للمشي، ففي عدة مستويات الواحد يعني ما يكون يجمع كل الألعاب والجلسات أنها تكون في مكان واحد، لا يعني لكل مستوى فعالية، والشيء هذا يسوي تنوع فاللي يناسبك أنت.
0: جميل. طيب، كيف ترون إقبال الزوار على قرية جدان، وهل هم من داخل المملكة؟ في يعني زوار من خارج المملكة يأتون لها؟
4: اي نعم، موجودين من خارج المملكه خصوصا في الصيفيه.
0: ممتاز.
4: من الخليج كامل، من الرياض، من الشرقيه، الحمد لله حصلنا على اقبال كبير من هذه الناحيه.
0: ممتاز. طيب، كيف ترون دور القريه في تعزيز صوره الطائف كوجهه صيفيه وسياحيه، خصوصا مع الاقبال المتزايد على التجارب الطبيعيه والترفيهيه المفتوحه؟
4: ان نؤمن بان الطائف تمتلك مقومات طبيعيه وسياحه استثنائيه، ودورنا طبعا هو تقديم تجربة تبرز هذه المقومات بصورة عصرية وجذابة. يعني نسعى أن تكون قرية أجدان

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ونروح نحلق مع فاصل جميل ونروح نخرجنا محمد الحميضي أبو حسن. نروح فاصل جميل يلا.
1: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر بن عبد المحسن حاضر معانا دائماً.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وطبعا بدينا ساعتنا الثانية وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا بإذن الله، وكذلك زملائنا المراسلين في ثنايا الحلقة. تبقى لنا طبعا فقرة اكتشف السعودية، وكذلك فقرة نبض السعودية، بالإضافة إلى فقرتنا الأخيرة راح تكون مع هواية، واللي راح نتحدث فيها عن الأكلات التراثية والموروث الشعبي في موضوع الطبخ. كل هذا طبعا وأكثر معنا في برنامج هوا بلادي. أما الآن خلونا نروح لهذا التقرير حول قصر خزام، وراجعين لكم في هوا بلادي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيراً، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للملك.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن. هناك نسجت أولى الخطط وارتفعت أولى الرايات، ولأننا في هوى بلادي لا نحكي عن الحجارة بل عن الروح التي سكنت بين جدرانها.

شكرا لزميلتنا حورية سباعي على هذا التقرير. مستمعينا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

السلطان أقوم، ولك الجلال أعظم. يا رب لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك. لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه

الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي
لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله، إنه العظيم الغفار الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
8: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقودا يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في حلقة جديدة نواصل فيها حديثنا عن عالم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة من زاوية عملية جدا. في حلقات سابقة تحدثنا عن انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد سؤال وجواب إلى ركين ذكي يستطيع تنفيذ المهام. تكلمنا بشكل عملي عن أدوات مثل OpenClaw وكيف يمكن أن نستخدمه لبناء مساعد أو موظف رقمي يعمل على مدار الساعة. لكن اليوم نريد أن نذهب خطوة أعمق وأكثر شمولية. السؤال لم يعد فقط ما هو الوكيل الذكي، بل السؤال الأهم أي أداة أستخدم ومتى أستخدمها، وهل هذه الأدوات جاهزة فعلا للعمل اليومي؟ اليوم نتحدث عن أدوات أتمتة الأعمال الجديدة مثل زابير، N8N، OpenClaw، Cloud Code، Cloud Dispatch، Cloud Cowork وميك. عنوان حلقتنا اليوم أدوات أتمتة الأعمال الجديدة، مين يشتغل عنك فعلا؟ ومعي كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
10: حياك الله أخ فارس صديقي المذيع الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام، وسعيد جدا بهذه الحلقة لأنها تنقلنا من الكلام العام عن الذكاء الاصطناعي إلى سؤال عملي جدا، ما الأداة المناسبة لي؟ هل أحتاج شات بوت أو وكيل ذكي أو أداة أتمتة أو مساعد يشتغل على جهازي وملفاتي؟ وهذه الأسئلة صارت مهمة جدا لأن الأدوات تتطور بسرعة، وبعضها صار قادر على العمل على الملفات والتطبيقات والمهام اليومية وليس فقط كتابة إجابة داخل نافذة محادثة.
9: لماذا نحتاج حلقة خاصة عن أدوات أتمتة الأعمال الآن؟ أليس الموضوع قريبا من حديثنا السابق عن الوكلاء الأذكياء؟
10: صحيح كلامك أخ فارس، الموضوع قريب لكن في هالحلقة بيكون كلام أعمق وأكثر شمولية. في السابق تكلمنا عن الفكرة وتكلمنا عن الأوبن كلو بشكل محدد، لكن الآن ظهرت

0: أدوات كثيرة وكل أداة لها طبيعتها، بعضها مناسب للمستخدم العادي، بعضها مناسب للمبرمج، بعضها مناسب للشركات، بعضها مناسب للأتمتة المتكررة، وبعضها مناسب للتجارب المتقدمة. المشكلة أن كثير من الناس يخلطون بينها، يظن أن أي أداة ذكاء اصطناعي تستطيع عمل كل شيء، وهذا غير صحيح. أحيانا تحتاج شات بوت فقط، وأحيانا تحتاج أداة أتمتة، وأحيانا تحتاج وكيل ذكي، وأحيانا تحتاج منصة مفتوحة مثل أوبن كلود، وأحيانا تحتاج أداة مثل كلود كوورك تعمل على ملفاتك وتطبيقاتك. لذلك هذه الحلقة تساعد المستمع أن يختار الأداة المناسبة.
1: ما الفرق بين الشات بوت وأداة الأتمتة والوكيل الذكي؟
0: ببساطة الشات بوت هو أداة تتحاور معها، تسأله يجيب، تطلب منه نص يكتب، تعطيه ملف يلخص، مثل شات جي بي تي وكلود وجيميناي في الاستخدام العادي. أداة الأتمتة تعمل بمنطق واضح، إذا حدث كذا افعل كذا. مثلا إذا وصلني إيميل من عميل أضفه إلى جدول وأرسل تنبيه للفريق، هنا عندنا خطوات ثابتة تتكرر. أما الوكيل الذكي فهو يحاول تحقيق هدف وليس فقط تنفيذ خطوة واحدة. تعطيه هدف مثل جهز للتقرير عن أداة الحملة، اجمع البيانات، لخص النتائج، اقترح تحسينات، فيبدأ يقرر الخطوات، يستخدم أدوات ويرجع لك بنتيجة. إذن الفرق باختصار، شات بوت يجيبك، أداة الأتمتة تنفذ قاعدة ثابتة، الوكيل الذكي يسعى لتحقيق هدف عبر خطوات متعددة.
1: طيب، هل كل مهمة تحتاج وكيلا ذكيا أم أحيانا تكون الأتمتة البسيطة أفضل؟
0: لا طبعا، ليس كل عمل يحتاج وكيل ذكي، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس ينبهر بكلمة agent أو وكيل ذكي فيحاول استخدمه في كل شيء، لكن أحيانا أداة بسيطة مثل زابير أو ميك أو إن أند إن تكون أفضل. مثلا إذا كان عندي عمل متكرر وواضح، كل ما وصل نموذج تسجيل أضف البيانات إلى جوجل شيت وأرسل رسالة ترحيب، هذا لا يحتاج وكيل ذكي معقد، هذه أتمتة بسيطة. لكن إذا كانت المهمة فيها فهم، تحليل وقرار، راجع 20 رسالة، صنف المهم، استخرج المخاطر، اقترح ردود مناسبة، هنا الوكيل الذكي يصبح مفيدا. القاعدة العملية، إذا كانت المهمة ثابتة ومتكررة استخدم أداة أتمتة، إذا كانت المهمة تحتاج فهم وتقدير استخدام وتقدير، هنا يجي دور الوكيل الذكي. وإذا كانت المهمة مجرد كتابة أو تلخيص يكفي للشات بوت.
1: طيب، نسمع كثيرا عن أداة اسمها كلود كوورك، ما هي بالضبط؟
0: هي منتج من شركة أنتروبيك ومحاولة لجعل كلود يعمل مثل زميل عمل رقمي للمهام. الفكرة ليست فقط أن تسأل سؤال بل تعطيه هدف وهو يعمل على الملفات والتطبيقات والمهام حتى يرجع لك بمخرج جاهز. الأنتروبيك تصنف كوورك بأنه يتعامل مع المهام بشكل مستقل ويستطيع العمل على الكمبيوتر والملفات المحلية والتطبيقات لإرجاع نتيجة نهائية. يعني بدل ما تقول له لا اكتب لي ملخص عن هذا الملف، ممكن تقول له راجع هذا المجلد، استخرج النقاط المهمة، جهز عرضا مختصرا واقترح لخطوات العمل القادمة. وهنا فرق كبير، لأنه انتقل من مجرد محادثة إلى بيئة عمل. لكن مهم نوضح، هذه الأدوات ليست سحرية، هي قوية لكنها تحتاج تعليمات واضحة ومراجعة وصلاحيات مضبوطة.
1: من هو الشخص أو الجهة التي قد تستفيد من كلود كوورك؟
0: يناسب بشكل كبير من يسمونهم العاملين المعرفيين، يعني الأشخاص اللي يعملون على مستندات، تقارير، عروض، بريد، اجتماعات، أبحاث، خطط، محتوى وتحليل معلومات. مثلا الإعلامي اللي يجهز حلقة، المعلم اللي يجهز خطة درس، الموظف اللي يراجع تقارير، رائد الأعمال اللي يحضر عرضا للمستثمرين، فريق التسويق اللي يجهز حملة، الإداري اللي يتابع ملفات ومراسلات. ميزة أنه قريب من بيئة العمل اليومية، ليس مخصصا فقط للبرمجة وليس مجرد شات، هو أقرب لفكرة يا كلود هذه الملفات وهذا الهدف، اشتغل عليه وارجع بنتيجة. لكن مرة أخرى لابد من المراجعة، خصوصا إذا كانت النتائج سترسل رسميا أو يعتمد عليها لقرار مهم.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها الكلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهمة إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة.

0: صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب. مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لي ملخص واقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة، بعبارة إذاعية بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كلود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: طيب هل معنى ذلك أن كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر والتطبيقات فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل أو جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكن استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل لنقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كلود كوورك؟
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه فورا إلى كلود كود، إذا تريد تراجع ملفات، تجهز تقرير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟ تقدر توضح لنا الفرق يا مصطفى؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها كلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهام إلى كلود من أي مكان تقريبا مثل جوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب، مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف في اجتماع الغد، جهز لي ملخص، اقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة. بعبارة بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: هل معنى ذلك أنه كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل، جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكنه استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: نسمع أيضا عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كوورك؟ تفضل يا مصطفى.
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل

0: كود اتجه إلى وين؟ كلود كود. إذا تريد تراجع ملفات، جهز تقارير، تحضر عرض أو تنظم معلومات، اتجه إلى كلود كوورك. وهذا مهم جدا، لأن استخدام الأداة الخاطئة يسبب إحباط. لا تطلب من أداة مكتبية أن تبني لك نظاما برمجيا كاملا، ولا تطلب من أداة برمجية أن تدير لك كل أعمالك الإدارية بدون تنظيم.
1: طيب، بما أننا تكلمنا سابقا عن OpenCloud، أين نضعه بين هذه الأدوات؟
0: سؤال ممتاز. OpenCloud نضعه في خانة المنصات المرنة لبناء وكلاء مخصصين. يعني إذا Cloud Cowork منتج جاهز نسبيا من شركة كبيرة، فإن OpenCloud أقرب لفكرة أريد أبني وكيلا خاصا بي، أربطه بأدواتي وأشغله حسب احتياجاتي. مثلا وكيل يرسل ملخص يومي على تليجرام، وكيل يساعد في إعداد حلقات خوارزميات مثلا، وكيل يتابع مواقع معينة، وكيل مربوط بواتساب، وكيل يعمل على سيرفر 24 ساعة. ميزة OpenCloud هي المرونة، لكن عيب أن الإعداد والأمان والصيانة يحتاجوا معرفة تقنية أعلى. لذلك أقول OpenCloud ممتاز للتجارب المتقدمة والحلول المخصصة، لكن ليس دائما هو البداية الأسهل للمستخدم العادي.
1: لو مستمع يسأل أستخدم OpenCloud أو Cloud Cowork كيف نجيب؟
0: أقول له اسأل نفسك ماذا تريد. إذا تريد أداة جاهزة نسبيا تساعدك في العمل على ملفات، تقارير، مستندات ومهام معرفية، فCloud Cowork قد يكون الخيار الأفضل. إذا تريد وكيل مخصص يعمل على سيرفر، يتصل بواتساب أو تليجرام أو أدوات خاصة وتتحكم فيه بشكل أوسع، فOpenCloud مناسب أكثر. الفرق يشبه الفرق بين سيارة جاهزة من الوكالة وسيارة تعدلها بنفسك حسب احتياجك. الجاهزة أسرع وأسهل، المخصصة أكثر مرونة، لكنها أكيد تحتاج خبرة وصيانة.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصيحة حول تجاربكم مع أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال. هل جربتم أدوات مثل زابير أو ميك أو N8N؟ هل تتمنون أن يكون لديكم مساعد ذكي ينجز بعض أعمالكم المتكررة؟ وما أكثر مهمة تتمنون أن ينجزها الذكاء الاصطناعي عنكم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-799. كما نرحب بأي سؤال أو استفسار أو اقتراح، فالبرنامج منكم وإليكم. كان معكم فارس المذيع الافتراضي في برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: سعادة جارية.

0: هلا مرحبا فيكم من جديد معنا في حلقة جديدة من سعادة جارية، معي أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضا مخرجنا القدير عبد المحسن آل سران. أول شيء حياك الله تغريد.
1: حياك
0: شلونك؟
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا فيك كالعادة، صرنا نستمتع بهذا اللقاء في كل مرة.
1: أنا أستمتع أكثر.
0: يقال لك أول شيبان يقولون من خاف سلم.
1: سلم
0: أي. من خاف سلم.
1: صحيح.
0: اليوم موضوعنا يقول لك الخوف، متى يكون الخوف فعلا من خاف سلم يحمينا، يخلينا نحسب خطوتنا، نراجع، نخطط، نسوي هالأمور ونحسب حساب أمور كثيرة،
1: من خاف مات.
0: ونجي عند الخوف. أتذكر فيها قصة يقول من شدة خوفه يوقف قلبه أو شيء، في لها سالفة. فأيضا متى يكون الخوف أيضا عائق ويقتلك أحيانا، بل يشلك ما عاد تسوي شيء، خلاص من خوفك ما عاد لا تسوي ولا تحرك ولا تخطط ولا تسوي شيء.
1: صحيح، كنا يكون أصفاد تماسك اليدين.
0: نعم.
1: والرجلين.
0: نعم. فالخوف
1: خلينا
0: فعلا.
1: قبل ما نبدأ بهذا الشيء نقول وش الخوف،
0: وهذا مهم. وش الخوف اللي المقصود هنا؟
1: الخوف الله سبحانه وتعالى جعله شعور إنساني طبيعي في الإنسان، يعني شعور إنساني طبيعي جدا. الله خلقنا وخلق معنا هل مثل ما تقولين جرس تنبيه الخوف،
0: حذر
1: أي.
0: سبحانه.
1: وهو من أهم المشاعر اللي الله خلقها سبحانه وتعالى لحماية الإنسان. الخوف إذا كان خوف موزون، خوف إيجابي، هذا حماية الله
0: واقعي.
1: جعلها واقعي ومبرر.
0: إيه؟
1: أوكي، لأنه لو ما حنا خفنا كمان ما
0: جنبنا
1: الخطر.
0: إيه
1: مثل إنه يعني الخوف من النار يخلينا ما نتجه نحو النار، الخوف من السرعة يخلينا من الحوادث يخلينا ما نسرع،
0: ما نتهور.
1: إيه يعني الخوف صمام أمان بعد الله سبحانه وتعالى، يجنبنا الأذى ويخلينا نحافظ على أنفسنا. المشكلة يا مريم مب بالخوف.
0: أجل في إيه؟
1: الخوف شعور طبيعي، بالعكس شعور مثل ما قلنا الله جعله لحماية الإنسان. المشكلة في نوع الخوف أنا ودرجة الخوف، نوع الخوف ودرجة الخوف. هنا تبان الخوف الطبيعي من الخوف الغير طبيعي واللي ممكن يكون مشكلة في حياة الإنسان. إذا كان الخوف بعد الله سبحانه وتعالى ينقذ حياتنا، يحافظ على قراراتنا، يخلينا أكثر وعي وأكثر مسؤولية، هذا خوف محمود. بالعكس يعني على قولك من خاف سلم،
0: من خاف سلم. أي. في محله يعني.
1: أي. لكن إذا كان الخوف يشلنا فرامل تمسك عنا الانطلاق لأحلامنا، وإذا كان يخلينا الخوف نعيش داخل دائرة كذا ضيقة مظلمة ظلمة ومملة ولا نقدر نتحرك برا هالدائرة هذه، وخلاص وضاعت حياتنا، احنا قاعدين خايفين طول الوقت، فهذا خوف غير مبرر وخوف مرضي وخوف غير محمود.
0: المشكلة هالخوف يشغل صاحبه، تدي الخوف يلاحق، تقعد كأنه مثل الشبح.
1: صح.
0: لأنك
1: صح.
0: على طول خايف. صح. لا أنت باللي حليت مشكلتك ولا أنت باللي سلمت من هالخوف.
1: بالضبط هذا هو.
0: جميل. إذا نقول متى يكون الخوف مبررا وصحيا؟
1: لما يكون مبني على خطر حقيقي.
0: لما يكون مبني على خطر
1: لكن
0: حقيقي.
1: أنا أخاف بناء على أوهامي، بناء على توقعاتي، لا. لكن لما يكون فيه مبرر لهالخوف، سبب لهالخوف مقنع ومنطقي، إيه أخاف. لكن أنا أتخيل أنه لو طلعت الحين بيصير لي حادث وبموت هذا غير مبرر.
0: لا، وتعالي شوفي خوف الأمهات ما يمدي ولدها يطلع الاتصالات.
1: عليك نور. شوفي أنا ترى دائما أحب لأني جرأش أضرب مثل من حياتي الشخصية عشان عشان إيش؟ عشان أقدر أحكي عن مشاعري بواقعية.
0: لا.
1: أول ما بدأوا عيالي يسوقون الله يحفظهم،
0: آمين،
1: أو لما كان قبل ما يسوقون بعد يوديهم السائق للمدارس وكذا، يجيني رعب. طيب لا يصير بهم شيء، لا يصير حادث، لا مدري وش، لا مدري. يطير النوم من عيوني، ما أقدر أتحرك لين أدري إنه السواق رجع أو هم كلموني ترى وصلنا كذا. أعيش في قلق غير مبرر، خوف غير مبرر. بعدين لما جلست مع روحي قعدت أفكر فيها بواقعية. طيب يعني وش المبرر لهالخوف؟ هل في مبرر؟ هل مثلا الولد لا سمح الله مريض بحيث أنه ما يقدر مثلا عنده الرؤية، بعض مثلا الأمراض تخلي الرؤية مضطربة، أو الواحد ما عنده تركيز أو كذا؟ لا الحمد لله. طيب ما بقول للعافية. هل طيب وش بغير خوفي؟ وش بغير لو لا سمح الله، لا سمح الله، الله الله مقدر شيء معين، هل خوفي بيمنع هذا؟
0: لا
1: يعني صرت أستحي من نفسي، لأنه قبل ما يطلعون أنا استودعهم الله وأقعد يسمونها عيالي قروة الأمهات، أقعد استودعهم الله وأقرأ عليهم. طيب معناتي أنا في أني استودعهم الله ما كانت نابعة من قناعة وإيمان حقيقي، فهنا أنا
0: تهمين نفسك. ما يمدي يطلعوا من هالباب إلا أنت قاعدة مشغل نفسك.
1: فأنا هنا غلطت بحق ربي قبل ما أغلط في حق نفسي وغلط. أنا لما أستودعهم الله
0: فيجب أن تكون عقلها وتوكلنا.
1: لما أنا خلاص أحطهم أقول يا ربهم في أمانك ودائعك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلاص خلاص
0: انتهى.
1: إيه يعني ما في خوف مبرر، عرفتي كيف؟ تبي تقدمين على شيء نفس الشيء

0: الخوف إذا كان له أساس قلنا حماية. إذا كان والله أنا خايفة لمجرد الخوف وأوهام، أنا أرسم سيناريوهات وأكتبها في خيالي وفي عقلي وبعدين أجي أنا أصدقها، فهنا هذا الخوف اللي يودي الإنسان في داهية.
1: نعم، بل يعيقه ويشل حركته. واليوم أكثر ناس صدق خوافين الأمهات، حتى الآباء بالمناسبة.
0: صح،
1: يعني مثلا يأخر أنه ولده مثلا جاهز أنه يسوق سيارة يقول له لا تسوق، ولده يبي يروح لمجال معين يقول له لا ما هو بصالح لك.
0: صح،
1: هو نفسه يبي يدخل في تجارة أو في مشروع يقعد خايف لا خسر.
0: صح،
1: يجي يسوي ادخار وساعات يكون ادخار يعني إما في محلة أو في غير محلة، يعني يصل إلى درجة البخل. إذا نقول هذا الخوف اللي لاحقك هو الخوف أنت اللي اخترعته، ما له دخل.
0: بالضبط، تأكيدا على كلامك، فيه معايير للخوف وفيه معايير للسلامة.
1: يا سلام،
0: شفتي شلون؟ لما يكون عندي أسباب تخليني أخاف، ما أخذ هالدواء عشان لما يتطور المرض فهنا خوف مبرر، لا تسرع عشان ما يصير كذا هذا خوف مبرر. شفتي؟ لما هذه اللي هي معايير الخوف أو أسباب الخوف أو درجة. بعدين في عندك معايير السلامة. طيب
1: كيف ناخذها؟
0: كيف ناخذها؟ مثل ما قلنا خوف الأم على عيالها، طيب أنا أعطيهم التعليمات الصح، التوجيهات الصح، سواء الأم مع عيالها، سواء بأي شيء إحنا مقبلين عليه، في دراسة، في عمل، في وظيفة، في ظروف معينة تصيبنا، كله نشوف وش نخاف، هذا الشيء أنا يحوج أني أخاف منه. عرفتي كيف؟ مثلا هل أوقع هالعقد ولا لا؟ هل أخذ هالمادة ولا ما أخذ هالمادة؟ في أشوف وش المبررات اللي تخليني أخاف وش طرق السلامة منها، وبالتالي أعقلها وأتوكل إما إلى أني أمتنع عن هذا الشيء أو أني أقدم على هذا الشيء. زي ما قلنا فيه محاذير أعرفها وأحطها خطوط واضحة قدامي، وفي معايير للسلامة أنا عارف أنه هذا ممكن خطر يبي أتجنبه، فأنا أحط معايير السلامة هذه كوقاية وأترك الباقي على الله.
1: نعم،
0: قلتيها، اعقلها وتوكل.
1: وتوكل،
0: أي ما في خوف عندك. واحد يخاف أنا من الطيارة مثلا، أنا أقول لك إيه
1: فوبيا الأشياء،
0: فوبيا الأشياء، ما حنا نتكل على الله، ناخذ بالأسباب. خلاص، أنت مثلا راكب الطيارة، فيه معايير سلامة ما ممكن تتجاوزها شركات الطيران.
1: نعم،
0: فأنت بأمر الله بين أيدي أمينة، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: إيش اللي يصير بعدين؟ هذا قضاء الله اللي مهما خفنا ما راح نقدر نغيره.
1: أحيانا بعض الأشخاص اللي يكون عندهم، طبعا لازم نفرق بين الأستاذ غريد، لازم نفرق أنه ترى في شيء اسمه خوف وفي شيء اسمه فوبيا.
0: الفوبيا هذه توصل
1: يعني
0: إلى درجة
1: الإكستريم، هي الخوف بس بشكل
0: متقدم
1: جدا،
0: وهنا اللي يحتاج إلى الاستعانة
1: اللي سبب
0: بعد
1: التوتر.
0: الله.
1: الصراخ اللي يروحون الأماكن الضيقة، اللي مثلا إذا جاء في مكان، بس مجرد أنه جاء في مكان ضيق انهبل. صحيح. انخنق، تخيلي ما في شيء يخنق. ما في شيء يخنقه.
0: قاعدة أشر المريم أقولها أنا.
1: والله طلعتي تخافين من الأماكن الضيقة.
0: أخاف من الأماكن الضيقة.
1: أجل يبينا نداويت.
0: لا بس قويت روحي.
1: هذه هي. يعني في ناس، تخيلي أنا لأني شفت كذا شخصية تونة في الحمد، مثل يدخل أسانسير ما يصدق على الله يوصل الدور اللي هو يبيه، يبدأ أصلا عرق وحالته حالة اكتئاب. فهي حالة مرضية طبعا، لازم نقول انه ترى في، لازم يجب ان يكون نقيم حاله الخوف اللي احنا نعيشه،
0: لانه مو بكل
1: كانت
0: خوف
1: مو بكل خوف
0: نقدر احنا نعالجه بنفسنا.
1: صحيح، فلازم يكون اذا تحول الى مساله يوصل لدرجه نسميها احنا نوبات الهلع.
0: صحيح،
1: اذا وصلت نوبات الهلع، الخفقان، التعرق، الصراخ، انكتمت صدق،
0: ضيق النفس،
1: ينكتم. هو ينكتم صدق، بس كتمته ذي جت من من من شعوره اللي غرق نفسه فيه. هذه نقول لها أدوية وعلاج. إذن نقول أنه يجب أن نفرق بين ما هو الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، ونقول الخوف اللي يصل لدرجات عليا اللي نسميها ممكن تكون مرضية، هذه تحتاج إلى مختص وتعالجه.
0: خلينا أول شيء نقول الخوف الصحي. الخوف الصحي هو الخوف اللي ما يمنعنا من الحركة، احنا ننطلق في حياتنا عادي، بس يخلينا نتحرك بوعي.
1: تدرين بعض أعطاني الخوف، تدرين بعضهم مثلا على مستوى معيشي معين او على مستوى معين وظيفي او على مستوى معين من حياته،
0: اي
1: ما يتغير مكانك سر، وشو كل حياته خوف خوف خوف، ويقتل ايضا طموح كل اللي عنده من اسرته بحجه الخوف.
0: اي احنا قلنا فعلا انواع الخوف، والشيء في الخوف الصحي، قلنا الخوف الصحي اللي يخلينا نتحرك بوعي، نتحرك بحكمه بحذر، لكننا منطلقين للحياه، ما في شيء يوقفنا. الانسان العاقل اللي يعرف كيف يستخدم خوفه حتى يحمي نفسه بعد الله سبحانه وتعالى من غير ما يعطل حياته. عندنا الخوف اللي تقولين فوبيا، أو ممكن يصل إلى ما يصل إلى درجة المرض، لكنه خوف،
1: خوف
0: يقيد الإنسان أحيانا. هي الخوف اللي مبني على مثل ما قلنا سيناريو أنا أرسمه في دماغي
1: وأحس أنه بيصير،
0: وأحس أنه حقيقي،
1: ولا هو بصاير ولا هو
0: وهو مو بصاير، والدنيا ماشية، الطيارات تطير والسيارات تمشي والناس يروحون مدارسهم والمشاريع تنجح والطلبة ينجحون، لها حالات استثنائية بس الحياة ماشية. لكن السيناريو أو القصة والحكاية والرواية اللي أنا اشتغلت عليها في دماغي وصدقتها وصرت أخاف منها، هذا خوف مو هو طبيعي لكنه مو بمرضي. إذا قويت نفسك وآمنت بالله وعرفت كيف أنك تتجنبه خلاص. في الخوف اللي يكون نوبات هلع، فوبيا، هذه خوف ما يقدر الإنسان يتحكم فيه، وهذا الإنسان معذور في خوفه. إذا هنا يحتاج أنه يروح إلى متخصص، لأنه له طرق علاج معينة، أحيانا يحتاج إلى أدوية معينة، وأحيانا إلى علاجات سلوكية حتى يتخلص منه وينطلق نحو حياته.
1: نعم، وما يقعد فيها المعاناة. إذا مستمعينا أستاذ تغريد، إحنا وصلنا الآن نقول عن الخوف، فبعد الفاصل هذا القصير نبي نتكلم ضد الخوف اللي هو أو عكس الخوف اللي هي الشجاعة، كيف نفسر إذا طيب إذا أنا ماني بخاف، هل أنا لو تخلصت من الخوف هل راح أصبح شجاع ولا متهور، ولا شلون أتعامل بسلامة وطريقة صحيحة؟ كل هذا بنتعرف عليه مستمعينا، فقط فاصل صغير راجعين.
2: سعادة جارية

0: حياكم من جديد. تغريد، طيب عكس الخوف نبي نقول
1: الشجاعة الزائدة.
0: الشجاعة الزائدة، وندخل الحين بعضهم يقول لك خلاص بجدع بتخلص من ذا الخوف ويقدم مقدام الأسد على الحياة.
1: صح.
0: ها وشلون؟
1: صح. الشجاعة الزائدة اللي أنا ما خاف من شيء، هذا تهور. تهور يعني أن هذا اللي الواحد أحد أساليب أو طرق إلقاء الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: نعم. اللي مسوي نفسه إنه أنا ماني بخايف، ما يهمني شيء.
1: لا، الخوف صحي. الخوف مثل ما قلنا في بداية الحلقة، حماية من الله لنا، شعور الله حطه فينا كبشر عشان يحمينا من أخطار كثيرة.
0: نعم.
1: الشجاعة الزايدة ذي ما لها أي تبرير، إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: يعني مو بشطارة إنك تجي تقول أنا ماني بخايف.
1: مو بشطارة أبدا.
0: ما همني أحد. عرفتي الأسلوب هذا اللي
1: بالعكس، هذا نوع من الضعف ترى. نوع من الضعف، لأنك أنت تبي تخلي نفسك إني أنا اللي ما في مثلي، وأنت بالأساس خايف عشان ما تبي الناس يشوفونك إنك
0: يكتشفون إنك خوفك.
1: حلو التوازن. حلو إني أنا أمسك العصا من النص. أنا خاف الخوف اللي له مبررات وله تبرير، وخاف أني أنا أروح لأشياء ممكن تضرني وممكن تضر غيري. بعد مو بس الإنسان يفكر بروحه، لا، الإنسان يفكر بنفسه ويفكر بغيره
0: طبعا.
1: إيه، فأروح بأسلم الطرق اللي أنا أحصل على ما أضر نفسي ولا أضر الآخرين، لكن أني بنطلق نحو الحياة بشجاعة وبتهور، ولا أفكر وش العواقب ولا أخاف من شيء.
0: طيب متى تكون شجاعتي طيب صح؟ أنا الآن الخوف معيقني، الخوف مشكلة. أي. الخوف
1: متى تكون
0: شجاعتي أيضا صحية؟
1: الشجاعة تكون صحية لما تكون شجاعة، مثل ما نرجع نقول، بوعي. أنا عارف أنا أقدم، ما أخاف من الإقدام على هالشيء، ما أخاف من الإقدام على هالتجربة أو على هالعمل أو على هالحياة بشكل
0: والمشروع وغيره. إيه،
1: بجرأة، بثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالنفس، لكن مع أني أنا أحط احتمالات لأخطار قد أواجهها، لعقبات قد أواجهها، لظروف ممكن تكون تعاكس الشيء اللي أنا منطلقة له. شفتي كيف؟
0: نعم.
1: فهنا تكون الشجاعة زينة. أنا منطلقة في الحياة، لكن أنا عارف أنه في أخطار أو أخطاء أو أخطار ممكن تواجهني، خطر ممكن يواجهني، أشياء ممكن توقف في طريقي، لكني معلش أنا ممكن أتجاوزها بعون الله سبحانه وتعالى، ممكن ألقى لها حلول، ممكن ألقى لها أشياء تخليني أتعلم منها. هذه الشجاعة المحمودة.
0: على الأقل توقع حدوث الأشياء دائما سبحان الله. عشان كذا نقول دائما نرجع لنقطة الوعي. الوعي اليوم تجاه الخوف نفسه وتجاه الخطوة الجريئة اللي نحن نسميها جرأة اتخاذ الخطوة، أو جرأة مثلا العيش، جرأة أني أنا أصلا أدوس على قلبي وأقول ولدي بيروح ويجيني بالسلامة.
1: صح.
0: هذه أيضا تتطلب شجاعة. الأم بعاطفتها وملء عاطفتها لازم تبدأ تدوس على قلبها، إن شاء الله أن ولدي بينجح.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله ولدي بيرجع لي بالسلامة.
1: بعدين في شيء مريم،
0: هذه أيضا جزء من الشجاعة.
1: في شيء مريم.
0: وشو؟
1: يعني أحب أربط كل شيء بوش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الله سبحانه وش يقول في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي، إن ظنينا بالله ظن حسن حياتنا زانت.
0: سبحان الله، حسن وإن الظن. إيه، الله عليك.
1: ونحن وترى هذه في علم الطاقة وعلم العلوم اللي هي العلوم
0: الحديثة هذه. إيه؟ اللي جاية.
1: إيه؟ ترى هذه هي اللي أنت طاقة الجذب وطاقة المدرشة تقول لك أفكارك تجذب لهذا. لا، ترى إحنا الله سبحانه قايلها.
0: نعم.
1: أنا عند ظن عبدي بي،
0: أنا عند قبل علم ظن عبدي.
1: قبل علم الطاقة وقبل علم النفس وقبل علم الاجتماع وقبل هذا كله، فظن بالله الظن الحسن.
0: ظن عبدي بي ما شاء.
1: إيه؟
0: سبحان الله. وش ما تظن تبي تلقاه.
1: أي، وأعمل بعد ما تظن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن يقينا أن الله سبحانه وتعالى حتى وأن تعرضت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، إن اقتنعنا مهما واجهتنا من عقبات في الحياة أو أشياء إحنا نبيها أو ما حصلنا عليها أو أشياء كنا ما نبيها. أنا بهالتخصص أو بهالوظيفة أو أبي ولد أو أبي بنت وجاني مثلا العكس، عرفتي؟ إذا أنا كنت واثقة بأن الله سبحانه وتعالى هذا الخير لي وأمشي في حياتي وأنا على ثقة أن الله معي مهما واجهت من عقبات، ما عاد في خوف. الخوف صار خوف محمود، خوف يجنبك أنك تطيح مع تقوم من هالانكسار اللي أنت فيه أو من هالفشل أو من
0: يعني تفضل. يا بنت الحلال تخيلي أنه الخوف، ساعات الناس من شدة خوفهم يصلون لحد المرض،
1: صح؟
0: لا هو اللي اطمئن ولا هو اللي دفع شر أو مشكلة على خوفه هذا مثلا، ممكن خلاص أنت خايف طيب اردع هالشر، هو مو هو عايشة بمخه، ما هو مو شيء صاير بس أنه يتوقع ويعيشه. ورأينا الكثيرين يمكن لسبب مواقف مثلا تعرضوا لها أو لأسباب أخرى يعني يقتلها الخوف حقيقة. لكن اليوم أنا علشان أرجع لي مثل ما قلتي اللي هي نقطة الوسط أو الاتزان الحقيقي ما بين الخوف المنطقي، يعني خوفك المنطقي وشو؟ أنا فعلا لو أحط رجلي بالنار ولا بالجمر بحترق، واضحة
1: خلاص هذا منطق.
0: خليك منطقي. طيب أنا فعلا لو أسرعت تجاوزت السرعة المنطقية أو السرعة المحددة لابد ممكن يعترضني سيارة وبيصير حادث.
1: صحيح.
0: إذا نجعل مخاوفنا حقيقية،
1: حقيقية مو بأوهام،
0: مو بأوهام
1: أي، ولا نقعد حنا عشان نغلط. يعني ترى في بعض الناس، ترى أنت قلتي نقطة مرة مهمة، عشان يموت هالخوف بنفسه يقوم يتوهم الشجاعة الزايدة. ما أقعد أنا من إبراهيم عليه السلام عشان أحط رجلي بالنار وأطلب من الله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على فلان. لا خلاص في مبرر، خلاص هذا شيء خطر أنا ما أقربه ولا أجي ولا هذا، أتكل على الله لكن أخاف.

0: الخوف المبرر، الخوف اللي مبني على أساس
1: أسباب سليم ونتيجة وغيرها،
0: أسباب سليمة ومنطقية وأمشي في حياتي. ليش؟ لأني لازم أكون مقتنعة إنه في أشياء إحنا ما نتحكم فيها.
1: والوصول للتسليم يا تغريد، مثل ما قلتي عقلها وتوكل. خلاص إذا أخذت أنت بالأسباب يا أخي سلم أمرك لله،
0: خلاص
1: كله أمري ابن آدم أو عبادي كله خير.
0: بالضبط،
1: خير، خلاص خذها بزينها وشينها.
0: صح، هذا كذا إحنا نعيش في أمان، أمان من الخوف اللي يخلينا ما نستمتع في الحياة.
1: نعم،
0: ما نستمتع. نعم، لا بعيالنا. نعم، ولا بوظائفنا. صح، ولا بالنعم اللي الله معطينا. في شيء خوف
1: يعني أعطينا إياها والله يا كثر الأشياء اللي نخاف منها.
0: أنا هذا الشيء يعني أنا أقول لك أنا هذا الشيء مرة مرة مرة يضايقني.
1: وشو؟
0: حياة كثير من الناس تتعطل عشان أنا ما أسوي كذا، أخاف من عيون الناس وحسدهم. الخوف من الحسد، شوفي الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لا تخلي الخوف من الحسد والحاسد والظلم والظالم يخليك أنت ما تقوى تتحرك خطوة بالحياة خوفا منهم. ما في مخلوق أقوى من الخالق سبحانه وتعالى.
1: نعم، وهذه نقطة مهمة.
0: ما فيه، لما الله سبحانه وتعالى، الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعطيني درع أحمي نفسي فيه من كل عائن وحاسد وظالم وكل مؤذي في الحياة، لما أقرأ أذكاري، لما أسوي الأشياء اللي الله عطاني إياها كحماية، أنا من إيش أخاف؟ أخاف من مخلوق؟ طب ما أنا أخذت الحماية اللي الله قال لي احمي نفسك فيها وأنا أحميك من كل شر.
1: نعم، تدريني أعرف ناس بخير الله مغنيهم ويطلعون بصورة اللي ما،
0: ليش؟
1: لا المجوهرات يقدرون يلبسونها. أعرف واحدة ما تلبس لا مجوهراتها ولا تلبس أشياءها. طيب أجل وشولة،
0: شفتي هذا من
1: أما بنعمة ربي كيف حدث
0: واستودع.
1: أحرم نفسي عشان أقول لا يعطوني عين ولا لا يقعدون.
0: وربي عطانا كيف الدروع الواقية من هذا من هذا من هذا الشيء وهذا الحسد. لكن للأسف إحنا كثير من مشاكلنا ما نعالجها بسبب إنه معيون محسود، هذه عين. لا، الخطأ أنت، شوف وين الخطأ، فين وين، وأعمل على أنك تصلح الخطأ. لا تجدع كل شيء على بشر مهما بلغت قوته ضعيف إذا أنت آمنت بالله. كثير من الناس يذكرون الأذكار وكذا، ورغم كذا يخافون وتصيبهم الأشياء السيئة. ليش؟ لأنه أنا أقراها بلساني. استشعرها، اقراها بقلبك.
1: قل سبحان
0: بيقين.
1: الله. نعم سبحان الله، كني سامع بس ما أدري، يمكن ما يصلح أقولها، بس بما معنى القصة لأحد الفنانين يقول لك عندهم فنانة يقول من يوم ندخل وهي تقعد تسوي الرقية حقتها وتحط أشياء، طبعا ما لها علاقة بالدين ولا لها شيء، بس إنه زيادة في الحماية من البدع يعني. المهم إن زيادة يعني، خلينا نقولها، نقيس القصة على كثير من الناس. سبحان الله، أكثر ناس يخافون أكثر ناس يمرضون.
0: صحيح،
1: أكثر ناس تصيرهم مشاكل.
0: صحيح،
1: ما أدري هل هي سبحان الله مقاومة الشيء تجلب الشيء نفسه. يا أخي سبحان الله، يعني ليه؟ واللي مرتاح سبحان الله، اللي مسلم أمره يا ربي سبحان الله، يعني متصالح مع كل شيء، الزين ياخذه والابتلاء يتعامل معه. إنه ابتلاء.
0: شفت اللي قلناها، علم الطاقة وما الطاقة، وطاقة الجذب وما طاقة الجذب. لو جينا احنا فسرناها وشي؟ التفاؤل والتشاؤم. الله أمرنا بالتفاؤل، التفاؤل هو طاقة الجذب.
1: نعم،
0: باللغة الحديثة. تفاؤل بالشيء، أنت مريض تفاؤل بالصحة. إذا مو بيومك ولا الله رايد لك شيء بتطيب وبتصير تقوم من مرضك. تفاءلوا بالأشياء الجميلة. إذا أنت والله تبي صلاح أبنائك، تبي فلوس في الحياة، تبي كل نعم الدنيا، نتفاءل نلقاها، تصير طاقة الجذب باللغة اليوم. طيب، التفاؤل هو طاقة الجذب، فأنت تصير تجلب الحلول والطرق والأساليب اللي تخليك تصل لهذا الشيء. أما أنت شاءمنا، وهذا اللي شيء اللي الله نهانا عنه، فهي طاقة هذه الجذب للأشياء السيئة، فتلقى المريض يزداد مرض والفقير يزداد فقر
1: لا تمارض فتمر

0: مرضوا فتموت.
1: بالضبط، هذه
0: يعني بعضهم يتوهم الشيء ما صار ففعلا يشعر انه مريض، وحقيقة تصدقين سبحان الله يمرض وفعلا ممكن يصل لحد الوفاة بسبب شعوره الوهمي.
1: صحيح.
0: سبحان الله. سبحان الله، دائما نقول انه الخوف، نرجع نقول اذا وين نجد منطق الحكمة في آخر الدقائق؟ عبد المحسن معنا في آخر الدقائق، كيف نجعل يعني صوت الحكمة ما بين الخوف والشجاعة، وكيف نفرقها؟ خليها في الختام.
1: من خاف سلم.
0: نعم.
1: والسلامة تجي من الخوف المنطقي اللي له أسباب منطقية أني أخاف منها، أخذ بالأسباب أني أتجنب الوقوع في خطر هذا الخوف، لكن أنطلق في حياتي وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الخوف يكون طريقي أني أنا أمنع الأذى عن نفسي، لكن ما يكون هو الأذى اللي أنا أعيش فيه.
0: نعم، سبحان الله. نرجع نقول نقطة الموازنة أيضا مهمة، وأيضا تبي تعالج نفسك، يلي عندك وسواس، يلي عندك هذا الخوف الزايد. وأنا صراحة أوجهها للأمهات لأنهم أكثر الشخصيات اللي يعانون من القلق، فتصيبهم الأمراض هذه حقت الضغط والسكر، دي كلها سببها قلقنا وخوفنا ومشاكلنا اللي احنا دائما نكبرها في دماغنا، والواقع شيء مختلف. صحيح. تماما. إذا اجعل مخاوفك منطقية، أدري إن هذا الشيء بعد تخذه بيصيبني هالشيء، غيره لا تبالغ في المسائل. وصلنا الختام، وصلنا الختام مستمعي الكرام. إذا نقول اعقلها وتوكل، أقدم وواجه مخاوفك بشكل حقيقي. هذا يمكن خلاصة ما نصل إليه. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستدام.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونحاول أن نقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم تأخذنا إلى نقطة البداية الحقيقية لأي اقتصاد قوي، ألا وهو المدرسة. الحديث عن العمل والإنتاجية غالبا يبدأ من سوق العمل، لكن الحقيقة أبسط من ذلك، فكل مهارة في سوق العمل بدأت يوما ما داخل فصل دراسي. الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة يتحدث عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، لكن تحقيقه يبدأ من سؤال مهم: هل المدرسة تجهز الطالب للحياة أم للاختبار فقط؟ ضيفنا اليوم هو الأستاذ عبادة الأنصاري، وهو تربوي متخصص في تطوير المدارس الخاصة، وله تجربة في ربط التعليم بالواقع وتحقيق نمو مستدام داخل البيئة التعليمية. فأهلا وسهلا بك أستاذ عبادة.
2: مرحبا دكتور سليم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونتشرف بالإثراء معكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة الرائعة.
1: الله يحييك. خلينا ندخل مباشرة أستاذي الكريم، ويعني نتحدث عن الاستثمار الكبير في التعليم، ونتحدث بصراحة أنه يعني بالرغم من هذا الاستثمار في التعليم وما ينفق، يعني ما زالت هناك فجوة واضحة. المملكة تصرف ما بين 5% إلى 6% من ناتجها المحلي على

0: الفجوة الحقيقية بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل؟
1: أعتقد أن الفجوة الحقيقية لا تكمن في التعليم بحد ذاته، وإنما في سرعة تغير سوق العمل مقارنة بسرعة تطور الأنظمة التعليمية. التعليم اليوم أو التعليم العام عندنا اليوم يؤدي دورة مهمة في تأسيس المعرفة والقيم والانضباط، إلا أن سوق العمل اليوم كذلك لم يعد يبحث فقط على الشهادة وعلى المعلومات، بل على المهارات والجاهزية والقدرة على التعلم المستمر. بمعنى آخر، بعض الطلاب يتخرجون لديهم رصيد معرفي جيد، لكنهم يحتاجون إلى مهارات إضافية مثل التواصل، حل المشكلات، العمل ضمن فريق، استخدام التقنية والمرونة في التعامل مع المتغيرات. وأرى أن المملكة واعية جدا لهذا التحدي عبر برنامج تنمية القدرات البشرية، ولذلك نشهد اليوم تطورا واضحا في المناهج والتركيز على المهارات والبرامج التطبيقية وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030. الخلاصة أن الفجوة اليوم ليست أزمة، هي مرحلة انتقالية طبيعية يتم التعامل على معالجتها بشكل متسارع ومدروس.
0: طيب أستاذ عبادة، يعني كما تفضلت، يعني أكبر تحدي لدى الخريج الآن ليس في المعرفة أو المعلومات، إنما في بعض المهارات، وذكرت منها يعني حل المشكلات، العمل الجماعي، التواصل إلى آخره. أيضا المناهج بدأت تتجه نحو إدخال مهارات التفكير والبرمجة وريادة الأعمال ضمن التعليم العام في محاولة لسد هذه الفجوة. كيف يمكن للمدرسة أن تبني هذه المهارات عمليا، وهل هي فعليا بدأت الآن في تطبيقها؟
1: أرى أن بناء المهارات الناعمة يبدأ عندما تكون مدرسة بيئة تعليمية نشطة يعيش فيها الطالب تجارب حقيقية يومية، يعني من خلال تكليفه بالمهام والعمل ضمن فرق والمشاركة في المبادرات والعرض والتقديم وتنظيم الفعاليات. يكتسبها الطالب من خلال هذه الفعاليات المتعددة، وأيضا كذلك يكتسب مهارات التواصل والثقة بالنفس والقيادة، تحمل المسؤولية بشكل عملي ومتدرج. كما يمكن تنشيط هذه المهارات عبر المشاريع والأنشطة غير الصفية التي تمنح الطالب مساحة للتجربة واتخاذ القرار والتفاعل مع الآخرين. ونحن في مدارسنا لنا تجربة في ذلك، يعني أطلقنا برامج تعنى بصناعة القادة وبرامج في ريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات طلابية متنوعة ساهمت في رفع روح المبادرة لدى الطلاب. كذلك فإن تفعيل الاستراتيجيات التعليمية التفاعلية داخل الصف يعزز هذا المسار، يعني مثل المنهجيات STEM والتعلم التعاوني والتعلم القائم على مشروعات وغيرها. يعني هذه كلها أصبحت تجعل الطالب مشاركا في التعليم باحثا ومفكرا وقادرا على التعبير والعمل مع الآخرين. وحين تجتمع هذه العناصر تصبح المدرسة بيئة تصنع شخصية الطالب وتؤهله المهارات احتاجها في الجامعة وسوق العمل والحياة عموما.
0: طيب من خلال خبرتك وأنت موجود في الميدان، يعني أستاذ عبادة، هل هذا يطبق فعليا الآن؟ هل نشاهد على الأقل يعني النسب ترتفع من عام دراسي إلى آخر في عملية تطبيق مثل هذه المهارات؟
1: صحيح، إحنا لما أشركنا هذه المهارات مع الطلاب وجعلنا الطالب متفاعلا في بيئته المدرسية، وأصبح الطالب منتجا للمعرفة لا متلقيا لها، أثرت كثير جدا مع الطلاب في نواتج التعلم وفي اكتساب المعرفة ومعرفة معرفة البحث عن مصادر المعلومة ومصادر المعرفة من خلال الاكتشاف والبحث التقصي، مما انعكس على نتائج الطلاب، وأصبح الطلاب لليوم ممارسين للمعرفة وأيضا كذلك مطبقين للمهارة في آن واحد.
0: يعني إذا كانت المدرسة هي نقطة البداية، فالمعلم يعني حقيقة هو نقطة التحول، يعني خاصة وأن التوسع في التعليم يعني أصبح شبه شامل، لكن التحدي الآن لم يعد الوصول إلى التعليم فقط أو إيصال المعلومات والمعارف إلى الطلاب، بل عن جودة هذه المخرجات. ومع إدخال يعني مناهج جديدة أستاذ عبادة، يعني مثل الذكاء الاصطناعي، ربما يعني تصل إلى أكثر من 6 ملايين طالب في المملكة، يتضاعف دور المعلم في توجيه هذا التحول. يعني كيف يمكن تأهيل المعلم أولا يعني قبل في وجهة نظري يعني قبل أن نهيئ المناهج التعليمية، قبل أن نجهز الطالب، لابد أن نعمل على تأهيل المعلم أولا، لأن هو نقطة التحول، هو الذي يعني بيده بعد الله كل شيء في

0: توفير المهارات الحياتية وتوصيلها إلى الطلاب، وبالتالي تهيئة هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل كمخرجات شبه جاهزة للعمل.
1: المعلم لا شك طبعا مدرسة اليوم تختلف عن مدرسة السابق. المعلم اليوم في ظل تعدد النظريات التعليمية وفي ظل التغيرات السريعة وفي ظل المعرفة المتعددة والمتنوعة، أصبح المعلم طبعا هو العنصر الأساسي وهو الأهم في جودة هذه المخرجات من خلال قيادته للعملية التعليمية، وليس كونه المصدر الرئيسي لهذه العملية، إنما هو يقود هذه العملية كاملة وهو الذي يسعى لكي ينمي هذه المهارات لدى الطلاب. يعني أثر المعلم اليوم يتجاوز شرح المنهج إلى بناء شخصية الطالب، تنمية مهاراته. المعلم اليوم يسهم في غرس الانضباط، التواصل والعمل الجماعي والثقة بالنفس، وهي مهارات يحتاجها الطالب في حياته المهنية مستقبلا. وتأهيل المعلم يتطلب تطوير مهني مستمر، بحيث يصير معلم يعني يواكب المتغيرات الحديثة سواء في تقنيات التعليم أو المهارات الرقمية وأساليب التعليم التفاعلي أو غيرها، حتى يكون قادر على إعداد جيل جاهز للمستقبل. عندنا في المملكة يعني نشهد خطوات رائعة جدا في هذا الجانب، خطوات مهمة من أبرزها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الذي يمثل مبادرة نوعية لبناء منظومة تطوير مهني موحدة ومستدامة ترفع كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية وتعزز جودة الأداء التعليمي بما يواكب مع التطلعات الحديثة القائمة الآن والتعليم المتغير والمتسارع. أعتقد أن أي استثمار في المعلم ينعكس مباشرة على الطالب كما ذكرت. نعم، لأن المعلم هو نقطة البداية الحقيقية في صناعة هذا الطالب وتهيئته للمستقبل.
0: لأنه أستاذ عباد اليوم يعني لم يعد كافيا أن يتعلم الطالب داخل الفصل فقط، يعني التوجه العالمي وكذلك في المملكة يعني بدأنا نشاهد هذا، يتجه نحو التعلم التطبيقي وربط التعليم بالواقع، خصوصا يعني في ظل احتياج قطاعات كثيرة. ونحن يعني ولله الحمد في المملكة لدينا الآن قطاعات بدأت بالعمل فعليا، يعني مثل السياحة، التقنية، الصناعة، الرياضة وغيرها، يعني بدأت تحتاج إلى مهارات عملية. وأيضا في برامج التدريب التقني مثل ما تفضلتم يعني في المعهد الوطني للتدريب، وصلت نسبة التوظيف في بعض المناهج التقنية إلى قرابة 47% خلال 6 أشهر، وهذا يعكس أهمية التعليم المرتبط بالتطبيق، خصوصا يعني في المعاهد التطبيقية التي تتبع للمؤسسة التعليم الفني والتدريب التقني، وأيضا يعني بعض الجامعات التي يوجد بها بعض التخصصات التي تحتاج إلى تطبيق عملي. يعني الطالب اليوم يحتاج فعلا إلى المعلومات والمعارف بنسبة 10% 15%، لكن النسبة الأخرى يعني يحتاج إلى أن الطالب يعني يبدأ يطبق، يتدرب فعليا، سواء كان في الحرم الجامعي أو حتى بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات أو حتى القطاعات الحكومية ذات الصلة. فيعني أنا بودي أسألك، ما أهمية تحويل المدرسة إلى بيئة تحاكي الواقع، وهل هذا التوجه قابل للتطبيق بشكل واسع في المدارس الحكومية؟
1: أنا أرى أن أهمية تحويل المدرسة إلى بيئة تحاكي الواقع تكمن في إعداد الطالب للحياة منذ وقت مبكر، يعني في مراحلها الأولية. فعندما يعيش الطالب تجارب عملية داخل المدرسة ويطبق المنهجيات التعليمية التي تكون معه في مراحل رياضة الأطفال مبكرة مثل منهجية المنتسوري وغيرها من المنهجيات، إلى مراحل متقدمة مثل إدارة مشروع والعمل ضمن فريق والمشاركة في حل تحديات واقعية، هذه كلها تكسب الطالب مهارات مهمة مثل المسؤولية، اتخاذ القرار، التواصل، الانضباط. كما أن ربطها بالواقع يعني يجعل المعرفة أكثر رسوخا، لأن الطالب يرى أن ما يتعلمه بشكل مباشر في مجالات مثل التقنية والصناعة وريادة الأعمال وغيرها من المسارات المستقبلية. وأعتقد أن هذا التوجه قابل للتطبيق بشكل واسع في المدارس الحكومية، خاصة مع الدعم الكبير للتحول التعليمي والتوسع في الأنشطة وتوظيف التقنية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات. فالموضوع يرتبط بتصميم التجربة التعليمية ومنح الطالب فرصا أوسع للممارسة والتجربة. وعندما تصبح دكتور المدرسة بيئة حياة وتعلم، يتخرج الطالب وهو أكثر جاهزية وثقة وقدرة على مواصلة تعليمه والدخول إلى سوق العمل.
0: سوق العمل اليوم يتغير بسرعة أستاذ عبادة، يعني الوظائف بعد 10 سنوات قد لا تكون

0: موجودة اليوم. رؤية المملكة 2030 تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا يعني أن المهارات الأساسية لم تعد فقط يعني أكاديمية، بل تشمل التفكير، تكيف مع الواقع، والقدرة على التعليم المستمر. وفي الوقت نفسه يعني هناك طلب متزايد على المهارات الرقمية والتقنية، مع نقص واضح في الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. أنا بدي أسألك سؤال مباشر يعني من خلال خبرتك، لو طلب منك تحديد يعني أهم اثنتين أو ثلاث مهارات يجب أن يخرج بها طالب المرحلة الثانوية اليوم إلى الجامعة مثلاً أو إلى سوق العمل، ما هي أبرز هذه المهارات؟
1: ممكن أختصرها بشكل مختصر وموجز. أول مهارة حقيقة مهم جداً يبدأ بها الطالب هي التعلم الذاتي، لأن العالم اليوم تغير بسرعة، ومن يمتلك القدرة على التعلم المستمر يستطيع مواكبة أي تحول مستقبلي. الأمر الثاني دكتور مهارة التواصل والعمل مع الآخرين، لأن أغلب بيئات العمل اليوم تعتمد على التعاون والقدرة على التعبير وبناء العلاقات المهنية الإيجابية. الأمر الثالث أيضا للدكتور المهارات الرقمية، لأن التقنية اليوم أصبحت جزء من كل قطاع تقريبا، وأصبح الحد الأدنى من الكفاءة الرقمية ضرورة، ولم تعد يعني ميزة إضافية كما كان في السابق. وممكن لو أضفنا مثلا أيضا ممكن نضيف مهارة رابعة وهي الانضباط وتحمل المسؤولية، لأن حقيقة مما نحتاجه من المهارات التي نكسبها لأبناء لكي يكون جاهزين على مواءمة المستقبل قضية الانضباط وتحمل المسؤولية، لأن كثير من الفرص وفرص النجاح تبدأ بالالتزام قبل أي شيء آخر.
0: بالضبط، أتفق معك تماما، الالتزام مهم، المسؤولية مهمة جدا، يعني الانضباطية في الحضور والانصراف هذا جانب مهم جدا، ربما يعني يتفوق على الكثير من المهارات. في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ عبادة بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو تربوي وخبير في تطوير المدارس الخاصة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبادة.
1: العفو، شكرا دكتور، وأشكركم على هذا البرنامج الرائع.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، في التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغمان. إلى اللقاء. مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: أطلت ترتدي طل الأقاحي، وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف، وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيا لك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
2: يسعدنا مستمعينا الكرام أن نتواصل معكم عبر الأثير في البرنامج المتجدد أوراق الصباح، ونأمل أن تجدوا فيما نقدم لكم كل الفائدة وجميع المتعة.
3: موضوع هذه الحلقة مستمعينا الكرام في صباحكم هذا: كن متفائلا توهب لك الحياة.

0: لقد قيل في مثور الكلام: بدلا من أن تلعن الظلام أشعل شمعة. إن الفارق بين المتفائل والمتشائم هو الفارق بين من يرى نصف الكوب الفارغ ومن يرى نصفه المملوء.
1: قد تتساءل: كيف يمكن للإنسان أن يكون متفائلا وكل شيء حوله على غير ما يرام؟
0: فالجواب:

0: إن حياتنا من صنع أفكارنا. معنى هذا أنه في وسعك أن ترى بين الظلام المحيط بك شعاعا من ضوء. إن ذلك ممكن إذا استطعت الوصول إلى حالة نفسية إيجابية تكون فيها دائما على استعداد لأن تكشف عن الخير الذي تنطوي عليه أسوأ المناسبات، وأن تستقبل الحوادث وفي نيتك أن تستفيد منها بقدر المستطاع. يقول عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: إن الشخص المتشائم الذي ما يزال يحتفظ ببعض الإرادة في استطاعته أن يظفر بالتفاؤل عن طريق العادة التي يروض نفسه عليها، فيوجد في نفسه حالة جديدة تتحول فيما بعد إلى عادة حسنة، وسوف يغير المنظار الأسود الذي يرقب به الحوادث، وينظر إلى الأشياء بمنظار أبيض يرى النور من خلاله بهدوء وسكينة واطمئنان، فيكتشف الخير الذي يحركها.
0: إن القول المأثور المشهور يقول: اضحك تضحك لك الدنيا وابكي تبكي وحدك. فالحياة أشبه ما تكون بمرآة تعكس الصورة التي تتلقاها منها، فلا تتوقع أن تجابها الحياة وأنت ساخط متبرم مكتئب، ثم تجدها وقد فتحت لك ذراعيها.
1: لماذا تسخط؟ إن ذلك مرجعه لعدم فهمنا للحياة، فنحن نقبل على النوى ونأكلها راضين ونترك الثمرة، ونرى الأرض مفروشة بالرياحين والورود، فلا تهوى نفوسنا إلا البحث عن الأشواك لندمي بها أقدامنا.
0: لا تنسى عزيزي المستمع أنك ستجد دائما أمام عينك صورة ما تحملها في نفسك، فإذا توقعت الخوف والبغض فإنك ستجدهما أمامك، الأولى في صورة وسواس والأخرى في صورة الحسد والغيرة والغضب. أما إذا كنت من الذين لا تراودهم إلا الأفكار الصحيحة والمثل العليا والهدوء الشامل، فسوف تجد أمام عينك دائما الإخلاص والشفقة والاعتراف بالجميل.
1: هل التفاؤل طبع؟ نعم، وإلى حد كبير. فهناك الرجل المتفائل الذي يحمل بين جنبات نفسه مرحا وهدوءا واطمئنانا، إنه يشعر بأن الغد لابد أن يكون أفضل. لولاي أحنو على قلبي وأوهمه أن الصباح غدا ما كان تغريدي.
0: هذا الرجل أينما حل يستقبل بالترحاب والقبول، وهناك على النقيض من ذلك رجل يعد القلق والشك طابعه المتميز. إن له نفسا مترددة لا تتوقع الخير، ومن المؤسف أن هؤلاء الذين يمتازون برهافة الحس يسهل أن يقعوا في مشاعر التشاؤم، فهم يحسبون إزاء أول صدمة أنهم فقدوا كل شيء، فتستولي عليهم خيبة الأمل، ولا يدركون بأن الأيام في تداول مستمر وصروف الحياة إلى تغير دائم. إن لسان حاله يشكو مع الشاعر: إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء.
1: فهم مثل هذا الشاعر لا يعرفون خلاصا، رغم أنهم قد وهبوا العقل والإرادة لتغيير الواقع الأليم، ولديهم الجمال الذي يغمر الطبيعة من حولهم، ولكنهم لا يجدون إلا الحزن واليأس وقهر الليالي. وليتهم أحسوا بقول الشاعر: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما ظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول. أدركت كنهاها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولا، ما تراها والحقل ملك سواها اتخذت فيه مسرحا ومقيلا تتغنى، والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون سبيلا. تتغنى وقد رأت بعضها يؤخذ حيا والبعض يقضى قتيلا. تتغنى وعمرها بعض عام، أفتبكي وقد تعيش طويلا؟ وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلة. فالذي يتقي العواذل يلقى كل حين في كل شخص عذولا.
0: وبعد، فالمتشائمون قد تركوا ما لديهم من القوى المعنوية يضمحلون بعد أن وضعوا أنفسهم تحت وطأة المصائب، وباتوا يهدمهم ويحطمهم الشك والسأم، وانشل نشاطهم بالأمراض.
1: قد يكون التشاؤم اتجاها في الحياة يتخذه البعض، وقد يكون طبعا مرسوما في سلوك البعض الآخر، ولكن لابد أنه قد حان الوقت لأن يتغير هذا كله. فليس هناك مستحيل إذا صحت العزائم وقويت الإرادة. وقد تتساءل عزيز المستمع، كيف أغير من نظرة المتشائمة للحياة ولكثير من أمورها؟
0: إنك إذا سألت هذا السؤال فهذا يعني أنك غير راض عن هذا الاتجاه، وأنك تريد حقا أن تغير من نفسك، وهذا في حد ذاته شيء طيب.
1: إنك لن تحقق تفاؤل النفس إلا إذا اخترت من تخالطهم. والقول المأثور يقول، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. عن المرء لا تسل، وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
0: فلكي تجلب لنفسك التفاؤل، ابتعد عمن لا يثقون بأنفسهم ومن يترددون في كل عمل، وكذلك الحاسدين والمتشائمين الذين يتضجرون دائما لغير ما سبب مفهوم.
1: إن التفاؤل مثل الإحساس بالسعادة ينتقل بالعدوى، ومهما كنت ميالا للتشاؤم فإن مصاحبتك المتفائلين ستجعلك تجاريهم في تفاؤلهم حتى يتحول هذا النهج عندك إلى عادة. وبعد، فهذه نقاط على تشد في المستمع الكريم خيوط السعادة وتجمعها.
0: إذا أهمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غد، وإذا أحسنك ما حدث بالأمس فمن يعيد لك الأمس.
1: ما مضى فات وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى.
0: اترك المستقبل حتى يأتي، ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك.
1: لا تقرأ الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقنوط.
0: اعلم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأنه لا يدوم الحال، وأن الأيام دول.
1: افرح باختيار الله سبحانه وتعالى لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء.
0: البلاء يقرب بينك وبين الله، ويعلمك الدعاء، ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر.
1: أتيأس أن ترى فرجا فإن الله والقدر.
0: ولآخر، خلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج.
1: ولغيره، وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع.
0: ولآخر، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. يخرج هذه الحلقة هزاع الشهري. أعزائنا محبي طائر المساء، أهلا بكم معنا في رحلات أثرية محملة بالجديد والمفيد.
1: في مطلع هذه الأمسية سنقصد الحديقة الغناء في قصر ولي عهد بريطانيا.
0: معكم إلى هناك إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: أحبائي، من المعروف عن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أنه عاشق زراعة من الدرجة الأولى، فهو لا يتردد في قضاء ساعات يوميا في حديقة المنزل، حيث تعد المكان المفضل للتنفيس عن الهموم والمتاعب التي تسببها التزاماته الرسمية والتي لا تقف عند حد.
1: ومع أن المسألة مجرد هواية بالنسبة للأمير النشط، إلا أن حديقة تشارلز كما شاهد طير المساء من النوع الذي يؤتي ثمره على مدار العام وبإنتاج كبير، لدرجة أنها تعد مصدر الخضار لأكثر من ملجأ للعجزة في لندن.
0: الحديقة الغناء تضم في الوقت ذاته ركنا خاصا لتربية الدواجن، حيث يفضل تشارلز البيض الطازج بعيدا عن مخاطر حوادث التسمم التي حصلت في المزارع البريطانية مؤخرا.
1: ويرفض تشارلز الاعتماد على السماد الكيماوي في تغذية الحديقة، ولهذا فإن مشهد أحد العربات وهي تدلف من بوابة قصره محملة بأكياس السماد الطبيعي أصبح من الأمور المألوفة التي تتكرر كل أسبوع.
0: وحديقة تشارلز كما يصفها المزارعون تختلف عن النمط البريطاني في إنشاء الحدائق، وتقترب كثيرا من النمط الفرنسي،
1: فهي تضم مشاتل وأحواضا لكافة أنواع الخضار المعروفة، بالإضافة إلى أقسام خاصة بأشجار الفواكه، في حين تنتشر الورود وبتصميم جميل في كل ركن منها.
0: والأمير يقوم بأكثر من دور المشرف على العاملين في حديقته، فهو يحرص على العناية بها بنفسه، وبخاصة أحواض النباتات الصغيرة والزهور. وقد أصبح لدى الأمير حصيلة من المعلومات عن فن الزراعة وعلم النبات تؤهله لأن يكون مرجعا في هذا المجال.

0: مستمعينا الأعزاء، محبي طائر المساء، هناك من يلقي نظرة على الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه فيجد من سبقه علما ومعرفة، ويجد من قصر باعه عن اللحاق بركب التقدم والنجاح.
1: وإذا أمعن النظر وجد أن هناك من يعيش ظروفا متماثلة مع إخوانه وأقرانه، ومع ذلك تراه يشق مستقبله، واثق الخطوات، ثابت الجنان، قوي العزيمة، فما هو السر في ذلك؟ أهو المجتمع؟ أم هو البيت؟ أم الشخص نفسه؟
0: الدراسات الاجتماعية الحديثة التي طلع عليها طائر المساء في العاصمة السويدية ستوكهولم تقول إن البيت والمجتمع والإنسان مجتمعة تقوم بدور مؤثر في حياة الإنسان، ولكن يختلف تأثير كل عامل بحسب البيئة التي يعيش فيها.
1: فإذا كان المرء في مجتمع شرقي محافظ فإن تأثير البيت يكون قويا، لأن الأسرة ما زالت تحتفظ بترابطها ومتانة صلتها.
0: وأما إن كان المرء في مجتمع غربي يغلب عليه الطابع المادي فإن تأثير البيت يتلاشى إلى أبعد حد، ويصبح المرء أسير مجتمعه وإطاره المرجعي وخلفيته الثقافية.
1: ولكن بعض الدراسات شددت على موضوع القدوة والمثل الأعلى، وقالت إن الإنسان منذ أن يترعرع يتخذ له نبراسا أو مثلا أعلى.
0: فإن كان

0: أن اختياره موفقاً أصبح امتداداً لذلك المثل الأعلى، وإن كان اختياره غير موفق وقع في شر أعماله وذهب ضحية لذلك.
1: ولكن مهما يكن من أمر، فإن الإنسان بعد أن يتجاوز مرحلة المراهقة والشباب ويدخل فترة الكهولة تصبح الرؤية واضحة أمامه، ويكتشف حينئذ إن كان قد أحسن اختيار القدوة أم لا.
0: الخبراء المختصون في مجال علم الاجتماع يرون أن بإمكان الإنسان أن يحقق كثيرا من آماله وتطلعاته إذا عمل بعزم وتصميم وتخطيط سليم، وبذل الجهد وصبر على المصاعب حتى يبلغ الهدف.
1: فالإنسان وما يحوزه من مكانة حسب رأي الخبراء ترجمة لآماله وتطلعاته وأمنيته، فإن كانت أهدافه سامية قصد معالي الأمور وجد واجتهد حتى يبلغها، والعكس بالعكس، وصدق الشاعر حيث يقول:
0: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن قاصدا في الناس أعلى المراتب.

0: أعزائنا متابعي رحلة طائر المساء، هناك من يخشى أخذ دش بالماء البارد ويشعر أن فرائصه ترتعد كلما حدث نفسه بذلك.
1: لكن أستاذ علم البيولوجي في جامعة موسكو البروفيسور ناريت فورنروف أعد بحثا نشر مؤخرا عن فوائد الاستحمام بالماء البارد حتى في أيام الشتاء القارسة، شرط أن يتعود المرء ذلك وليس أن يبدأ هذه العادة فجأة.
0: ويقول هذا الباحث لطائر المساء إن الماء البارد يبقي الجسم نشطا كما ينشط الأعضاء الداخلية.
1: وتبين نتيجة البحوث الكثيرة أن الماء البارد ينشط الدماغ وبالتالي عملية التفكير،
0: بمعنى أن البارد لا ينشط الجسم فحسب بل ينشط خلايا المخ أيضا.
1: طائر المساء يقول إن الماء البارد حين يلامس البشرة فإن الأوعية الدقيقة القريبة من سطح الجلد تصاب بالانكماش وتصبح أضيق من قبل.
0: وكما يحدث حين نضغط على أنبوب معجون الأسنان مثلا، فإن المعجون يندفع من الفتحة، وإن كانت مغلقة تماما فإنه يندفع من أي تشقق أو ثقب في الأنبوب.
1: وكذلك الدم، فحين تضيق الأوعية الدموية الدقيقة أيها السادة يندفع الدم إلى الطبقة الداخلية أكثر ليحمل إليها المزيد من الأكسجين والغذاء.
0: ومن الطبيعي أنه مع هذه الحالة فإن كمية الدم التي تصل إلى الأطراف تزداد وهي مندفعة بقوة لتحمل الغذاء والطاقة.
1: ويقول البروفيسور فورنروف إن هناك أكثر من دليل نظري وتطبيقي على أن الماء البارد يساعد كثيرا في التخلص من الصداع والزكام وأمراض البرد، شرط أن يدفئ الإنسان جسمه جيدا بعد الحمام.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل.
3: سم.
2: ترى عازم من زميلي عبد الهادي باسل على الغداء. وترى يا أبي عزيمة زينة وتواجه بعد.
3: عفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك. وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسل أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم.
2: صح.
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة. مش تبي بعد؟
2: سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف.

0: طرف. طيب الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
1: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمه طبقتين وكنافه محشيه وبسبوسه وام علي وجيلي نوعين ومهلبيه بالبسكوت وكنافه بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطه فهات.
0: لا لا لا لا لا يكفي، حطوا بس شويه فاكهه بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
1: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك الا سفره تبيض الوجه.
0: بعدي والله يا ام نبيل، وهذه والله عوايدك الطيبه.
1: بس ها ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
0: انا وعبد الهادي ويمكن بعد نقول له احمد وابو خالد وابو محمد وابو منيره، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7-8 بالكثير.
1: اي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف اجل. متى ان شاء الله تبون الغداء؟
0: حبتنا به طلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعه، يعني الساعه 2-2:30 كذا. ها
1: خلاص ولا يهمك يا ابو نبيل، ما تجي الا والاكل جاهز.
0: شكرا شكرا يا ام نبيل ما قصرتي.
1: العفو.

0: قول ابو حمد.
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رايك في غدا ابو نبيل؟
1: اوه ممتاز بصراحه، بس ما لحق اني اتكلف كذا صراحه.
0: بالحلال هين الكلافه، بس وش رايك في نوعيه الطبخ؟
1: الحقيقه الطبخ ممتاز ولا في اي كلام.
0: ايه طبعا، بصفتك انسان متزوج وصاحب خبره، هل تعتقد ان الاكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الاكل الظاهر انه اكل البيت، لان اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش ورا سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحه يعني انا معجب بنوعيه الاكل، ومعجب بعد بشكل السفره. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة تفتح شهيتك للأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شوف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير؟ وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا تتروع، ما في شيء ثاني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين ام نبيل ما لها اخت؟
1: انا وش يدريني، اسال ابو نبيل.
0: لا انا اسالك انت، وان كان انك يعني ما تعرف فاسال ام احمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، اجل ان شاء الله نوي تطلق العزوبيه وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا ابو احمد يا ليت، وهذا اللي خلاني اسالك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: هاي أبو أحمد بشر.
1: أبشر بالخير والله. أنا سألت أم أحمد ولقيت أن لأم نبيل أخت اسمها ليلى، ولا وعمرها 20 سنة.
0: زين أجل، اتركني أفكر ثم ترى أبيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم أبو نبيل. الله يخليك أبو أحمد.
1: لا أنت ليش ما تكلم أبو نبيل وخليه يتوسط عند سيبة؟
0: إيه خلاص زين، يكون خير إن شاء الله.

0: هاي يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم وحاجيتهم وقالوا المهر ما يعني ما يهمهم ولا يهمهم كثره وقله. المهم الرجال تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني.
0: اي ومدحتني عندهم، اهم شيء انك مدحتني.
1: مدحتك اي بس لا
0: تفشلني. الله يسلم عمرك يا ابو نبيل، وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل.
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة، بس لا تفشلني.
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك ان شاء الله. طيب ما حددتوا يعني، او قصدي هم ما حددوا الموعد؟
1: الموعد بينك وبينهم.
0: أي.
1: متى ما بغيت تحدد الموعد رح لبهم وحدده معهم.
0: لا لا تكفى، الله يرحم والديك فكني من الإحراج، لأني ما أنسى يوم أروح وش اسمه أنا والوالد نخطب وهاك الإحراج اللي جاني بصراحة إحراج.
1: يا أخوي روح أبوك الحالة وخلي يحدد معهم الله يهدينا وياك.
0: يا بالحالة إلا أنت يا أخوي تكفى، أنت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا أخي واحد منهم، راح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقة وعلمني. الله يرحم والديك.
1: زين يا جماعة اعتبر الموعد محدد محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إلى صرتي ما تعرفين فما فيها شيء يعني تتعلمين، وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يحقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.

صباح الأحلام التي تسكن قلوبنا مهما أخفتها الأيام خلف التعب والانشغال. لكل إنسان حلم يسعى إليه وغاية يتمنى الوصول إليها مهما اختلفت تفاصيل ذلك الحلم. منذ الصغر تبدأ الأحلام بالتشكل داخلنا، نحلم بمستقبل أجمل وبحياة نحقق فيها ما نتمنى ونكون فيها الأشخاص الذين نرغب أن نصبح عليهم. لكن مع مرور الوقت يكتشف الإنسان أن الوصول إلى الأحلام ليس طريقاً سهلاً كما كان يظن، فالنجاح لا يأتي صدفة ولا يتحقق بمجرد الأمنيات، بل يحتاج إلى صبر طويل وجهد مستمر وقدرة على الاستمرار رغم التعب. وفي كثير من الأحيان تكون العقبة الأكبر التي تواجه الإنسان هي شعوره بالإحباط، فعندما تتأخر النتائج أو تتكرر المحاولات دون نجاح يبدأ الشك بالتسلل إلى النفس، وقد يتساءل الإنسان: هل أنا قادر فعلاً؟ وهل سأصل يوماً لما أريد؟ لكن الحقيقة أن كل إنجاز عظيم بدأ بخطوات صغيرة، ولا يوجد شخص ناجح وصل إلى هدفه دون أن يمر بلحظات تعب وتردد وفشل. الفرق بين من يصل ومن يتوقف ليس أن أحدهما لم يواجه الصعوبات، بل أن أحدهما اختار الاستمرار رغمها.

من المهم أن يدرك الإنسان أن النجاح لا يعني الكمال. ليس مطلوباً أن يكون الإنسان الأفضل طوال الوقت أو أن ينجح في كل خطوة يخطوها، فالخطأ جزء طبيعي من رحلة التعلم، والتعثر أحياناً يمنح الإنسان خبرة لا يمكن أن يتعلمها بسهولة. كما أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالإنجازات الكبيرة التي يراها الناس، أحياناً يكون النجاح في قدرة الإنسان على تجاوز يوم صعب، أو في استمراره رغم الظروف، أو في محافظته على حلمه رغم كثرة الإحباطات من حوله. كثير من الناس يتخلون عن أحلامهم لأن الطريق كان أطول مما توقعوا، لكن الأحلام العظيمة تحتاج وقتاً، تحتاج صبراً، وتحتاج إيماناً بأن كل جهد يبذله الإنسان اليوم سيصنع فرقاً في مستقبله. ومن أكثر الأمور التي تؤثر على الإنسان أيضاً كثرة المقارنات بالآخرين، فالبعض يرى نجاحات الناس ويظن أنه تأخر عنهم أو أنه أقل منهم قدرة وتميزاً، مع أن لكل إنسان ظروفه الخاصة ورحلته المختلفة وتوقيته الذي كتبه الله له.

لا تجعل نجاح الآخرين سبباً لإحباطك، بل اجعله دافعاً لتطوير نفسك، واسعى إلى أهدافك بخطوات ثابتة حتى وإن كانت بطيئة. فالبطء في الوصول أفضل من التوقف الكامل. ومن المهم كذلك أن يمنح الإنسان نفسه حق الراحة أحياناً، فالاستمرار لا يعني أن يرهق الإنسان نفسه حتى يفقد طاقته، بل يعني أن يعرف متى يتوقف ليستعيد قوته ثم يكمل طريقه من جديد. وفي نهاية الأمر سيكتشف الإنسان أن أجمل شعور قد يعيشه ليس فقط لحظة الوصول، بل شعوره بالفخر لأنه لم يستسلم رغم كل ما واجه. تمسكوا بأحلامكم وثقوا بأن كل خطوة صغيرة تقومون بها اليوم قد تقودكم يوماً إلى حياة كنتم تتمنونها دائماً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. ولي العهد وجهه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة اللبنانية. الرئيس اللبناني أكد أن توجيه ولي العهد يعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان. رئيس الوزراء اللبناني أكد أن استئناف الصادرات اللبنانية للمملكة يعزز فرص النمو والاستقرار في بلاده. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية. الكويت تغلق أجواءها مؤقتا وتحول الرحلات إلى مطارات بديلة. الأمم المتحدة تعتمد فعالية للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء ضمن البرنامج الرسمي للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2026. سدايا تشارك للمرة الأولى في أعمال الاجتماع الخامس للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي في باريس. خريجون سعوديون من هارفارد يحققون جوائز ومنجزات نوعية في الطب والأبحاث السريرية. كاكست تطور نظاما مبتكرا لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر دون تحلية مسبقة. هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان للحفاظ على الحبارة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنوع البيئي. غرفة المدينة المنورة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم الحرفيين وتمكين الاقتصاد المحلي. جامعة طيبة تنظم لقاء افتراضيا للتعريف بملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم النسخة الثالثة من برنامج أنت التدريبي. وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة. مجلس الأمن يبحث الحلول السياسية في الشرق الأوسط وغوتريش يحذر من اتساع تداعيات الأزمات إقليميا ودوليا. معبر رفح البري يستقبل 69 مصابا ومرافقا فلسطينيا من غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم صباح الخميس الونيس عديل الروح المؤنس الجميل العزيز على القلب المهون على الدنيا المصائب الخميس. أدري أدري أهجس معي، أنا أحب الخميس يا جماعة. الله يصبحكم بكل ما تحبون وبكل ما تتمنون أصدقائي أصدقاء برنامج صباح المملكة. وصباح الخير بدرية.
1: وصباح الخير فهد.
0: شلونك؟
1: الحمد لله.
0: شخبارك؟
1: أحب أقول لك بما أنك تتغزل في يوم الخميس، هذا آخر خميس، ترى بعيد لكم أسبوع ذا كله. هذا آخر خميس في عام 1447، استمتع فيه.
0: امس اخر، قبل امس اخر ثلاثاء،
1: اخر ثلاثاء واخر ربوع واخر خميس و... لا الاسبوع هذا مو بعلي، ترى عليه.
0: لا لا وشو
1: والله لا عليه هو.
0: لا انت شرحت الفكره. انت شرحت الفكره، انا ماليش دعوه.
1: لا انا قلت لك الخميس الجاي عليك.
0: بحاول
1: إيه؟
0: نفكر
1: جاي ما انت حال الواجب ليه.
0: ما خلاص اوقف
1: وخلينا نصبح الرياض ونقول صباح الخير يا الرياض وجميع مدن مملكتنا الغاليه من شرقها لغربها من شمالها الجنوبها، نصبح عليهم في هذا الخميس المختلف. هذا الخميس الذي ياخذ طابع مختلف وكذا، يلبس لباس التفاؤل والأمل كذا، تحس أن التفاؤل فاتح الأبواب على مصراعيه.
0: الله
1: كذا صباح يليق بقلوبكم، بهذه القلوب المؤمنة بأن القادم دائما هو الأجمل. نصبحكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقراتها هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا معاكم وحش المكسر إبراهيم السويان وعبد العزيز الجربوع ملك المكسر. وايضا معكم انا بدريا خالد وزميلي فهد الغامدي. نرحب فيكم كل يوم في هذا الوقت من 7 إلى 10 واحنا معاكم.
0: الله يعينكم
1: ننطلق
0: ونصبركم يا رب.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: كأس العالم.
7: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
6: كأس العالم.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وزي ما عودناكم كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه ونسولف فيه وناخذ ونعطي. لكن موضوع اليوم صراحة عجيب، موضوع اليوم بيرجعنا سنين ورا. بنقول يعني ترى يتصفط.
1: ايه وش اللي يتصفط؟ الكيبورد؟
0: ايه
1: طيب يلا.
0: طيب موضوع اليوم بيرجعك سنين ورا. دائما واحنا صغار يعني اسم الله علينا كنا شوي شياطين، نطلع نروح نجي، ها يا ولد احد يطلع من البيت لين ارجع. طيب هذه نعرفها ان شاء الله، مفرف الحي قاعد عند الباب، نشوف عيال الجيران، ها نجرب شغله جديده، نلعب كوره، نجري، نركض، نلعب. بس ما كانوا يحاولون يسيطرون علينا بطريقه او باخرى، اما يعني الضرب ما كان ذيك الايام يعني سلاح مجدي
1: وايلد، كلنا
0: ما كان كنا حرفيا ما شاء الله تبارك الله والله وايلد. فذيك الأيام كان عندهم شغلات يستخدمونها لقمع هذا التمرد. كان عندهم القصص الخفية.
1: أي والله.
0: القصص المرعبة، الشخصيات الفانتازية اللي كانوا يصورونها لنا كل يوم.
1: جاي
0: على سبيل المثال هاجوسي إلى يومنا هذا، لكن الحمد لله أنه هو سبحان الله فطرة الإنسان أنه يبدأ.
1: شيء اسمها جوسي.
0: لا لا لا اسمه النمنم.
1: أيوة.
0: يا جماعة الخير هذا كان خليني أصلي العشاء أربع مرات عشان لا يجيني.
1: والله يخوفونا فيه.
0: أيوة كان يقولون لا أحد يطلع لأن النمنم يأخذ فرة في الحارة. طيب بدينا نتعود على النمنم، قالوا أوه تعودوا على النمنم ما عاد يجي. جاء طبعا إحنا في الجنوب.
1: إيه؟
0: أوكي فكان يقول انتبهوا.
1: إيه؟
0: تفر عليكم أم الصبيان.
1: إيه؟
0: مين أم الصبيان ذي؟
1: إيه؟
0: ولد. هذه كذا
1: شد زين أم الصبيان.
0: أم الصبيان طبعا كان يقولون امرأة عجوز قبيحة. إيه؟ المنظر، أرجل
1: لا تقول رجولها
0: لا أرجولها رجول
1: رجول عنز أو رجول لها قرون.
0: إيه؟ ولها قرنين
1: عيونها حمراء
0: وأسنان ومدري. إيه؟ هذه تيجي الولد اللي برا البيت بعد المغرب تشيله.
1: شوف
0: الله يرحمه،
1: احنا عندنا زيه بس عوايه
0: تسويه مقلقل
1: من العوايات. إيه؟ انها تتمشى بعد المغرب، تمشى عشان ينيمون العيال بدري.
0: أنا
1: ترى
0: في وجه الله.
1: تتمشى بعد المغرب تلقط ذا البزارين يلعبون بالشارع، وكانوا يخوفوننا فيها فما نطلع كنا بعد المغرب.
0: وطوروا الوضع بدري.
1: صار
0: انه طلع ما في سارة برضو على موضوع النوم، ترى تسير على البيوت بالليل.
1: يا ساتر.
0: ايوه ما نمتم الان الله يعينكم.
1: فيلم رعب ترى
0: يعني كانت فتح. يعني ابوي كان يدخل يجي يشيك علينا احنا نايمين ولا قلبنا ينفض خموم من ابوي.
1: أيه.
0: انه قلنا بس ام الصبيان دخلت علينا.
1: أيه. ترى صار فتره انا عندي مشكله في الظلام، انه اذا جاء الظلام احس في خطر بيجي، يعني كذا يثير. يثير الرعب. بس برضو في اشياء ثانيه غير العوايه وام الصبيان، برضو كانوا يقولوا لنا مثلا لا تبلعون البانة تصق في بطنكم. إيه تقعد 7 سنين لاصقة
0: 10 سنوات.
1: هذه الأشياء اللي يخوفوننا فيها. وبرضو إذا صرنا وحنا أطفال، ما أدري إذا أنتم مريتوا بالشيء ذا أو لا، العجين لما تعرف الأطفال إذا عجنوا الحريم العجين يجون كذا يأخذون قطع، عرفت؟ فعشان يمنعون يقول بعدين ينبت في بطنكم عشب بسبب العجين.
0: يا الله.
1: فكل يوم تفتح فمك تشوف المراية في عشب طلعت
0: تصير شجرة.
1: إذن هذه من الأشياء اللي كانوا يقولونها لنا وإحنا بالليل. برضو كانوا يقولون لنا الجلسة قدام التلفزيون إذا قربت من التلفزيون تصير عيونك مربعة، ما أدري إذا قالوا لك يا ولا لا.
0: لا والله.
1: إيه وتصير ما عاد تشوف وما
0: أدري. أنا يقولون إيه تنعمي أنا. إيه؟ حرفين قالوا لي إنه ترى تقعد زي كذي مدة أسبوع.
1: إيه؟
0: عيونك راحت.
1: إيه بس إحنا ترى أول ما أدري عنكم أنتم ما كان عندنا الريموتات، يعني ما نجلس على الكنب مثل الرفاهية اللي الحين. الريموت
0: كنا مرتصين قدام التلفزيون
1: كذا باللمس، هذه التلفزيونات اللمس.
0: الحين باليد، الحين من بعيد.
1: ايه من بعيد باليد ما كان فيه، فلازم انت تجلس قريب من التلفزيون تطق باصبع رجلك الصغير، عرفتي؟
0: وتاخذ من الشحن الكهربائي التلفزيون
1: تقول شعرك واقف. فإذا احنا اليوم بنفتح صندوق الذكريات حق الطفوله ونضحك كذا على بعض الاشياء اللي احنا صدقناها واحنا صغار، ما ندري كيف أقنعونا فيها إنها صدق يعني، وأخذت كمية الرعب وصدقناها. يعني اليوم نبي نعرف منكم يعني وش أكثر يعني كذبة انكذبت عليك وانت صغير، وكان أصلا الهدف منها أن أهلنا يخوفونا علشان ما نطلع مثلا في الشارع بالمساء أو عشان ما نأذي نفسنا أو شيء، فيضطرون أنهم يستخدمون هذا التصرف معنا. هل صدقتوها وقولوا لي هل فعلا انضحك عليكم ونفذتوا الكلام اللي وبعدين اكتشفتوا بعد سنوات
0: حسبي الله ونعم الوكيل على كل
1: مضحك علينا. تركونا على 011-45-5-3 من معنا. نوال يسعدنا صباحك.
2: يا هلا يا هلا يا صباح الذكريات. الله الله الله الله
0: الله
2: قولي لي وش سويتون؟
1: نبشنا في الماضي
0: قلب
2: ويلي ويلي ويلي ما اقدر اتحمل انا دمعة عيوني.
0: الله الله الله يا نوال.
2: يا ذكريات
1: قولي لنا وش قالوا لك؟ اعترفي.
2: وايد وايد قالوا ان كانوا يخوفون ان هي بدريه بحماره القايله.
1: ايه هذا عشان ما نطلع في الظهر.
2: ما نطلع ايه. في الظهر وايش هالحماره القايله ما ندري.
0: يا ساتر.
1: صح
2: يعني اشياء وايد يعني من الخضر والليف كانوا يقولون ان نعم نعم نعم لا تشيل لكم الخضر والليف. شو شفك يعني مثلا يطفون الانوار يطلعون النور خفيف يقول شو شوف من الخضر والليف يتبقبق بعيونها.
1: وي ايه يخوفوني يخوفوني
2: يخوفوني يعني كانوا وايد وايد يخوفون. الله يرحم امي واختي الله يرحمها يعني عشان ننام كذا سووا فينا.
1: ايه يا الله. وش بعد في اشياء يعني
2: صدقنا صدقنا ايه صراحه صدق كنا نصدق عاد انا عاد بعد اتخيل انا مو بس اصدق.
1: ايه والاكل مثلا يقولون لا تبلعون البان لا تبلعون ال بعدين يبقى في بطنك
2: حتى دشتين مثلا الحق الأكل مثلاً زيتون أو حب البرتقال أو حب التفاح البذر اللي حقهم.
1: أيوة
2: ترى وش كانوا يقولون لنا يقول لا تبلعونه لأن راح ينمو
1: ينبت
2: فيكم إيه؟ شجرة
1: شجرة بطنك.
2: مرة أنا كل ما كبرت وأنا صغيرة أقول ما صرت شجرة أنا بلعت بذر مال البرتقال ومرة بلعت طعامة التمرة ما صار.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر
1: نصدق المشكلة
0: صغار. طيب شو يسوي
2: فهد احنا ترى بريئين
0: والله والله قسم بالله شيء مرعب يعني. أنا مرة أكلت علك والله العظيم قعدت أتعب نفسيا والله شيء مرعب. يعطيك العافية نوال وتمنى لك يوم جميل. خلونا نشوف عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
0: سلام.
3: هلا والله اخي فهد شلونك؟
0: هلا والله حياك الله.
3: يلا حيا عساك طيب واموركم طيبه اختي بدريه كلكم طيبين.
0: بخير ما العافيه كيف امورك؟
3: الله يحييك اخوي فهد. انا عندي ثلاث مصطلحات صدقتني الاخت اللي قبلي قالت حمار قايله نسمي حصان قايله.
0: حصان قايله
3: كنت حصان قايله هذه طلعت الظهر قالوا ادخل لاجيك حصان قايله.
0: مخلينه انتم شيك وابن الناس حصان.
3: اي حصان.
0: طيب اوكي
3: وفي شيء ثاني اسمه الجرار. تعال تعش لا يجيك الجرار.
0: ايوه حلو
3: هذا يخوفونا فيه. تعال تعش لا يجيك ترى يسحبك من مرقدك.
0: يا ساتر
3: ولا عاد مثل ايام الصيف هذه ترى يسحبك مع الصبح يسحبك مع الدرجه. تعال تعش
0: اعوذ بالله اعوذ بالله يا ساتر.
3: ايوه والثالث ابو دمغه.
0: من ابو
3: مثل الجم اللي الحين الحين حر الحين
0: من ابو دمغ.
3: ابو دمغ يطلع دماغك مع ذنك يعني.
0: لا يا ساتر
3: في القيض مثل الايام هذه حر يهددون ابوان وامهات الله يغفر لهم يرحمهم. ادخل اجيك ابو دمغه ادخل اجيك ابو دمغه.
0: يا الله
3: ابو دمغه هذا يسير دماغك مع طبعا كلها قصص خياليه ليست
1: هي ضربه الشمس اصلا
3: قصده لكنها من نسج الخيال الحقيقي.
0: يا ساتر يا ساتر والله. شوف هاي شوف المسميات لو تنزل اسم مسلسلات حقق ارباح مستحيل يا اخي اقسم بالله.
3: والله انا يعني لي تغريدات فيها يعني انا غرت في واحده منهم الجرار هذه قد غرت فيها يعني قلت لك انه يسحبك برجلك. تعال تعال
0: جرب
3: والله يسحبك برجلك يطلعك برا.
0: يا ساتر
1: اذا ما تعشيت.
3: اذا ما تعشيت اذا ما تعشيت
0: حلو حلو
1: رعب.
0: طيب مو بعشاء اي.
3: لا لا طبعا انك العين العشاء الله المستعان يعني مباركه الدنيا الحد
0: الحقيقي لازم هي بعض الامور بعض الامور يا عبد الرحمن السيطره. يعطيك العافيه حبيبنا عبد الرحمن.
3: لا احنا وسهلا حياك الله
0: صباحك سيد من لك يوم جميل. انت ابو يا جماعه لا اجيكم ابو دمغه.
1: دمغه اللي عشان الظهر ما يطلعون الاطفال اللي هي ضربه الشمس.
0: ضربه الشمس
1: شوف كيف تفكير الاهل. طيب نقول يسعد صباحك يا فاطمه. فاطمه
0: إن الهاتف المطلوب
1: راح تبصم هي فاطمة.
0: أيوة ردت ردت.
1: طيب أم فهد يسعد صباحك.
2: وصباحك أسعد إن شاء الله.
1: يا هلا بك والله.
4: كيف تبدري وش اخبارك؟
1: الحمد لله بشرك بخير.
0: هلا والله، شلونكم فهد؟ عساك طيبة؟
4: خير، عساك بخير، نحمد الله ونشكره.
0: ايش مسمى صوتك؟
4: عسات ايامك يا رب. بالنسبة لموضوع التخويف، اول شيء انا من كثر ما انا تعقدت صرت اخوف عيالي بالذيب، لانه اشياء خفت من اشياء خفت منه اول ما كررت العيالي. والذيب اذا خوفت فيه بسم الله الرحمن الرحيم الجن يطلع من المكان، او انه يكون طارد للجن. اي فكنت اخوف عيالي بالذيب لدرجه انه ما يعرفوا شكل الذيب، بدهم يعرفوا شكل الذيب، مثل عمره القايله، مثل المقرصه الحاميه، عرفت يعني. كانوا عندهم أمنية، جيت مرة من المرات ودرس في حديقة الحيوان وقروا الذيب إنه هذا الذيب. ماما هذا الذيب تخوفين فيه؟ قلت ها لا.
1: كيوت. شافوه كيوت.
4: يعني عرفت خلاص احترق الكرت. فكان كنا احنا نخاف من شيء اسمه مرت القايلة، كنا نخاف من شيء اسمه المقرصة الحامية. يعني
1: ليه برأيك يوم فهد؟ ليش برأيك؟ ليش برأيك أهلنا صاروا يخوفونا بالطريقة هذه؟ ليه ما فهمونا إياها واحدة واحدة؟
4: ما أعرف، لا ما أعرف. يعني حتى التخويف كان مرعب. يعني لا تربية، لا تخويف. لا أساليب، كل شيء.
1: يعني إحنا عرفنا وقت الظهر ما يبغونا نطلع، وقت بعد المغرب ما يبغونا نطلع.
4: وقت الظهر ما أدري هي له مسببات، كل شيء له وقته، حبة صباح حبة مساء ما أدري عاد. بس إنه كانوا خوفونا. يعني حمرت قالك فعلًا، كنت أنا أحس، أنا عني كنت أحس إنه شيء بالظهر بالقوايل ما يخلينا نطلع. بس المقرصة الحامية هذه شيء ما أدري، أحس إنه شيء كذا كبير كبير. بس ما أدري وش
1: مقرصة الحامية.
4: المقرص الحامي
1: هذا عشان ايش؟ الظهر ولا بالليل ولا
0: لا؟ عشان قصة
4: ما ادري، قلت ما في، ما ادري هي حبه صباح ولا حبه مساء، بس انه سنجال.
0: ايش المصطلح معليش؟
1: مقرصة الحامي.
0: مقرصة
4: الحاميه.
0: والله المقرصة الحاميه ايش هذا؟
4: تقرصكم
0: يا ساتر.
4: اهلنا تقريبا كلهم، يعني اذا ماني غلطانه، كلهم المقرصة الحاميه وحمره القايله. عادي كبرنا وصرنا بالمدارس، جت فكره النمنم هذه بياكلكم. يعني عقب ما كبرنا يعني كنت 9 سنين كذا، كنت 10 سنين جت سالفة النمنم هذه.
1: يمن العافية والله يوم فهد، يسعد لنا صباحك. وفعلا في مسميات، يعني اتفقوا كل الأهل في كل مكان إنه وقت الظهر ما يطلعون البزارين، بالليل يتعشون، وبعد المغرب ما يطلعون. فكل واحد اخترع طريق.
0: ايش الاسم ذا؟ ايش مقرصة الحامية؟ ايش اسم غزوة؟ والله العظيم قسم بالله شيء جنون يا الله. طيب مين معنا؟ فخر.
5: يا مرحبتين.
0: يا هلا وسهلا.
5: الله بالخير.
0: صباحك الله بالرضا والنعيم. شلونك فخر؟
5: يا الله تحييهم، يا الله بشركم بخير ونعمة.
0: طيب يبقيك، طول لي عمرك. ها فخر.
5: ذكريات الطفولة لها شجون خاص، يعني ذكريات جميلة. احنا كانوا يقولوا لنا صاروخ السلة.
0: ها؟
1: شو؟
5: صاروخ السلة.
0: صاروخ السلة؟
5: خروف السلة. خروف السلة. والله ما ندري وش قصته وش خروف السلة. إيه؟ لكن كانوا يقولوا لنا انه متخبي في الخزان.
0: يا ساتر. يا ساتر.
5: عشان ما نجي الخزان، ما نفتح الخزان. ف من هنا بدأوا حتى يخوفونا، اللي عصى واللي ما يسمع واللي ذا، النادي له خروف السلة ولا بعيون حمر.
0: يا ساتر.
5: وكان عندنا برضو أم السعف والليف، ترى تجيكم
0: أم السعف والليف.
5: هذه عاد نتخيل إنه كلها سعف وليف.
0: لحظة،
5: تعرف الخيال الطفل الكبير يعني واسع.
0: أنا استوقفني خروف السلة فخر. والله الاسم مرعب.
5: وكانت في واحدة نعرفها، يعني كانت تاخذ علبة الحليب الكبيرة هذه.
0: أيوة.
5: تحط عليها قماش أبيض.
0: أيوة.
5: ولأن عندها عيال كثير يبهذلونها ما ينمون، فتحط عليها قماش أبيض وتلبسه برقع.
0: حطه في الزاعة لعيالها حمام غربان.
5: حطه في الشباك، خليه يشوفون من برا، هم يشوفونه ويرقدون على طول، خلاص يغمضون لو ما ناموا ويغمضون. كانوا ترى يعني هو عندهم نوع من انه الخروج وقت المغرب هذا منهي عنه اصلا لانه وقت الشياطين تنتشر كذا
0: المغرب ايش صح
5: فما كانوا يقوونهم بالكلام وكذا فكانوا ما لهم طريقه الا انهم يخوفونهم
0: لا لا
5: التخويف كان اسلوب من اساليب التربيه والقمع بعد
0: الله ساتر يا ساتر ما تشوفين صار عندنا تشتت فكري حاليا
5: مره
0: الله يعطيك العافيه فخر صباحك سعيد اتمنى لك يوم جميل يا هلا وسهلا لا ويسالون الحين يقول ليش في اكتئاب ليش في نفسيه ليش في اضطرابات نفسيه ايش اضطرابات انت شايف افلام الرعب بوكس اوفيس هذه تنزل عليها جمهور
1: وجنون بس الان ما عاد صار احد يستخدمها يعني انتهت يعني
0: يا شيخ الان ولدي 9 سنوات يلعب يقول لي بابا ختمت سايلنت هيل
1: شفت
0: الجحيم الصامت ايش انا ما لعبتها لاني اخاف منها شلون تلعبها
1: انا لعبتها انا كنت اقوى
0: لا العظيم
1: والله طيب خلينا نقول يسعد صباحك يا فاطمه
6: هلا والله صباحك سعد كيف الحال؟
1: هلاك والله يا سلام
6: ترو أنا اللي مش شوي فاطمة اللي دقيت
1: وأكيد إنك أخذتي المنعطف الخطر ذاك
6: لا لا أنا من توتر من السواق حطيت كتم قلت إذا ردوا علي رديت ومن شاكلي حطيت كتم أقول ألو ألو فصلوني
0: ما شاء الله
1: لا مبكر اليوم طالعة بدري وماخذ القهوة بدري
6: أيوة والله
1: يزين الانتظام
6: الخميس اليوم حتى جايبه قهوه الدوام كامله على
1: حياتي يعطيك حافز الخميس يعطيك حافز انك تطلع للدوام اي
6: والله يا حلو الخميس صدق كيفكم شو اخباركم
1: والله تمام سؤال حلقتنا اليوم يقول وش الاشياء اللي كذبوا فيها علينا واحنا صغار اليوم من الصبح هم يستعرضوا لنا اسماء غريبه عجيبه
6: لا تذكرتوني صدق رجعتني ذكريات الطفولة أنا أمي كانت إذا لبستنا وصرحتنا للمدرسة الصبح تقول لنا اسمعوا ترى أي شيء تسوونه الطير يعلمني الحمامة تعلمني خلاص فكنت إذا سويت أي إجرام في المدرسة أنا أضرب السماء
0: في طيور ولا لا
6: طيور جابتني ولا لا فالله يعطيها عافية كنا نخاف
1: هذا شو من الأسماء المرعبة
0: كيوت مقرصة الحامية
6: والأجابة صارت العشاء طفل المشاغب اللي ما ينام كانت أمي يعطيها العافية تشرب علاج الفرس ذاك الحصان عرفته تخدير هذا عنده
1: اللي هو شراب الكحة مدري وشو برضو في كانوا برضو إذا العيال تعرفين في الشتاء إذا نزلوا الجاكيتات بدون أمهم ما تدري فتقول لهم شبح البرد ترى يدري عنكم أنا ما أدري ماني معاكم إذا نزلتوا الجاكيتات في المدرسة ترى شبح البرد يجيكم لأنه يجونها يكحون عرفتي وداخلهم البرد
6: لا صادقة
1: فيصيرون يروعونهم ذا الأسماء
6: كان في شيء زمان بعد ذكرتها إنه إذا خلعوا سني ولا شيء يعطوني إياه بمنديل ويقول يلا أرميه وادعي يا رب بدل سن الحمار سن الصائد
0: لحول
6: فلما أتذكر يا الله كنت أضحك علينا يعني
1: يطلع لك سن ذهب صح؟
6: كل واحد أخذ من الثاني لا سن الحصان
0: رمية السن قصدكم؟
6: إيه كان يحطون منديل ويلا ارموه وادعوا
0: والله ينم النم اللي قدامنا في البرحة عين خير من أسناني
6: اي والله تذكرت صدق بأيام بس احنا انا واخواني كنا نخاف من الطيور لا تعلم
0: يا الله
1: تحسين في مراقبة وتصيرين انت تراقبين نفسك
6: اي يعني شوفي كيف امي نقت نقوى هي عارفة ان في طيور في السماء بنشوفها كل شوي عرفتي
1: اوكي والله ذكيه هذه ما استخدمتها على عيالي
6: والله ذكيه الله يعطيكم العافيه وصباحك الله
1: يعافيك
0: يا الله رميه السن هذه يا جماعه
1: رميه السن ايه
0: والله كنت سويها
1: لا احنا كانوا يقولون حطوه تحت الوساده مخده وانت نايم تصحي يصير يجيك سن ذهب
0: انا كنت ارمي اسناني هناك واسمع المشكله لا واعتقد قررت نفسي انها تروح طب ليش في صوت خبطه هناك ليش في صوت صقعه هناك
1: في احد يصفق
0: طالع تدرين رحت اكتشفت بحد لقيت الدنيا مليانة أسنان ثاري الحارة كلهم يرموه في البرح طيب مين معنا فايدة
7: هلا والله
0: هلا فايدة هلا وسهلا
7: هلا
0: والله شلونك
7: هلا والله صباح الخير فهد صباح الخير على بدرية
1: كل الطاقم يا هلا
0: الله يصبحك بالخير هاي فايدة
7: والله يا كثر هذه رمية السن هذه اللي على طلعت الشمس على طول نرميها
0: والله
7: منين تطلع الشمس
0: يعني. كم فقشت ناس بضروسي ايه سمي قولي
1: وش ذي من بضروس
7: طوب وهذه اللي تجينا اللي يطلع البيت تجيه الدفاعة
0: وشو الو فهدا جت شكلها هي جت الدفايه يا بابا
1: دفايه
0: الو الو
1: اي نسمعك
0: فهدا
1: اوفا ينقطع الشبكه عند ارجع كلمينا يا فهدا نعرف وش هذا الشيء جديد
0: انا فجعت قالت الشيء اللي جاء واختفت هو الدفايه ولا الدفاعه الدفاعه والله اسمها الدفاعه
1: يا اخي كميه رعب والله يا اخي كيف كنا نتحمل احنا صغار كذا
0: طيب اقول لك على شغله تدرين وانا صغير زمان من كثر التخويف والشغلات ذي لو طلع طرف رجلي من اللحاف انشف انمل على طول اوه لا بيمسك رجلي الحين
1: يمكن من الالعاب اللي نلعبها واحنا صغار ترى كانت في
0: والله ما لها علاقه بالالعاب والله التخويف
1: بس ما
0: كانوا يشرحون انه يجوك ومدري وش شكله كذا وانت طالع بس لأن انت قاعد تشوف امانك يشرح لك انه في ايه وحوش زي
1: يعني مخاوفك غير عن مخاوف الاطفال الحين
0: اي يعني يعني ابوك وامك اكثر ناس تثق فيهم وانت مطمن معاهم فتخيل يشرحوا لك انه في وحوش زي كذا مستحيل يكذبون
1: في الغرفة
0: مستحيل يكذبون
1: طيب خلينا نوقف الرعب هذا شوي نريح ونرجع لكم

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: يا اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد، مكملين معكم في برنامج صباح المملكه، ومكملين في رعب الماضي والقصص.
1: المفروض هي تطلع فاصل رعب كذا يعني. ما
0: والله ترى المفروض تحط موسيقى مرعبه عبد العزيز،
1: يعني ما توقعت هالكميه الكبيره من الاسماء المرعبه يعني.
0: وش اقسم يعني بالافلام
1: قلت ان زي قصه لا تجلس قدام التلفزيون عيونك تصير مربعه، لا تاكل البانه، لا توقعت من الكيوت الأشياء الكيوت.
0: يا ساتر يا ساتر.
1: الرعب هذا بصراحة
0: رعب. أنا إلى الآن قاعد استوعب اسم شو اسمه مقرصة الحامية.
1: الحامية
0: إيش هذا؟ أقسم بالله ما يجي في بالي، لو أفكر حتى أسوي كتاب ما يجي.
1: المقرصة الحامية مو صاج اللي عليه القرص، اللي يسوون عليه القرص. سكيب سكيب اللي بعده.
0: لا لأنه يقرص.
1: لأنه زي العقرب قصدك.
0: أي ما يقول لك يقرص.
1: Oh
0: إيه لكن تخيلي مقرصة، تخيلي صاج يطير.
1: طب ليه حامية؟
0: لأنها حارقة. ودش دراني ما أدري.
1: غريب مرة غريب.
0: أو يمكن تدليل على الظهر، تطلع في الظهر.
1: أو في الظهر.
0: إيه لأن حامية من الحم، ممكن ما ندري. المهم هذا هو موضوعنا باختصار، نرجع للماضي ونشوف إيش كان يخوفوكم فيه، وش الشغلات القديمة اللي كنتوا تسوونها بغير بغض النظر عن التخويف. يعني في ناس يقولك كان لما يقلع سنة يرمي للشمس، أعطيتك سن لهذا وأعطيني سن المدريش، آخر شيء ركب تقويم الحين.
1: ولا طلع ولا مرة سن ذهب.
0: وهذا أي سن ذهب، كل اللي سواه الحين مركب تقويم.
1: صح والله. تمهت.
0: والله. شاركونا وعلمونا على 0-1-1-40-5-3.
1: نقول مين يسعد صباحك يا ليان.
2: القبول أول عناوين المودة، واحترام الذات من طيب العقول.
0: الله.
2: شخص تحترمه من أسلوبه ورده، شخص ماله لاحترامه.

0: مكالمة.
1: ايش هو؟
0: انه في انت سالتني ايش الناس يفهمون، يعني حسها تطب احسن انها بخل اللي شاور مو فكره.
2: طيب
0: لا ارتبكت ما عرفت اجاوب.
2: لا بنت الحلال وسع صدرك، بنت الحلال والامور طيبه.
3: اي ما عليك. طيب يلا جاوبينا سؤال حلقه اليوم، نشوف ترتبكي ولا
0: لا. اليوم حط لسان. طبعا كانوا يخافون ان يقولون يعني اذا ما نمتي تجيكم 44 ولا الذيب.
3: يا ساتر، ام 44 الاهالي السخنون اللي تمشي الحشره، ايش تخوف
0: يعني. اي واذا قربتي من التلفزيون مثل ما قلتي تعمى عيونك،
3: تصير عيونك مربع.
0: اي وكانوا على طاري الذيب، احنا كنا ساكنين في بيت شعر وكنا نشوف الاشياء من بعيد، وشفت كرتون راح على بالي انا انه ذيب، شفت نشوف الاشياء من بعيد يعني. وراح قلبي شفت كرتون بعيد على بالي ذيب مثل كما كانوا يقولون اهلي.
3: خفتي؟ كنتي صغيره؟
0: اي مره.
2: يا ساتر.
3: طب الحين لما كبرتي اكتشفتي انها ان اشياء كانوا يقنعونك فيها عشان ما تطلعين برا هذا البيت، سويتيها طبقتيها على الاطفال الصغار الحين ولا خلاص؟
0: لا يعني انا ما اخوفهم، تعرفين يعني الشعراء دائما ما يخوفهم.
2: الله
3: رقيقين المشاعر.
0: انت كمان اليوم كنت انتظر قصيده ما قلت.
3: والله الدور على فهد، وفهد ما حل الواجب.
0: خلاص فهد يقول الخميس الجاي.
3: الخميس ولا خليه الاحد، ايش رايك؟ الاحد يفتتح إيه. لنا واللي يقول يوم الثلاثاء الجاي بدايه السنه الجديده. يا خيار عندك انت، اختاري.
2: عدت بدون بقصيده
3: انت ما حليت الواجب، مالك
0: خيار. الاحد بدايه الاسبوع افضل.
3: بدايه الاسبوع خلاص عندك الاحد، قلنا قصيده.
2: ايه طيب
3: عقابك.
2: يلا اوكي خلاص انا اشوف. اسمع. هلا اسمع.
4: يا هلا وسهلا معكم شاعرة الحكمة أسماء الحربي.
2: هي الله حيها. يا هلا وسهلا.
3: لابك
4: عاد كنت تتكلمون عن الشعر، قلت يلا أقول لكم صباح الخير يا خير الصباح، صباح البشر ولأن شراح، صباح يملاه الكفاح، صباح ما يليق إلا بأصحاب النجاح.
2: الله الله الله الله الله.
3: يا سلام، وينك من زمان يا أسماء؟
2: أبسلوت شعر.
4: والله أنا كنت أشارك معكم بس.
2: إيش اللي صار؟ إيش اللي صار يا أسماء؟
4: والله يعني أسمعكم على السمع إن شاء الله.
2: يا مرحبا يا مرحبا.
4: طيب أنا أذكر الوالد الله يجزاه خير، أذكر تقولنا ما سويتوا كذا ترى بيجيكم عوافي الله.
2: يا ساتر، وشو
3: عوافي الله؟
2: عوافي الله. أوه عوافي الله. يو والله ياهو قديم.
3: وشو عوافي الله؟ ما تدري وشو؟
4: عاد مش عوافي الله زينة، وش عوافي الله يعني عافية من الله.
2: لا أنا أتكلم عن المصطلح يعني. يا قدمة يا الله.
3: عوافي الله دايما كانوا
2: يقولونك. يا الله.
4: ولا إذا صار ظلام طفى النور ولا شيء قمنا نخوف بعضنا البجران يقولون بابا سوسو.
2: وشو ذا؟ ما على أساس إنه يخوف ها؟
4: إيه اسمي يخوف ما أدري، أنا كيوت بابا سوسو.
2: ما أنا أكيد شيء في الحلاوة، واحد يقول لي بابا سوسو كانت طفولتي ما فيها تعقيد.
3: خليك على أم صبيان.
2: والله ما في أم صبيان. الله يعطيك العافية يا أسماء.
4: الله يعطيك العافية.
2: وصباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. شكرا لك يا أهلا وسهلا.
3: ابو اياد نقول يسعد صباحك يا ابو اياد.
5: صباحكم بالخير ان شاء الله حبيبي. ايش اخباركم؟ طيبين ان شاء الله.
3: هلا بك والله، بس ترى صوتك مره بعيد.
5: الموضوع اللي كانوا بشعون
3: ابو اياد صوتك.
5: الحمد لله صرت
2: 54 سنه. ابو اياد
5: نعم.
2: صوتك بعيد جدا، مشغل حط على شابك البلوتوث بالسياره صح؟
5: طيب كذا طيب الصوت
2: ما تغير شيء، لا تضحك علي ابو اياد.
5: خليه من
2: الجوال. سم الله لهينك.
3: هيا جايتك.
2: يا سلام يا سلام، طيك العافية أبو إياد. ما مداني أسأل ها مضبوط.
3: أم ناصر يسعد لنا صباحك.
6: يسعد صباحك.
3: هلا بك والله الف.
6: يا هلا، أنا متابعة يعني من قديم بس أول مرة ترى يشارك. من
3: أشهد يا هلا بك والله، أبرك الساعات.
6: بس حبيت أشارك يعني في الموضوع.
3: يلا قولي لنا وش كانوا يقولون أول، وش سمعتي من الأسماء؟ من اليوم حنا نستعرض أسماء كانوا يخوفوننا فيها.
6: الاسم اللي عندي غريب أنا. يعني مسوي اللي رعب من صغر، ما عاد خوف الورعان عشان كذا. كانوا يقولوا لنا لا تطلعون بالليل يجيكم صبغ ذنيه بالدم.
3: إيه؟ إيش هو؟ مرة ثانية؟
6: مصبغ ذنيه بالدم.
2: يا ساتر يا الاسم.
6: ياكل الورعان يقول.
2: يا ساتر. مصبغ ذاني بالدم.
6: جيت كبيرة وأنا خاف أي شيء أشوفه في الليل أحس بأنه مصبغ ذاني بالدم اللي

0: اللطفة.
1: أنا في وجه الله يا الاسم
0: ايه
1: رعب رعب،
0: مرعب.
2: ايه رعب،
1: اقسم بالله مستحيل.
2: لا لا لا، احنا عشنا طفولة.
0: ايه عشان كذا ما احب اخوف
2: ايه
0: اي طفل، يعني
2: يا
0: صار
2: سلام
0: يسوي رعب يعني
2: ايه
0: لدرجة ان جيت كبير. هنا
2: وبعدين عقل الطفل يكبر،
0: يعني
2: صحيح عقل الطفل يكبر الموضوع
0: ايه
2: يتخيل.
0: لا لا لا، ما يخوف الطفل يعني بالاشياء اللي مرعبة، عشان كذا
2: يا
0: الواحد ما يعني يقول هالأشياء بسيطة بس ما يخوف بالأشياء المرعبة الصدق، لأنه ترسخ في ذاكرتك خلاص.
2: صحيح كلام صحيح. يمن العافية يا مناصر، ونبي نسمع صوتك كمان وكمان
0: إن شاء الله.
2: لا تقاطعينا،
0: يلا مع السلامة.
2: ألا بك والله. مصبغة ذانيها بالإيش؟
1: مصبغة ذانيها بالدم، أعوذ بالله من الشيطان. طيب يا أخو
2: شل في الصورة ذي من وين جابوها؟
1: اسمعني اسمعني مخرجي، نطلع احنا نحاول ننسى الموقف ونتخيل
2: نسينا
1: ونسينا، شغل أي شيء، حط أي شيء تكفى أرجوك، مستحيل الرعب اللي احنا فيه اليوم الصبح.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة من استوديوهاتنا بالرياض إلى سوق سويكت بالخبر مستمعين. وفتنا الزميلة ياسمين السهيمي بجولة خفيفة لطيفة في سوق سويكت. خلونا نشوف وش عندها وراجع لكم، خلوكم على السمع.
1: سوق السويكت في محافظة الخبر واحد من أبرز الأسواق الشعبية المعروفة واللي يزورها الكثير من المتسوقين. طبعاً السوق يتميز بتنوع محلاته وأقسامه، ما بين محلات العطور، محلات الأقمشة، أيضاً محلات العبايات والإكسسوارات وغيرها من الأنشطة التجارية المختلفة. طبعاً من بين الأقسام الموجودة بالسوق يجي سوق الذهب، وعليه ما شاء الله إقبال كبير من المتسوقين والباحثين عن مشغولات الذهب بمختلف أشكالها وتصاميمها وألوانها. فبنتكلم عن سوق الذهب مع واحد من العاملين في محلات الذهب، مع الأستاذ عبد المحسن العمري. يا هلا وسهلا فيك.
2: الله يحييك. يا هلا وسهلا، حياك الله أختي، أخباركم طيبين؟
1: خير الله يسلمك. كيف تشوف الإقبال على الذهب في السوق خصوصا هالفترة؟
2: أول شيء الذهب هو من السلع ما شاء الله تبارك الرحمن اللي عليها إقبال بشكل جميل جدا، وخاصة في الفترة الأخيرة، والناس ما شاء الله تبارك الرحمن صارت واعية أكثر في هذا المجال، وصاروا يقبلون عليها أكثر بأكثر، يعني خاصة كالذهب الاستثمار يستثمرون فيه، وخاصة السبائك والذهب الصافي عيار 21، هذه أكثر شيء اللي هي ماشي في السوق حاليا. فحنا فخورين جدا في هذا الموضوع ان الشباب صار وما شاء الله تبارك الرحمن اقبال على الذهب، اللي عنده مثلا ادخار، اللي يعني يطلع من راتبه شيء يشتري سبايك
1: على طاري الراتب عشان ما يروح يلعب فيه فيروح يشتري ذهب.
2: بالضبط عليك نور. فذلك احنا نشجع الشباب بشكل عام على هذا الموضوع، يعني حتى لو طالع من راتبه 500 ألف ريال 1500، يعني ياخذ له سبايك، ياخذ له شيء ادخار للايام، فهذا شيء جميل. انا انصح في هذا الموضوع.
1: طيب
2: صراحه
1: وش اكثر القطع او العيار اللي يطلبونه الزباين؟ انت تطرقت العيار 21، مع انه فيه 18 وفيه 24.
2: طبعا فيه عيارات متعدده، في منها 18، في 21، في 22، في 24. إذا كان مثلا الشخص يبي حق هدايا، مثلا حق أخت أو حق زوجة أو حق أم، الله يحفظ أمهات الجميع إن شاء الله، فهذا الشيء جميل جدا، خاصة عيار 21، فهذا هو زينة وخزينة، وخاصة الناس اللي تأخذ حق استثمار فهو الذهب العيار 24 السبائك، هذا أفضل شيء لأن ما عليه لها الضريبة، وهامش ربحها يكون قليل جدا، فعليها إقبال كثير.
1: طيب هل في مواسم معينة تلاحظ فيها زيادة على الإقبال على الذهب؟
2: طبعا في مواسم، منها مواسم الأعياد، هذه أكثر شيء، والمواسم الثانية هي إذا كان الذهب نازل، إذا سمعت الزباين أو في الأخبار أن الذهب نازل في إقبال ما شاء الله تبارك الرحمن عليها.
1: طب أستاذ عبد المحسن، إحنا نعرف في الذهب لونين، الذهب الأصفر والذهب الأبيض، لكن ألاحظ صار موجود بكثرة ذهب اللي لونه روز جولد، وأحس البنات صار يفضلونه.
2: الذهب الروز جولد هو ذهب عادي جدا، نفس الذهب عيار 18، طبعا هو عيار 18، في بعض الشركات السعودية حاليا يصنعون منها ذهب عيار 21، اللي هو شو اسمه مثل شركة لازوردي، اي ذهب روز جولد. فالروز هم يفضلونها اكثر لان اللون بعضه يكون مزعج، خاصة اذا كان الذهب الاصفر نفس الذهب التركي الحين يكون مزعج في اللون، بس هو نفس العيار يفضلون الذهب الروز جولد عشان يكون هادئ في اللبس.
1: ما تلاحظ انه في الفترة الأخيرة صاروا البنات بكثرة يحبون الذهب أكثر من الإكسسوارات العادية؟
2: لأنه ما ارتفع الذهب هذه الفترة، الفترة اللي أنت خابرتها، يعني ارتفع الذهب جدا في هذا الوقت، عشان كذا يعني مثلا اللي قبل 10 سنوات وعشرين سنة ما أخذ الذهب ب10,000، الحين صار يجيب له 30,000، فعشان كذا هم حاليا مستغربين من هذا، يقول ليش احنا ما شرنا الذهب افضل من الاكسسوارات، فعشان كذا يعني لجؤوا الناس للذهب.
1: طيب أنا لاحظت في الفترة الأخيرة صاروا الناس يشترون سبائك الذهب ويقدمونها كهدايا ولا حتى كتوزيعات للعيد.
2: السبائك الذهب هي تعبير كغلا للشخص أول شيء. ثاني شيء هي الشيء الوحيد اللي يمسك السعر ويأخذونه كهدايا، مع مرور الوقت يركبون عليه إطارات، يركبون عليه براويز حق لبس.
1: يعني يقدرون يستخدمونها كتعليقة.
2: طبعاً يركبون عليه إطارات براويز تطلع شكلها جميل جداً يعني. بنفس الوقت ما فيها خسارة.
1: طيب هل تشوف اليوم البنات يفضلون الدقات القديمة أو الدقات الهندية اللي يلبسونها أمهاتنا وجداتنا، أو يفضلون التصاميم المستوحاة من الماركات الحديثة؟
2: لا، أكثر الناس الحين حاليا صاروا واعين أكثر وصاروا يأخذون الأشياء اللي هي تصاميم قديمة جدا عشان كتراث.
1: يعني وصراحة الدقات القديمة تملي العين.
2: صحيح، الدقات القديمة ما شاء الله تبقى حتى ألوانها يعني تفتح النفس.
1: ولا شافوها الناس، لا شافوها الناس في قالوا ذهبها يسوى، بس لو شافوها من الماركات الحديثة.
2: بالضبط. حتى الحين لو كانت مثلا يقولوا الماركات الحديثة يفتكرونها أكثر الناس إنها أكسسوارات، لأن الأكسسوارات الحين صارت منتشرة كثير، ما يفرقون بين الأكسسوار والذهب، لكن هم يفضلون الموديلات القديمة عشان تكون يعني شكلها والذهب جميل وموديلات يعني حلوة جدا.
1: فعلا الذهب ما زال حاضر في مناسباتنا بأشكال مختلفة، سواء للزينة أو حتى كهدية، والذهب على ما يقولون زينة وخزينة.
2: بالضبط، زينة وخزينة، هذا هو. الله يرزقنا وإن شاء الله يرزقكم من واسع فضله يا رب.
1: اجمعين يا رب. شكرا لك أستاذ عبد المحسن على هالمعلومات واللي تكلمنا فيها عن سوق الذهب بسويكت. كان معكم من المنطقة الشرقية ياسمين السهيمي، الخبر.
3: صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم.
8: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
7: كأس العالم.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه البدايات الجميلة في هذا الصباح الرائع. ويعني كذا لما نجي فهد كذا نفكر في الطعام أول ما يتبادر لذهننا المذاق.
1: الله.
0: لكن المفاجأة إنه رحلتنا في الطعام قبل التذوق العين، يعني إحنا أصلاً نلتقط الألوان اللي موجودة في الطبق.
1: يا سلام. أي. شوف العين يكفينا.
0: شفت كيف؟ تحس تشبع إذا صار في ألوان كثيرة في الطبق ولا؟
1: والله شوفي يعني هو شوفي أمر ما أدري أحسه مذموم ولا إن شاء الله إنه عادي، بس أنا أحب أشبع عيني قبل.
0: إيه وتشم، أنا أحب.
1: لا أنا.
0: شم ريحة الأكل.
1: أنا شو كذا أشوف كذا طال الله. بعدين أخش. إيه لا والله صدق والله سبحان الله.
0: فإذا في تقرير يتكلم عن هذا الموضوع، وش يقول هذا التقرير؟
1: وش يقول؟
0: يقول لنا دراسة حديثة كشفت إنه اختيارات الإنسان الغذائية ما تعتمد فقط على الجوع أو الرغبة في الأكل. أيوة. هي تتأثر بشكل كبير بما تلتقطه الحواس من ألوان، من روائح، من أصوات، وأيضا أشكال وطريقة تقديم الطعام. أصوات يعني شفت كيف الغلية ولا القلي، صوت القلي هذا.
1: الله الله.
0: تحسه ولا البوب كورن لما تحس انك تشبع تشبع من الله. الصوت ومن الريحة قبل ما تجلس على طاولة تأكل. برضو يقول لك طريقة تقديمنا أيضا للطعام، وهذا الشيء يفتح المجال أمام استراتيجيات بسيطة تساعد على تناول غذاء أكثر صحة.
1: يا سلام. وأوضح الباحثون أن الدماغ يبدأ في تكوين انطباعاته عن الطعام قبل تذوقه. والله كنا طيب، والله كنا رهيب، والله شكله يشهي، اعتمادا على مظهره وصوته ورائحته. وطبعا هو ما ينعكس على مستوى الاستمتاع به والكمية المستهلكة منه.
0: طبعا الخبراء أشاروا إلى أنه العبوات ذات الألوان الزاهية واللامعة ممكن تجذب الانتباه بشكل أكبر. ليش أنا أحب أكل في صحن لونه أبيض؟
1: أي.
0: ما ألوان هذه ما أحبها في الطبق. أحب أشوف نفس الطبق.
1: الله.
0: إيه فيمكن يختلف موضوع نفسي يمكن.
1: أوكي.
0: فيقولون لك الخبراء إنه العبوات ذات الألوان الزاهية واللامعة تجذب الانتباه بشكل أكبر، ما قد يدفع المستهلك إنه يختار هذه المنتجات. ممكن تكون أقل فائدة لكن ترتبط الألوان الخضراء البنية البيضاء غالبا في أذهان الناس بالخيارات الصحية.
1: الله. يقول لك كما لفتوا أيضا في هذه الدراسة لأن مواقع عرض النتائج داخل المتاجر تؤثر على قرارات الشراء، إذ تميل الأغذية الموضوعة قرب صناديق الدفع أو في مستوى النظر إلى تحقيق معدلات شراء أعلى، مما يجعل تجاهل العروض السريعة والبحث في الرفوف الأقل بروزا خطوة مفيدة لاكتشاف بدائل صحية.
0: وبينت الأبحاث أن طريقة أيضا تقديم الطعام تلعب دور مهم في تعزيز الشعور بالرضا والشبع، وهذا الشيء يجعل الأطباق المرتبة بشكل جذاب. هذا نفس وضعك. والغنية أيضا بالألوان الطبيعية كذا والأطعمة الصحية تكون أكثر قبولا ويعني استساغة.
1: يا سلام. وفي جانب آخر يقول لك أظهرت الدراسات أن استخدام أوعية وأدوات مائدة أثقل وزنا قد يعزز الإحساس بالشبع والرضا عن الوجبة، فيما يسهم الابتعاد عن المشتتات مثل التلفاز والهواتف المحمولة أثناء تناول الطعام في تقليل إفراط في استهلاك السعرات الحرارية. والله شوف
0: يا أخي والله درسين النفسيات
1: ترى جد. ترى لو تروحين بعض المطاعم الهندية مثلا، أوكي، يجيك يحط لك الرز في كذا قالب معدني.
0: أيوة.
1: أو قالب فخاري ثقيل.
0: أيوة.
1: هو الكمية بسيطة بس تحسه متروس. والله شبع الحارة. أيوة. ده مو شبع.
0: هو شوف علم، لأنه أنا قد قريت بحث إنه حتى الأشياء اللي مي مفيدة مثلا زي الشيبس، زي إنه طريقة كذا الكرنش هذا اللي يطلع صوت وانت تاكل وكذا، هذه تدخل في الذكريات العاطفية في دماغك.
1: ايه؟
0: فتصير إذا قالوا لك شيبس تتذكر هذه الكرش هذه اللي تصير.
1: ايه؟ وما يجي في بالك إلا هالمطعم أو هالمكان.
0: ايه؟ بالضبط. صرت تذكر النكهة كذا الجوسي، اللحم الجوسي مع الجبن ومع شو يسمون هذه اللغوصة، هذه الحوسة ذي صرت كذا وانت جوعان تشتهيها.
1: يا ساتر يا ساتر.
0: شفت فحيعرفون ماسكين من يدنا اللي تجعل.
1: ليه نجوع؟
0: دارسين الجوع، دارسين الجوع.
1: والله جعت
0: والله.
1: اي والله.
0: اطلب لك
1: ايش
0: تبي؟
1: اثنين
0: ما عندي الا سلطة ودجاج مقلي مشوي. تبي ولا ما في؟ ترى
1: هاي جسنا بالصحي الحين. أكل صحي، أكل صحي.
0: نوقف فاصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم عندنا موضوع جدا مهم، اللي هو كذا بين الحقيقة والخرافة، في أعراض كثير يتداولونها الناس وتسمى

0: بالخلعة، هل ما ينشر هو صحيح ولا يعني هل إحنا محتاجين العلاج طبيعي، هل إحنا محتاجين المساج طب بديل؟ يعني نبي نتفاهم في الموضوع هذا كذا، نحطه على الطاولة ونتفاهم فيه وناخذ تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع اللي هو الخلعة، مع الأستاذة ميساء محمد الصعاق، أخصائية علاج طبيعي بمدينة الملك فهد الطبية، تجمع الرياض الصحي الثاني، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: أهلاً وسهلاً، صباح النور أستاذة بدرية.
0: يا هلا بك والله. اليوم كثير يتردد يعني على مسامعنا في الفترة الأخيرة العلاج من الخلعة، ما أدري إذا نطقتها بطريقة صحيحة، في الطب البديل يعني، وكثير شفنا فيديوهات متداولة يعني الناس يتعالجون من هذا اللي هي الخلعة، فهل يعني صحة التداول هذا الموضوع؟ يعني إحنا اليوم نبي نعرف منك مدى صحة المتداول.
1: طيب، الخلع بشكل عام هو من المصطلحات العامية المنتشرة حاليا، مثل الأبهر، الهواء، والأشياء اللي التشخيصات اللي يظهر فيها المجتمع، متداول كثير بين الناس، ولكن هو عبارة عن وصف لمجموعة من الأعراض اللي تصير من آلام بالبطن، شدود بالظهر، وبعض الأعراض المرتبطة تكون عوامل نفسية من قلق أو هلع. ولكن الخلع في مصطلح هو ما يعتبر كتشخيص دقيق أو له علاج واحد يناسب الجميع. السبب قد يختلف من شخص لآخر، والمريض طبعا قد يحتاج إلى أكثر من علاج، يعني إذا كان الأعراض من الجهاز الهضمي، من القولون أو مشاكل بالمعدة، قد يلجأ إلى طبيب جهاز هضمي. إذا كان الموضوع عبارة عن شدود، آلام عضلية، ممكن علاج طبيعي. الأعراض النفسية ممكن يحتاج إلى أخصائي نفسي وتخصصات أخرى. فهو ما في تشخيص محدد نقول أنه وله علاج واحد بالمساج أو الأشياء المتداولة حاليا. فلكل مريض طبعا سبب مختلف، وما يمكن تعميم طريقة علاجية واحدة لعلاج هذه المشكلة.
0: يعني الآن أنا فهمت منك أنه الخلعة ممكن يكون بسبب تعرض الشخص إلى صدمة، فإذن هي مشاعر تختزن في منطقة البطن، صحيح؟
1: هو اللي منتشر حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي انه يصير زي ردة الفعل على حسب العصب الحائر، ويصير فيه زي الخوف اللي لما الانسان يتواجه وردة فعل جهاز العصبي اثناء التعرض لهذه الصدمات. ولكن الشيء المبني على ابحاث علمية وادلة لا يوجد له اي صحة. الصحيح ان المريض اذا واجه اي اعراض، سواء هضمية، سواء شدود عضلية، او مشاعر من سلبية ونوبات هلع وخوف، يتوجه الى مراجعة طبيب مختص يقدر يقيم الحالة بشكل ادق ومبني على ادلة علمية صحيحة.
0: برضو زي ما ذكرتي ممكن تكون في برضو الام في المفاصل، يعني الام في القدم، كثير يلجؤون الى انهم يروحون الى شيء اخر اللي هو الحجامة بدلا من العلاج الطبيعي. متى تكون الحجامة علاج، ومتى تكون المعرقل الأول خلينا نقول للتشافي إذا ابتعد مثلا عن العلاج الطبيعي؟
1: الحجامة طبعا لها مكانتها عند الإسلام، وهي من السنة النبوية، ولكن احنا بالعلاج الطبيعي نستخدم الحجامة الجافة أو اللي تسمى بالأكواب الجافة. الأكواب الجافة هي طرق من طرق العلاج وليست علاج واحد، فهي تستخدم ضغط على المنطقة لهدف منها زيادة تدفق الدورة الدموية، تحسين اللي هو تخفيف من الألم. هذه تعتبر من الأدوات المساعدة وليست طريقة علاجية. الأشياء اللي تمنع التشافي هو أن المريض قد يعتمد عليها كعلاج واحد، ويعتقد أن لما يجي علاج طبيعي يعني يتعرض إلى هذا النوع من العلاج هو اللي راح يفرق ويخفف للألم. ولكن العلاج الطبيعي يحتاج تمارين علاجية، يحتاج خطة علاجية، تقييم أدق لكشف السبب الألم. فإذا اختفى الألم مو معناته أن المشكلة انحلت.
0: برضو عندنا من الأخطاء الشائعة نبي نتعرف عليها، الأشخاص اللي يبغون مثلا يلجؤون للعلاج الطبيعي، إيش أبرز الأخطاء اللي ممكن أنهم يقعون فيها ويعني قبل اللجوء إلى العلاج الطبيعي؟
1: في البداية ممكن المريض يتأخر على أنه يراجع طبيب مختص، يعني يتوقع أن الألم هذا ممكن يخف مع الوقت، فيتأخر في طلب العلاج، وهذا يؤدي إلى زيادة الأعراض والمشاكل ممكن تزيد ويصعب حلها مستقبلا. ومن الأخطاء الشائعة بعد اللي هو الاعتماد على الترخيصات المتداولة وعدم اللجوء إلى طريقة علاجية مثبتة علمياً. هذه من الأشياء اللي كثير مرة يعتقدون أنها هي الحل. ممكن الراحة لفترات طويلة، عدم ممارسة النشاط الحركي، هذه الأشياء بعد تزود من الآلام العضلية، أو تجنب الحركة إذا كان في وجود للألم بفكرة أن الراحة ممكن تخفف الألم، وهو العكس، الراحة ممكن تحسن من الألم أكثر من أنها تخففه. ممكن اللجوء إلى العلاجات الشعبية أو الأشياء الغير مثبتة علمياً من الأشياء اللي تعتبر من الأخطاء الشائعة اللي كثير من المرضى يقعون فيها. أكثر شيء إحنا نواجهه بالعيادة أنه يعتقدون أن العلاج الطبيعي يقتصر فقط على الأجهزة أو المساج أو الحجامة، بينما العلاج الطبيعي يعتمد بشكل أساسي على تقييم سريري دقيق، تمارين علاجية، تصحيح للقوام، تثقيف للمريض. فهو مو فقط أدوات علاجية مستخدمة، هي الموضوع بشكل أكبر.
0: برضو في ناس يعتقدون إنه المساج ممكن يزيد الألم، ألم العضلات. يعني هل نقدر نقول إنه المساج عد مشتت لآلام العضلات ويمكن يزيد من حدتها بدل ما يعالجها؟
1: هو ما يعتبر مشتت للألم، قد يعطي إحساس يعني مؤقت بالإحساس بالريليف أو الإحساس التحسن، ولكن ما يعتبر هو العلاج. هو نفس الأشياء، تدفق الدورة الدموية، تخفف الألم، ولكن لا تحل المشكلة أبدا. بالنسبة إذا كانت يزيد من حدتها، إذا كان في المشكلة التهاب أو مشكلة إصابة حادة وتم تطبيق المساج، ممكن قد يهيج من اللي هو يزيد من تهيج الأنسجة، فممكن الألم يزيد بدل ما يتحسن.
0: برضو من العادات المنتشرة حاليا واللي يتم التسويق لها اللي هي العلاج بطقطقة المفاصل، واللي مارسها كثير من المختصين يمكن في هذا المجال، وشفنا كثير فيديوهات وسمعنا صوت الطقطقة. يعني كان تحس ان المريض نفسه يحس براحة بعد هذه الطقطقة. يعني فما مدى صحة هذا الفعل، وهل هي فعلا ممكن انها تؤدي الى مضاعفات مستقبلا؟
1: العلاج هذا احنا بالعلاج الطبيعي نسميه المانيبوليشن، او يسمى بمصطلح التحرير العظمي. هو احد التقنيات المستخدمه في يعني من العلاج اليدوي، هدفه طبعا تحسين الحركه وتحسين المدى الحركي، ولكن في حالات محدده. الابحاث العلميه يعني تشير ان تحسن بيكون على فتره قصيره المدى وليست يعني كل العلاج. ما يعالج السبب الرئيسي هو مساعد. المفاهيم الخاطئة أنه هذا الصوت ممكن أن يعيد العظم المكانة، أو ممكن يسبب اللي هو خلع بسيط في المفصل، وهذا الشيء أبدا لا يوجد أي أدلة علمية تثبته. الصوت اللي يطلع ممكن يكون ناتج عن تغير في الضغط داخل المفصل، ومو معناته أنه ممكن يصير أساسا صوت وقت ما إحنا نطبق هذا النوع من العلاج. المشكلة أنه يتم التسويق لهذا النوع من العلاج على أنه علاج متكامل، بس الأدلة العلمية أبدا ما تشير على هذا الشيء. هو من الأشياء المساعدة وسيلة علاجية، وليست أبدا علاج أساسي للمشكلة.
0: برضو بعض الناس يخلطون بين الإجهاد اليومي اللي يتعرض له الظهر، وأيضا شد عضلة الأبهر، ويلجؤون أيضا للمساج كحل للمشكلة. كيف ممكن أنه ينعكس على حدة المشكلة، وأيضا كيف يتم علاج الأبهر أو علاج إجهاد الظهر من قبلكم؟
1: هو الأبهر من المصطلحات السائعة اللي ليس لها أي دلال علمي، زي الخلعة وزي هذه. هو ألم يصير بين ألواح الكتف، يخلط الناس أنه إجهاد عضلي، مشكلة تحتاج طبيب تقييم أدق. المساج يسوي تخفيف للأعراض، يعطي راحة مؤقتة إذا كان الشد بسيط. يعني المريض إذا واجه هذا النوع من الألم وكان مزمن، ممكن المساج ببداية المشكلة يكون حل، ولكن لازم يفحص عند أخصائي مختص يقيم الحالة بشكل جيد، لأن كل ما تأخر التشخيص وتقدمت للعلاج بيكون اللي هو الاستجابة أقل. فأحنا دائما ننصح هذه الآلام توجهوا فيها إلى أخصائي يقيم الحالة. ممكن المشكلة تكون عبارة عن وضعية خاطئة أو نمط حركي خاطئ، فهذه كاملة تحتاج إلى تقييم وتعديل خطة علاجية مناسبة. احنا بالعلاج الطبيعي ما نعالج الاسماء الشائعه المتداوله، نعالج السبب الرئيسي للمشكله. فالتقييم للحركه والعضلات والمفاصل ووضع خطه وتمارين علاجيه، ونستخدم الاشياء المساعده في الخطه العلاجيه، ومو كل المرضى يستخدم لهم هذه الطريقه. مو بس الهدف التخفيف للالم، لا، احنا نبي نحل اساس او جذور المشكله عشان نمنع حدوثها بعد ما يتكرر مره اخرى.
0: برضو في عندي سؤال فضولي، اللي هو الأشخاص الرياضيين أو الأشخاص يستخدمون عضلات الظهر العليا والأكتاف والأيدي في الرياضة، فهل يختلف تمارينهم أو العلاج الطبيعي لديهم عن الأشخاص العاديين الطبيعيين اللي يمارسون الرياضة في الجيم؟
1: الأشخاص الرياضيين، هو إذا الإجهاد كان اللي هو المشكلة اللي واجهها الرياضي هو إجهاد عضلي بسبب التمرين المكثف، يعني إحنا بالعلاج الطبيعي لنا دور في الاستشفاء، مساعدة الرياضي على أنه يخفف يساعد في استشفاء العضلات، تحسين الآلام إذا كان يواجهها. وطبعا إذا كانت المشكلة لا تحتاج تقييم أدق، أو تحتاج مثلا في إصابة أو في شيء، لا، يحتاج برنامج تأهيلي مكثف آخر. فيعتمد على الرياضي وعلى الأهداف الرياضية اللي هو ماشي عليها.
0: نبي منك الحقيقة نصائح أخيرة حول هذا الموضوع، لأنه لساتنا ما شبعنا من هذا اللقاء.
1: يعطيكم العافية. طبعا أنصح أي شخص يعاني من أي ألم أو مشكلة حركية لا يعتمد على التشخيصات المتداولة بالسوشيال ميديا أو العلاجات الغير مثبتة علميا. دائما ننصح أنه يراجع طبيب مختص، يراجع أخصائي، يفهم التشخيص وسبب المشكلة الأساسية. وطبعا نؤكد أن النشاط الحركي والتمارين الرياضية هم الأساس للحفاظ والوقاية على لصحة الإنسان وتحسين جودة الحياة على مدى بعيد. نسأل الله للجميع صحة والعافية يا رب.
0: آمين يا رب. الأستاذة ميساء محمد الصعاق، أخصائية علاج طبيعي وأيضا بمدينة الملك فهد الطبية في تجمع الرياض الصحي الثاني، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: يعطيكم العافية، تشرف فيكم. أهلا.

فإذا مستمعينا الكرام، زي ما فهمنا من هذا اللقاء إنه يعني دع الخبز للخباز يا جماعة. أنت عندك مشكلة في تحتاج إلى علاج طبيعي، اترك المختصين، هم اللي يتناولون هذا الموضوع. يعني ما ينفع تاخذ خلطات، تاخذ كريمات، تاخذ وتصير أنت طبيب نفسك، أو الأشياء اللي تسمعها عن طريق مواقع التواصل، أو يمدحوا لك زيت معين. في النهاية دع الشيء لصاحب الاختصاص، يعني مساج طبيعي، طب بديل، يعني كله. يعني في النهاية الخرافات لابد أننا نقضي عليها، وهذا هو هدف تناولنا مثل هذه المواضيع، لأنه يكثر الحديث فيها. فإذا إحنا نتمنى لكم الصحة والعافية، ويا رب كذا نكون كلنا جميعا بصحة وعافية. وبرضو إحنا لازلنا مستمرين في فقرات أكثر وأكثر ومحتوى غير شكل اليوم للخميس، فخليكم معنا وخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ما علينا. في هذه الوقفة مستمعينا بنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا جدا، وربما في ناس كثير أو يسمعونا الآن يقول لحظة يا ولد كنا أنا، لا لا إن شاء الله ما أنت منهم، بس اللي إذا حولك واحد زي كذا انتبه، بقول لك صفاته، بقول لك وش العلة اللي فيه. نتكلم عن شغلة أو مرض ممكن غصبا عنا، ممكن شيء نما فيه هو الطفل، ممكن تعود على الشيء ذا أنه مخرج أو منفذ أو مثلا متنفس له، لكن للأسف هذا يؤدي إلى مرض اسمه الكذب اللا إرادي.
1: يا ساتر
0: يا ساتر، وش السالفة؟ المرض الكذب اللا إرادي يقول لك المعروف طبيا بالكذب المرضي أو القهري، إذا ما كذب يموت، بسم الله عليه. هو حالة نفسية تتلخص أعراضها باختلاق قصص غير حقيقية بشكل مستمر ودون وجود دافع واضح أو فائدة ملموسة، حيث يعتاد المصاب على الكذب التلقائي كنمط حياة.
1: يا ساتر
0: يا ساتر.
1: وحتى برضو يقول لك إنه المصاب بهذا المرض اللي هو الكذب اللا إرادي يخلق دائما أكاذيب، وهذه الأكاذيب ما تخدم أي غرض شخصي عنده أو مصلحة واضحة، بس مجرد إنه يبغى يكذب.
0: يكذب. تلوب.
1: برضو يميل إلى الكذب بشكل فوري وتلقائي بدون ما يفكر، بدون ما يخطط تخطيط مسبق، وما يقف بس يعني عند هالشيء، لا برضو يلجأ إلى تضخيم الإنجازات، أو أيضا ادعاء امتلاك يمكن أحيانا قدرات خارقة، أو أحيانا ادعاء المرض للفت الانتباه. ممكن يقتنع أيضا الكاذب بقصصه المختلقة مع مرور الوقت ويعتقد أنها حقيقية، وهذا الشيء يعني كذب الكذبة ويصدقها.
0: يا ساتر. يقول لك طبعا لخص الخبراء إلى أن غالبا ما يرتبط الكذب اللا إرادي بتدني الثقة بالنفس، الرغبة المستمرة في جذب الانتباه attention seeker، أو محاولة إخفاء مشاعر النقص والخوف من الرفض، وقد يكون أيضا عرضا أو عرضا مصاحبة لاضطرابات نفسية أخرى مثل اضطرابات الشخصية، اسمعني ها، خاصة الشخصية النرجسية.
1: يا ساتر.
0: ترارارا.
1: فإذا هذه صفة من صفات الشخصية النرجسية يعني.
0: ما في يعني، هو يسوي قصص
1: إيه؟
0: وبطولات
1: يصدقها.
0: انتهى.
1: يصدقها. أو شوف، الكذب سلوك مرفوض في كل المجتمع.
0: ريد فلاج.
1: لكن إذا بالضبط، لكن إذا تحول من تصرف عابر إلى تصرف لا إرادي، هنا أنت كيف تقدر تحاسب هذا الشخص؟ هو أصلا كذا بدون ما يدري.
0: أنا صراحة
1: يعني وضحك على نفسك قبل ما يضحك على الغير.
0: أنا يعني الله يغفر لي، أنا كذب صراحة في اليوم. بس وش الكذب؟
1: كم واحدة؟
0: لا لا أنا أقول لك
1: عشان أعرف.
0: لا هي واحدة وتتكرر للأسف. اللي هي الكذبة اللي فاضي المشغول مشغول. وأنا أقول له مشغول وأنا على قاعد أتفرج مسلسل.
1: هاي ما نسميها كذب، ما نسميها كذب.
0: كذبة والله.
1: تسليك.
0: لا والله كذب.
1: لها اسم دلوعين غير.
0: والله. وها مش يلا تعال تجي معنا القهوة. يا رجل شغل لين راسي ما أقدر.
1: إيه. تنقذ نفسك. لك مصلحة فيه.
0: وأنا في الموسم الثالث الحلقة 7.
1: يعني تحس هذه نوع من الكذبة ما تضر أحد، بس إنه يصير صفة من صفاتك.
0: لا
1: هنا
0: ريد فلاج بالنسبة لي.
1: نروح إيه، نروح إنه لابد إنه هذا الشخص في مشكلة.
0: سوي معي أي شيء بس لا تكذب.
1: إيه؟
0: والله ريد فلاج.
1: روايات وعلى أي شيء يكذب يعني، على أنتوا جالسين جلسة شباب يجي سمع القصة دي، سوى لنفسه قصة زيها وليدة لحظاتها.
0: شو أنا ما عندي مشكلة بذا، خليه يونسنا.
1: لا
0: سولف تكفى، خلي سولف
1: أوفر.
0: ونعطيه بالله. يا ساتر يا ساتر، وتحلى الجلسة.
1: طب انتو زيه.
0: لا لا احنا نعزز لها يعني. شوفي احيانا الجلسة ما فيها سالفة، خلصت
1: يعني متعاطفين.
0: لا مو متعاطف، خلصت سوالف.
1: ايه
0: واحد فتح سالفة.
1: ايه يعني بهارات للجلسة بس. بهارات للجلسة
0: بس.
1: الله يستر عليكم. ويكفينا شر النرجسيين والكذابين ان شاء الله يا ربي.
0: آمين يا رب.
1: واحنا اكيد لازلنا مكملين معاكم في فقرات حلقتنا لليوم، وعندنا بعد شوي ضيف الاستديو، فخليكم قريبين.
0: الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات

0: ذلك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم الخميس. ووصلنا الفقرة هلا بالخميس. اليوم رح ناخذكم في رحلة إلى قلب الموروث النجدي الأصيل، واليوم بين تفاصيل الضيافة السعودية اللي تفوح بعبق التاريخ وجمال العادات. معنا اليوم في الاستوديو في برنامج صباح المملكة ضيفة اختارت انها تجعل من منزلها النجدي نافذة يطل منها الزوار على أصالة المكان وروح الإنسان. تستقبل ضيوفها بحفاوة أهل نجد وبالقهوة السعودية والتمر وأيضا نفحات العود، تمنحهم تجربة تحكي قصة كرم توارثته الأجيال، وأيضا تعرف الزوار على جانب من تراثنا السعودي العريق. اليوم راح نتكلم معها حول هذه التجربة الثرية، وأيضا حول شغفها بنقل الموروث السعودي للزوار. ونرحب ضيفتنا الأستاذة نورة سعود البالود المستضيفة الثقافية والتراثية، ونقول لها يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباح الأنوار. بداية والله حابة أشكر إذاعة الرياض على استضافتي في برنامجهم الجميل الثري صباح المملكة، وأشكركم على اهتمامكم خاصة بتسليط الضوء على تراثنا وإرثنا الثقافي.
0: يا هلا بكم.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: اليوم نتكلم عن فكرة استقبال السياح داخل منزلك، وأيضا تقديم هذه التجربة الثرية، تجربة القهوة السعودية والحديث حول الموروث السعودي. من فين جاءتك هذه الفكرة، فكرة استقبال السياح؟
1: والله حقيقة اهتمامي بالإرث والموروث هذا شغف عندي قديم، شغف من زمان عندي، يعني خاصة عندما كنت أنا يعني في الخارج مع زوجي في الولايات المتحدة، كنت أحب دائما أني يعني أشرح للأجانب والجيران الأجانب وأعلمهم الكبسة القهوة، فكان هذا شغف عندي. فبدأت حقيقة حنا في المملكة العربية السعودية الحين نعيش مرحلة استثنائية في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود من خلال رؤية المملكة. فاللي خلوا السياحة أهم المحاور فيها الرؤية، فبما أن سمو سيدي قال كلمة يعني أثرت على كل مواطن سعودي أعتقد عنده غيرة، فقال المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح. فحسينا هذه الكلمة أثرت علينا، يعني كل فرد في المملكة صراحة أثرت عليه هذه الكلمة. فمن خلال يعني بما أن السياحة هي أحد المرتكزات، وأطلقت المملكة مبادرات ومنصات سياحية، وأنا أصلا عندي هذا الشغف، بدأت أبحث صراحة كيف وأنا في بلدي والسياح يجون، أنا كنت في الخارج طيب قريبة منهم، بس أنا في بلدي وأشوف السياح أتمنى أنه يشرح لهم كل شيء. فسبحان الله من خلال يعني بحثي تعرفت على منصة وطنية سعودية تتيح للزوار التعرف على الثقافة السعودية الأصيلة، هي منصة تحيهم، وحقيقة التحقت معاهم يعني وانضميت لهم، فيعني وجدت ضالتي ووجدت مكاني اللي أنا عندي فعلا هذا الشغف. المنصة هذه صراحة منصة جميلة موجودة في جميع أنحاء المملكة، تتيح للزوار السياح التعرف على الثقافة السعودية الأصيلة من خلال تجارب فريدة، يستضيفهم

0: يعني يختارون المستضيفين ف يعني بعمل إجراءات مسبقة واتفاقات بين بين المنصة وبين المستضيف يعطونا خبر من من حنستضيف من أي دولة كم عددهم. فأنا عندي
1: اللي هي منصة
0: حيهم
1: منصة انت تصيرين عضوة في هذه المنصة أنا تتكلم فيها
0: صحيح
1: وتقولين انت وش بتقدمين في بيتك يعني للسائح
0: ما وش تتوقعون السائح يبغى؟ مثلا بعض السياح يقول انا ابغى اتعلم كيف القهوة السعودية.
1: الله
0: إيه فهو يجيني السائح فانا قدامه نبدا بالتجربة نعلمه كيف تعمل القهوة السعودية او مثلا يبغى وجبة معينة كبسة جريش قرصان
1: هي إيه تقدمين للتجربة ثرية
0: أتقدم
1: يعني.
0: التجربة حية أمام السائح نعملها سواء
1: برضو في ذكرتي القهوة السعودية برضو يعني كل الضيافة برضو العود
0: كل شيء
1: طريقة الاستقبال طبعاً. يعني هذه التفاصيل إيش تمثل في تجربة السائح
0: حقيقة يعني أصلا السائح ينبهر ويعيش تجربة حية يعني يطلع من المكان وهو يعني يحس انه يعني مو ما تكون مثلا الاشياء معروضه فقط جامده لا هو يعيش تجربه
1: كمتحف مثلا انه يشوف يتعرف عليه يصوره
0: لا صحيح.
1: يعيش
0: تجربه
1: كيف الشخص السعودي ينقل هذه القهوه السعوديه طريقه استقبال الضيف برضو في لها تاثير ايضا طريقه وضع العود
0: صحيح
1: يعني العود له طريقه معينه
0: حتى وقت العود يعني هم حتى
1: وقت العود
0: يعني هو في في في في, في, في ارثنا النجدي العود يقدم قبل الوجبه قبل ما تدعين الضيف للوجبة تقدمين له العود فبعضهم يسأل يعني هل هذا فعلا وقت أقولهم نعم هذا الوقت هو المحدد مثلا نعلمهم كيف يمسك الدلة باليد اليسار ويمسك الفنجال باليد اليمين وأن هذا لازم يقدم للضيف باليد اليمين تبدأين من يمين الجالسين إلا لو كان في كبير سن جالس مثلا في صدر المجلس تبدأين معه وتروحين يعني نعلمهم تفاصيل صح حقيقة يعني حنا ورثناها
1: وطريقة من هزة الفنجان
0: وطريقة هزة الفنجان
1: بالضبط
0: كيف طريقة أكل التمر حتى طريقة أكل التمر لها يعني طريقة يعني بحيث أنها ما تكون يعني كلها بطريقة المألوفة يعني الجميلة فهذه الأشياء
1: اللي هي حطت الفصم تنحط على طرف الإب
0: بالضبط على خلف الأصبع بحيث أنك ما تقعد تمسك التمرة مرة ثانية بالضبط فهي تفاصيل صغيرة لكن حقيقة أنها لها معنى كبير حتى في النظافة الشخصية حتى في الأدب حتى في الخلق فيعني هذه الأشياء التفاصيل أحس أن السائح يعيشها وفعلا يعيش تجربة جميلة تجربة حية
1: في التراث النجدي نفسه إيش يعني من خلال احتكاكك بالزوار وبالسياح إيش أكثر شيء لفت انتباه السائح وأثار فضوله في هذه التجربة
0: أكثر شيء يثير صراحة انتباه السائح دائما هو طريقة الترحيب ومع أن هذا الشيء حنا ورثناه وتشربناه وهو جزء من شخصياتنا
1: ترى احنا ما نستغربه
0: بالضبط احنا يعني اصلا احنا ما نتصنع هذا الترحيب فهم يعني لما يشوفون ان نرحب فيهم او نستقبلهم بهذا الكرم او نستقبلهم بهذا يعني الحفاوه احنا غير متصنعين هذه هويتنا وهذه شخصياتنا
1: هذا ما نعلم أبنائنا بعد
0: وبالضبط طبعا أكيد فهو التفاصيل دائما تفاصيل خاصة يعني تفاصيل الضيافة أو التفاصيل بالأشياء الموجودة في المنزل أحب إذا جوني طبعا أنا عندي بعض الأشياء اللي يعني احتفظت فيها من أجدادنا ومن أهلنا عندي مثلا الصندوق القديم اللي كانت المرأة يعتبر هو مخزن ملابسها
1: يا سلام
0: صندوق هذا يمكن عندي اكثر من له اكثر من 300 سنه
1: وله اسم صح
0: هو الصندوق يسمونه انا والله احتمال له اسم هو الصندوق هذا المراه تضع فيه ملابسها مجوهراتها وعود والعطورات والاشياء الثمينه اللي عندها تحطها في هذا الصندوق هي كانها مخزن الملابس الخاص فيها فهم لما يشوفون يعني الاشياء هذه والتفاصيل والاشياء البسيطه صراحه يعني يلفت انتباههم كثير الحمد لله يعني
1: المقتنيات الصغيرة مثل المرود

0: هو المكحلة والأشياء هذه
1: فعلا، والمرش
0: والمرش
1: والكحل المكحلة على قولهم والمرش والأشياء كثيرة يعني.
0: كمان برضو كانت أول المرة قديم تطرز الشراشف والوسايد،
1: صحيح،
0: فكانت
1: صحيح
0: من ضمن الزينة حقتها اللي تضيفها في هذا الصندوق.
1: صحيح صحيح، كل مقتنياتها الثمينة تضعها بهذا الصندوق.
0: الله يا سلام. اليوم أصبحت السياحة الثقافية والتجارب المحلية جزء مهم من رؤية السعودية السياحية. كيف ترين دور المبادرات الفردية مثل تجربتك في التعريف بالهوية السعودية؟
1: والله شوفي فعلا المبادرات الفردية أصلا لها دور كبير كبير كبير، لأنها تنقل للزائر التجربة الحقيقية، تجربة يعني اللي يعيشها بنفسه، يعني بعيدا عن الصورة التقليدية السياحية. فبما أن أنا أشوف كل مواطن حقيقة بعد كلمة سمو سيدي أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح، هذا كأنه يعني عندنا زي ما تقولين دافع
0: تشجيع
1: وتشجيع ودافع لنا بأننا نبادر، لأننا المواطن صراحة شريك أساسي في إبراز صورة المملكة ونشر ثقافتها وإبرازها للعالم. حقيقة يعني زي ما تفضلتي المبادرات الفردية لها دور كبير ومهم، وأنا صراحة فخورة جدا بأني أكون جزء من هالمسيرة وأساهم ولو بشكل بسيط بتعريف الزوار بالقيم السعودية الأصيلة اللي هي الكرم وحسن الاستقبال. والشيء اللي كمان حنا يعني حريصين عليه، حنا ننقل يعني نربط ماضينا بحاضرنا بهذه المبادرات الفردية، وننقلها أصلا للجيل جيلنا الأداء يحسون أنه فعلا لهم أصل ولهم أشياء متجذرة ما زلنا إلى الآن يعني نقوم فيها ونعمل فيها.
0: هل في من ضمن تجربة الزائر يرتدون الملابس السعودية الخاصة بالمرأة بالرجل بالأطفال؟
1: والله أنا أهيئ لكل سائح ملابس نسائية ملابس رجالية مجوهرات، أعلمهم بالضبط متى تلبس هذه الملابس وكيف تلبس، ينبسطون كثير ويأخذون صور
0: اللي هي إيش الرجل إيش يلبس؟
1: الرجل عادة طبعا الثوب السعودي والغطرة والعقال والبشت، ونوريهم البشت الشتوي والبشت الصيفي،
0: ينبسطون
1: جدا جدا. المرأة كذلك تلبس الملابس السعودية التقليدية زي السعودي، الملابس اللي كانت تلبسها النساء قديما في نجد في الزواجات يسمونه، أنا هذا الاسم عندي من والدتي الله يرحمها ويغفر لها، تسميه ثوب ثياب اللي هو يكون الكم واسع وتلبس المرأة وتحطه على
0: اللي هو زي المرودن،
1: كأنه مرودن، هو المرودن هو المرودن بس إن النسائي بالضبط زي المرودن.
0: شعورهم لما يلبسون هذه الملابس تشوفين عليهم؟
1: والله ما شاء الله أشوف عليهم كل سعادة وكل بهجة،
0: يتصورون
1: فيها وينبسطون منها كثير كثير. السياح يسألون عن جزء مهم عن العلاقات الاجتماعية، كثير يسألون عندكم جيران، كيف علاقتكم مع جيرانكم، كيف علاقتكم الأسرية، طبعا نقول لهم هذا البيت في عدد كذا شخص، الأولاد وزوجاتهم يجونا يزورونا في يوم أيام يعني في أي لا يجونا دائما أي مشاركة فهم يحبون حتى يسألون حتى عن العلاقات الاجتماعية. يعني هذا حسيت كثير كذا سائح يعني يجون عن الجيران عن العلاقات.
0: برضو يعني هل فيه انطباع باقي إلى الآن في ذاكرتك الأحد من السائحين يعني تعلق في هذه المواضيع؟
1: والله كثير، مثلا جتني سائحة فرنسية فسوينا القهوة السعودية سوا، فقالت لي يعني أنا حقيقة كان هذا شغفي أني أتعلم القهوة السعودية، لأني تقول ذقتها مرة أعتقد كانت بفرنسا وكان عندها هي معلمة مدرسة كان عندها طلاب سعوديين، فأعتقد أحد الطلاب جاب القهوة تقول رسخت بذاكرتي والآن أنا جيت السعودية والحمد لله وشفتك وأنت تسوينها، فعطيتها جزء من القهوة. بعد فترة أرسلت لي الصور أنها سوتها وحاولت أعطيها الفناجيل وحاول دائما السائح أعطيه هدية تذكارية بما هو يحب، أشوف وش يحب بالضبط وحاول. فقالت لي أنا رحت وشريت الدلة وشريت الفناجيل قبل ما أجيك وطلبت من

0: ذا أني أعمل تجربة القهوة السعودية. فلما رجعت لفرنسا أرسلت لي صور وأنها سوت القهوة وحطت التمر، فالحمد لله فعلا يبقى في ذاكرتهم أشياء كثيرة حقيقة.
1: اليوم نورة، ماذا يعني لك تقديم تجربة بهذا العمق واللي تحتاج أكيد شغف وحب كبير للتراث؟ ماذا يعني لك الحفاظ على الموروث الشعبي ونقله للآخرين بهذه الطريقة؟
0: والله شوفي، الحفاظ على الموروث هو يعني ليس مجرد اهتمام بالتراث، هو رسالة ووفاء أخذناها من الأجداد وللقيم اللي ورثناها يعني اللي ورثوناها أهلنا، فإحنا قاعدين ننقلها إلى الآن للأجيال هذه. هي رسالة وفاء، أنا أشوف أن هذا واجب. فلما أنقل هذا الموروث للزوار أحس أني أساهم ولو بجزء بسيط في المحافظة عليه وأنقله الأجيال القادمة وأعرف الآخرين بجمال الثقافة السعودية وعمقها، لأنها كل قصة نحكيها وكل فنجان قهوة نشربه وكل عادة تراثية نمارسها هو جسر يربط ماضينا بحاضرنا ويخلي هذا الإرث حي ومتجدد. فحقيقة يعني أجمل شعور بالنسبة لي لما أشوف إعجاب الزوار وتفاعلهم، لأن هذا يعني بيأكد لنا جميعا أن تراثنا وثقافتنا قادرين على الحصول على الوصول للناس مهما اختلفت لغاتهم وثقافتهم، يعني ثقافاتهم نوصلها لهم بطريقة ما.
1: أستاذة نورة سعود البالود، مستضيفة ثقافية وتراثية، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لك أنه صرتي ضيفة معانا في فقرة هلا بالخميس. والحقيقة مستمتعين، أخذتينا في رحلة أخرى ورأينا الموروث السعودي من وجهة نظر السائح، كيف هذه الدهشة يعني الآن أصبحت مسؤولية الجميع، يمكن كل من يسمعنا الآن، نقل الموروث والهوية السعودية بهذه الطريقة الجميلة، وأنه السائح يعيشها بهذه التجربة الثرية الجميلة بطريقة منظمة زي ما ذكرتي لنا. فكل الشكر لك وكل الشكر لجميع المنسوبين لمبادرة حياك،
0: حيهم.
1: فكل الشكر لهذه الجهود اللي تبذلونها، ويعطيكم العافية، وإحنا شاكرين لك قبول دعوة البرنامج. شكرا لك.
0: ألف شكر، الشكر لكم، شكر لله ثم لكم، شكرا على استضافتي في برنامجكم، أهلا وسهلا.
1: يا هلا بك والله. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الإجتماعية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: كأس العالم.
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
2: كأس العالم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. شهد ديوان المظالم يوم امس اعتماد منظومه ديوان المظالم 2030 للرياده وتعظيم الاثر، وذلك عقب اقرارها من مجلس القضاء الاداري لتكون اطارا استراتيجيا متكاملا يعكس رؤيه الديوان وتوجهاته المستقبليه، ويعزز مسيره التطوير في القضاء الاداري بالمملكه. وللحديث عن هذه المنظومة وأبرز أهدافها ومستهدفاتها المستقبلية، يسعدنا أن تكون معنا المتحدث الرسمي بديوان المظالم الأستاذة نجلاء العمر. حياك الله وبياك أستاذة نجلاء.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وصباح سعيد عليك أستاذ فهد وعلى المستمعين الكرام.
0: وياك إن شاء الله. بداية أستاذة نجلاء، ما هي فكرة منظومة ديوان المظالم؟
1: جميل جدا. بداية، منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر هي مسار لأعمال ديوان المظالم وتنظيماته ومنصاته وإجراءاته القضائية والإدارية، وهي نتاج المتابعة الدقيقة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الذي يؤكد دائما الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين واهتمام وتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله للوصول إلى طموحات القيادة وتطلعات المستفيدين وفق مناهج التخطيط والتطوير والابتكار لتعظيم الأثر بالمنجزات وجودة المخرجات لدى دوائر وإدارات الأعمال في ديوان المظالم ومواصلة مسيرته الريادية.
0: جميل. أستاذة نجلة، طيب هذا يطرح تساؤل، لماذا المنظومة؟ خلينا نقول لماذا الآن؟
1: جميل جدا. واكب ديوان المظالم ما يشهده القطاع العام من نقلات تطويرية فريدة من نوعها، بل كان في طليعة القطاعات التي نقلت أعمالها وخدماتها بالحوكمة والرقمنة إلى واقع آخر من حيث إنجاز الأعمال القضائية والإدارية، أيضا مضاعفة كم وجودة المخرجات وتقليص أمد العمل عليها. وكان من أولويات العمل بتوجيه معالي الدكتور علي الحيدر الارتقاء بما تحقق لديوان المظالم، وأن تكون الخطوة القادمة هي تعظيم الأثر بزيادة فرص الجودة والإنجاز ودعم إمكانية ومكانة ديوان المظالم الرائدة، وجاءت الآن لتمثل المحطة المثلى نحو المستقبل الذي يجب أن يكون أكثر كفاءة وابتكارا.
0: على ذكر المستقبل أستاذ نجلة، كيف ستقود منظومة ديوان المظالم مستقبل القضاء الإداري؟
1: صحيح، منظومة ديوان المظالم حددت ما نريد، وبالتالي رسمت كيف يتم تجسيد روح الريادة في مستقبل القضاء الإداري السعودي عبر المشاريع المستقبلية وتسخير الإمكانات والكفاءات والتقنيات لتجويد الأعمال وكفاءة الموارد، ومنها إلى مرحلة أعمق وأعظم أثرا من حيث قيمة الأعمال والعمليات القضائية وتعزيز استدامتها لتحقيق

0: تحقيق أعلى مستويات الجودة والإنجاز والشفافية ورضا المستفيدين.
1: على ذكر الإجراءات وأيضا ذكر الرقمنة وما إلى ذلك، ما المستجدات التي يعمل عليها أستاذة نجلة ديوان مظالم في رقمنة وحوكمة إجراءات التقاضي، وأيضا نود الحديث عن سرعة إنجاز الدعاوى؟
0: جميل جدا. اليوم تجاوزنا مصطلح الرقمنة إلى الابتكار في التقنيات الناشئة، وبالتالي ترسم هذه المنظومة منظورا مؤسسيا متكاملا يستوعب الطموحات والتطلعات من خلال الاستثمار الأمثل في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة لصناعة مستقبل أكثر جودة ومواجهة تحديات الإنجاز والريادة.
1: ماذا عن المنطلقات التي ارتكزتم عليها أستاذة نجلة في بناء مثل هذه المنظومة، منظومة ديوان المظالم؟
0: جميل. المنظومة بشكل عام قامت على عدد من المرتكزات، أولها تطلعات القيادة، ثم جهود وأفكار ومبتكرات رواد ومنسوبي القضاء الإداري، ومتطلبات الجهات التشريعية ومراكز الحوكمة، أيضا معايير الجوائز المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والممارسات الحديثة في القضاء وإدارة المنظومات والتقنيات الناشئة، وبالأخص تطلعات المستفيدين التي تم الوصول لها عبر ورش عمل واستبانات وعدد من اللقاءات المتخصصة.
1: هل بالإمكان الحديث عن أهم محاور منظومة ديوان المظالم أستاذة نجلة؟
0: بالطبع، تكمن أهم محاور المنظومة في تطبيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي وما يتطلبه من تكامل واستدامة، بالإضافة إلى تحفيز ودعم فرص الابتكار والإبداع في تطوير الأعمال والاستفادة الممكنة والآمنة من مستجدات التقنيات الناشئة. وتعتمد هذه المنظومة على عدد من المناظير تبني عليها التطلعات، أولها بناء تواصل فعال وعلاقة تشاركية مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، الثاني في تحسين جدوى التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق، وكذلك جودة عمليات تطوير الأعمال والتقنيات وتنمية مهارات وقدرات الكفاءات البشرية.
1: جميل جدا. ختاما أستاذة نجلة، يبقى السؤال، نود أن نفهم طابع منظومة ديوان المظالم وآلياتها أيضا، وما هي النتائج المرجوة من هذه المنظومة؟
0: جميل. نتطلع من خلال المنظومة إلى قضاء إداري مستقل يتميز بشفافية تحقيق العدالة وإنجازها وتنفيذها عبر كوادر مؤهلة وإدارة حديثة وإجراءات ميسرة وتقنيات متطورة، وبناء بيئة محفزة لنشر الوعي بالقضاء الإداري. وبمشيئة الله تعالى سينتج عن تفعيل وتنفيذ هذه المنظومة خدمات قضائية مميزة ومنظومة قضائية رقمية مبتكرة وكفاءة مالية مستدامة وعلاقات تشاركية للزيادة وتعظيم الأثر.
1: ختاما أستاذة نجلاء العمر، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: يعطيكم العافية وشكرا على استضافتكم.
1: يطول لي عمرك، وشكرا لك أستاذة نجلاء العمر متحدث الرسمي بديوان المظالم، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: حياكم الله، شكرا لكم.
1: في أمان الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام. ما تبقى من دقائق أخيرة خلينا نقضيها مع بعض في أشياء جميلة. بما أننا كذا في البداية تكلمنا عن رعب وأسماء مرعبة، الآن كذا بنطلع للقبة السماوية. يعني خاصة اليوم موضوعنا يناسب لكل الأشخاص اللي يحبون كذا التصوير الفلكي. اليوم دائما عندنا كذا السماء كتاب مفتوح يروي للإنسان قصص الكون وعجائبة، وأيضا مع كل شهر تحمل لنا الأجرام السماوية مشاهد كذا مبهرة تجمع بين الجمال وأيضا المعرفة. في المملكة العربية السعودية برضو في مواقع طبيعية بظروف مثالية تجعل مراقبة النجوم والكواكب حاجة ثانية وتجربة استثنائية. عندنا محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، في خبر يتحدث عنها يقول لك تشهد سماء محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية خلال شهر يونيو 2026 سلسلة من الظواهر والمشاهد الفلكية المتنوعة اللي تجذب هواة الرصد والتصوير الفلكي وأيضا المهتمين بعلوم الفضاء في مشهد طبيعي يعكس ما تتمتع فيه المحمية من بيئة صحراوية واسعة وأيضا أجواء مناسبة لمتابعة الأحداث السماوية بعيدا عن التلوث الضوئي، لا سيما في موقع السماء المظلمة بصحراء النفود الكبير واللي يعد من أبرز مواقع الرصد الفلكي بالمحمية.
1: ويتضمن الشهر عددا من الظواهر الفلكية المتتابعة، بدأت بزخة شهب الحمل النهارية في 7 يونيو، أيضا أعقبها ظهور طور التربيع الأخير للقمر في 8 من الشهر، فيما رصد في 9 يونيو اقتران كوكبي الزهرة والمشتري في مشهد لافت للمتابعين.
0: وطبعا تتواصل الأحداث الفلكية مع وصول القمر إلى مرحلة المحاق في 15 يونيو، وتشهد أيضا الفترة من 16 وحتى 18 من الشهر اصطفاف سماوي مميز يجمع القمر مع كوكب الزهرة والمشتري وعطارد، وهو من المشاهد الفلكية البارزة اللي تتيح فرصة مميزة للرصد والتصوير من موقع السماء المظلمة في صحراء النفود الكبير.
1: وفي 19 يونيو اقترن القمر بنجمة المليك بينما يحل الانقلاب الصيفي في 21 من الشهر، معلنا أول أيام الصيف فلكيا وأطول نهار في السنة. ويظهر طور التربيع الأول للقمر في 22 يونيو، يليه في 23 اقتران القمر بنجمة السماك الأعزل.
0: وتشهد سماء المحمية أيضا في 25 يونيو اقتران كوكبي عطارد والمشتري، فيما يقترن القمر بنجمة قلب العقرب في 27 من الشهر، وأيضا يرصد في 28 يونيو اقتران كوكب المريخ أيضا من عنقود الثريا النجمي في مشهد فلكي مميز، قبل أن يختتم الشهر بظهور القمر بدرا كاملا في 30 يونيو.
1: وتعد محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية من أبرز المواقع الطبيعية في المملكة الملائمة لمراقبة السماء والظواهر الفلكية في موقع السماء المظلمة في صحراء النفود الكبير، بوصفه وجهة متخصصة للرصد الفلكي بفضل اتساع المساحة وانخفاض مستويات الإضاءة الصناعية، مما يوفر بيئة مثالية لرصد الأجرام السماوية والاستمتاع بالمشاهد الكونية على مدار العام.
0: وتسهم هذه الظواهر في تعزيز الاهتمام بالعلوم الفلكية وأيضا نشر ثقافة الرصد بين أفراد المجتمع، إلى جانب إبراز المقومات البيئية والطبيعية اللي تزخر فيها المحمية بوصفها إحدى الوجهات المميزة للسياحة البيئية والفلكية في المملكة.
1: يا سلام يا سلام.
0: وهذا خبرنا الفلكي الجميل، وش رايك؟ مستعد لاقتناص؟ انا عندي بنتي تحب اي شيء حول السماء، حول الفلك، حول الاجرام السماويه، ودائما ما اخذها الاماكن الصحراويه وتجيب التلسكوب.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: إيه ترصد لا وتصور. إيه
1: لا والله انا اقتنص اونلاين في البي سي عندي في البيت بس
0: والله.
1: والله لانه سبحان الله ما حاولت اني اكون من هواة هذا الشيء. جربت طلعت مع أحد الأشخاص كذا ما شاء الله تبارك الله عنده أجهزة ومناظير أنا ما قد شفتها في حياتي صراحة، وشيء مرعب وعنده هوس عظيم يوم يشرح الفكرة وطريقتها ترى جميلة، بس أنا ماني قادر أتخيلها لأنه سبحان الله ترى الله خلقه فرق، كل واحد له اهتمامه وهوايته في الشيء هذا.
0: سبحان الله. إيه.
1: فسبحان الله وبعدين يعني يبحر الشخص في علم الفلك، يعني هو بحار، ما هو قضية إنه والله المنظر عجبني فقط. يفهم إيه هذا لأنه
0: يشدك هذا المظهر، خاصة في الأماكن اللي ما فيها التلوث الضوئي. كذا تحس القبة السماوية هذه في النجوم في الكواكب الله. اللي تشوفها أنت لسه في مرأة العين يعني ما أخذت تلسكوب.
1: منظر النجوم يسحر،
0: ويجيك الحزام النجمي هذا شيء يسحرك.
1: لا سحر صراحة، منظر عجيب، خصوصا يكون مكان هادي ما في ولا نور، بس يا دوب شبت الضوء اللي موجودة، الدنيا ظلام، تشوف السماء مفروشة فرش بالنجوم، سبحان الله. لا
0: شيء تحسه شيء مختلف. وتخيل هذا يكون في المحمية، في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وهي بيئة مثالية ترى للأشخاص اللي يحبون يلتقطون هذه اللقطات الفلكية اللي دائما نشوفها في مواقع التصوير. التواصل وأيضا اللي يهتمون بالنجوم وأسرار الكون، ويعني فرصة فريدة للتأمل في عظمة الخالق والاستمتاع بجمال المشاهد السماوية على مدار العام.
1: يا سلام. أيوة، يقول خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، شكرا لكم بحجم السماء اللي شاركونا موضوع اليوم، شكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي اثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ رافي المطيري، إبراهيم الصويان، عبد العزيز الجربوع، وأيضا من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، ومحزن مليان،
0: نعم،
1: ضرغامة،
0: نعم،
1: جمودة،
0: هو ذلك،
1: صنديدة، كجلمودي صخرا حطه وسيله من علي،
0: هو كده
1: بدرية خالد. إلى أن نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وهاف ا نايس ويكند، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم بالخير والمسرات، يا هلا يا مرحبا بكم. أنا مشتاق لكم كثير الأيام هذه، زحمة اختبارات بالنسبة لنا لساتذة الجامعة، ونسأل الله عز وجل يا ربي يوفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم في كل المراحل الدراسية. ومعليش أطلب منكم تدعون لطلابي، عندهم بكرة اختبار المواد اللي أدرسها، طلاب الطب، فنتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا في أفضل حال لخدمة هذا الوطن بعد تخرجهم مشيئة الله تعالى. اليوم نرحب فيكم طبعا في برنامج فيتامين، معكم دائما مع المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج، وهاتف البرنامج 011-40-53. اليوم الحلقة لكم حوار مع المستمعين، بنتكلم عن جودة الحياة. في صراحة يعني عندي مجموعة من المواضيع اللي ودنا نناقشها، ويمكن خصص لها حلقات، يعني حلقة خاصة. ودنا نتكلم عن الاختبارات واستعداد أبنائنا للاختبارات، ومسألة السهر وعدم الأكل، ويعني التوتر والقلق، وكيف حنساعدهم. هذا موضوع ممكن ناقشه. موضوع آخر اللي هو إقبال الصيف، إيش الأشياء اللي ممكن إحنا نحمي أنفسنا وأطفالنا وعوائلنا وكبار السن من حرارة الصيف، وش الاحتياطات المهمة اللي تبدأ بشرب الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، اللي عندهم عمال يعني يرفقون فيهم إنهم ما يكلفونهم بأعمال تحت أشعة الشمس، وأيضا الأشياء اللي تصل إلى الخطر بما فيها أنك ما تترك أحد أبدا كبير أو صغير داخل سيارتك وتغلقها في الصيف أبدا أبدا. يعني لا تقول والله أحسن شيء الأمان، ترى المكيف ممكن يطفى، السيارة ممكن تطفى، فما تتركون أحد كبير أو صغير داخل سياراتكم والنوافذ مغلقة في الصيف. والموضوع اللي أبدأ فيه اللي هو جودة الحياة. فبصراحة واحدة من المواضيع اللي ودي أتكلم فيها، وأنا بصراحة أنا واقع في واحدة من المشاكل هذه، ولذلك أوجه كلامي لنفسي أولا ثم لكم. بنتكلم اليوم كيف تعزز جودة الحياة. مستمعي الكرام لا تروحون بعيد، أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. ودي أستمع منكم ومن تجاربكم ومن خبراتكم، كيف نعزز جودة حياتنا وصحتنا وصحة أسرنا. هذا الدكتور عبدالعزيز رحب فيكم، يقول الله يحييكم، شاركونا لحظات ونعود إليكم. مستمعين الكرام، بسألكم سؤال اليوم. احنا يعني في الليل، في آخر اليوم، بلا شك انكم قدمتوا اعمال كبيرة جدا، وانجزتوا اليوم انجازات هائلة، لكن ترى بعض الناس يحس انه ما انجز شيء، تروح عليه الساعة والساعتين واليوم يحس انه انا ما سويت شيء. كل واحد منا الان يسأل نفسه، انا ماذا انجزت؟ ايش سويت اليوم؟ يمكن بعض الناس يقول لا انا انجزت انجازات كبيرة، أنا سويت كذا لعائلتي وسويت كذا لنفسي وعملت وداومت ويعني زرت أقاربي، زرت والدي، سلمت على فلان، يعني في إنجازات. في ناس يقول لا والله صراحة ما إنجازاتي عادية، داومت وطلعت من الدوام خلصنا. فأحيانا نجلد ذاتنا بلا سبب. اليوم أطرح على نفسي زي ما قلت أولا ثم لكم أفكار بسيطة جدا ستغير حياة كثير من الناس. وأنا حقيقة عازم، أو خلنا نقول أنا بدأت فعلا من فترة بتغيير هالعادة اللي غير جيدة عندي، اللي هي أني دائما مشغول. أحيانا ما نملك الوقت، يعني أحيانا لما تتعامل مع مرضى وتتعامل مع يعني جامعات وتتكلم مع أعمال تطوعية ومهام وعائلة، يمكن ما تقدر تتحكم في وقتك تماما، ولكن لابد أن نسعى لتبسيط حياتنا. وهذا هو سؤالي أو نقطة الحوار اللي بنبدأ فيها، كيف نبسط حياتنا ونطلع من الدوامة الركض الكبير جدا اللي تنتهي بتوتر وقلق، وللأسف بعض الناس قد تصل به إلى الاكتئاب. تكثر الأخطاء، يصير واحد متوتر، يطلع من كلمات معينة ما هي مطلوبة، يمكن يتلفظ على أحد، يمكن يغضب على أحد، يمكن يرتفع ضغطه، يمكن يرتفع سكره، يعني يخطي على حتى الناس أو أولاده، يصير فيه عندها أخطاء في العمل، كلها بسبب يعني تعقيد الحياة. أنا أعرف أن جزء منا إحنا عقدنا حياتنا بأنفسنا، صرنا ما ناكل أي شيء ولا نشرب أي شيء ولا يعني يرضينا شيء، لابد نصير فيه بيئة معينة ويعني بروتوكولات معينة. وكنا نقول أول زمن الأولين ويسمونهم زمن يعني زمن الطيبين، يا زين حياتهم، حياتهم بسيطة جدا. طيب ليش نعقد حياتنا؟ خلونا نبسطها. ففيه ثلاث محاور أنا بصراحة جربتها وفعلا يعني أنا استفدتها من أكثر من شخص متخصص، والله استفدت منها فوائد وأنا أنقلها لكم. كيف نبسط حياتنا؟ أذكر ثلاث نقاط بسيطة. النقطة الأولى تبسيط المكان. أنا أسألكم وأسأل كل واحد فيكم يسأل نفسه، وش وضع سيارتك؟ هل هي مرتبة ولا حوسة؟ بذات سيارات الشباب الله يعينهم، تلقى فيها ملابس النادي والكورة وشيء مرمى وشيء علب ما مرمية منها أسبوعين ثلاثة أسابيع. هذه واحدة من الأشياء اللي تربكك. لما تصير يعني مرتبك بلخبطة في مكانك، بالذات نتكلم في سيارتك، ترى هذا أول التوتر. فنحاول أن نرتب سيارة. تخيل سيارتك بعد ما تطلعها من المغسلة ومرتبة ويا سلام، تحس بنفسية جيدة. وهذا هو واحدة من طرق تبسيط الحياة. خلونا نأخذ أخوي أبو كمال قبل ما ننتقل للنقطة الأخرى. السلام عليكم أخوي أبو كمال.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته على دكتور عبد العزيز.
2: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: هلا بحبيبنا، الله يحفظك.
2: وش عندك اليوم مشاركة وفكرة يعني تسعدنا بها؟
3: الله يجزاه خير ويبارك فيك ولا يحرمك الأجر والثواب. الحقيقة ودي أشيد بالنصيحة اللي أعطيتني تحت الهواء حول موضوع تدريك المنطقة اللي ذكرتها لي.
2: نعم.
3: بخصوص البروستاتا.
2: نعم.
3: والله يا دكتور عبد العزيز أنت والأخوان المستمعين، أنا ودي نستفيد من النقطة هذه، وأنا هنا بصراحة أثقف كل من ألقاه حولي.
2: جزاك الله خير.
3: إني استفدت خلال الشهرين هذه اللي مضت من يوم المكالمة معك إلى الآن أكثر من استفادتي من العلاج لمدة سنتين ماضية.
2: والله أنا سعيد والله أبو كمال بهالكلام، وإحنا نبغى نستفيد من الدواء وأيضا اللي النقاط الأفكار اللي قلتها لك، لأنها أفكار عملية.
3: نعم. يبدو لي أنا حصل عندي تحسن بين 80 و90% من خلال
2: نصيحتك
3: لي الدولي. أما العلاج هو مستمر معي.
2: ممتاز ممتاز ممتاز.
3: عندي ملاحظة ثانية بارك الله فيك إذا تسمح لي بطرحها، هي خارج موضوع البرنامج الحقيقي.
2: تفضل. أبدا، أنت صديق الإذاعة وأفكارك دائما جميلة.
3: أنا طبعا متابع باستمرار للراديو وبرامجه.
2: الله يحييك.
3: وفي مسمع إذاعي تراثي حول الأخدود بنجران.
2: نعم.
3: أنا أتوقع أن يقدموا الإعلام الكبير عبد الرحمن السنيان بدون تأكيد، لأن الصوت بس أنا أشبع عليه.
2: أي والله، وتحية لزميلنا مبدع.
3: في بداية المسمع أن نجران تقع في الجنوب الغربي للمملكة، والحقيقة هذه
2: صحيح
3: معلومة
2: قد ما تكون
3: أتوقعها يعني مخالفة شوية. أيوة. للواقع. أيوة، لأني أنا عملت في نجران وأعرفها من ظهران الجنوب إلى الخرخير. قبل ما تحال ظهران الجنوب لمنطقة عسير، الآن طبعا أصبحت من ظهران الجنوب تبع عسير، هي تقريبا المنطقة الثانية.
2: أبو كمال،
3: أنا بك.
2: أنا حقيقة أنا مهتم بهذا الموضوع بصراحة، وعشان بس ما نشتت المستمعين الكرام، لأن وأنا عندي في تعليق بعلق بعد عشان ما نطول عليك، بعلق على كلامك الجميل ولنا وقفات مع هذا الموضوع. تفضل.
3: منطقة نجران تمتد إلى المثلث، إلى الخرخير.
2: نعم.
3: الخرخير ليس بالبعيد عن مثلث الحدود العمانية اليمنية السعودية.
2: صحيح.
3: فهنا مسافة في الشرق كبيرة.
2: صحيح.
3: عموما شكرا جزيلا لإتاحة.
2: الله يبارك فيك أبو كمال.
3: أتعلم عن الموضوع.
2: إن شاء الله إن شاء الله، ودائما نرحب فيك ومشاركاتك الجميلة أبو كمال. شكرا لك. الله يبارك فيك. أخوي أبو جواد، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا. يا مرحبا، حياك الله.
4: خير دكتور.
2: الله حييك.
4: الله يطول عمرك وينفع بك وينفع بعلمك. والله ما قصرت.
2: يبارك فيك.
4: هذه الناس الجميع من طال عمرك، وانت فخر للوطن.
2: الله يجزاك خير.
4: يد الناس هو الشكر موفور لإذاعة الرياض اللي تستضيفه. على طبالك لك طالب اللي مثلك طال عمرك.
2: الله يطول عمرك.
4: عندي سؤالين.
2: تفضل.
4: السؤال الأول طال عمرك بالنسبة للسكر تراكمي.
2: نعم.
4: هل تخفضها اسمها القرفة؟
2: طيب.
4: تخفضها. السؤال الثاني، طال عمرك عندي من الأقارب في واحد في ضغط طال عمرك، بس يقولون أحس ما في ضغط، يعني أحس يقولون صحة جيدة، لكن لما أروح أقيس الضغط كان يجي يصيبني قلق أو ارتباك، يكون يعني مرتفع من الارتباك، يقولوا أخاف إني آكل ضغط وأنا أصلا ما في ضغط.
2: هذا أنت بجواب.

0: هذا ولا شخص ثاني؟
1: لا شخص ثاني.
0: اي طيب خلاص ابشر، هذا كلام جميل.
1: والله صحيح، لأن يقول سمعت ان حضره الضائع يعني احيانا يقول في ناس ياكلون حبوب ضغط وما فيهم ضغط، يقول انا خاف ان ياكل حبوب ضغط وناس ما في ضغط، بس ان الضغط يرتفع من التباك او من
0: قلق
1: شوي او من القياس الخاطئ بس.
0: جميل جميل جميل جميل جميل ابو جواد، نقطه مره مهمه.
1: اي والله
0: ابشر ابشر، ان شاء الله نوضح هذه للمستمعين الجميع. شكرا ابو جواد. اخوي ابو عبد الله السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. السلام دكتور.
0: اهلا وسهلا.
2: عندي يعني اقتراح.
0: تفضل.
2: من ناحيه انه يعني بما انه الحد من انتشار الامراض والوعي انه يعني من وسائل جوده الحياه، فلماذا لا يدرس الطب الوقائي وعلم الامراض في المدارس؟ يعني يعطى له التركيز الاكبر في ماده العلوم بالذات.
0: نعم.
2: هذه واحده. والثاني انه يعني اقترح على يعني انشاء يكون منطقة او حي متكامل ما تدخل السيارات بس يدخل الدراجات، ويكون كله ما يتوفر فيه كل ما يخص تغذية العقل والجسم.
0: يا سلام.
2: حتى يكون من ضمنها بنك الدم، بنك يعني طول الوقت، لانه يعني يصير اغلب الاصحاء يكونون هناك.
0: يا سلام.
2: والنقطة الاخيرة، انا اشتريت زيت زيتون منتج معين يعني من يعني شركة معتبرة محلية، لكني فوجئت انه رائحة زيت الزيتون كأنه رائحة يعني له نكهة، كأنه رائحة صديد.
0: نعم.
2: انا ما ادري وش هل انه معناه انه غير طبيعي زيت الزيتون هذا ام ماذا، له نكهة.
0: جميل جميل ابو عبد الله. شكرا لك ابو عبد الله، نقاط مهمة جدا بعلق عليها ان شاء الله. طيب اولا بالنسبه لاخوي ابو كمال، حقيقه يعني حقيقه ودي احقق يعني اخصص حلقه عن الصحه في بلدنا. يا جماعه الخير، انا من الناس اللي انعم الله علي وزرت دول كثيره، يمكنكم زرتوا دول. الاشياء الموجوده عندنا في بلدنا العظيم هائله جدا، امكانات رائعه، وكل يوم يكتشف مكان اثري، وكل يوم يكتشف حضاره جديده، تاريخ جديد قديم، حقيقه احنا نفخر فيه، وان شاء الله نتكلم عن هذا ابو كمال. بالنسبة لأخوي أبو جواد تكلم عن السكر، هل قرفة تخفض السكر؟ نعم، ولكن يعني لا نترك الدواء. ثانيا تكون شيء مساعد، يعني ما الواحد يأكل قرفة ويكثر من السكر والدقيق الأبيض ويقول بينخفض السكر، لا، لابد يبتعد عن الأشياء الأغذية اللي ترفع السكر واللي تكلمت عنها سابقا، اللي مرتفع المؤشر الجلايسيمي فيها، مثل السكر ما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، الدقيق الأبيض، وطبعا كل الحبوب ولكن الدقيق الأبيض يمكن أكثرها، والأغذية اللي مرتفعة السكر ويعني كمية السكر فيها عالية. فالقرفة تساعد ولكن لا تعالج. النقطة الثانية اللي طرحها أبو جواد نقطة جدا مهمة، يعني فيه بعض الناس بصراحة، هذول ناس شفتهم في عيادتي، ما أنقل على الناس، أقول أنا شفتهم في عيادتي، يتناولون أدوية من فترة طويلة، كان شخص يوما ما، شخص الطبيب يوما ما بارتفاع ضغط، فاستخدم الأدوية، واصل الرجال عدل نمط حياته، صار عدل نومه، عدل أكله، لكن لا زال على الحبوب حقت الضغط. نصيحتي بين فترة وفترة راجع طبيبك، بالذات مركز الرعاية الصحية الأولية. المراكز الرعاية الصحية الأولية هي من أهم وسائل القرب من المجتمع، يعني لا تروح لأي طبيب، راح الطبيب الأسرة، طبيب باطن، بذات المركز الصحي. وأنصح بأن الواحد يحط عنده جهاز اللي يشكن عنده ضغط، يحط عنده جهاز في البيت، ترى الأجهزة الموجودة الإلكترونية دقتها جيدة، زين، وقس الضغط وانت مرتاح، حتى لا تتكلم ولا تتحرك، لأن بعض الناس لما يجي المستشفى، يجينا في المستشفيات وكذا، يصير متوتر لما نقيس الضغط نلقاه عالي، أو أنه يجينا في المساء بعد زحمة الشوارع وكذا يصير عالي، وهو هذا ليس ضغط حقيقي، وإنما ضغط مثل ما ذكر أبو جواد بسبب التوتر والظروف. فأفضل طريقة أنك تقيس ضغطك في البيت عدة مرات، وما تكتفي بقراءة واحدة وتسجلها. وأيضا مهم جدا تذكر هذا لطبيبك، طبيب الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الأسرة، لأنه ممكن يخفض الجرعة، ممكن يخفض الحبوب، و ايضا لها علاقه بالموضوع اللي نتكلم عنه، جوده الحياه وتنظيم الحياه. اخوي ابو عبد الله اقترح جميل، اللي هو الطب الوقائي في المدارس، واللي افهم يعني ان فيه المناهج الجديده، وانا تشرفت ان شاركت في بعضها الصحية أن فيها ما يتعلق بطب الوقاية، ولكننا نحتاج أن نعمقها أكثر، نعلم الناس كيف يتجنبون الأمراض تحقيق رؤية المملكة وتحقيق رؤية وزارة الصحة. نتكلم عن دائما نقول الوقاية خير من العلاج، لكن احنا مقصرين، احنا يعني كممارسين صحيين احنا مقصرين في مساعدة الناس على اساس يعني يطبقون هذا المقولة المهمة. وايضا هو اقترح حي متكامل بدون سيارات، هو فيه في اماكن الان موجودة، وفيه يعني من ضمن رؤية المملكة 2030 المجتمع الحيوي في أكثر من مكان، في أكثر من منطقة في المملكة فيها شوارع أو مناطق قد ما تصل إلى حي، لكن ما أدري هل يسمح لي أن أقول هذا السر أو شيء، الدرعية التخطيط الآن موجود في الدرعية فيها مناطق لا يوجد فيها سيارات، حي كامل في السيارات تمشي من تحت الأرض يعني حتى تصل للخدمات، ولكن من فوق الأرض في الشوارع العادية لا يوجد فيها سيارات. وإن شاء الله قريبا تفتتح بعض برامج الدرعية ومشاريعها، وسترون العجب يعني لما نقول هذه الدولة العظيمة وكيف التقدم وكيف الرؤية وكيف بتصير. الآن بدأت القدية نشوف فيها بعض المشاريع، لأن الدرعية شيء هائل جدا، من ضمنها اللي تفضلت فيها أخوي أبو عبد الله. السؤال الأخير كان عن رائحة زيت الزيتون. ترى يا جماعة الخير زيت الزيتون الطبيعي رائحته وطعمه مثل الفلفل، حتى تحس فيه طعم فلفل وتحس فيه مرارة ولونه أخضر، يعني لا نتوقع أن زيت الزيتون يصير أصفر نقي إنه نعتبر هذا الشيء، لا، زيت الزيتون الطبيعي اللي معصور على البارد ترى لونه أخضر وطعمه فيه زي الفلفل وفيه ريحة زي الزنخة البسيطة، ولكن ربما يكون بعض الزيوت أو المحلات أحفظوها ما أحفظوها في درجة حرارة مناسبة وصار فيها تزنخ، حتى ولو يعني لا زال تاريخ الصلاحية قائم. فأؤكد على الجهات المختصة في التأكيد على تخزين الأغذية بشكل مناسب. نرجع لموضوعنا، احنا تكلمنا عن تبسيط المكان ومن ضمنها قلت السيارة، لكن أنا أيضا أنصح نفسي أولا وأنصحكم بتنظيم البيت، تنظيم الغرفة، وتعويد أبنائنا وبناتنا على أن ينظمون غرفهم، ما تكون حوسة، هذه الحوسة تولد حوسة نفسية. البيت كل ما خرب شيء ترميه وراء، كل ما تعطل شيء بدل ما تصلحه ترميه، ثم آخر شيء تلقى تكدس أشياء ما لها أي فائدة ولا لها حاجة وضيقت عليك، وربما تكون مكان لبعض القوارض أو بعض الحشرات. فكلما بسطنا بيوتنا نظمناها نفسيتك تتنظم، مكان عملك، مكان نومك، مكان جلوسك، سيارتك، حتى ملابسك. فلذلك يعني تشوف أنت لما تبدأ في هالترتيب البسيط يفرق معك كثير. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط العلاقات، وهذا موضوع طبعا طويل يمكن ماني بالشخص المناسب اللي يتكلم فيه. بسط علاقاتك، مو بلازم تصير لك علاقات مع كل الناس، يعني علاقاتك القريبة خلها من أول شيء مع أسرتك، مع والديك إن كانوا موجودين، ومع أسرتك هذا أولا، واللي حولك اللي ذوي الأرحام يعني هذا اللي وصلهم مهما كان. ولكن علاقاتك لا تجتمع مع في استراحة فيها 15 شخص، خل علاقاتك محدودة، وبالذات أننا نتكلم عن إحنا كبار السن، خلاص علاقاتي مع 2 3 4 فقط. فكثرة العلاقات وتتحملك تحميل ومسؤوليات ما أنت بلها وتدوشك أكثر، وكل يتشره عليك، ولذلك تطلع بتوتر كبير. من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط المهام، يعني لا تكثر على نفسك تقول اليوم بسوي كذا وبسوي كذا، تحط 3 مهام وأربع مهام في نفس الوقت، وأنا حقيقة واقع في هذا الموضوع. فلا بد نبسط مهامنا، يعني حط مهام بسيطة يعني، وخل لنفسك فرصة للاسترخاء وللهدوء وللراحة، لأن كثرة المهام تربكك وتجعلك متوتر ويعني تخرب جودة حياتك. لما نتكلم عن جودة الحياة الآن اللي ضمن رؤية المملكة 2030، يعني بعضنا ما طبقها، وإحنا في حاجة مع زيادة الوعي والحرص، ومن المقابل زيادة بعض الأمراض ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، وإن الأسبوع يروح بسرعة سبحان الله تشوف اليوم سبت ما أدري له جمعة ثم سبت ثم جمعة، الأيام تجري بسرعة وانت تقول أنا وش أنجزت. فلابد نركز على الأولويات في المهام عشان ننجزها. في بعض الأمور المهمة جدا جدا جودة الحياة اللي أنا أنصح نفسي وأذكر نفسي اللي هو الامتنان والحمد. يعني إذا صحيت الصباح، يمكن بعض الناس عنده مشاكل، مشاكل مالية، مشاكل اجتماعية، ربما مشاكل صحية، يا أخي تخيل أنك تكتم نفسك ما تتنفس، تخيل أنك تعطش ما تلقى ما تشربه، تخيل أن لا قدر الله أن عزكم الله يصير عندك حصر في البول. ترى الموضوع خطير يا أخي. الحمد لله نقوم ونشرب ونأكل ونتنفس وننعم بنعم الله. يا أخي فكر في هذه الأمور اللي حرم فيها ناس، ما يتنفسون إلا بأجهزة، ولا تغسل يعني السموم في أجسامهم إلا بأجهزة غسيل كلوي. فترى هذه النعم قد يكون حرم منها آخرين أو حرم منها آخرون، فأنت الآن موجود عند النعمة عندك. فلا بد من الامتنان، شكر الله عز وجل كل صباح، والامتنان لكل من حولك. قدر زوجتك، ادع لها، اشكرها، مهما كان، أولادك، بناتك، صغار، كبار، السواق، الحارس، العامل اللي يصب لك بنزين في سيارتك. قوة الامتنان، قوة الشكر، لها تأثير كبير جدا على نفسك أولا وعلى الآخرين. فإحنا نحتاج أنك تشكر أي شخص قدم لك خدمة. يعني لا نقول والله هذا واجبه، نعم ربما واجبه، لكن وش يضرك أنك تقول شكرا، جزاك الله خير، والله شغلك طيب وما شاء الله. يعني أنا أمس يعني في أحد المحلات في أحد المصارف، فناديت المدير تعال، قال سلامات وش تبغى عشان ما ناقص شيء؟ قلت لا والله جيت أشكرك وأشكر الزملاء وأشكر اللي خدمنا، يعني انبسط. فنحن في حاجة إلى هذه الامتنان والشكر. عشان بس ما نطيل ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
3: سلام، كيف حالك دكتور؟
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا بك.
3: الله يعطيك العافية، عاجز عن شكرك الأشياء تقدمها للناس سواء في وسائل التواصل أو في الإذاعة، الله يجزاك خير.
0: الله يحييك عبد الله، سلم.
3: سؤالي الله يعافيك يا دكتور عشان ما أطول عليك، بس أنا عندي سكر تراكمي 6 وينزل شوي يعني ويعود يوصل لستة، 5.5 كذا، 5.6، عمري 50 وأنا محتمي يا دكتور، محتمي حمية زينة وأمشي كثير يعني حول ساعة يوميا وأروح للنادي.
0: يا سلام.
3: يعني هل تشوف انها طبيعي ولا المفروض انه ينزل على الاشياء اللي يسويها كذا هذه؟ بس هاسوي.
0: ابشر دكتور. ابشر اخي عبد الله، ابشر.
3: الله يجزاك خير.
0: شكرا اخي عبد الله. شكرا اخي عبد الله. شكرا. انا والله اتمنى ان كلنا نصير مثل الاخ عبد الله، الوعي والحرص وتخصيص جزء مهم جدا لصحتنا. السكر التراكمي المفروض انه ما يوصل 5.6 للطبيعي، ولكن الناس اللي مصابين بالسكر، المصابين بالسكر حتى لو وصل 6.5 أو تجاوزها شوي ما في مشكلة، لكن هذا مصاب ترى، لكنه قدر يتحكم فيه. فإحنا إذا الشخص الغير مصاب المفروض أن نحاول نقلله. يعني الأخ عبد الله الله يحفظه هو غير مصاب بالسكري، هو في مرحلة ما نسميها ما قبل السكري. طيب ليش الاختلافات هذه؟ الاختلافات قد يكون على الرغم من الجهود الحمية اللي قاعد يستخدمها وكذا، لأسباب بسيطة جدا. السبب الأول قد يكون في بعض الأغذية هو ما انتبه لها أنها ترفع السكر، ويمكن ذكرتها اللي هي أغذية اللي مرتفعة المؤشر الجلايسيمي، مثل الحبحب والشمام، الفواكه الناضجة، الناضجة مثل الموز الناضج والتين الناضج، العنب، المانجا، وأيضا التمر. ترى هذه من الأشياء اللي ترفع السكر بشكل كبير. جميع الحبوب حتى البر يرفع السكر، فإحنا نقول ما نكثر منه لكن ما نمتنع عنه، دائما نتكلم عن التوسط. فهذه الأشياء اللي ممكن تساعد. أيضا تنظيم الوجبات أخي عبد الله، يعني تنظيم الوجبات يساعد على تنظيم إفراز الإنزيمات والهرمونات في وقت معين. استمر، اشرب ماء كافي أكثر من الأغذية الورقية، الورقيات والفواكه، لأنها من الأشياء اللي تخفض السكر. وأنا أنصح أخي عبد الله وأنصح كل شخص بمراجعة عيادة التغذية في أقرب مستشفى حكومي لك، وقل لهم، لأنهم بيكتشفون إيش الإشكالية عندك. وأنت الآن الحمد لله وضعك طيب، ولكن إحنا نطمح إلى أنك تقل إن شاء الله عن 5.5، ونتمنى لك الصحة والعافية. طيب ناخذ أخوي عبد الله من الكويت. السلام عليكم اخي عبد الله.
4: الو السلام عليكم.

0: يعطيك العافية
1: دكتور. يا مرحبا بك.
0: وأنت اليوم كنت تتكلم عن القناعة وعن البساطة وأن الإنسان يكون قنوع في حياته. في امرأة من أفريقيا في قناة فرنسية سوت لقاء مع امرأة من أفريقيا تطلع كل يوم الصبح 6 كيلو أساس تجيب ماي حق أولادها مشي.
1: الله.
0: فامرأة هذه شو راح تقدر تشيل من ماي؟ يلا كمية قليلة منها تقسل منها تشرب منها توكل عيالها. فيوم سألوها سؤال شنو بنيتك بالحياة؟ قالت لي أنا بنيتي بالحياة أبي صنبور ماي.
1: الله.
0: عشان الناس تعرف الحمد لله إحنا الخير اللي إحنا فيه.
1: أي والله.
0: تحافظ على الخير فيه. انك تكون قنوع متى ما كنت قنوع الله يدخل السعاده في صدرك. شنو عندك شنو موجود ايش عليه؟ لا تتنمر لا تتذمر. ليش انت ايش على بساطتك؟ الله سبحانه وتعالى ما واسى الناس بالرزق. اعطى القني قني والوسط وسط والفقير والفقير وكله محاسب. ما تقول لي الفقير مو محاسب، الكل محاسب. فانت خليك قنوع في حياتك.
1: يا سلام.
0: في بعض افريقيا بعد في بعض اللي عايشين بالريف بناتهم يتخرجون مدرسات بس ما تقدر تطلع السير وتروح المدرسة عبر الجبال قطاع طرق وحوش. فتأجل لها قرفة في المدرسة هذه بالريف هذه بأفريقيا. فلما تأجل قرفة القرفة ما فيها كهرباء ولا ماء، تخيل يمر عليها الأشتاء يمر عليها البرد القارص وهي عايشة في قرفة. فإحنا القصدنا هالقصص هذه إن نكون قنوعين بالحياة اللي إحنا فيها. عسى الله لا يغير علينا.
1: آمين.
0: إن شاء الله.
1: آمين.
0: ويبعد عنا كل حاسد وحاقد.
1: اللهم آمين.
0: أنت خلق قنوع تنام بالليل مرتاح البال. تفضل دكتور.
1: صح. والله يا أخي عبد الله جزاك الله خير، والله هذا اللي نحتاجه، لأن كثير من الأمور والضغط والتوتر الآن عيادات الأطباء النفسيين ما يلقى الواحد موعد إلا عقب 6 شهور. الأمراض
0: بعض الناس عدم الرضا ما
1: يرضى
0: بحياته ما يرضى. خلق قنوع أنت، هذا رب الله سبحانه وتعالى هو الرزاق.
1: صح.
0: هو قسم لك هذا الرزق عشان ترتاح البال. ليش؟ شوف المرض النفسي يبلك كل الأمراض.
1: صادق صدق.
0: ما ريحت قلبك ريحت عقلك راح ترتاح وتعيش أحلى راحة. حتى لو عندك ريال والله العظيم الله سبحانه وتعالى
1: يبارك
0: يدخلك السعادة بصدرك.
1: أيوة.
0: من وراء الريال. ليش؟ أنت إنسان قنوع. نمت براعة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير.
1: أيوة والله.
0: وكان يربط بطنه بالحجارة من الجوع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إحنا نقتدي برسولنا، نقتدي معه بكل شيء، فهو قدوتنا في الحياة. تفضل.
1: والله يا أخي عبد الله شكرا لك، شكرا لك. وربي إن شاء الله يسعدك في الدنيا والآخرة على هالكلام الجميل. وإحنا يعني نوافقك تماما 100%، ونقول عسى إن شاء الله إحنا نصير قنوعين وراضين ما قسم الله لنا. وشكرا لك أخي عبد الله. والله يا أخي عبد الله جزاه الله خير على هالمشاركة. إحنا يعني مثل ما ذكرت عقدنا حياتنا، وإحنا اليوم دورنا إن كيف نبسطها من جديد، وكيف نعيش هذا الامتنان وهذا الشكر، وكيف ننظر للصباح الجميل وننظر للتنفس والماء والشرب والأكل وهذه النعم اللي احنا فيها، النعم العظيمة. رفع سقف التوقعات، رفع سقف التوقعات. يعني أتعب كثير من الناس الآن ما يشوفون بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، ما شاء الله هذه فلانة المشهورة شوفوا وش عندها، وفلان المشهور هذا وش عنده، وذاك وش يأكل، وذا فتحوا مطعم مدري كيف، وذا جاب. فكثير من الناس سبب مشكلته هو في نعمة، هو مرة ممتازة، ولكنه رفع سقف التوقعات وبحث وطلب شيء ليس له. مثل ما قال أخي عبد الله، يعني اللي يقسمه الله لك ترى فيه خير، وفيه خير عظيم، وإن كان ترى أنك حرمت من نعمة معينة مادية واجتماعية وصحية، ترى ربي عوضك بأشياء كثيرة والله ما تقاس بالملايين. النقطة المهمة اللي عشان الوقت، احنا نتكلم عن فترات الاسترخاء، فترات الراحة، وهذا موضوع يعني عظيم، وكنت يعني تعلمته يعني قبل يمكن 25 سنة أو 30 سنة من عالم بريطاني. قال لازم بين فترة وفترة تجعل فترة استرخاء مفصولة عن السابق وعن اللاحق. فقلت له كم المفروض نسوي؟ قال سوينا 3-4-5 مرات في اليوم. فقلت له تعال احنا عندنا الصلاة، ان نترك عملنا نرمي كل ما في ايدينا نروح نصلي وبعدين نرجع العمل. قال إذن لا يوجد عندكم اي مشكله نفسيه، عندكم امراض نفسيه؟ قلت والله عندنا. قال غريبه شلون؟ قلت لاننا نروح للصلاه ونهوجس في الصلاه، لا احنا اللي نهوجس في السابق واللاحق. قال لا، ليس بالضرورة أن بعض الناس يعني يصير يعمل عمل وثم يروح ينسدح ولا ينام، لا، فقط اعمل عمل مختلف، يعني وانت في دوامك حاول تلف لك لفة وترجع، حاول توزع ابتسامة أو إيجابية، لأن هذا هي من ضمن الأشياء اللي تفصلك عن التوتر. التوتر المستمر ولا التفكير المستمر نقطة الماء، وهي نقطة ماء من حنفية ممكن تحفر في الصخر إذا استمرت، وهي نقطة ماء. فما بالك بهذا التوترات والأشياء اللي نسمعها، وبعض الناس للأسف أشغل نفسه في شيء لا يعنيه، يتابع الحروب ويتابع السياسة ويتابع المشاكل ويتابع الأخطاء ويسمع فلان صار عنده جريمة وفلان ما أدري وش صار عنده. أخي ما أنت مسؤول عن هذه الأمور، بسط حياتك، لا تستمع كل شيء، بالذات إن أنت من الناس اللي مرها في الحس ورقيق ولطيف وحساس. بسط حياتك، شل هذه الأمور بقوة، احذفها تماما. إذا كان يعني متابعة الأخبار هذه تسبب لك توتر، لا تستمع للأخبار. مش بتسوي، وش تستفيد؟ الآن تزيد توترك بلا حاجة. النقطة اللي بعدها وهي أيضا مهمة، وهي خلنا نقول علاج للتوتر، اللي هو الحركة. فالحركة بركة. دائما عود نفسك انك تتحرك. عاد بتقول لي والله امشي 10,000 خطوة، امشي خمس يعني نص ساعة، ساعة الا ربع، هذه يمكن لها نقاش مختلف، ولكن عود نفسك ان تتحرك. وقف سيارتك بعيد، مو بلازم اقرب مكان، بعض الناس يوقف حتى على الرصيف. استخدم الدرج، امشي الصباح، امشي بعد الفجر، لف خذ لك لفة بعد صلاة الفجر. وايضا المرأة اذا كان فيه امور سهل في البيت، مثلا في حوش في البيت او مكان ممكن تمشي فيه، الحركة بركة، لها تأثير جدا للتخلص من الأدرينالين، الهرمون اللي المحفز للجسم، بحيث أنه بعد هذه الحركة مهما كانت، سواء حتى في البيت عندك جهاز سير أو شيء أوربتراك أو شيء تتمرن عليه أو شيء ممكن تلف عليه في الجو الخارجي، يكون ممتاز. بالمناسبة يعني شيء بشيء يذكر بس عشان ما أنسى، بعض الناس يعني الحركة هذه تزيد عنده، يعني يبذل جهد رهيب في اللياقة البدنية بعد العصر حر، ومع ذلك يجري على أساس يعتقد هو أن العرق قاعد ينظف الجسم. وترى هالكلام مو صحيح، العرق مفيد جدا وضروري جدا للحياة. والناس اللي في الأسكيمو والقطب المتجمد الشمالي والجنوبي كلهم يتعرقون، لأن العرق مهم جدا لصحة البشرة والتحريك والجلد وأيضا لتنشيط الدورة الدموية. ولكن لا نعتقد أن كثرة التعرق وبذل الجهد والتعب والركض لدرجة ملابسك كلها تصير رطبة يعتقد أن هذا دليل صحي. هذا ما هو دليل صحي، بالعكس جسمك يفقد سوائل ويفقد أملاح، بالذات إذا أنت بتشرب الماء اللي نسميه إحنا موية صحة اللي قد تكون نسبة الأملاح فيه قليلة. فلا ترهقون أنفسكم بالذات هالأيام، تحرك ولكن في المكان المناسب. الرسالة أيضا المهمة كوسيلة للسعادة ذكرها أخوي عبد الله، السعادة في العطاء وليست في الأخذ. لابد نفرق بين السعادة والمتعة. المتعة أنك تستمتع، تسمع شيء، تشوف شيء، تلعب شيء، ها؟ لكن هل ولدت عندك سعادة؟ الجواب لا. السعادة دائما في العطاء، والسعادة ليست مرتبطة بالماديات، هي بالروح، بالقلب، بالإحساس، بالشعور. ودنا ننمي هذه المشاعر عند أنفسنا وعند اللي حولنا، عند عيالنا. تبدأ بأنك ما تحاسب عيالك على كل شيء، ولا تدقق عليهم وشيء كأنك ما سمعت ولا رأيت. ليس بالصحيح أنك تبي تصحح كل شيء وتوجه كل شيء، ترى الأمور أبسط من هذا. الناس الشيبان عندنا يقول خلى الحياة خيط ماء، يعني بسطها، لأنك لن تصلح العالم. والكلمة الطيبة والإيجابية والمحبة والرفق والله يؤثر ويغير في أسرتك تغيير كبير. ترى الأيام يا جماعة الخير عيالنا عندهم اختبارات وتوتر وما أدري شو ظروف شو عندهم، خلك باب أمن وأمان لهم. من ضمن الأشياء اللي المهمة، انتبه لقلبك. من ضمن التيسير وتسهيل الحياة وجودة الحياة انتبه لقلبك. ناس أصيبوا بجلطات وبضغط ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بسبب توترات والله ما لها حل. واحد جاته جلطة وكان سببها كما يقول لي، يقول سببها ان عندي عامل ما ادري ايش كسر، يقول من الغضب جاني غضب شديد وعقبها جيت المستشفى. طبعا قد ما يكون هو السبب الوحيد، ولكن الغضب هو نار تحرق الجسم. فبسط الحياة، الله عز وجل يتولى هذا الكون، انت بذل جهدك ولكن لا تحملها ما لا طاقة لها ثم تصير عندك مشكلة كبيرة. أيضا نتعلم التنفس العميق، كل ما جيتك ضغوط أو توتر أو شيء يزعجك ارتاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكل على الله، ثم خذ تنفس عميق ولا ترد، لا ترد على أي انفعال أو موقف يجيك، لأن هذا بيزيد توترك ويعقد جودة حياتك. اهدأ، خلها تمشي، مشها، لا ترد على أي أحد، لا تصحح لأحد، بالذات نهاية الأسبوع الناس يجتمعون في ديوانيات وفي استراحات وكذا، ترى عقب عمل أسبوع ومشقة، لا تقعد ترد على هذا تقول لا أنت غلطان، لا مو بصحيح كلامك، مو بصحيح، بسط حياتك، هذه من جودة الحياة اللي تخليك ترتاح واللي قدامك يرتاح، لأن الكلمة هذه اللي تعتقد أنها بتصحح ربما أنها تجرح وتتعب. أيضا يعني تكون حياتك فيها أمل كبير، يعني نختم فيه الحلقة، أمل كبير بالله عز وجل أن ربي ميسر هذا الكون وموفقك، والله لو ركضت ركض على ما قلت جري الوحوش ما راح تأخذ إلا اللي كتبه الله لك. فإياك، وأنا أذكر نفسي طبعا وإخواني وخواتي، إياك أن تعتقد أن الجهد هو الوسيلة الحصول على الإنجاز، أبدا، هو التوفيق من الله عز وجل صحيح بذل الجهد المناسب، ولكن لا تعتقد أن الركض الكبير أنه سيحقق لك الإنجاز الكبير سواء الناحية المادية والعملية والاجتماعية والأسرية، أبدا. فكثير من الناس يظن أن الدعوة مادية، كيف أجمع فلوس، كيف أحصل على أكبر فرص، أبدا، يمكن بعض الفلوس تجي وتروح فجأة تضيع، ولكن التوفيق من الله عز وجل. فمستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة، ما مدانا نغطي كل شيء، لكن سعدت في المشاركات الجميلة معكم ونتكلم عن جودة حياتك من صنع أفكارك وبسط حياتك. نلقاكم على خير، هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. ولي العهد يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة اللبنانية. الرئيس اللبناني يؤكد أن توجيه ولي العهد يعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن استئناف الصادرات اللبنانية للمملكة يعزز فرص النمو والاستقرار في بلاده. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية. الكويت تغلق أجواءها مؤقتا وتحول الرحلات إلى مطارات بديلة. الأمم المتحدة تعتمد فعالية للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء ضمن البرنامج الرسمي للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2026. سدايا تشارك للمرة الأولى في أعمال الاجتماع الخامس للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي في باريس. خريجون سعوديون من هارفارد يحققون جوائز ومنجزات نوعية في الطب والأبحاث السريرية. كاكست تطور نظاما مبتكرا لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر دون تحلية مسبقة. هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان للحفاظ على الحبارة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنوع البيئي. غرفة المدينة المنورة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم الحرفيين وتمكين الاقتصاد المحلي. جامعة طيبة تنظم لقاء افتراضيا للتعريف بملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم النسخة الثالثة من برنامج أنت التدريبي. وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة. مجلس الأمن يبحث الحلول السياسية في الشرق الأوسط وغوتريش يحذر من اتساع تداعيات الأزمات إقليميا ودوليا. معبر رفح البري يستقبل 69 مصابا ومرافقا فلسطينيا من غزة. مستمعين الكرام قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسنى وطيب الاستماع في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي. هذه الحلقة يسعد فيها بصحبتكم جماح دغريري ومشرفي بحاري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء. اليوم نحن نتواجد في جارة القمر في محافظة فيفا. هذه المحافظة مستمعينا الأعزاء يعني تعانق السحابة والضباب صباحا ومساء، وما أجمل القهوة وأنت بين الأشجار ومع تلك قطرات المطر الجميلة والرائعة، وأنت لا تعانق ولا ترى إلا سحابا أو ضبابا أو لونا أخضر يملأ عينيك جمالا وبهجة وفرحا وسرورا. في أحد المقاهي الموجودة وفي هذا المطل الجميل والرائع، طبعا السحاب تحتنا ما شاء الله، الحمد يا رب لك الحمد والشكر، معي اثنين من أبناء هذه المحافظة، يعني اليوم يعني كفشناهم هنا وهم في هذا المقهى الجميل وهذه الجلسة الرائعة. أستاذ علي العبدلي حياك الله.
1: يا حياكم الله، حياكم. وأنا أقول ليش الجبل اليوم بهذا الجمال؟ ما كنا ندري بأن في ضيوف في الطريق وصل.
0: طيب ترحيب فيفية،
1: حياكم الله، تحية المطر.
0: الله يحييك. الأستاذ أحمد إبراهيم الفيفي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله أستاذ جماح، مرحبا بكم في محافظة فيفا ومرحبا بكم في هذا المقهى الجميل.
0: ما شاء الله،
2: جارة القمر فيفا
0: صراحة يعني منظر يعني آسر، منظر جميل، منظر رائع. متعودين تجلسوا في المكان هذا؟
1: يا فيفا جميلة في أي مكان، بس من محاسن الصدف أننا اجتمعنا في هذا المكان، وإلا فيفا مكان ما جلست فهي رائع.
0: أنا شايف الأستاذ أحمد ما شاء الله تبارك الله، يعني لابس الغطرة والعقال وكل شيء، بس متجمل كذا ببعض العادات الجميلة، يعني الأعشاب العطرية اللي قاعدة.
2: شكرا لك أستاذ جماح على هذا
0: الإصابة الجميلة،
2: على هذه الإيجابية التي أنت تراها في محافظة فيفا.
0: يعني العالم كله بلا شك سيد أمير المنطقة وسمو نائب الله يحفظه،
2: بلا شك أنه المحافظة جميلة، وكما ذكرت نحن الآن وسط هذه الخضرة، وسط هذه المناظر الجميلة، وفي هذا أحد الكافيهات جارة القمر في محافظة فيفا، يعني كل شيء جميل، ومتعودين احنا نجلس في هذه الأماكن الجميلة للاستمتاع ولقضاء وقت ماتع ولشرب قهوة الصباح في مثل هذه الأماكن الرائعة جدا التي تتميز بها المحافظة. حياكم الله.
0: الله يحييك، ونحن سعداء اليوم بتواجدنا معكم. لابس تقليدي شايفك، مصنف ما شاء الله.
1: هذه أحد الموروثات في محافظة فيفا.
0: جميل.
1: طبعا محافظة فيفا هي جزئين، فيفاء السهل وفيفاء الجبل. فيفاء السهل
0: ما شاء الله مع السحاب والضباب.
1: نعم، فهذا اللبس هو اللبس فيفاء الجبل، طبعا يشتهر بالبياض. نلبس ما يسمى بالمصنف، وهو الإزار والشميز أو القميص الأبيض على الكوت الأبيض، وهذا الشال اللي يسمونه شال.
0: الله الله الله.
1: وهذا المعدل أو ما يسمونه
0: لحاف، تهامة.
1: لحاف. لحاف أو معدل مع العصا و...
0: يا سلام.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: يعني كأنك جاي من هايكينج.
1: والله تراني أمشي بهذا الزي في الهايكينج. نعم
0: ما شاء الله تبارك الله. نعم. فنجان قهوة قشر موجود عند الأستاذ أحمد.
2: هذه من موروثنا الشعبي في محافظة فيفا، لا بد القشر والقهوة على الصباح. نتناول القشر، طبعا القشر هو يعني ثقافة سائدة في محافظة فيفا، لأنه البن موجود والزراعة موجودة في هذه المحافظة، فذلك آباءنا وأجدادنا دابوا على أنه أول ما يبدأوا الصباح يبكرون يتناولون هذا القشر ثم الصافي والبن، وهذه أصبحت ثقافة سائدة في المحافظة. يعني ولازم تتناول معنا اليوم، لازم تذوق قشرنا في فيفا.
0: اليوم أنا واحد منكم،
2: حياك الله،
0: ضيف أنا عندكم وتحت أمرك،
2: فأنت هتذوق اليوم القشر، وكل يوم هاجي لك في هذا المقهى إن شاء الله تعالى.
0: طبعا له عادات وتقاليد حتى في صنعه، في عملية دق القشر
2: بلا شك. طبعا هو زمان كان يدقوه في النجر، ويأخذ هو الغلاف، هو عبارة عن غلاف البن. أي نعم، غلاف البن هذا، وله طريقة في التحميص، وجميل جدا وذوقه رائع جدا، ولا يقل عن أهمية عن البن نفسه.
0: يعني يقول حتى لو كان له استخدامات علاجية،
2: بلا شك، حتى علاج بعض الأماكن، يوضع على الجروح، يوضع على الأماكن على الكسور. فهو
1: أول أضيف للأستاذ أحمد أن القشر هو المشروب الأساسي للنفاس، للخارجة من النفاس يكون القشر
0: بعد الولادة
1: يعني. نعم بعد الولادة
2: صحيح.
1: وهذه من المعرفة تقليدية توارثوها آباؤنا وأجدادنا، أظهرت الأبحاث العلمية مؤخرا بصحة هذا الاستخدام. نعم، لأنه ثبت علميا بأن القشر قابض للرحم ومزيل للتخثرات الدم في الرحم، يعني كانوا نعم كانوا يستخدمونه معارف تقليدية فقط، ما كانوا يعرفوا بهذا الدراسة
0: ما شاء الله.
1: وفي مشروب ثالث نادرا ما أحد تكلم عنه أو يعرفه للبن، هي البن ثلاث أصناف، هي البذور والطحة، هو الغلاف الرقيق بين القشرة والبذور والقشر. فالطحة هذا مشروب ثالث لله.
0: ما شاء الله، هذا اللي بين القشر
1: بين القشرة والبذرة. نعم
0: ما شاء الله،
1: رقيقة جدا الله. وتكون فيها قبل أن تيبس هي فيها مادة سكرية تسمى خمرة القهوة.
0: ما شاء الله تبارك الله،
2: تركيز القهوة.
0: طبعا في مهن كان يشتغل فيها أهل فيفا، يعني أنا ممكن نتكلم عن البن والقشر، جاء في بالي يعني غير الزراعة كان في مهن قديمة موجودة في فيفا.
2: صحيح طبعا، فيفا كانت مكتفية ذاتيا أصلا،
0: ما شاء الله
2: ما كان في فتاح على العالم الخارجي، فكان كل المهن والحراف يمارسوا أبناء فيفا في مزارعهم، في منازلهم، في رعيهم، في بيئاتهم الفيفية، كل أنواع الحرف سواء التجارية، التسوق، الزراعية، أنواع الزراعة الموجودة في محافظة فيفا. وكما تشاهد الآن يا أخ جماح، الآن في محافظة فيفا أمامنا الآن بدأوا الناس يعدون لاستقبال موسم الصيف.
0: يا سلام.
2: الآن تشوف بعض المزارع جاهزة يعني نظيفة، تجهيز بالاستقبال موسم الصيف حتى يبدأوا زراعة المحاصيل الزراعية في المحافظة، اللي هي الدخن والغرب والذرة والفول والمحاصيل التي اشتهرت بها محافظة فيفا.
0: يعني في ناس ممكن تشتغل في النجارة لأنه علشان حرث الأرض.
2: صحيح.
0: في ناس ممكن
2: صحيح.
0: في الأواني المنزلية، في ناس في الرعي شغالة، يعني في ما شاء الله
2: في الحدادة، يعني كثير
0: بناء المنازل،
1: بناء المدرجات،
0: يعني ما شاء الله تبارك الله. صحيح. يعني يكفي منظر البيت الاسطواني هذا الجميل.
1: نعم.
0: كلمني عنه كذا، البيت الاسطواني محتوياته.
1: يسمونه مبتهن هذه المهنة عمار،
0: احنا نسميه بناء ترى،
1: احنا من العمارة، عمارة عمار. ويكون مفضل او له حظوة اكثر من العمال وإجرته اعلى،
0: معلم يعني.
1: نعم نعم، إجرته اعلى. ويعتبر فن البناء في هذه البيوت معارف تقليدية توارثوها. فالبناء الإسطواني هذا ما اختير عشوائيا. كان البناء لهذا البيت كان لهم ثلاث معايير لابد أن تكون متوفرة في هذا البناء لما بدأوا في إعداد البناء
0: من الأساس، يعني
1: من الأساس. نعم، فاختاروا الدائرة، اختاروا الدائرة كنمط أساسي للبناء. وبنوا عليها، فكانت الدائرة هي أفضل الاختيارات لأن كتلة البناء تكون للداخل فيتحمل الاهتزازات للزلازل، يتحمل الصمود، قد نعم قد ينهار جزء ويبقى جزء، قد يقول بعض الباحثين بأن ممكن المقذوفة تخترق الجداران ويبقى البناء قائم،
0: ما شاء الله.
1: بينما لو كان بشكل هندسي آخر لطاح البناء.
0: طيب على ايش تكون؟ من ايش يتكون بالعاده البيت
2: الفيفي؟ البيت الاسطواني الفيفي
0: نعم
2: يتكون عاده كما ذكر الاستاذ علي حقيقه من الداره اللي هو اول بيت،
0: اساس البيت،
2: اساس البيت اللي هو، ثم بعد ذلك ياتي فوقه اللي هو المبساط او الغرفه الرئيسيه، ثم المشراح اللي هو الاعلى.
0: يا سلام.
2: بعضهم ثلاثه دور اربع دور، ولكل جزء من هذا البيت استخداماته الخاصه. الدور الاول يكون في الغالب للمواشي وللأبقار ويطلعوا من بين الغنم والبقر. للدور الثاني اللي هو للنوم وللراحة، ثم الدور الثالث اللي هو للأب وللزوجة مثلا، ويوجد المطبخ بجانبها ودورات المياه في داخل هذا البيت. نعم، غرف خاصة، المطاحن الحب والمحاصيل الزراعية توجد في هذا البيت، حتى تخزينها توجد في هذا البيت، المدافن داخل الأرض يعني يحفروا داخل الأرض. أضيف لما قال الأستاذ علي اللي هي نقطة الـ من الأشياء الموروثات اللي كانوا يعني يعملوها أبانا وأجدادنا، اللي هو حتى عملية التليس يعني بعد ما يبنوا هذا البيت يقوم بعملية تلييسه ويعني إعطاء المنظر الجمالي وتلوينه بالألوان. يعني كانوا
0: مواد طبيعية،
2: كانوا مواد طبيعية يستخرجوها من الأشجار من عندنا، يعني يعملوا لها تسخين ويعملوا حتى تطلع الألوان البيضة كذا وتجدها. وسبحان الله والله ما زالت إلى اليوم موجودة في بعض المنازل.
0: ما شاء الله
2: باقية ما تروح. وطريقة يعني دهاناتها مو بالفرشة اليوم زي اليوم الفرشات والأمور هذه، لا بالعقد حق المحاصيل الزراعية، يأخذ العقد هذا ويشكل منه الرسومات داخل هذا البيت.
0: خلينا ندخل الفن التشكيلي لكن بعد الفاصل.

0: من جديد مستمعينا الكرام، نحن معكم في محافظة فيفا في مقهى ديرتي. وصلنا للفن التشكيلي في فيفا والقصص الجميلة اللي قاعد يرسمها لنا الأستاذ أحمد. أكيد أنت ما شاء الله مؤلف وكاتب، لأن شايف معك بعض الكتب. كيف الفن التشكيلي والقصص الجميلة اللي تحكي تراث فيفا وتسطر على هذه المنازل أستاذ؟
1: طبعا الفن هو النقش، خاصة النقش على الجدران، على الطين اللي يعملونه فيه في البيوت، ينقشوا نقش الحنة في النساء، يهتموا بالرسومات، يهتموا بالأدوات البراقة. حتى تطرق المستشرق فيلبي في زيارته لفيفا يمكن قبل 80 عاما لمثل هذه الملاحظة، بأنهم يهتمون بكل براق، لدرجة أن في بعض أغلفة باكيت الدخان كان ذهبي، وكانوا يعملون منه سوارات على الرأس علشان اللون. فهم يهتموا بكل جميل. طبعا في هذه المنطقة عندهم ذوق وعندهم نعم،
0: بس الفنون التشكيلية تحاكي طبيعة المنطقة. أكيد الأستاذ يمكن الأستاذ أحمد يعني يعرف قصة، يعرف شيء عن هذا الجمال وهذا الإبداع.
2: فعلا كما ذكرت، يعني الفنون التشكيلية كانت تتمثل عندنا في رسومات جمالية. كانوا يستخدموا الخشب، طبعا الخشب هو اللي يرسم عليه الأشياء الجمالية، ونحت في هذا الخشب، ينحتوا في هذا الخشب بالمنحات.
0: في أسماء مشهورة كانت معروفة بهذا الشيء، في ناس مثل عمارين زي ما يقول الأستاذ،
2: موجودين
0: وناس فنانين تشكيليين. أعطوني بعض الأسماء الجميلة.
1: نعم، يتفننوا في زي ما قال الأستاذ أحمد، يتفننوا في صناعة الخشب، ويسموهم نجاري.
0: في أسماء مشهورة معروفة كانت.
1: نعم نعم،
0: العم من

0: العم إبراهيم، إبراهيم سالم، عمي أخو الوالد الله يعطيه طولة العمر، من المشهورين في النجارة، وكان يحجزوه حجز
1: ما شاء الله،
0: يعمل الأبواب وأدوات الحرث الزراعة، وكان متفنن لدرجة أن أحد الأجزاء المحراث تبلغ في قيمتها إلى 500 ريال،
1: ما شاء الله،
0: قطعة واحدة، بينما المحراث يتكون من أكثر من 20 قطعة.
1: نعم.
0: فكانوا مشهورين بهذا الفن. وطبعا الخشب تعرف أنه مقوم أساسي للاستمرار. نعم. الحياة في هذه المنطقة. صحيح. والتعامل معه شيء ضروري.
1: في البيت الفيفي شفت النوافذ يعني لها شكل خاص.
2: أحسنت، جميل يا أستاذ.
1: وحتى ريحة البوية ترى
2: ما شاء الله. أنت شديد الملاحظة، كأنك الآن جالس معنا وتطالع البيوت الأسطوانية أمامنا. فعلا البيت الفيفي له يعني كثير من المزايا. لو تحدثنا عن هذا البيت سواء من حيث اختيار الموقع كما ذكر أخي وزميل الأستاذ علي، الاختيار يكون باختيار هندسي بحيث أنه لا يكون معرض للسيول للانهيارات، يعني يكون في قمة كذا عالية قابل للرياح من الشمال ومن الغرب بحيث أنه يعني يكون طيلة العام معتدل. النوافذ تبنى متقابلة فيما بيناتها البين، دخول الشمس يخصص لدخول الشمس، تدخل لهذا النافذ في الصباح وفي المساء.
1: أيوة. تجد يعني قريب من العش الجذع.
2: أيوة.
0: نعم. ولهم تقنية هندسية تستغرب أمام وجودها. يكون الدور الثالث أو فما فوق يكون نصف الدائرة اللي يسميه المشراح، هذا يكون مواجه للريح بحيث أنه يضرب الريح في هذا النصف وينزل داخل البيت تهوي.
1: حتى الخزان يكون في داخل المنزل، خزان المويه.
0: نعم.
1: بار كان صعب.
0: نعم. طلوع. نعم. المويه صحيح. هي مو خزان، هم يجلبوا الماء ويحطونه في القرب داخل البيت. ولكن عمل هذه النصف الدائرة تكون طبعا ما حد يعرف أهميتها إلا أهم. فمن خلال الاستقصاء ودراسة البيوت الإسطوانية التي قمت بها، وجدت بأن النصف الدائرة والمشراح هذا مواجه ليستدم بالرياح فتدخل داخل البيت
2: فتكون
0: باردة جدا.
2: حتى مقاومة ترى برضو أضيف لها مقاومة للرياح، يعني امتصاص مرد. امتصاص. نعم. امتصاص لقوة الرياح القوية. لكن أكمل اللي هي نقطة ما داخل هذا البيت من جماليات ومفن ثقافية اللي هي في الأبواب، وأنا أذكرها هذه. يعني الباب باب البيت الرئيسي أول ما تدخل كان مطرز مثلثات مربعات وخطوط مستقيمة ودوائر جميع الأشكال الهندسية، لكنها معمولة بشكل احترافي وجمالي غير عادي. كذلك النوافذ الطاقة كانت معمولة من الخشب، كانوا يقصوا من الخشب، تعرف كما تشاهد الآن يا أستاذ جماعة أمامنا غابات، كله فيها غابات، فكانوا يقصوا من هذه الغابات، ويعني ما كان في استيراد وتصدير، ونأتي من خشب من خارج الفيفا، لا من نفس الفيفا كلها. ما نسميه نحن خشبة توضع عليها الأواني والقطع داخل البيت، كذلك كانت هذه الخشبة تطرز وتنحت وتلون بحيث أنها تعطي منظر جمالي، كانت تجدها في البيت في نص البيت. كذلك
1: قاعد يذكرك ببعض بمعلومة جديدة،
2: المرو ذكرني الأستاذ علي حياتا عن اللي هو الحجر الأبيض الكورتوازي هذا.
1: كيف كانوا يقولوا الحجارة؟
2: تفضل.
1: كيف نحتوها يعني بهذه الطريقة بهذا الشكل؟
0: كان في ناس متخصصين عندما أريد بناء بيت طبعا أحدد المحجر، مكان قص الحجر للبناء.
1: في ناس تأجره كانت يعني؟
0: لا، يكون في أرضه يعني في مكان، هذا قريب من مكان بناء البيت، بيكون يصلح لاستخراج الحجارة لبناء البيت. وكان في ناس متخصصين لقص الحجارة وإعدادها ليجهزوها للبناء. كان الوالد رحمه الله من المتخصصين في هذا المجال، إعداد الحجارة للبناء، يسمونه سلم.
1: يا سلام.
0: السلم هذا يكون على أحجام، يقصونه على مربعات صغيرة، على مربعات طويلة تكون في الأرباع، صغيرة تسمى لغز.
1: يا سلام. طيب تذكروا بعض الأهازيج اللي كانت تقال وأثناء عملية البناء؟ أكيد إنه في يعني عملية علشان يكمل البناء، يمكن يقعد يسلي نفسه ببعض هزيج الجميلة
0: لما يجوا مثلا يقلبوا الحجارة ويدربوها من
1: حتى لو قلت أنا باللهجة الكيفية بعدين ترجم لنا
0: حجر قيلباني شروع المباني، حجر قيلباني شروع المباني،
1: يعني يا سلام
0: هذه عربية فصيحة.
1: حجر
0: قيلباني يعني تقلب، هذا شروع البناء يعني.
1: يا سلام.
0: نعم
1: ما شاء الله تبارك الله. فيفا أيضا مشهورة ترى في أمثال شعبية يعني ما تحصلها إلا فيفا وبلهجتها الفيفا. تذكر منها شيء أستاذ أحمد؟
2: كثير جدا من الأمثال الشعبية فيفا.
1: طيب خلينا نروح فاصل، خلينا نروح فاصل بس قصير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: أستاذ أحمد بعد الفاصل. إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الأمثال الشعبية الجميلة في فيفا.
1: أمثال مثلاً
0: عادي ممكن نقوله باللهجة الفيفية وبعدين نترجم لنا للمستمعين.
1: من الأمثال التي نذكرها مثلاً ما حك جلدك زي ظفرك.
0: يا سلام.
1: هذه جتني كذا الآن يعني
0: خاطرة.
1: أي خاطرة كذا.
2: ما بيضة شحم.
1: أيوة ما حك جلدك زي.
0: وش أستاذ علي؟
1: ما كل بيضة شحم.
0: ما كل بيضة شحم.
2: يعني لا تنغدر في المظهر. أيوة.
0: لا
2: تنغدر شيء أبيض شحم وشحم.
0: أيوة. بس باللهجة الفيفية لا طعم ثاني.
1: يقول في في في شيئين يعني الأكل الفلفل وليس بالضرورة يعني ما هو ضروري تأكل الأشياء الحارة المتعبة لجسمك. يعني جميل. ما هو باللهجة الفيفية
2: يقولون امتحيواج ولا مكفالة.
1: أيوة.
2: يعني تأكل فلفل ولا تكفل حد.
1: لا أيوة.
2: يعني تصبر على حرقة الفلفل ولا تصبر على
0: على كفالة.
1: على كفالة.
0: يا سلام. وصلنا الأكلات. ما نتكلم عن الأكلات الشعبية ما شاء الله. أنتم عازمين اليوم.
1: ما شاء الله.
2: حياك الله. طبعاً
0: جميلة أكلات فيفا.
2: الأكلات الشعبية في فيفا من عنصرين أساسيين اللي هي الحيوانات والحبوب. من المنتجات المحلية الموجودة في المنطقة، طبعا في منطقة معزولة لا يمكن أن يأتيهم غيرها، فهم يستغلوا الحيوانات في من لبن ومن سمن، ويأخذوا الحبوب من
0: المزرعة.
2: من المزرعة طبعا. وتتنوع الأكلات ونفس المصدر.
0: ما يبغى يقول لي أسماء الأكلات الأستاذ.
1: استنى لي استنى لي.
0: العصيدة.
1: العصيدة. الخبز، الخمير، المفتوح، المفتوح، المشرع.
2: عصيدة.
1: المشرع. المشرع يعني هذه من الأكلات.
0: قاعد أسوق اللهجة على
1: السلالة. المشرع عبارة عن السمن والعسل والمفتوت، المرسات. المرسات عندنا برضو من الأكلات الشعبية.
0: حق تامة ولا غيرها؟
2: لا لا غيرها غيرها.
1: أيوة.
0: كيف غيرها؟
2: غيرها غيرها. ما هي تكون قليلة الحلا. ليست بالحلا.
0: بعدين ما شاء الله الموز الجبل الجبلي. نعم. ما شاء الله مال
1: صحيح
0: مال. نعم. المحافظة. نعم. يعني في طريقة كنت رايح.
2: طبعا هي حالاتهم يحضر عصيدة أو زي اللبنة يعني رقيقة جدا، ويضيفوا عليها السمن، ويضيفوا عليها العسل، ويضيفوا عليها الخلاصة.
0: يا سلام. الخلاصة هذا حق السمنة.
2: نعم.
0: يا سلام. نعم. طيب خلينا نعطي بس المرأة جزء من في ختام هذه الحلقة. يعني في أزياء جميلة وخاصة بالمرأة. يعني الرجل تكلمنا. نعم. عليه ما شاء الله لابس هذا اللبس الجميل اليوم، اللحاف واللبس الأبيض. المرأة ولبسها كيف كان؟
2: هي قريبة جدا من لبس الرجل. هي إزار
0: الوزراء.
2: أي إزار ذا ألوان بهيجة ومن المستجلبة من الهند يعني. وفي عندها الصديرية أو الصدرة.
0: يا سلام.
2: بتكون قميص واسع. والمحنة. المحنة بتكون قطعة سوداء من القماش، مقدمتها خيوط ملونة عدة ألوان، أصفر أحمر أخضر. وتلبس على صدرها نوع من الخرز يسميه جزع، مع عملة فضية يسموها الفرنسا والعربي. تكون على صدر المرأة
0: 70 سنة و80 سنة موجود هذا.
2: اي نعم. واللبة مصنوعة من الفضة بأشكال جميلة جدا تلبس على الصدر. واللبة لغة عربية فصيحة مأخوذة من
0: أستاذ أحمد. مثلا يعني عادة كانت موجودة وتتمنى أنها ترجع من جديد.
1: الله يسعدك يا أستاذ جماح، ذكرتنا بالماضي الجميل. أيتها العادات فيفا القديمة كانت جميلة كلها وما زالت الحمد لله. يعني الجلسات العصرية، الجلسات الهادئة اللي نسميها علمندة أو المجتمع كذا يجلسوا فيه العصر، إما تحت شجرة أو في مكان كذا بارز واضح،
0: يستمتعون
1: بهذه الأجواء التي
0: هذا الجمال.
1: أي نعم. هذه من الأشياء الجميلة. كذلك من العادات القديمة الجميلة اللي هي في المناسبات، كانت المناسبات كذا بسيطة وكان الذهاب لها في العصر. كنا نروح العصرية والعودة في الليل والنوم الليل والاستيقاظ مبكرا مع زقزقة العصافير، الأسرة كلها الأب يروح للحقل، الأسرة كذلك يعني كلها في في في الأعمال البيت والمنزل.
0: والله أنا عارف إن ما أعطينا الجو حقه ولا الله. أعطينا الحل لأنه باقي الشعر وباقي يعني نفسنا نتغنى أكثر، لكن يعني ما هي كلها نص ساعة يعني في هذا الله. الوقت شكرا على القهوة القشر أستاذ علي.
2: الله يسعدك، الله يوفقك. شريفنا وسعيدنا بهذه الصدفة الجميلة.
0: كيف تودعنا بالفيفا؟
2: حفظة شمال الله، حفظة شمال الله ودعات الله. ما أقول لك لا يعلم الله أنا بدنا وأنتم أتيتم ورويتم لنا قبل تسلو.
0: الله لكن يعني كان ودك أنها نجلس أكثر يعني.
2: لا ودنا ونحن عرفنا بجيتكم قبل ما تجوا لنقدم لكم الواجب.
0: تسلم
2: ولكن ما هذا نتمنى منك يا أبو محمد، كان ودنا أنك تتواصل معنا ونجهز جلسة أفضل وأحسن
0: يا رب.
2: ولكن
0: لكن في المكهى هذا جميل، مكهى ديرتي أيضا. يسعد كثيرا بأن كان معنا الأستاذ أحمد إبراهيم الفيف. شكرا لك أستاذ أحمد.
1: حياكم الله يا أستاذ جماعة، حية يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد. كانت صدفة أن التقينا في هذا المكان الجميل وفي هذه جارة القمر فيفا وفي هذا المقهى الجميل، وبإذن الله يعني يكون لك زيارة لفيفا
0: وتستمتع
1: بهذه المناظر أكثر. حياك الله يا
0: استاذ،
1: شكرا لإذاعتكم الرائدة. الله يحفظكم.
0: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام مقهى ديرتي، قدمناه لكم من محافظة فيفا من منطقة جازان. تقبلوا تحيات جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نقترب من سؤال الهوية العمرانية والثقافية. حين تتحول مشاريع التطوير إلى جسر يربط الذاكرة بالمستقبل ويحفظ روح المكان وسط التحولات الكبرى التي تشهدها مدن المملكة، خاصة في العاصمة الرياض وفي العاصمة التاريخية الدرعية، بوصفهما نموذجين لحكاية وطن يعيد تقديم تراثه بلغة عصرية تليق برؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. نتحدث معه أكثر عن تطوير وإحياء التراث الثقافي بمنطقة الرياض، وعن العلاقة بين الهوية والإنسان

0: التقنية والثقافية التي تشهدها المملكة اليوم؟
1: الحقيقة حسب تصنيف وزارة الثقافة، لو نتكلم ونفسر التراث، فالتراث فيه التراث الملموس والتراث الغير ملموس. فلما نتكلم على وجهات مشابهة للسمحانية، فاحنا نتكلم على تراث غير ملموس، يعني التراث او تحويل الاصول الى وجهات ما يعني بالضروره مبنى نحن تحويله الى مثلا مطعم او تحويله الى فندق، بل قد يكون تراث غير ملموس لقصه المكان وثقافه المكان نفسه. فاللي نشوفه هنا في السمحانية وحي سمحان بالذات، فهو حي بدأ مع الدولة السعودية الثانية، وهذا يعني فترة نشوء أو فترة تعتبر فترة امتداد الدرعية إلى ما بعد الطريف.
0: نعم، يعني هنالك تطوير ولكن هنالك أيضا عمق بالمكان، يعني تجد مثلا حي شعبي مطور وحي شعبي آخر مطور، لكن هنالك اختلاف جزئي بالهوية. الهوية العامة هي هوية البلد، هوية العمق التاريخي، ولكن بعض التفاصيل هي ما يختلف. صحيح؟
1: 100%. وكذلك أخوي عبد الرحمن، لو نلاحظ يعني الدرعية ما شاء الله تعتبر نموذج تطويري فريد. لو نطرح مثال على الجيري، على الزلال، فحنشوف أنه فيه الهدم ثم إعادة البناء. اللي تبنيناه هنا في السمحانية اللي هو تطوير النسيج اللي موجود في الوجهة، المباني نفسها، الحفاظ على هويتها، و يعني مواءمة برضو هويتها كذلك إلى الدرعية. وهذا يعطيها الأصالة ويعطيها العمق ويعطيها المجتمعية.
0: صحيح. الرياض والدرعية في هذا التوقيت تعيشان تحول كبير على مستوى المشهد الحضري والثقافي. كيف يمكن المحافظة على روح المكان وسط مشاريع التطوير الحديثة؟
1: حلو. وهذه صراحة اللي حنا اللي يعني نشوف إنه بإذن الله توفقنا فيها في السمحانية، واللي هي لو ننظر للمملكة بشكل عام وللرياض بشكل خاص، ففي كثير من المواقع اللي تعتبر من التراث الغير ملموس أو لها بعد ثقافي وتاريخي وهويتها مرتبطة مع أجيال سابقين. هذه المناطق عشان الحفاظ على هويتها، نحافظ على النسيج، نحافظ على المباني العمرانية، ويكون إضافة أعمال فنية Art Installation، بحيث أنه تكون المنطقة لها الهوية. يعني احنا نحاول يعني في شكل عام أنه ما يكون المكان نلغي هويته التاريخية.
0: طبعا.
1: فالحفاظ على الهوية يكون من خلال حفاظك على هويته العمرانية، من خلال حفاظك على الاكتيفيشن او التفعيل الدوري اللي يكون موجود في المكان، بحيث انه يكون سهل بسيط يلامس المجتمع، مشاركة المجتمع بشكل عام. يعني انت لما تطور وجهة او لما تطور حي، انت ما تملك شيء، المجتمع هو اللي يملك هذا المكان كامل. انت يعني عندك المجتمع من اللي يجي مثلا ويفتح مطعم، أو المجتمع اللي يجي ويزور المكان ويزور هذا المطعم، أو المجتمع اللي يزور فعالية معينة سويتها في المكان، فأنت ما تملكها، المجتمع يملكها.
0: نعم نعم. لولا التفاعل المجتمع لما كان لهذا العمل كله قيمة أبدا. خليني بروح معك يعني لنقطة مهمة أيضا. الدرعية اليوم أيضا تشهد اهتمام بالغ ومستوى كبير جدا من التحضر المربوط بالثقافة والهوية القديمة، ولا أدل على ذلك من يعني عدد كبير جدا من الاستضافات الملكية، الاستضافات أيضا على مستوى ولي العهد، وكذلك أيضا بعض المناشط يعني مؤخرا شفنا قرعة كأس آسيا 2027 أقيمت في الدرعية في حي الطريف في قصر سلوى تحديدا. خلني أتكلم معك عن الدرعية. ما الذي يميز الدرعية ثقافيا وتاريخيا لتكون اليوم واحدة من أهم الوجهات العالمية؟
1: بالدرعية أخوي عبد الرحمن، يعني هي أنا أشوفها رحم المملكة العربية.

0: العربية السعودية. يعني بداية المشهد السياسي والثقافي كله بدأ من الدرعية ونشأ من الدرعية إلى أن تطور وتوسع وانتقلت العاصمة من الدرعية إلى الرياض وخلافة. ففي الدرعية بشكل عام يعني في التطوير اللي حاصل الآن وبجهود هيئة تطوير الدرعية مشكورة وشركة الدرعية نقلت المكان إلى مكان فريد من نوعه في العالم. إما من ناحية التراث الهندسة العمرانية خلينا أقول أو من ناحية الهوية أو حفاظك على الهوية. لما تدخل الدرعية حتحس أنك أنت خارج الرياض مش في الرياض. المواقع آهلة للمشي بين موقع وموقع. المكان كامل آهل للمشي. فيه نموذجية عالية في الدرعية. فهذه أعتقد المميزات اللي تميز الدرعية وتجعلها فريدة من نوعها، تجعلها أصل قد يكون لأجيال لاحقة بإذن الله.
1: جميل، خلني بسألك أيضا هذا السؤال، كيف تسهم مشاريع تطوير الوجهات الثقافية في إعادة تقديم التراث للأجيال الجديدة بصورة معاصرة وجذابة؟ يعني نربط بين الهوية الثقافية والعمق الثقافي وأيضا الحضارة والحداثة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمور هذه مربوطة بتلك الهوية.
0: ممتاز. يعني احنا استغلال التقنية واستغلال الأدوات لتفعيل أي وجهة أو تفعيل أصل تراثي قد يلامس الجيل الحديث، ولكن المبالغة فيه قد يعني يطلعها من غطائها الثقافي إلى غطاء خلينا نقول ترفيهي وحديث جدا. فيجب الحفاظ على الهوية للأجيال، ويجب أنه هذه المواقع تكون أقرب لربط الجيل الجديد في الهوية، في هويتك الوطنية، أكثر من كونه تفعيل ترفيهي يستغل فيه الجوانب هذه التقنية.
1: طيب اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل الحوار.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن تطوير وإحياء التراث الثقافي في الرياض والدرعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ صقر المزين مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. مرحبا بك من جديد أستاذ صقر.
0: ويا أهلا وسهلا،
1: حياك الله. خليني أروح معك بشكل مباشر لموضوع الاستثمار الإبداعي في التراث. هل أصبح هذا الاستثمار أيضا الاستثمار في التراث والثقافة جزءا من الاقتصاد الوطني وصناعة جودة الحياة؟
0: نعم، وفيه تركيز عالي للاقتصاد الإبداعي بشكل عام وأهداف مخطط لها ومرسومة في رؤية 2030 لمشاركة هذا الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد المملكة بشكل عام. قد يكون هذه يمكن من أقوى قيم الوجهات المشابهة أو وجهات الأحياء الأصيلة هذه، لأنها هي اللي حتحتوي هذا الاقتصاد الإبداعي، سواء في جميع يعني لما نقول اقتصاد إبداعي فإحنا يعني نتكلم على فنون معمارية. صحيح. نتكلم على فنون بصرية، نتكلم على موسيقى، نتكلم على غيره. فنعتقد إنه وجود وجهات ثقافية بهذا المنطق أو خلينا نسميها اقتصاد الأحياء، وجود اقتصاد الأحياء يدعم اقتصاد الإبداعي بشكل مباشر. لأنه أنت الاقتصاد الإبداعي ترى هو تحويل ثقافتك إلى إلى إلى عمل إبداعي، ومن ثم إلى جنريت ريفينيو، يعني إلى حاجة تقدر أنك أنت تكون تجارية. فبالتالي هذه الأنشطة اللي في الاقتصاد الإبداعي وجودها في هذه الوجهات حيشكل هوية الوجهة.
1: نعم.
0: وحيشكل الزائر الأجنبي لما يجي حيشوف هذه الاقتصادات اللي موجودة في الوجهة اللي هي تزرع فيه أو توصل له هويتك بالضبط أنت كسعودي.
1: نعم. هذا أمر مهم برضو يعني بسألك عن يعني قضية كثير من الناس قد يتضايق أو أن يتساءل لماذا يتم استهداف السائح الأجنبي، هل هنالك أيضا مسارات لاستهداف السائح المواطن أو على أقل تقدير المقيم؟ أضف إلى ذلك هل هنالك وجهات أخرى قد تكون مثلا وجهة معينة واضح يعني بشكل كبير جدا أنها تستهدف الزائر الأجنبي الذي لم يرى كثيرا من هذه التفاصيل التراث، فبالتالي يأتي في اختلاف جذري عن مثلا المواطن اللي عارف أنه هذا تراث الرياض وهذا تراث الدرعية وهذا تراث مثلا أي تراث، فبالتالي هذا الجمع بين السائح الداخلي والسائح أو الزائر الأجنبي كيف تجمعون بينهم بثقافة واحدة بهوية واحدة بأيضا مسارات اقتصادية واحدة؟
0: أنا أعتقد يمكن كلمة واحدة، أعمل الشيء بأصالة، يعني أعمله بعفوية بأصالة حيكون استهدافك مباشر للمحلي والتالي الدولي. طبعا الحمد لله احنا يعني يمكن من مواطن القوة اللي عندنا في المملكة بشكل عام انه عندنا قوة في السياحة الداخلية عالية جدا، يعني احنا لما تعمل مكان سياحي حتلقى المواطنين السعوديين او المقيمين هم يمكن اول والاكثر في زوار لك.
1: نعم.
0: وهذا طبعا جانب ايجابي جدا وجانب اقتصادي مهم. لما نتكلم على السائح الدولي وكيف احنا نوازن، فاحنا طبعا السائح الدولي لما خصوصا في الفتره الحاليه احنا نعتبر يعني في بدايه الانفتاح للسياحه واستقبال الزوار الدوليين، نتكلم على الاوروبيين او الغرب او بشكل عام. فهذا السائح جايك شغوف، جايك يبغى يعرف انت كان عنده تصور سابق، فهو جاي يعني يبغى يعرف ثقافتك، يبغى يعرف اصالتك ايش هي. ولله الحمد احنا عندنا الثقافه اللي احنا نفخر فيها ونشهد انها جاذبه لشريحة كبيرة من السياحة الدولية. فأنت مجرد ما تكون تعمل الحاجة، تعمل الوجهة في أصالة، تعملها في بساطة، تعملها وتظهر فعلا ثقافتك فيها، حتى مباشرة يعني يجيك المواطن والدولي.
1: نعم. وصلنا إلى مرحلة متقدمة من تفاصيل التراث، يعني بعطيك مثال، تخيل معي أنه هنالك يعني تصور كامل أنه نجد كلها يعني هوية واحدة، والمثل المباني واحدة، والتفاصيل الدقيقة في الديكور القديم هي واحدة، لكن اكتشفنا فيما بعد لا، انه الدرعية لها طراز، مثلا الطراز السلماني مختلف، المثلثات، القلاع اللي موجودة في الزوايا، بعض الألوان، بعض التفاصيل التي تجعل هنالك فرقا بين مبنى ومبنى، فبالتالي الرائي يجد أنه هذا المبنى مستوحى مثلا من الدرعية وهذا المبنى مستوحى من الرياض وبينهما قرب شديد. سؤالي، وصلنا إلى هذه المرحلة ماذا يعني؟ هل يعني أنه احنا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا في قضية الاهتمام بالتراث وهذه التفاصيل؟
0: شوف، الدول السعودية بشكل عام بأشكالها الثلاث، الأولى الثانية الثالثة، مرت في مراحل عمرانية كثيرة، أولها طبعا الطين، وثانيها بدأ يدخل المنازل المسلحة زي مثلا عندنا الآن. أنت لو تجي في الدرعية نفسها حتلقى فيه بيوت لا زال الطين، وحتلقى فيه بيوت جنبها لا زالت مسلحة. فهذا تنوع عمراني موجود. وهنا نقطة مهمة، يعني لما أنا ذكرت في البداية إنه إحياء التراث ما يعني بالأساس مبنى، بل قد يكون هوية مرتبطة في المكان، إعادة ربط الإنسان في المكان نفسه، فهذه قد يكون إعادة تفعيل أو إعادة إحياء لهذا التراث. ولما برضو نشوف الاختلاف ما بين الدرعية وما بين الرياض كذلك، فهذا كله يحاكي التوسع العمراني والتمدن وخلافه إلى أن وصلنا إلى البيوت الجديدة. لما نتكلم على هوية مكان أو نتكلم على الاهتمام التراثي

0: وهل وصلنا إلى مرحلة متقدمة؟ فأعتقد نعم. واللي قاعد يصير ما هو فقط في الرياض والدرعية بالأخص، برضو في العلا، برضو في يعني عسير، في غيرها، بدأ يصير في حراك يعني تحت مظلة رؤية 2030، حراك وطني لإعادة إحياء هذه المناطق والأصول التراثية.
1: نعم، ولا أدل على ذلك يعني على صدق حديثك من أيضا الإحياء العظيم الذي حدث في منطقة عسير، تحديدا في مدينة أبها، حينما أدخلت الأهازيج الشعبية المستوحاة من الأرض ومن المجتمع في مدرجات الملاعب حينما عاد نادي أبها إلى دوري روشن. شكرا جزيلا لك حقيقة أستاذ صقر على هذه الدقائق التي قضيتها معنا مجيبا ومفسرا لكثير من التساؤلات، ورجاؤنا ودعاؤنا لكم إن شاء الله تعالى بالتوفيق والسداد في مستقبل الأيام بإذن الله.
0: الله يسلمك، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة، وأنا ودي يعني أستغل هذه برضو يعني إيضاح أهمية الاقتصاد الأحياء اللي عملت عليه السمحانية، وكيف أنه هذا الاقتصاد حاضن للاقتصاد الإبداعي وحاضن للمجتمع ويعبر عن ثقافتنا بطريقة أصيلة ومناسبة.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الدقائق التي قضيتموها معنا أستاذ صقر مزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات، وشكرا وافرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومن يان عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار، اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم، حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي، هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهلها قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص. الناس ركضوا نحو وظيفة ركض معهم، الكل تزوج، تزوج معهم، الكل سافر، سافر معهم. ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة، أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية. الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلى

أين كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل يقول ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت من الأشخاص اللي كبروا على فكرة الرجل الآلي والمرأة الحديدية اللي كنا نشاهدها في الأفلام الخيال العلمي، في حلقة اليوم تهمك بكل تأكيد. تتسارع وتيرة استخدام الروبوتات في مجالات الإنتاج الصناعي والحياة اليومية تدريجياً. المملكة العربية السعودية تعمل بشكل نشط على تعزيز التنوع الاقتصادي والتحديث الرقمي للبلاد من خلال رؤية 2030، حيث أن السوق المحلية لديها طلب قوي على التقنيات الناشئة، وخاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة الجديدة، الأمر الذي ولد عدد كبير من طلبات السوق على الروبوتات الصناعية.
2: أنا هيا الموسى، مصممة روبوتات ومنتجات صناعية، حاصلة على شهادات من ملكية فكرية في تصميم عدة روبوتات. أهمية مجال الروبوتات في حياتنا ومستقبلنا كمصممين ومبتكرين، دائما نبتكر ونطور حلول في مجالات كثيرة مثل مجال تصميم الروبوتات، وكيف يتم توظيف هذه التقنية لمنتجات أو روبوتات تخدم المجتمع في حياتهم، كيف نساهم في تطويرها وتسهيلها مثل روبوتات في مواسم الحج والعمرة أو كمان في الأماكن العامة من المعارض والمؤتمرات، يدل الشخص على المكان اللي بيروح له، تنظيم الحركة، وكمان ما ننسى المجال المهم في روبوتات الأمن والسلامة مثل روبوتات الإطفاء الحريق، وكمان في مجال الصحة. أول مهارة ممكن الواحد يكتسبها عشان يبدأ في هذا المجال هو تصميم أو الرسم الهندسي. إحنا لو نبي نبني أو نصمم أي شيء لازم يكون عندنا تخطيط، سواء كان ديجيتال في برامج تصميم خاصة تكون للتصميم الهندسي، أو يكون يدوي ونحدد فيه أبعاد الروبوت ووظائفه حسب الهدف والمجال اللي بيخدم فيه الروبوت. ثاني مهارة لازم نحدد المايكرو كنترولر المناسب، في أنواع كثيرة تختلف حسب السرعة المعالج، حسب مساحة التخزين ولغة البرمجة اللي احنا بنستخدمها. كمان في مهارات اختيار الإلكترونيات، أكيد بحسب مثلا مجال الصحة لها إلكترونيات وحساسات معينة، مجال إطفاء الحريق، كمان أكيد مهارة البرمجة بمختلف لغاتها، مهارة تصميم والنمذجة سواء كانت تقنيات طباعة ثلاثية أبعاد أو بتكون هياكل موجودة عندنا ممكن نبتكرها حسب الوظيفة اللي أنا بصمم الروبوت عليه. المشاركات الداخلية والخارجية اللي ممكن الحصول عليها، في كثير من الجهات الآن تدعم هذا المجال، سواء كان مجال الإلكترونيات، مجال التقني، مجال الذكاء الاصطناعي، مجال الروبوتات، مثل المشاركة في أولمبياد عالمية لمجال الروبوت، أو في كثير من الهاكاثونات اللي تنظمها معظم الجهات. إحنا كبشر كل شخص فينا عنده هدف وحلم ولا ينتهي الشغف بعد فترة الدراسة، لازم يطور من نفسه بشهادات مهنية وبرامج معتمدة، مثل هيئة المهندسين عندها شهادات كثيرة في تخصصات الهندسة وكمان في تخصصات تقنية، حتى يثبت نفسه ويحقق ذاته وطموحاته والتطوير المستمر والإصرار اللي راح يوصلنا لأهدافنا.
1: في الوقت الحاضر تركز تطبيقات الروبوت على العديد من المجالات بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية التجارية والصحة الطبية والزراعة والبناء والطاقة وما إلى ذلك، وتشهد صناعة الروبوتات تطوراً سريعاً.
3: حلو،
0: حسام الزهراني، مهندس إلكترونيات، أعمل كمهندس روبوت وعندي خبرة في عدة مجالات في الأبحاث والتطوير والصناعات الدفاعية والقطاع الانتجريشن أو تطوير الأعمال. هندسة الروبوتات ممكن نقول هو مجال كامل يشمل عدد من التخصصات الهندسية والتقنية اللي تدخل في عمليات تطوير، تصميم وتصنيع أنظمة معدات الروبوت والأتمتة الصناعية. يعني بشكل عام ما نسميه روبوت هو في الواقع مجموعة من الأنظمة اللي تكمل بعضها، يعني تشمل أجزاء ميكانيكية، كهربائية، إلكترونية، حتى نظم استشعار وتحكم، هندسة المواد اللي يصنع منها الروبوت وتصنيعها كعمليات التصنيع، هندسة التصنيع، بالإضافة إلى الجانب البرمجي سواء كان للأنظمة المدمجة الداخلية الإمبيدد سيستم للروبوت أو واجهة المستخدم اللي يستخدمها المستخدم النهائي. مؤخرا يمكن بردت مهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بمختلف مسمياتها، تعلم الآلة، الشبكات العصبية، تعلم المعزز، الذكاء التوليدي، الجنريتيف اي اي. حتى لو ما كان تخصصه حرفيا في المجال ممكن يثقف نفسه ويدخل في المجال، لأن هذه مهارات مكتسبة. أيضا من المهارات اللي يمكن يكتسبها وطورها بنفسه مثلا الأنظمة المدمجة اللي هي الأنظمة الإلكترونية، وهذه مهارات يعني مفيدة جدا ولا غنى عنها حتى بعد ما ينتقل الطالب للعمل بشكل احترافي. هذه كلها مهارات راح يحملها معه إلى العمل. يمكن تحت نطاق أو المسمى الكبير للروبوت، يعني في زي ما ذكرنا في عدة مجالات، يعني الروبوت يعني بيدخل فيه جزء كهربائي وجزء ميكانيكي، فإذا كان الشخص بيعمل في الجانب الفني هذه المجالات يعني متشعبة فيها. حتى يعني لما تقول الجزء الكهربائي من الروبوت في عدة تقسيمات، أنظمة مدمجة، power distribution أو القوى الكهربائية، الجزء الميكانيكي فيه الهندسة التصنيع، أنه مثلا كيف يصمم شكل الروبوت أو كيف يصمم نواقل الحركة أو كيف يختار المواد، يعني مواد بلاستيكية يعني يخفف الوزن أو يختار حديد، معادن، هذه كلها تكون وظائف منفصلة عن بعضها. لأن شركات الروبوت بتكون مقسمة إلى فرق، يعني بتكون مقسمة إلى فرق وكل شخص بيكون له مهمة منفصلة تماما. توجد عدة شركات في الأغلب تصدر رخص للأنظمة التابعة لها أو التي تنتجها وتبيعها، وتوجد بعض الشهادات أو الدورات متوفرة من جامعات دولية حتى محلية. يعني مؤخرا جامعة البترول أعلنوا عن ماجستير خاص بهندسة الروبوت. يبرز التحدي الخاص بالقمة العالمية للروبوت في طوكيو، وهو حدث تنظمه وزارة الصناعة اليابانية كل 4 سنوات، تطرح من خلاله تحدي يتخطى من يقول مقدرات أنظمة الروبوت في تلك الفترة، أن يسوونه كل 4 سنوات فيتغير التحدي، وتتم دعوة الجامعات والتحالفات البحثية من حول العالم لحل هذا التحدي من خلال تطوير وتصنيع نظام روبوت قادر على تنفيذ هذه المهمة الخاصة بالتحدي. كل فريق يعمل على مدة سنة كاملة، ومن ثم يحضر إلى طوكيو بتاريخ محدد ليعرض منجزة النظام أو الروبوت اللي طوروه وصنعوه. وقد حقق الفريق المركز الخامس على مستوى المشاركين عالميا، وهو يعني إنجاز بحكم أن المشاركين الآخرين كانوا من كبار

0: بيوت الخبرة والأبحاث من حول العالم. فريق الباحثين اللي شاركوا في القمة العالمية للروبوت ما توقفوا عند هذا الإنجاز أو هذه المشاركة في القمة العالمية، ولكن طموحهم قادهم إلى مهمة نقل المعرفة ونشرها لأبناء الوطن من خلال تأسيس منظمة غير ربحية أو جمعية مختصة بالروبوت، أطلقنا عليها اسم جمعية روبو تويك، تحويلها إلى مؤسسة مجتمعية لنقل المعرفة ونشرها لأبناء الوطن في برنامج أو معسكر تدريبي راح يكون في جامعة الأميرة نورة بالرياض، راح يكون لمدة 4 شهور، يأخذ المتدربين فيه من مرحلة الفكرة إلى مرحلة أنه يصمم ويصنع نظام روبوت متكامل، يعني فانكشنال روبوت. وراح ياخذ المدربين عبر جميع المراحل التعليميه، يعلمهم الجانب البرمجي التصميمي، استخدام معدات التصنيع الرقمي وخلافه، حتى يكون بنهايه البرنامج قادر على تصميم وتصنيع روبوت بحسب الكونسبت او الفكره اللي تكون لديه، وان شاء الله يكون بامكانه اخذ هذا النموذج الاولي وتقديمه الى حاضنه اعمال وتحويله الى شركه ناشئه باذن الله.
1: أبرمت شركة الآلات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة صفقات جديدة في صناعة الروبوتات مع شركات عالمية لبناء مركز للتصنيع الآلي بالكامل في الرياض بقيمة 150 مليون دولار، وسيقوم المشروع ببناء روبوتات صناعية تعتمد على الملكية الفكرية اللي طورتها الشركات العالمية، وتشير التوقعات إلى مساهمة المشروع الجديد في الاقتصاد السعودي بمليار دولار في عام 2025. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار 100 مليار دولار في الشركات الصناعية بحلول عام 2030، وأبرم الصندوق صفقة مع شركات أخرى عالمية لإنشاء منشأة تصنيع في المملكة من شأنها خلق أكثر من 5000 فرصة عمل محلية والبدء في تصنيع منتجات التكنولوجيا في المنطقة. لم تعد أفلام الخيال العلمي مجرد أفلام، لقد أصبحت واقع في أيدي أبنائنا الذين ينشدون بفخر سارعي للمجد والعلياء. انتظرونا في حلقة جديدة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
5: الرياض،
1: ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها.

0: أهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

عز النهار. عز النهار

0: مساء الخير، صباح النور، ما تفرق مع أحلى وأجمل وأروع مستمعين. وحلقة الخميس دائما تكون غير معكم مستمعين عبر أثير إذاعة رياض، وفي برنامجكم عز النهار على مدى ساعتين من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة ظهرا ومساء وعصرا. كل ما عليكم خليكم على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.
1: سعد الله ظهيرتكم، حياكم من جديد أصدقائنا في هذا النهار اللي يجمعنا عبر أثير إذاعة الرياض. رح بكل من يسمعنا وينادعو أكيد للمشاركة معنا خلال مشوار هالساعتين. في البداية خلوني أنقل لكم أجمل تحايا من طاقم العمل في الإخراج مهند الويمي، وفي التقديم إبراهيم المعيدي وغادة العلي. أحب من إبراهيم كذا المكس العجيب، مساء وصباح وظهيرة يعني عشان يعطيكم المود أينما كنت وإيش كان توقيتك الزمني.
0: عشان أنا أعرف هو وين هو الآن، هو إيش مساء بدأ ولا نهارة. بعض الناس يقول تمسون على خير، تصبحون على خير،
1: لا اليوم كله صباح الخير، كل الناس بالشوارع
0: الآن،
1: ظهيرة زحمة. أنا تقريبا ساعة ونص عشان أصل
0: إلى البرنامج ولا وين استوديو؟
1: إلى هنا يعني إلى الاستوديو.
0: ليه زحمة؟
1: زحمة،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طبعا أنا أعرف وش السبب في الزحمة والسائل. بس إن شاء الله نتواصل مع المرور نبلغهم. فيلا انطلاقة إن شاء الله جميلة معانا اليوم خميس. الخميس الونيس دائما ينقدم في أجواء مختلفة تماما، مود حلو روقان حتى لو كانت درجة الحرارة 70. توقع كم اليوم الحرارة؟
0: 85
1: هو ده.

0: طبعا دامت دام غادة ما دامت
1: دامت غادة ودامت أيامها ودامت سعادتها ودامت ونستها.
0: آمين آمين.
1: دامت تفضل.
0: ذكرت إنه فعلًا إنه ناس اليوم نازلة في الميادين وقاعدة ما شاء الله تبارك الله الشوارع مكتظة بالسيارات والحركة والارتداد وذا أكيد في شيء.
1: أول شيء إنه خميس تبي تلحق ناس على يومها من أولها.
0: خليني بعلمك وشو في أحداث وفعاليات اليوم. أول شيء انطلاقة كأس العالم راح تكون اليوم ولا لا مهند؟ هذه واحدة انطلاقة كأس العالم راح تكون اليوم. فالناس حلو. بترتب أوقاتها وجدولها من بدري. الشيء الثاني خميس فالناس دائما تنطلق دائما اللي يباشر أعمال خارج منطقتها ولا محافظتها ففي مرونة في موضوع الخروج والدخول.
1: إيه؟
0: فطبيعي نعم. في ناس داخلة جاية تعمل خارج الرياض فداخلة للرياض وفي ناس تعمل في الرياض
1: تبي تطلع
0: من الرياض
1: من الرياض تمام.
0: هذه واحدة من الجزئيات. النقطة الثالثة الخميس بعض الأبناء توقع اليوم آخر يوم اختبارات فيحتفلون في
1: ما لا تلومون يا لا تلومون ما يدري عن شيء ما يعرف شيء
0: لا والله
1: توه يوم الأحد الجاي الاختبارات
0: ما بدأت في ناس
1: يمكن اختبارات شفوية أو العملية
0: الجامعات أنا شفت ناس حاطين
1: هم يسوون حفلات التخرج خرج. قبل الاختبارات
0: إيه هذا وشو أنا شايف اليوم الحين طالع أقول وش اللي قاعد يحتفل بالظهر
1: أي اليوم احتفال توقع الثانوي المتوسط الابتدائي يسوونه
0: إيه. أجمل قاعد يحتفل حق الجامعة ولا
1: لا لا هم حق المدارس يحتفلون لأن أيام الاختبارات ما عندهم يحتفلون فآخر أيوة. يوم قبل الاختبارات يحتفلون فيه
0: بس هذا هذا
1: ألف مبروك والله
0: أنا قاعد أعطيك طبعا تصور على اللي قاعد يحصل بالشارع
1: صدمتني يا وراي
0: لا والله
1: والله العظيم صدمت أنا أحسد كل أب ما يذاكر لعياله أنت تعرف نصحى متى 5:30 اليوم بناتي صحوا ومسكتهم مذاكرة
0: هذا السؤال صعب
1: يعني عشان كذا جيت اليوم متأخرة شوي يعني هذه الأيام قاعدة تركض بسرعة بشكل مهول يعني هذا الأسبوع ما حسينا فيه نهائيا
0: لا الله يجبر بخاطرك أنا شايفك أنا يعني أنا محتاج أتكلم يعني والله والناس تسمعني الآن لا مسؤول ولا مستمع يعني ما شاء الله غادة متابعة ما شاء الله أبنائها وبناتها عفوا بناتها وهي في البرنامج توصلهم المدرسة وترجع ترجعهم وتجي للبرنامج وفي خلال الفواصل اللي احنا فيها تتابعهم يلا الان مذاكره وغدا يعني معها خمس دقائق مع كل فاصل
1: كل الامهات يا ابراهيم
0: لا انا اتكلم كل الامهات بس انت وضعك يمكن يعني انت حريصه دائما على انه يعني انت متابعتهم بدري انا المدام هي المتابعه متركين متابعه بناتي فما شاء الله تبارك الله يعني انا اغبطك والله يجبر بخاطرك يعني والله العظيم
1: والله وانا متاكده انهم تركي نفس المعاناه قاعده تعاني
0: جدا
1: كل
0: جدا.
1: الامهات صراحه الله يجبر بخاطرهم يا رب ويفرحنا بنجاح ابنائنا وبتفوق باذن الله تعالى هذا الشيء خلينا دائما نسال انفسنا ابراهيم يعني هالضغط اللي تعيشه الام يعني ينتقل حتى لابنائها انا لا شعوريا قمت اشوف بناتي قديش هم انتقل لهم موضوع القلق والضغط والتوتر لدرجة في يوم من الأيام جينا نبي نطلع تحسبهم من النوع اللي وقفت قدام المراية زبطت شكلها وطلعت
0: صار
1: لا يعني تحس كأن وراها دوام كأن وراها هوا يعني حتطلع بالثانية فقلت يا بنت الحلال اعملي ريلاكس اعملي كنترول القلق ينتقل بصورة بشعة صراحة
0: مساكين
1: أي والله مساكين
0: مساكين الله يجبر بخاطرهم لكن إن شاء الله يستمتعون في الإجازة
1: خلينا نروح الموضوع أكثر حرارة
0: أكثر من الحر اللي احنا فيه؟
1: إيه هو الحر اللي احنا فيه
0: لا لا تكفى
1: إيش إيش كيف يعني تقاومون هالحر؟ كيف تتعايشون مع موضوع الحر؟ هذا سؤال كذا حندردش فيه بداية برنامجنا معاكم في ناس عندها اليوم ويكند حتروح شاليه يمكن حتروح المكان برد ما أعرف إيش الخطة أنت خطتك إبراهيم؟
0: أنا والله أستعد لمشاهدة المباراة الكبيرة اللي بين جنوب أفريقيا والظاهر المكسيك في المكسيك طبعا راح تكون انطلاقة كأس العالم الساعة 10 بالليل راح تكون انطلاقة كأس العالم انا تدرين وش الفضول اللي داخلني
1: أي.
0: المقارنات يعني يمكن بعد مهند يتفق معي مو بقضية ان هي عنصرية كذا وخليج وكذا قطر الان يعتبر انجح يعني تنظيم او اي لا انجح
1: قصدك على تنظيم كاس العالم
0: انجح تنظيم كاس العالم
1: طبعا اكيد
0: اللي قاعد يصير في امريكا وفي المكسيك يعني حكم رفض يدخلونه
1: لاعب مدرسه ولا
0: لاعب مدرسه وتحقيق ساعات طويله باصات
1: والجماهير
0: في
1: فوضى
0: في فوضى طبعا هذا نقله للاعلام اللي قاعد نشوفه في الارض الواقع في المكسيك وامريكا انا جاني فضول اتابع وشلون راح يدشن هذا هذا هذا هذه البطوله وهذا الكاس اللي فعلا المرتقب ومتابع من ملايين ومليارات العالم على مستوى الكره الارضيه يعني ما أدري وش اللي بقعد يصير يعني على الأحداث اللي شفناها خلال الأيام
1: القادمة. هذا ما بعد انطلق.
0: ما بعد انطلق يعني. وفعلا أنا أشوف إلى الآن ما زالت قطر هي الأنجح في تنظيم كأس العالم. فإن شاء الله نشوف الكأس يليق بالدول الثلاث المشاركة، كندا وأمريكا والمكسيك. لكن الفضول هو اللي خلاني أنا أنتظر هذه الساعات إنه وش راح يصير، وش راح يصير، كيف الجانب الأمني، كيف الجانب الإعلامي، كيف الجانب التتويج، كيف الجانب التدشين، كيف الجانب انطلاقة الكأس. ما أدري، الله يستر. بس
1: والله حبيت الضحك. والله شوف إبراهيم، يعني فعلا يعني أخواننا في قطر كان تنظيمهم أكثر من رائع صراحة لبطولة كأس العالم في النسخة السابقة. ما نقول إن شاء الله ولا حنقول حتفشل أو يفشل تنظيم البطولة الحالية، لكن كلنا أمل إن شاء الله أنه حنخرج بنتائج حلوة وبطولة جميلة ممتعة بتثري المشاهد وتمتع أيضا. حرام يعني كثير من الدول رايحة، الجماهير متعطشة أنها تشوف نتائج لمنتخباتها مبهرة، فمن الظلم أنه تتعرض هذه البطولة لسوء تنظيم يحرمنا المتعة.
0: والمتضرر طبعا الجمهور، الوفد الرسمي، الوفد الرياضي، الناس التابع. انت اليوم دولة مستضيفة يعني، فلازم تكون يعني على عاتق المسؤولين انه لازم انا احترم هذه الدول واحترم
1: هي
0: البعثة الدبلوماسية.
1: الدول ايش؟ امريكا، المكسيك،
0: كندا. يعني طبعا هذه ثلاث دول هي اللي نظمت الكأس العالم.
1: ثلاث دول وهذا هو التنظيم،
0: وهذا اللي قاعد يصير. ثلاث دول مشاركة. ها شوف، قطر يعني قطر نظمت كأس العالم. قطر
1: إيه؟
0: شوف قطر
1: أقل مساحة،
0: ما قال السعودية والإمارات قطر
1: إيه؟
0: شوف شو قاعد يصير. نجاح بارع، يعني نجاح يعني يسجل في التاريخ، لدرجة أن رئيس الفيفا قال الفيفا قال أتمنى أنه كأس العالم على
1: الفيفا هذه في الجنوب.
0: لا معلش. ف يعني نجاح على المساحة وعلى إيه؟ على تنفيذ الملاعب وعلى استقبال ملايين الجماهير، ترى مو بسهل.
1: طبعا اكيد. وما ننسى تذكر الجماهير السعوديه قديش اثرت البطوله ولما كانت تروح وتجي على قطر.
0: طبيعي لانه دوله قريبه ودوله
1: تستاهل صراحه،
0: شقيقة تستاهل ودوله من وفينا.
1: يعني ندعم نجاح كاس العالم، وان شاء الله يا رب بعد 8 سنوات من الان نشوف احلى تنظيم واجمل استضافه واجمل نهائيات لكاس العالم هنا في السعوديه.
0: لا السعوديه بيكون مختلف
1: اكيد. طبعا انا متاكده من الشيء.
0: اول شيء على برامج الرؤيه وانطلاقتها، على الانديه او في النوادي اللي راح تدشن، فما يحتاج نتكلم. خلينا نطلع فاصل كذا قصير نستمتع فيه ونرجع نكمل معكم على 011 40 5 3.

0: ومن جديد حياكم الله مستمعينا في عز النهار. وفي طبعا احنا ما تكلمنا عن موضوعنا اللي بنتكلم عنه بعد شوي، بس موضوعنا اليوم كيف انت شلون كيف نتفادى الحراره. حراره ايش؟
1: اي حراره الجو.
0: والله العظيم
1: اعطونا اختراعات كذا عجيبه غريبه. يعني امس واحد قاعد يقول ليه ما يخترعون مكيف يدوي، مكيف كاني شفت ستره فيها مكيف اخترعتها اليابان. بس منو هذا فاضي تلبس كل يوم ستره مكيف؟
0: انت تبين افكار يعني؟
1: لا يعني في الواقع ايش قاعد تسوي، وماذا لو كانت مخيلتك نشطه وشاركتنا كذا باختراع جميل؟
0: يا سلام. فاعطونا يا جماعه
1: رشوا ثلج.
0: لا يا شيخ
1: طيارات تمشي عليه. شفت اللي قال مقطع زك
0: 011 40 53. معنا فاطمه. مساء الخير يا فاطمه.
2: اهلا وسهلا،
0: حياك الله. شلونك يا فاطمه؟
2: الله يحييك. الحمد لله. كيف
0: اخبارك؟ الله يرضى عليك. اول شيء طبعا احنا نبدا ساعتنا الاولى وين مشوارك، بس انه دام الموضوع طلع على موضوع انه كيف تتعامل مع الحر، وش الطريقه وش الاليه، عندك فكره معينه ممكن تطرحينها يا فاطمه؟ ما لنا غنات الله يرضى عليك. بس
2: انا مشوار دق عليك وانا كنت طالع من دوامي.
0: ايه
2: درجة الحرارة 50 بالسيارة. ما نقدر نمسك الدركسون من الحرارة.
0: لا إله إلا الله.
2: مكيف بالبداية يطلع هو حار، بعدين شوي اللي يبدأ يبرد. الحلول أرى أنه يعني البيوت، يعني جلسات البيوت بمكيفات، لأنه طلع

0: برا صراحة جو خصوصاً يعني اللي بيطلع يطلع على المغرب كذا زين.
1: حلو هذا الحل يعني اللي بيطلع يطلع المغرب.
0: يطلع المساء إيه. أما المساء.
1: والله يا أخي ما أدري يعني ما أنا قصدي إنه وش الطريقة وش الآلية. أنا أشوف ما شاء الله مقاطع ناس تقول تركب ضباب أرضي في البيت. في ناس تقول تركب تزامنا مع المكيفات تركب رشات الماء ذي. في ناس تقول المراوح الجميلة ذي حلوة تخفف سخونة الجدران وتهدي الحرارة الداخلية. في ناس تقول ما شاء الله تبارك الله تسقي ما شاء الله تبارك الله الأرضية أو المزارع. في ناس تقول أزود موضوع زراعة الأشجار في محيط البيت. في شغلات تحس أنها تهدي. أنا أتكلم من واقع تجربة يعني.
0: الزراعة اللي عندهم إيه؟ اللي عندهم زراعة بالبيت كين أنا ما اللي عندهم بالبيت زي المزرعة لو صغيرة تسقيها بالموية تجلس فيها بعد المغرب تصير تصير بعدها يعني.
1: أي
0: عندهم مسابح في البيت.
1: أي حلو.
0: أنا أهالي عندهم حديقة ومسبح
1: في ما شاء الله
0: عند أهالي يعني
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: عندهم.
1: الله يرضى لي عليك يا فاطمة ويبارك لك وخميسك ونيس وعساك على القوة يا رب. تامرين بشيء طال عمرك يا فاطمة
0: وياكم يا رب. شكرا لكم
1: ودعتك الله يا فاطمة.
0: مبسوطة أني سمعت أصلكم.
1: الله يخليك تسلمين وسلم راسك يا فاطمة. شكرا يا فاطمة يعطيك العافية. معنا بندر.
2: معنا بندر. هلا وسهلا يا بندر.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منين تكلمنا؟
3: جزاكم الله بالخير.
2: مساء الفل. من وين؟
3: من جدة.
2: انتوا عاد عندكم الـ الحر والبخار.
3: صحيح اول شيء رجعت الرياض
2: الحين. الله يحييك بس ترفع صوتك يا بندر صوتك مره مو واضح.
3: اقول مساكم الله بالخير واشكر الاذاعه واحيي جميع المستمعين.
2: يا مساء الفل.
3: بالنسبه للتعامل مع الحر اعتقد ان هذا الشيء هو الأهم من كده أن نتعامل معه بوعي يعني مثل الضروري يحرص على شرب الماء.
2: إيه نعم.
3: وتجنب التعرض لأشعة الشمس.
2: أنت لما تروح للدوام يا بندر عادة تواجه درجات حرارة مرتفعة صح؟ لما أنت تروح أو تطلع. طيب تحس وش أكثر سبب اليوم ممكن يخلينا نعاني من ارتفاع يعني مضاعف لدرجات الحرارة؟
3: هي أهم شيء أن تجنب التعرض لإشعة الشمس في أوقات الذروة. أنا صراحة كان دوامي صباح فحولت إلى ليل فارتحت جدا لأن عندنا جدة مرة رطوبة و...
2: أي حلو اقتراح بعد حلو لما الواحد يستطيع أن هو يغير وقت دوامه عشان يتجنب حرارة الشمس.
3: الراحة وعدم بذل مجهود كبير في الأماكن المكشوفة خلال الأوقات.
2: صدق. شكرا يا بندر يعطيك العافية.
1: عبد الله مساء الخير يا عبد الله.
4: السلام عليكم اخوي ابراهيم.
1: وعليكم السلام عبد الله. انت رفيقنا الامس اللي رايح القصيم.
4: واختي غادة كيف؟
2: هلا وسهلا.
1: اقول انت رفيقنا اللي رايح القصيم امس.
4: لا لا الله يسلمك انا ما رضيتك الحوطة الان توني ممارنة
1: عندها. ما شاء الله تبارك الله. شلونك؟
4: عساك طيب.
1: يا حبني لك شخبارك؟
4: يا اخوي انا والله امس انا بالطريق الحين يكون حر وما حر. الحمد لله الآن الوضع ترى اختلف تماما يعني السيارة مكيف البيت مكيف مقر العمل مكيف الحمد لله من فضل ربي يعني كل شيء تمام الحين. بعدين الله يطول في عمرك إبراهيم أخت غادة الآن الناس برا يشمسون يدورون الشمس ويدورون الحر ذا وإحنا نتضجر من الحر. فعلا الحر شوي يعني في بعض الصعوبة ولكن يعني الحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله
2: نحمد الله على أي حال يا صديقنا عبد الله.
1: والله طيب يا عبد الله يعني انت يعني احيانا في شغلات او في رمزيات يطرحها واحد من المستمعين يقول انا مسوي شغله بالبيت ولا في الطلعه ولا في السياره وتخفف هذه سخونه الجو. يعني احنا طبعا هذه طبيعه الكره الارضيه وطبيعه الكونيه انه فعلا احنا نصادف حر وطبيعه الصحراء وطبيعه الجزيره العربيه وطبيعه المجتمع وطبيعه الجبال وطبيعه احنا نتكلم في ناس سبحان الله من التضاريس من المناخ يعني تستحدث شغلات تقول سبحان الله ما شاء الله تبارك الله ما كانه في حر. عرفت
4: على حسب الطبيعه فعلا وحسب الاجواء. كل منطقه تختلف عن المنطقه الاخرى ولكن انا اتكلم يعني فيه أشياء مساعدة الآن والدولة.

0: رعاها الله يعني لفتت النظر إليها ولا يخفاك يعني أخبار متناقلة الأيام هذه على أن الدولة في الرياض بالذات سوف يتم وضع آلية معينة يعني مثل الرياض وكذا في يلطف الجو ويقلل من الحرارة. فالحمد لله رب العالمين يعني إحنا يعني غيرنا يدور شمسنا هذه ترى والله يا أخي إبراهيم مقصاد غيرنا يدور شمسنا هذه حتى يستفيد منها
1: صح.
0: سبحان الله العظيم ترى كل شيء فائدة
1: صح
2: صدقت
1: والله
2: يعني.
1: أنت
2: شكرا لك
1: جبتها على الجرح. شكرا عبد الله على طار إن كلنا ندور الشمس
2: لا ما حد يدور الشمس
1: لا خليني بقولك
2: في الحر في الصيف
1: خليني بقولك شغلة في
2: شغل.
1: دول لو تسوين إحصائيات فيها تلاقين إنه نسبة الاكتئاب فيها عالية لعدم تعرضهم لأشعة
2: الشمس
1: دول يعني فتلقين يصادفون يطلعون إلى مناطق بعيدة عن البنيان على الجزر على الغابات بس يعني جالسين كأنهم يطاردون الشمس وين تظهر الشمس وأشعة الشمس. نسبة الاكتئاب عندهم عالية ترى موضوع الشمس مهم جدا ولكن الموضوع زاد عن حده. ففي ناس عندها تزامن يعني جاء الشمس هنا تطلع مثل المناطق الباردة تروح هنا وإحنا ما شاء الله تبارك الله ترى طبيعة المناخ عندنا واحد يقول لا قاعد يطبل لا طبيعة المناخ في السعودية مختلف دائما أو شيء باختلاف تضاريسها مناخات اختلاف جبالها اختلاف
2: صحيح.
1: تنوع أيضا يعني البيئة والطبيعة عندنا إحنا ترى نجمع كل شيء نجمع الساحل ونجمع الجبال ونجمع التضاريس ونجمع المناخ والبر والبيئة والأرض يعني اللي فعلا تتناسب مع رغبات المجتمع. فالحمد لله شتانا زين وحرنا
2: أيوة
1: إن شاء الله زين.
2: شوفوا في دول صح انت صدقت وأنا واحدة ترى من الناس اللي يعاني من اكتئاب الشمس لما نكون في الشتاء والشمس تغيب يومين
1: واكتئاب شتوي يسمونه
2: حتى الشمس لما تغيب يعني تغيم يعني أذكر هذه الشتوية غيمة الشمس يومين يمكن أو ثلاثة قسم بالله تعبت نفسيتي
1: شفت شلون؟
2: فما بالك في الدول اللي أشرت لها إبراهيم في دول يعني أجزاء منها قريبة من دائرة القطب الشمالي أو الجنوبي تغيب عنها الشمس شهور يعني أذكر منطقة في روسيا سانت بطرسبيرغ إذا سمعت عنها هذه كانت من الدول 6 شهور ما تشوف الشمس ما تشوف الليل متخيل؟ ما تشوف الليل شمس على طول والعكس يعني من يجي 6 شهور الثانية ليل على طول. في عندنا فنلندا في عندنا السويد في عندنا أتوقع الجرينلاند الجزيرة الخضراء وحاجة زي كذا اسمها. ففي دول في العالم يمكن الشمس تغيب عنها فترة طويلة أو أنها تكون عرضة للشمس شهور طويلة. فالحمد لله على أنه تجينا الشمس يوميا تغيب وتجي فهذا نوع من البيولوجية المتناغمة مع جسم الإنسان.
1: عشان كذا بينك ما نبقى استحدث فكرة التان اللي يراها الناس تغيير اللون هذه بعد برضو لأشعة الشمس يعني ترى في ناس يجي لدول الخليج عشان الشمس على فكرة
2: عشان التنتن
1: تنتن
2: أنت عارف يعني إيش تان؟ يعني أنه تعرض جسمك للشمس أشعة الشمس تبخر الرطوبة أو السوائل اللي في الجلد
1: يا سلام
2: عشان يسمر فأنت قاعد تحرق already جلدك. عشان كذا كثير من الناس اللي عملت تان لفترات طويلة كفانا الله الشر تعرضت للكانسر الجلد.
1: فاهم عليك بس هي أصلاً تتروعي العالم الناس مقبلة على صيف
2: لا لازم تنتبهون يا جماعة
1: لا
2: ترى التان خطر على بشرتكم على صحتكم
1: لا احنا لاعب فينا التان من
2: احنا متنتنين خلقة يعني بس بدون قصد.
1: طب نطلع فاصل نسمع كده
2: أغنية
1: وخليكم معنا على 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار عز النهار.

0: عودة لكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. وصلنا معكم لترند اليوم، وما في أعظم من ترند الاختبارات هالهاجس اللي يدق أبواب البيوت من أيام الصراحة، وعلى ما يبدو الكل يعني شايلنا الهم، سواء كانوا أولياء أمور، طلاب وطالبات، أو حتى معلمين أو كادر تعليمي أو إداري. فالجميع يعني على حده علشان ينتهي هالعام الدراسي على خير بإذنه تعالى يا رب، والكل يحصل على النتيجة اللي يتمناها.
1: أكيد طبعا يا غادة، الاختبارات مو بس ورقة وقلم وكذا، في فترة طبعا يمر فيها كل بيت بحالة مختلفة.
0: صحيح.
1: بين استعداد، توتر، سهر، تنظيم وقت. اليوم بنسألكم حبايبنا المستمعين، كيف استعديتوا الاختبارات؟ كيف كان في عمرك، أو أنت يوم كنت تدرس، أو أنت يوم كنت تدرسين، كيف كنت تستعدين وكيف كنت تستعد طبعا؟ وهل أنتم من اللي يبدون طبعا بدري ولا آخر لحظة؟ في ناس تحب تدرس وتذاكر تحت الضغط.
0: صح.
1: محسوبكم إبراهيم
0: تحت الضغط. إبراهيم تحت الضغط، من زود الضغط يطق مشوار لين الشرقية عشان يقعد على الكورنيش يذاكر، هم يرجع علشان يختبر.
1: والله هذه قصة واقعية يا جماعة، ترى أيام الثانوية ذي أنا والله في لحظات أقول الحمد لله أنا عدت على خير، اللهم لك الحمد. فودي نعرف طقوسكم بالاختبارات في بيتكم، أنتم كيف كنتوا يعني تستعدوا للاختبارات؟ هل تجتمعون أنتم صديق أصدقائك، أنتم صديقاتك، تروح مكان، رسالتك الجميلة تحس أنه فعلا بديت لحظة حلوة، تقول أنا هنا بديت ترسخ الفكرة في بالي والمعلومة في بالي، هذا بيئة جميلة مناسبة دائما للمذاكرة. وفي ناس ترى يضغطون عيالهم، يجي يلاحقه كذا يطارده، كأنه يطلب دين محصل ديون، هو قاعد يضغطه قاعد يشتته.
0: صح.
1: أنا داري أنك أنت تتابعينهم في الكاميرات وتدقين عليهم ارفع الكتاب لا تنوم.
0: ما أقدر ما أقدر إبراهيم، ما أقدر يعني
1: داري يمكن البيئة ما تناسبه، بس هي تناسبك أنت، بس هي ما تناسبه.
0: ايه؟
1: أنا عندي واحدة من عيالي تركي ما يحب ذاك اللي ماسك الجوال، وما شاء الله ماخذ الأول
0: ما شاء الله.
1: أول يوم قلت له لا تمسك الجوال، بس قال لا بابا خلي دقيقة أنا بس أبغى الجوال عندي شغلات، ما أضغط عليه. قلت خلاص أوكي. والله الشيبان ما عنده ولا داري مهند. لا ومتى يجيك مغص؟ إذا قلت تعال خلنا سمع لك.
0: أنت حافظ تعال سمع لك. يا الله يا ما خذينا كفوف على هالسالفة.
1: والله شوفي يا مهند، إحنا الموضوع ده اختلف، والله اختلف يا جماعة. أعطوهم جوهم، أعطوهم جوهم. يقول أنا مثلا أبغى مدرس، أبي أطلع، أبغى أذاكر. وأنا في ناس تذاكر يعني وتراجع اختباراتها، هي راقة الدرج وهي نازلة، خلها
0: على الدرج؟
1: إيه يطلع يرقى الدرج هو كذا موده.
0: ايه؟
1: كان يكلم جوال. وفي ناس تقعد لحالها،
0: قاعد يدور بالغرفة. ايه؟ يطلع يروح.
1: وفي ناس تقعد، في ناس تقعد برا في الحوش حر. بس هي مستمتعة، خلوهم.
0: أو بالحديقة مثلا، أهلك شو يسوون يا مهند؟ يذاكرون معك،
1: يسمعون مذاكرتها. اي صوت عالي،
0: اي
1: صوت عالي، ما ادري وشو، ويسولف ويشغلهم. ممكن يسكتونه، بس هو اصلا قاعد يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني قاعد يحفظ وقاعد يرسخ المعلومه في باله. فترى هذه طريقه حلوه. طبعا هذا من وجهه نظري انا، ما ادري كنت تختلف معي. خلينا نسمع
0: الصوت العالي، ممكن انه هو يعني تستذكره فيما بعد بشكل جيد.
1: شاركونا شلون كنتوا تستعدوا للاختبارات. 011 40 53، ومعنا اتصال، معنا رنا. مساء الخير يا رنا.
0: هلا يا رنا.
2: مساء النور. يا هلا، شلونكم؟
1: انت شلونك؟ طيبة؟
2: بخير الله يسلمك، كل عام وانتم بخير ولو انها متأخرة.
1: هذه طب نحسبها متى ذي؟ ناخذ العيد معنا،
0: خذها العيد الجاي بعد.
1: ولا حق الصيفية ولا؟
2: بالنسبة للاختبارات طبعا احنا من اول نعرف انه دائما في اختبار، يعني في اعلان حالة الطوارئ في البيت.
1: صح.
2: طبعا الهدف من الاختبارات، كوني انا في مجال التعليمي، الهدف من الاختبارات هو قياس مستوى الطلاب في تحقق الاهداف التعليميه.
1: يا سلام.
2: نعم صحيح. لكن احنا طبعا كان جيلنا مختلف، كنا يعني ما عندنا مصادر المعرفه الا الكتاب والمعلم. الجيل هذا ما شاء الله تبارك الله.
0: انت من جيلنا يا رنا.
2: بالضبط،
0: جيل اللي تعب مجهوده.
2: اللي كان اول ثانوي كم ماده فيه؟ 17
0: كثير، 16 17، شيء زي كذا.
2: كنا فلتات احنا صراحه، نذاكر ندرس نهتم. خلاص اعلان حاله الطوارئ في البيت، انه كل الاشياء اللي ممكن تشتت انتباهنا احنا في المدارس، يعني في البيت. صحيح، في البيت، انه احنا نتجنبها فتره الاختبارات. كانت بالنسبه لنا احنا في جيلنا فتره مرهقه، كون انه كان الوقت هذاك الوقت فعلا كان في عمليه تعليميه حقيقيه. طبعا أنا ما أقصد الحين في عملية تعليمية حقيقية، ولكن بتنوع مصادر التعلم، بتنوع أساليب التدريس. إحنا وش كان عندنا غير إن إحنا نحفظ الكتاب، نرجع نراجع، نحضر حق اليوم الثاني. ما أدري، ما أعتقد إن إبراهيم أصلاً حضر حق اليوم الثاني. قد حضرت إبراهيم؟
1: لا والله ما. أنا ترى على فكرة رنا، أنا من الناس اللي يعني ما شاء الله الله بس يجبر بخاطر الوالدة. والله ما أنا كنت أحب يعني أشتغل، يعني أضغط نفسي أحياناً أصعب من الاختبار نفسه، ما كده سبحان الله أحب أشتغل دائماً أو أذاكر تحت الضغط أقعد. إيه لأنه أنا أحس إني لو قعدت أذاكر من أمس أنسى، لازم قبلها بساعات بسيطة أو دقائق يعني كده سبحان الله. أنا أفهم، أنا ما أحفظ، أنا أفهم. إيه
2: تتنوع القدرات ترى في أداء الاختبارات. في طلاب أنا أشوفهم أو طالبات ما يعني تقول طول السنة هذا مش قاعد يسوي، ما مو معك، بس إذا جاء وقت الاختبار
0: حلزين.
2: بس الله يحقق أعلى الدرجات.
1: طب ما مر عليك موقف طريف يا رنا أو محرج صار لك في الاختبارات؟ جيتي ذاكرتي مادة مو مادتك، جيتي مثلا في وقت ما عندك، يعني أعطينا موقف كذا طريف محرج.
2: والله احنا كنا شطار الصراحة، ندرس أول بأول، نحضر
0: كنا نحضر المواد حق اليوم الثاني. شيء ما يعرفونه الأولاد، ما عليك منهم.
2: طب مرة
1: عليك منهم
2: صراحة.
1: اسحبي كلامكم انتوا ياها.
0: لا يعني كنت حضر مادة بكرة؟
1: لا والله
0: احنا كنا نحضر،
1: بس كنا دوافيرنا
0: كانت أول ما الأستاذة تسأل نجاوب، والملخص صح القرآن كنا نسمع السورة وتونا ما بعد خذيناها من حافظ.
1: أنتوا أصلاً لم أنت إذا ما حفظتي ولا ما حليتي بكيتي رجعت لك الورقة. أنتوا كذا حلونات يا معشر النساء.
0: أنا ما ضحكت إلا مرة.
1: إحنا زين ما يسحب الورقة.
0: يسوونها والله يسوونها. فوالله جيل صراحة يستحق نرفع له القبعة جيلنا.
2: والله إحنا جيل مخضرم للأمانة. ما كان عندنا مصادر التعلم إلا الكتاب والمعلم فقط لا غير.
1: شفتي
2: يستحيل.
0: والمكتبات أيام
1: لا
0: الجامعة.
1: لا كلمة هذه عميقة والله رنا. اليوم منصات التواصل والبحث والشات جي بي تي، والله شكرا على هالكلمة.
0: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعطيك المادة من إلى ملخصات.
2: ايوه ويعني ترى ساهمت السوشيال حتى يعني التطبيقات والاشياء في تبسيط المعلومه وايصالها.
1: صح
0: يعني اشرح لك اليوتيوب
2: بالضبط. يعني فالاختبارات في النهايه هي قياس، يعني هي قياس الناتج التعلمي في اخر السنه. احيانا ترى ما يكون الهدف منها الطالب هو اداء اللي احنا نشوف نقيس فيها هل الاهداف التعليميه، هل رسمتنا واستراتيجيتنا في المدارس او في يعني كتب طبعا تحت مظله وزاره التعليم، هل احنا فعلا حققنا الاهداف، هل هناك تقدم، هل هناك تحسن، هل نحتاج ان احنا نفند نقاط القوه والضعف ومن ثم نعمل على خطه تحسين. هذا هو الهدف من الاختبارات.
1: صح. بتقولين شيء؟
2: لا يعطيكم العافيه، ولكن كان في اضافه المعلومه اللي هو الحر. بما انه احنا الصغرى مشوي والعظمى مقلي
1: والسلام.
2: فدائما الغطاء النباتي يقول لك انه يخفف او يقلل من درجات بنسبه يعني 9 درجات مئويه فاكثر من الحراره. طبعا هذا حسب القراءه اللي انا يعني طبعا.
1: وش النبته بس ارسلها لنا بس خلنا نحطها في بيوتنا.
2: والله ما شاء الله في ناس والله شوفها محاطة بيوتها أو حاطة النباتات المتسلقة هذه. إيه؟ فتحس منها فعلا ترى في براد حتى لما ترشها بالماء.
1: سبحان الله.
2: يصير في براد سبحان الله كذا نسمة باردة.
1: الله يبارك. يلا
0: شكرا رنا،
1: حلوة الفكرة دي.
0: إضافة جميلة. شكرا لك.
2: الله يسلمك. يحياك وبيعك.
0: يعطيك العافية. طبعا إحنا في مشروع رياض الخضراء إن شاء الله يا رب نشوف رياض

0: كذا مزهزة مثل ما يقولون، لأنه مثل الاهتمام طبعا بالتشجير حيوفر لنا أول شيء ظل، حيوفر لنا برودة في الجو لأنه الماء بيتبخر من أوراق النبات، وبالإضافة لزيادة أكسجين. هذه كلها من الأمور اللي ممكن تأثر على درجات الحرارة. بس في المقابل كمية السيارات الكبيرة اللي بالشوارع اللي قاعدين نشوفها، أو الطرق والمباني، المباني الشاهقة هذه طبعا تعيق وصول الهواء، يعني تحشر الهواء داخل المدن. فمثل هذه الأمور أيضا تساهم في ارتفاع درجات الحرارة. ما نعرف يعني لأي درجة ممكن أنه نشوف الأيام الجاية في حلول عظمى لمجابهة الحر الشديد، لكن أمنا بالله ثم بهالمجهودات الكبيرة اللي تقدمها طبعا أكيد الدولة. وما ننسى أنه إحنا لنا دور ترى كمواطنين ومقيمين، فإن إحنا نلطف هالأجواء عن طريق زراعة المساحات أمام البيوت، ويعني ما شاء الله حدائق. كم حديقة في حيكم يا إبراهيم؟
1: ثنتين
0: بس. ثنتين؟ يعني لا ما تكلم الحدائق الكبيرة، تكلم الحدائق اللي تصير بين البيوت.
1: الحديقة واحدة
0: والله،
1: يعني اللي في الحي حديقة، بس دائما الحي
0: بعد حديقة. أنا يميني حديقة، يساري حديقة، بعد بشارع حديقة، بعد حدائق حدائق.
1: أنت ما شاء الله عليك ساكنة في حي راقي.
0: لا والله مو قصة حي راقي بس قصة أنه في اهتمام كبير من أمانات المناطق، سواء في الرياض ولا في كذا مدينة أنا شفت، بتوفير مساحات خضراء عبر الحدائق من أجل أول شيء زي ما قلنا تلطيف الجو، وتوفير أماكن لسكان الحي، أماكن ترفيهية وأماكن يقضون فيه وقت.
1: طب ناخذ نايف لو سمحتي.
0: يو نسيت نايف، أنا آسفة يا نايف. نايف معنا؟
2: مساء الخير أخوي إبراهيم.
1: مساء النور، هلا نايف.
2: مساء الخير أختي الكريمة، كيف الحال؟ الله يحفظكم كل عام.
0: أهلا وسهلا.
1: يا هلا يا هلا بالغالي، يا هلا بالزين.
2: الله يسعدكم، وفرصة حقيقة أسمع أصواتكم ونشارككم على الهواء مباشرة، الله يسعدكم.
1: يا حبيبي، الأسبوع القادم انطلاقة الاختبارات يا حبيبنا نايف. احنا ما نبغى نرجع معك شرط الذكريات، لكن نبغى بعض الرمزيات، بعض النقاشات. من كان يدعمك وقت الاختبارات؟ كيف كان طريقتك في الاختبارات؟ شلون كنت تذاكر؟ رسالتك حتى لأبنائنا وفلذات أكبادنا من الطلاب اللي يسمعونك، نبغى نسمع هالطقوس الجميلة يا نايف، تفضل.
2: الله يحييك أخوي إبراهيم. أول شيء معك الدكتور نايف اللي يعني إدارة التعليم عسير.
1: ونعم ونعم دكتور نايف، يا هلا يا هلا.
2: الله
1: يعني انت بس. انت بحر بسم الله عليك، موسوعه من النقاشات اللي ممكن تضيف لنا في البرنامج. نورتنا يا دكتور نايف واسعدتنا بتواصلك والله.
2: شاكر لك اخوي ابراهيم، الله يسعدك. بالنسبه للامور هذه اللي الحمد لله لي في مجالين، يعني محاضره من 28 سنه
1: ما شاء الله تبارك الله دكتور، ما شاء الله.
2: وفرصه والله سعيده اني اسمع صوتك.
1: الله يسلمك.
2: خلي الحرص كل الحرص والله اني اتداخل معكم بخصوص الاختبارات.
1: الله خلينا نتناقش كذا بعضك بعض يعني النقاشات. يعني البعض يبدا المذاكره من اول ترم يا دكتور، والبعض يكتشف الكتاب ليله الاختبار، وبعض الناس يقول انا يعني عندي تنظيم وقت، اهم شيء عندي عدد ساعات المذاكره، النوم الجيد ايضا له دور. انت يعني ما شاء الله دكتور وفي القطاع التعليمي ومخضرم وعارف اكيد تفاصيل كثيره، وعايش ما بين الطلاب، ما بين الجانب الاكاديمي، ما بين التوجيه والرسائل. رسالتك احنا ودنا نستفيد من وجودك يا دكتور.
2: الله يسعدك ويبارك فيك. اول شيء اتمنى لابنائي الطلاب وبناتي الطالبات التوفيق والنجاح.
1: امين.
2: بالنسبه للاشياء الان ذكرت مجموعه عبارات، كل العبارات اللي ذكرتها الان اختصرت الاشياء كبيره جدا كنت بتكلم عنها. اولا كان النظام الاول يفرق بشكل كبير جدا عن الجيل الحالي. صح. كان من أول ما في مصادر، ما في مصادر أصلاً صراحة ترجع لها إلا المعلم أو الكتاب.
1: صح.
2: ما في شيء اسمه تحديد، ما في شيء اسمه ملزمة دراسية محددة لك إنك تذاكر منها أو زي كذا، لا، من الجلدة للجلدة زي ما يقول النظام الأول. تمام.
1: صح.
2: الآن لا، مصادر التعلم بشكل كبير جدا، ممكن إنك تبحث في أي شيء، في الشات جي بي تي، في وسائل التواصل الأخرى، في أي شيء ممكن ترجع لأي معلومة.
1: صح.
2: هذا الشيء الحاصل من أول كان فيه فعلا ضغط، لا على الأسرة، لا على الطالب نفسه، لا على الإدارة، لا على المعلم، كان ضغط بشكل غير طبيعي جدا. الآن لا والله، في فرق السماء على الأرض. يعني ما حتى يمكن أنا عن تجربة عندي أولادي نادر إني أرجع لبعضهم، يعني بعضهم يقول خلني أخذ راحتي، أنا من حقه أخذ راحته، لكن إني لابد مرجع أساسي إني أشيك عليه، أشوف وش راجع وش اللي ما راجع، رغم إن يعني هذاك المعلمين يعطونهم أشياء محددة جدا، ملخصات، يعني شيء يعني مختصر بشكل كبير جدا يرجع له الطالب.

0: نعم.
1: وأنا والله ضد ومع الشيء هذا يعني حقيقة يعني. فأبدا فرق كبير جدا.
0: طب دكتور خليني أسألك عن جدرية الاختبارات يعني بعد السنوات هذه كلها. في سؤال ما بين فترة وثانية يثار اللي هو هل يجب أنه نستمر في عمل اختبارات نهائية رغم أن المجهود كله على مدار السنة؟ ليه نختصر هذا المجهود في آخر العام في كم يوم؟
1: شوف أختي فيه في شيء اسمه اختبار تكويني تمام. هذا نعم. يحصل أحيانا وهذا أنا مع الاختبار
0: هذا يصير في بعض المواد أحيانا. نعم
1: نعم صحيح. والشيء اللي حاصل الآن يعني هي عتب خفيف يعني جدا على الوزارة الآن حاطين الاختبارات بعد العيد. يعني ليش حاطي الفترة هذه؟ ليش ما اختبروا قبل العيد؟ ليش ما حطوا الجدول معين انك تختبر يوم واليوم الثاني يوم دراسي ما في اختبار؟ هذا خطأ كبير جدا يعني. يعني المفروض خلاص الاختبارات بشكل اسبوعي، ما في شيء اسمه اختبار يوم الاحد مثلا يوم الاثنين لا يوم دراسي عادي. هذا مضيع الوقت، ما احس ما لها اي معنى نهائيا. او حط الاختبارات قبل الاجازة قبل العيد، صلى الله وبارك وختم، خلي الباقي الاجازة يا اخي. الطلاب راجعين الآن من الإجازة،
0: خاصة إنه ختموا المناهج، يعني المعظم ختم المنهج قبل العيد، معظم المدارس
1: هذا الواقع.
0: يعني رجعتنا بعد العيد ومعاناة النوم وعدم انتظام اليوم،
1: ترجع أسبوع اللي بعده أسبوع ميت، تحس إضاءة ما هدر للوقت. يعني ما أشوف إنه غلط، لابد مراجعة الأشياء هذه اللي حاصلة.
0: نعم الله يعطيك العافية.
2: طيب أنا ودي أختم معك دكتور، أنا نعم. ودي أستغل وجودك، رسالة كذا بسيطة لأولياء الأمور، لأنه فعلا الجيل اختلف. أنا بعترف لك اعتراف يا دكتور، ومعليش يعني على الشفافية هذه. أنا ولدي عمره 10 سنوات، اليوم داوم هو مواصل قاعد يختبر. انصدمت من والدته تقول ما نام. هذا بس جزئية، بس إسقاطة، بس أبغى كده أحرك يعني غريزتك شوي وتتكلم بمشاعر المسؤول لأولياء الأمور. تفضل. أولهم أنا يا دكتور.
1: أخوي إبراهيم، هل بحث عن أسباب أنه مواصل؟
2: يقول ما قدرت أنام، يعني أنا صاحي المغرب فما.
1: هل معه جهاز ذكي؟
2: إيه.
1: هذا الإشكالية هنا يا أستاذ إبراهيم. يعني الآن الأشياء اللي نعاني منها الآن، يعني الضوء الأخضر مع الأطفال، الجوال معهم أو الآيباد 24 ساعة، هذه كارثة بحد ذاتها. يعني ما تدري الابن هذا هل هو فاتح البرامج كلها مفتوحة عنده أوبن، يعني هل له برامج معينة يطلع عليها؟ هل له وقت قبل هذا؟ وهذه النقطة المهمة جدا، يعني هل له وقت معين الجوال مع الطفل؟ مو مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، أنا معطي ابني الجوال أو بنتي الجوال، لكن فترة معينة. أحيانا يجيك يلف عليك من ورا يقول أنا ما أقدر، لازم أعطيك الجوال أذاكر. ما عندي مشكلة ذاكر، بس أنا معك ساعة معينة، لك ساعة معينة بعد الساعة اللي بعدها أخذ الجوال وأبدأ أراجع لك وش ذاكرت في الجوال بالضبط.
2: صح.
1: هذا الخطأ الكبير اللي واقع فيه الطلاب، الأجهزة مع الأولاد بشكل كبير جدا، حتى يجي اليوم الثاني هم ماصل. هذه كارثة.
0: صح، النوم عامل مهم جدا في انه الطالب يكون في قمه استعداده لاداء اختبار بشكل جيد. شكرا، يعطيك العافيه دكتور نايل.
1: شاكر لك، الله يسعدك، واخذنا موقفكم الله يسعدك.
2: يا زين،
0: يا اهلا وسهلا،
1: الله يبارك فيكم.
2: مصيبه ذا الجوال، مصيبه.
0: انت عارف ايش قاعد اسوي؟ انا الفتره هذه ينامون الساعه 9 بالكثير، يصحون الساعه 5:30 6 بالكثير.
2: حلو، المره حلو والله. انا هو مشكله مو بهنا، مشكله اني انا انشغل
0: الأم. لا انتوا الاباء، شوفوا انتوا الاباء يمكن يعني بطريقه او باخرى
2: فوضوية.
0: ما عندكم اللي هو تدخل مباشر في مثل هذه الامور، لانه الام هي اللي متوفره في البيت طول الوقت، هي اللي تقدر تسوي كنترول بشكل اكبر على هالموضوع. هي اللي تراقب، هي اللي تعطي.
2: تسمحي لي رتوت لك على هالكلام.
0: اصبر علي، بعد شوي بيجي شيء ثاني.
2: شيء ثاني
0: ما ادري، يمكن انتقدكم يعني، ما ادري.
2: لا اركدي، الله يرضى عليك. مهند، مساء الخير.
0: معنا اتصال.
3: مساء النور استاذ ابراهيم. مساء النور استاذ غاثة.
0: مساء الفل.
3: السلام عليكم ورحمه الله، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين.
2: الله يسلمك ويعافيك.
3: تحيه حب واحترام وتقدير لكم، والله جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدموه لنا يعني، وعاد نسمع ونستمتع معاكم والله العظيم.
0: الله يسلمك.
3: والطريق والنهار بيحلى معاكم يعني، جزاكم الله خير الجزاء.
0: تسلم يا مهند، وانتو إثراء جميل لنا. تسلم لنا. قل لنا يا مهند، يمكن هذه الفترة فترة اختبارات، أنا ما أعرف عن وضعك، أنت طالب بتدرس ولا موظف ولا إيش وضعك؟
3: لا أنا موظف والله. أنا موظف.
0: تتذكر أيام كنت تختبر؟
3: أكيد والله.
0: كانت حياة جميلة ولا لساتك تعاني من الضغط؟
3: والله كانت حياة جميلة جدا والله، لأن أنا كنت إنسان منظم ومرتب جدا الحمد لله يعني. أول حاجة حابب أعقب على موضوع

0: يعني زي امور الطقس زي اي امر قدر اي شيء. لما انا خلاص استقبل الموضوع ده بصوت الرحب خلاص انا حقدر اتبرمج طبيعيا وتلقائيا مع الموضوع ده بدون ما اتضايق, بدون ما يكون في طاقه سلبيه, بدون ما يكون في كذا. بعدين نقدر نتعايش مع الصيف والشتاء وكل كل المواسم
1: فعلا. لازم الواحد يتقبل. نعم
0: ايوه, التقبل بيكون في مرونه, في سهوله, في بتعامل مع الموضوع. انا جلست 4 سنين في الخرج والان 5 سنوات في ابها, طبعا فريق شاسع.
1: فرق كبير
0: الخرج و
1: جاب الجاب. طبعا اتكلم عن درجات الحراره. نعم
0: الان لاصق في ابها, ما ابغى اطلع من اي مكان ثاني. عندنا بروح في الخارج
1: ما تنام والله.
0: اي والله. ف وبرضو ادعم فكرتك ممتازه جدا استاذ غاده بتاعت التشجير ده امام البيوت, خصوصا عند الظهيره, خصوصا الشجر اللي فيه ظل بيجيب هواء وبيجيب نسيم في عز النهار كده, احلى من المكيفات.
1: الله, عز النهار
0: كل شيء. ايوه بالضبط كده.
2: عز النهار هذا عز النهار هذا اسم برنامجنا يا مهند. انت قلت عز النهار. نعم. انت قلت عز النهار اسم برنامجنا,
1: عشان كذا انا اضطربت. أيوة. الكلمه تفضل ولا قطعت واردك معلش.
0: الله يعطيك
1: العافيه. قول يا مهند, يعني انت شايف موضوع التشجير احنا مقلين فيه صراحه؟
0: لا والله, احنا في السودان ما مقص, يعني ما شاء الله في السودان عندنا بيتكسر اي بيت في السودان لازم في شجره. في السعوديه لا, انا لاحظت فعلا انت يعني النقطه اللي انت ذكرتيها نقطه مهمه جدا, وفعلا لو اتعملت في السعوديه حتى المنظر الجمالي للشجر والتشجير من برا الشوارع يعني بيعطيك فوائد كثيره. منظر جمالي يعني جلسه بالنهار كده على
1: النهار. انت عارف مهند ابراهيم ذاك اليوم جلس يضحك علي لما قلت لازم نغير الوان البيوت لانه الالوان هذه الكئيبه تسحب تمتص حرارة الشمس, الإسفلت يمتص حرارة الشمس, لازم نشوف حق.
0: لا لا ما من حقه والله, ما من حقه, لأن قلت زانة عميقة أستاذ غادة.
2: بس شكرا. هو كمان ضحك
1: يعني مو صادق.
0: ولا أستاذ إبراهيم ده إنسان واعي وإنسان والله ما شاء الله ومثقف عليه, وأنا متابع من أول
2: يا حبيبي. تسلم.
0: كان برنامج الساعة 12. الله يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يرضى عليك.
1: شكرا يا مهند.
0: وأنت يا أستاذ غادة ما شاء الله عليك برضه, يعني أستاذة إنسانة مثقفة.
1: الله يخليك يا رب. تسلم.
0: ودمك خفيف جدا.
1: تسلم لنا.
0: بالنسبة لموضوع الدراسة والطلبة ربنا يوفقهم ان شاء الله وربنا.
2: انا كان ودي مهند, انا كان ودي اختم معك بسؤال.
0: ايوه تفضل.
2: وش اكثر ماده يا مهند كانت تشكل لك تحدي؟ هتكلم انت يعني انا اعرف
1: حددت مستقبلك المهني.
0: يعني قصدكم صعبه ولا سهله؟
1: صعبه.
2: ايه صعبه بل. ايه
0: والله اكثر ماده كانت صعبه
2: العلوم. لا
0: ايوه العلوم والله العلوم, وفي الثانوي الكيمياء والفيزياء وفي الابتدائي العلوم فعلا يعني
2: متعبه.
0: متعبه جدا
2: يا
0: والله.
2: حبيبي مهند الله يرضى عليك.
0: عندي معلش بس نص دقيقه, يعني انا عندي برنامج للطلبه الان الممتحنين لو مشوا عليه ان شاء الله باذن الله يكون برنامج كويس, يعني برنامج تنظيم. يعني الطلب اول ما يرجعوا من يرجعوا البيت ياخذوا غيلوله, ياخذوا نومه الى العصر, يصحوا بعد العصر يبدو دراسة إلى بعد المغرب, يأخذ لبريك يعني بشوية نص ساعة ساعة كذا, يرجع تاني يكمل إلى الساعة 9, ينوم الساعة 9, لازم ينوم الساعة 9, ويصحوا الصبح يعني الدراسة بعد الصبح والمراجعة بعد الصبح, هذه أهم من الدراسة بالليل أو الدراسة بالنهار. هذه بتفيده جدا لأنه بكون المخ فيها في قمة الذكاء وفي قمة الاستيعاب. بعد صلاة الصبح مباشرة يبدأ يراجع اللي ذكروا, يدخلوا الامتحانات وإن شاء الله موفقين بإذن الله.
1: تسلم. تسلم. بنجاح للجميع.
2: شكرا.
0: والعافية وسعيد بمشاركة بكم.
1: الله يسعدك.
0: شكرا
1: لك.
0: شاكر ومقدر لكم. الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا وسهلا. تعرف يقولك دائما المواد اللي تحتاج إلى فهم زي الرياضيات الفيزياء الكيمياء هذه ابدأ ذاكرها الصباح بعد صلاة الفجر فترة نهار, يعني في بداية الصباح عموما.
2: ليش؟
1: لأنه قدرة العقل على الفهم والاستيعاب والاستنتاج تكون في قمتها في فترة الصباح. خلي مواد الحفظ لفترة المساء قبل النوم, هنا يقدر الإنسان يتذكر الأشياء اللي مرت عليه قبل لا ينام لما يستيقظ.
2: يا خينا أتذكر الوالد الله يرحمه قبل الاختبار جيبنا فول.
1: ها أي والله, وكنا نحل تمام التمام
2: فعلا فول وتميس.
1: هذا قصدك الصبح؟
2: الصبح قبل الاختبار. أي. انزلنا صحنين فول, واحد مشكل واحد سادة.
1: اي
2: شك جعتي ولا شو؟
1: لا تذكرت موقف.
2: اي فأنا ما أدري, وطبعا هو ما يجيب فول طول السنة, يجيب
1: بس أوقات الاختبارات.
2: اي يعني يجيب عدس جبن الفطور الطيبين. أي. الفول بالذات طبعا ما قاعد أروج الفول يا جماعة, بس انا قاعد اعطيكم ذكريات غريبه عجيبه. إيه؟ وما كان في ربط لدرجه حتى المدرس يقول انت ماكل فول, ماذا الحال وقتها ولا بالبحال.

0: والله ما اذكر بس انه في ربط بين الفول وبين ال فاذكر يعني في طقوس عجيبه تجي في الاختبارات غريبه او هو يهيئنا انه فعلا يا جماعه اليوم ما في سندوتشات ما في بيض ما في شيء خلني بعطيكم لهم اكل ممكن هذا يكون جزئيه في
1: شوف ابوك يفهم الله يرحمه ابوك كان يفهم رحمه الله عليه ليه انا اقول لك اول شيء الفول بريء تماما من اشاعه ان هو يسبب عدم الفهم والتبلد الفول يساعد على انك تركز وتستذكر المواد بكل سهوله وسلاسه ويعطيك طاقه للمخ والوجبة الدسمة هذه اللي كانت تقدم لك أيام الاختبارات لأنه أساساً المخ يستهلك كمية كبيرة من السكر احنا نعرف أنه الغذاء الأساسي للمخ هو السكر صح. عشان لأنه يبذل طاقة مرة كبيرة صحيح. فالوجبة الدسمة هذه عشان تغطي المجهود العظيم اللي سويته واستنفذته وأنت قاعد تذاكر رحمة الله عليه كانت نظرتها حكيمة. نعم.
0: انتوا بعد نفس الطريقه فول ولا
1: لا احنا انا اقول لك احنا كان نواشف فول اللي متوفر
0: ولا ما تفطرون قبل الاختبار
1: لا لازم نفطر انا ابوي من النوع اللي ما عمره طلعنا من البيت بدون فطور
0: اختبار مو باختبار
1: هذا قانون حتى انا قاعده اسوي الحين مع اهل البيت
0: بس بعض الاطفال وبعض الطلاب ما يتقبلوا قال ما اقدر ما لي خلق
1: غصب لان
0: انا
1: منشغل
0: ما في غصب عنهم
1: تعرف ليش ضحكتوا
0: ليه
1: مره من المرات قلت ما ابي افطر انا كنت مره متوتره عرفت بعدين بعد الفطور لازم نشرب كوب عصير قبل لا نطلع كوب عصير كوب حليب اللي هو عاد انا قلت ما ابغى انا ما راح افطر المهم كنت مره معصبه كان عندنا اختبار مادتين فوانا طالع قال تفطرين قلت لا قال تفطرين قلت لا اعطاني كف وشربي عصير
0: يعني كف وعصير
1: كف وعصير انت عارف شلون ودموع اربع اربع وتشرب عصير ليمون طعم مر يا شيخ
0: اجتمعت كلها طيب نقول لحبايبنا مستمعين احنا مستمرين معاكم موضوعنا اليوم عن الاختبارات كيف استعديتوا كيف كانت طريقتك في المذاكرة هل أنتم من اللي يبدون بدري هل في طريقة جميلة تعاملها مع أو تتعامل فيها مع أبنائك اليوم كل بيت الوضع عنده مختلف يستعدون دائما أو يستعدون لموسم الاختبارات عسى الله يبارك لأبنائنا وبناتنا نبغى نسمع منكم نتكلم عن السهر مشاكل السهر وش أكثر مادة وش المواقف الطريفة اللي مرت عليك وش النصيحة اللي تتمنى انك ان احد قال لك اياها ايام الدراسة تنقلها حتى اللي يسمعنا ومن اولياء الامور حتى من طلابنا شاركونا على 011 40 5 3

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عودة لكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. موضوعنا هالساعة نبي نتكلم معكم عن أجواء الاختبارات أصدقائي. يمكن قبل شوي سمعنا كثير من التعليقات اللي شاركتنا طبعا استعداداتها للاختبار، وجهة نظرها تجاه أصلا الاختبارات، وكيف ممكن تكون المذاكرة بطريقة جيدة تساعد الطلاب على الاستيعاب بأقصر وقت ممكن. لكن زي ما قلنا هذه مساحة نتكلم فيها بأريحية عن همومنا، عن الأشياء اللي نتمنى أنها تغير، أو الأشياء اللي تحتاج نحن نؤكد على إيجابيتها وعلى أن هي شيء يثري فعلا حياتنا بتفاصيلها المختلفة، وجزء منها الاختبارات أو العملية التعليمية. يا جماعة، هل ما زلنا نحفظ ونفهم زي ما كنا زمان، ولا عصر الذكاء الاصطناعي ساهم بطريقة أو بأخرى بتغيير هذه المفاهيم؟ بالإضافة إلى أنه ودي أعرف هل يجب إلغاء الاختبارات النهائية ولا لا؟ في مواد يمكن الآن صارت ما يتم فيها الاختبار النهائي، في شيء اسمه التقييم التكويني، يعني على مدار السنة يبدأ يقيم المعلم الطالب تقييم لهذه المادة، ما يحتاج أنه يختبره اختبار نهائي لأنه على مدار السنة، يعني تعب هالشهور الطويلة ما نقدر نحن نختصره في يوم واحد. بعضكم قال أنا يمكن ما أهتم كثير خلال السنة بالمادة، لكن لما يجي الاختبار أحط حيلي فيه وأشد حيلي في المذاكرة، فيحتاج أنه يكون عنده أيام للاختبارات، بينما في طلاب متفوقين على مدار العام، على مدار العام هو يذاكر ويعني يحضر ويجتهد ويبحث عن المعلومة، فممكن يكون التقييم التكويني مناسب له، بينما العكس يعني عندنا نقيضين. اللي حاب يسمعنا صوته نقول حياك على 011-40-5-3. نقول هلا وسهلا بأم عبد الرحمن.
1: يا هلا والله، هلا أختي.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هلا بس معك المعلمة اللي كانت طالبة، يعني عصرت الفكرتين، عصرت الفكرتين
0: إيه؟
1: وأم يعني كلها
0: الجميع.
1: زي ما قلتي أيوة طيب. أي حبيبتي، ما في شيء اسمه وقت اختبارات، المفروض الطالب يبدأ من أول يوم دراسي، أكيد ما راح يبدأ من أول يوم نقول بذاكرة وجهد، بس لو كل أسبوعين ثلاثة يرجع استذكار بالمواد اللي قبل كذا، ويتعلم الأم يعني خلاص ذاكر هذا، لخص هذا للنهائي، لما تيجي الفترة النهائي خلاص يكون عنده خبرة ودراية،
0: يعني يكون النهائي الاختبار النهائي هذا يحصد مجهوده على مدار السنة، وما يكون عليه الضغط الكبير، خلاص انت اوريدي يعني مذاكر.
1: اي انا معلمة مادة تقويمي، كنت معلمة اختبار، هالسنة لقوها صارت تقويم تكوين اللي مادة الدراسات الاجتماعية. أنا أراهن أيوة، أنا أراهن على طالباتي يدخلون، أتحداهم كذا يدخلون الاختبار بدون ما يذكرون، بس بشرط أنها تكون معي في الحصة كلها فعلا. والله يدخلون الاختبار ويجيبون درجات عالية، بس
0: ما شاء الله.
1: من شرح الدرس أنا ما بيت تحفظي، لما تفهمين خلاص مو لازم تحفظي، لما يجيت السؤال أنت تتذكرين صار في الحصة، أنت تتذكرين السؤال، بالعكس يعني ضفيها كمعلومة، أنا أقول ضفيها كمعلومة، ما بتتحفظينها لي تنسينها بكرة، لا ضفيها كمعلومة، هم يستنسون فعلا، يقعدون يحفظونها كمعلومة، مو كشيء حفظ علي أحفظ اليوم وانساه بكرة.
0: هذه يا أم عبد الرحمن يعني من الأشياء اللي افتقدناها في الجيل الحالي. أنا ما حعمم لأن التعميم لغة الجهلاء، لكن لك أنت تخيلي أني أذاكر البنات شغلات والله العظيم ما أكون فاتحة كتابهم ومدورة المعلومة، من أيام ما كنت أدرس ابتدائي هذه المعلومة أنا عندي، فهذا يؤكد على أن المعلمة قادرة على أنها توصل المعلومة بشكل جميل، بشكل محبب، بشكل يقدر الطالب أنه يستوعبه وتظل راسخة في مخيلته لسنين قدام.
1: والله فعلا الأثر أهم شيء، يعني أنا ترى لو شفتيني كذا طالباتي وصلوا ثانوي بعضهم موظفات، يقولون نتذكر، يقولون نتذكر الدرس لما شرحتيه أنت لنا في الابتدائي، نتذكر أفضل من الثانوي، يجون معلمات الثانوي يقولون بنلتقي بالمعلمة هذه، شلون كانت طريقتك، بالعكس ما كان بيني وبينهم يعني شيء يفرق، بالعكس يمكن هن مبدعات أكثر مني
0: ما شاء الله.
1: لكن بالحصة لا، خلوكم معي، خلنا نقولها سالفة، خلنا نقولها قصة، يبدون يحفظونها. لو كلهم نفس الطريقة كذا مو إجباري بالدرجات بنقصكم الدرجات خلوها على جنب.
0: ما شاء الله
1: ذكر إنها كمعلومة يفهمها الطالب بالعكس شيء حلو.
0: طيب هذه أم عبد الرحمن المعلمة، خلينا نشوف أم عبد الرحمن الطالبة. أكيد أنه عانيتي من شيء أيام كنتي تدرسين وتمنيتي لو أنك في يوم من الأيام كنتي مكان معلمتك عشان تتجنبينه.
1: لا أنا بالعكس ما عانيت، كنا نعاني من شيء أن أمهاتنا كانوا أميات مو مثل الجيل هذا. الأمهات كلهم يعرفون موظفات، حنا أيامنا أمهاتنا أميات، أمهاتنا ما عندنا أجهزة تواصل من تطلعي للمدرسة ما تعرفين أي شيء إلى اليوم الثاني، فتكونين أنت حريصة أول بأول تاخذين المعلومة تجمعينها تعرفين شنو الاختبار شنو فهمت. فأنا إلى اليوم هذا من أول يوم أدخل على طالباتي أحاول أنهم يسوون نفس نظامنا أول، أنت كوني حريصة لا تقولين أبي بالجروب وشرسلوا في الوات وشرسلوا في المنصة، لا أنت اللي معي أنت اللي تتواصلين معي، ادخل المنصة ادخل الوات، أنا قاعدة أقول لك هذا واجب هذا اختبار هذا مهم. بالعكس يعني تخليها تعتمد على نفسها، الطالب لما يعتمد على نفسه يحس بالمسؤولية أكثر.
0: يعني الحين الأم اللي تضغط على ابنها عشان تذاكر ما حتكون نتيجة زي الأم اللي كانت تاركة كل المذاكرة على ابنها والاهتمام.
1: إيه أنا شوف أنا مريت في معلمات وكرون بناتهم طالبات، البنت ما تهتم لأي شيء أقوله، ليش؟ لأنها يدارية أمها راح تتواصل معي راح تقول شنو الاختبار من صفحة كم لكم، معتمدة على أمها. في اللحظة هذه أنا أقولها لا بنتك ما كانت معي خليها هي تجيني أنا أحدد لها من الصفحة من كم لكم شنو المهم، هي تروح ترسل بنتها بعدين تقول الله يجزاك خير فعلا بدت تهتم. الحرص غير الحرص والاجتهاد، أنا من وراهم أنا طيب الآن معلمة وعيالي طلاب من أجيش بنتي هوي أنا تعالي قولت بنتي أنا درسها أتعامل معها مثل الطالبات، أجي من بكرة أقول وين الواجب لو نسيت أعاقبها ما كنتي معي أنا ما لي شغل فيه.
0: يا سلام عليك يعني
1: بالعكس شيء حلو تربين فيهم الشيء هذا، مو سالفة درجات مو سالفة عقاب، سالفة تحمل مسؤولية اهتمام حرص وراه ثانوي وراه جامعة المسؤولية تكبر.
0: يا سلام عليك صديقتي، والله يمكن نختصر هالكلام كله في أنه عودوا أبنائكم على المسؤولية علشان يشيلون همهم مو بس دراسة حتى للمستقبل تنفعهم. يا سلام عليكم.
1: جيلنا جيل ذكي، جيلنا جيل ذكي ذكي ذكي جدا، لو تشوفينهم بالتطبيقات والعمل أذكياء جدا يفوق المعلم
0: صديقتي،
1: بس ما أعطوهم مساحة للمسؤولية. بس
0: صح أتفق معك 100%. شكرا يا أم عبد الرحمن، عساك على القوة، يعطيك العافية على هالمشاركة اللطيفة
1: حبيبتي،
0: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. طيب معنا اتصال إبراهيم ثاني،
2: ناخذ نايف. مساء الخير يا نايف.
3: يا هلا والله، مساء الخير.
2: هلا بالغالي، هلا بالزين، هلا والله وغلا.
3: الله يحييك سلمك، شو اخباركم تمام؟
2: الله يرضى عليك يا نايف. نبغى نلقف الجو شوية نايف،
3: تفضل.
2: نتكلم عن عطنا نبغى موقف طريف وفي نفس الوقت نبغى نشوف كيف كيف كنت يعني منظم وقتك في المذاكرة زمان طبعا، وهل تعتمد بعض الناس يعتمد على الحظ طبعا، يقعد آخر عشر دقائق يبدأ عاد ما أعرف آخر سؤالين يبدأ يعد واحد اثنين ثلاث خيارات، فهمت؟ إحنا نبغى نعرف طقوس نايف شلون كان يتعامل مع الاختبارات، هل كان فعلا يذاكر قبل الاختبارات بساعات ولا بأيام، ولا يحب المجموعات والقربات والأصدقاء ويقول لا والله أنا بالعكس نتبادل أطراف الحديث وناخذ معلومة منه ومنه، في ناس تسولف وتتناقش في البيت، في ناس تقول لا أنا أحب إني أراجع وخلي أحد يسمعني في البيت، فطقوس نايف.
3: لا ما نقول لك أنا والله أول شيء شو اسمه أذاكر طبعا كل شيء بوقت أخوي إبراهيم، ما يمكن أعجل يعني، والوحدي طبعا ما أحب الجماعات، الجماعات تعرف
2: شتت
3: أي نعم شتت وما تركز وكذا. أنا من الناس اللي لجأ الاختبارات طبعا أحط لي جدول أني بحيث أني مثلا العصر هذا وقت المذاكرة، المغرب مع الوالد الوالدة والأخوان يعني نعم. ما يصير طول اليوم مذاكرة لا، لأن صراحة يكون صعب صراحة تركز طول الوقت تضيع صراحة. أنا أشوفها فأنا من الناس اللي يقولك العصر مثلا هذا مناسب، وأحيانا أروح مواصل للاختبار وبعدها أرجع أنام وأكمل بعد العصر، فالحمد لله يعني مشت الأمور وتخرجنا وتعيننا الحمد لله على كل حال يعني ما راح تعبنا سدها على قولتهم.
2: بعقلانية أكثر يعني وشفافية أكثر يا نايف، هل السهر يساعدك على المذاكرة ولا يضيع تركيزك؟ أبي صراحة.
3: لا لا المذاكرة صراحة يساعدك كل أمانة.
2: إيه والسهر
3: نشوف إنه يساعد.
2: والسهر
3: إيه نعم.
2: السهر
3: لا السهر لا يضيع.
2: يضيع حلو حلو هذا اللي كان هو. ما صار لك موقف ذكرت مادة إيه ما ذكرت مادة طلعت مو مادتك تعاطف معك معلم قال معليش أنا بعطيك فرصة بعد ما يطلعون الطلاب ساعة يعني؟
3: والله صارت
2: عطنا قصة.
3: صارت بالثانوية والله كنت ما ركز في الجدول واني ما سألت العيال صراحة قبل وتعرف اللي مواصل أخوي عين نايم وعين قايم إبراهيم
2: هذه عيون الذيب دي تسلم.
3: المهم رحت والله اختبرت المادة يعني ما كنت براجعها ولا شيء وابن الحلال عطاني ساعة مثل ما تفضلت ونص ساعة قال لي أبد ود علي بس قلت بشر بدعي لك بس أنا والله أني ما ركز
2: أنت ذكرت مادة مو المادة اللي اليوم
3: والله يا إبراهيم هذه بالثانوية أي والله الحمد لله يعني عدت وتخرجنا وصلت الأمور
0: سبحان الله على هالمواقف العجيبة.
2: يختار بعض معلمين ترى عنده قرار شجاعي يعرف انه انت فعلا مو ذنبك بس انت نسيت بس يعرف ان انت اصلا شايل هم فوق الهم
0: صدق
2: فموقف نبيل هذا المعلم هذا
0: لو معلمة ما مشت لك الحياة يعني مو اسقاط عن المعلمات بس انه قد يحدث
2: تقول والله ما لي علاقة
3: حتى قلت له بروح المكتب الإجازة وبدعي لك قلت والله ما قصر معي صراحة لاني قلت والله دون تركيز وتعرف ان نواصل
2: هو عطاك هو عطاك هو
3: المواد ذيك الايام يعني ايش اقول لك صعبة. فريق مهم مواد
2: لا بس هو عطاك فرصه طلعت برا تذاكر ولا شلون
3: لا اعطاني تقريبا نص ساعه طبعا انا
2: راجع
3: فيها راجع فيها اي نعم
2: يا ربي
3: وساعه حل الله يجزاه خير
2: يا ربي والله شكرا هالمعلم في مواقف تسجل للمعلمين والمعلمات في لحظة الاختبارات لأنه يعرف رهبة اللحظة ورهبة الساعة ورهبة الاختبار فتلقاه مرن شوي حتى ممكن يذكرهم بدعاء بكلمة يا جماعة أنتوا
0: أو تدري شو يسوون؟
2: يسوون
0: يجيبون قهوة وشاي وحلاوة
2: وزعم موية في طقوس عجيبة جميلة وبعجيبة جميلة تهدي يعني توتر اللحظة ف شكرا والله انا ودي هذه طقوس يعني نشوفها في في في في الموسم هذا يعني وفي الاختبارات هالعام والله شكرا نايف يعطيك العافيه
3: يعني الله يحييك
2: العافية. هذا موقف قديم لكن سبحان الله فعلا ترى بعض المدراء ومدرسين وترى بعض المدراء يعني يستعينون ببعض الاشخاص اللي عنده ما شاء الله يعني شخصيته اكتف ومرن واسلوبه حلو فتلقى يدور على الفصول يعطيكم العافيه ابطال معليش شدوا حيلكم أذكركم بالحديث النبوي انتبهوا لا تستعجلون
0: تهدي هذه
2: الله يوفقكم يا أبطال
0: خوف الطلاب
2: إيه والله ترى كلمة تغير تلقاه هو ينتبه لك لأنه هو متوتر يبغى ينتظر منك ما يبغى نظرات صح. مقلقة نظرات مزعجة
0: يجي الطالب مو بس متوتر اللي بعده بعضهم انت عارف أني مرة دخلت قاعة
2: أطرافة باردة
0: دخلت قاعة ما هي قاعة الاختبار حق مادتي كانت كلية الصيدلة قاعدين يختبرون في القاعة
2: دكتورة ما شاء الله غادة
0: فيوم دخلت أيه دكتورة المهم يوم دخلت القاعة تخيل ويوزعون الأوراق وأخذ الورقة وبدأ حل شحل مدري
2: تدري وش أحلى لحظة عشان ما طول على البغازي أحلى لحظة لما تنزل الورقة وكل الأسئلة الأربعة الأولى أو الثلاث أو الخمس أو أول الأسئلة أنت بذاكرها قبل ما تدخل فتلك تسجلها بسرعة عشان ما تطير المعلومة
0: عاد تدري يقول لك لا تذاكر قبل الاختبار أقل شيء بساعتين ثلاث لا تذاكر لا تفتح لأنه حتشتت تعرف الملفات اللي لما تفتحها وتخبصها هذا اللي قاعد تسوين قبل الاختبار
2: والله أنا أعتبر الحل ذكاء يعني لا تستعجل فكر شوي
0: زي ما قالت أم عبد الرحمن ترى هو مجهود سنة يعني ما راح تختزل ذكائك وحفظك وفهمك كله في الكم ساعة
2: أستاذنك بس
0: تفضل
2: أبو غازي مساء الخير
4: مساء الخير أخ إبراهيم ومساء الخير أختي مساكم الله بالخير
2: يا هلا بالغالي هلا
4: ويكند سعيد
2: إيه هذه السوالف الحلوة ويكند سعيد ولا يعني
4: الله يسعد أيامكم
2: آمين
4: أخ إبراهيم سم من جيل لك اللحم ولك ولي العظم.
2: هذا الجيل اللي الله يحرمنا منه.
4: اي والله احنا من الجيل ثاني جيل يجي الوالد للمدرسة يقول أبا
2: راح صوتك ابو غازي. تكفى ابو غازي وينك ابو غازي؟ انقطع الاتصال.
0: كان ودي اسمع جيلكم يا ابو غازي.
2: على طاري لا لا ابو غازي من جيل الطيبين. على طاري الجيل اللي تكلم عنه ابو غازي، طبعا نحذر ابنائنا وبناتنا في موضوع الغش، لانه كان في طقوسنا احنا في جيلنا كان الوسيله اللي تكتشف فيها يعني لحظات الغش سواء ثوب ولا سروال عزكم الله ولا شيء يعلقونه عبره للناس.
0: عبره لمن يعتبر.
2: ايه ولا براشيم ولا الاوراق الصغيره ذي يحطونها قدام الطلاب،
0: غش فلان، اداه فلان في الغش.
2: ايه يحطونه كذا، يحطون عبره. اذكر والله واحد من الشباب كان يلبس، كان لابس الشماغ الابيض ومدبس ورقه من داخل الشماغ، ورقه كامل كذا. يعني قالب الشماغ من داخل، يعني كانه نزل
0: الشماغ وهو قاعد يقرا
2: ومدبس الاوراق. المنفردين الشماغ قدام.
0: لو مستغل وقته بدل هالبرشمات هذه اللي مسويها كان ذاك أصابه.
2: هذا مو بشيء بعد تكلم عن شو اسمه.
0: لا يعني ايش ممكن يكتب علشان يروح يغش من ايش يكتب؟
2: حتى على السروال
0: ايش يكتب؟ طيب
2: يكتب المعلومات، يكتب كل شيء، يسجله ويعلقه.
0: حق الفضايح بس. والله
2: والله شوفي في لحظات يعني. هذا جيلنا طبعا، ما ادري الجيل الحالي.
0: لا احنا البنات خويفات، ما عندنا الحركات.
2: والله ما ادري،
0: والله ما مرت صار
2: في
0: علي.
2: لا بالعكس الان في اشياء يعني وسائل ذكيه وشغلات.
0: يمكن ما
2: انتم ان لحقنا على اخر مو اخر يمكن ما اتوقع، يمكن اخر سنه يمكن يعني سماعات بلوتوث. بس ترى ذكر ترى الموضوع هذا الان اختلف. طبعا انا اقول حاجه، اللي بيعتمد على الغش ترى ما راح يتوفق في حياته ولا راح يتعلم اصلا، ما راح يتعلم. أنا ما أتكلم أنا كجانب ديني، أتكلم كجانب إنساني، كجانب معلوماتي، أتكلم إن صح المعنى، كجانب إن أنت شلون تطور نفسك. ما بدأ حياة، أنت ما راح تطور من عمرك. فأنا أتكلم هذا خلوه بعيدة عن من غشنا فليس منا في معنى حديث الرسول اللهم صل وسلم عليه. إحنا نتكلم عن إن أنت بكرة لما أحد يطلب منك معلومة ما أنت بعارف، أنت قاعد تظلم نفسك والآخرين. فنصيحة بشد حيلك، فالعادات السيئة هذه لازم نتجاوزها. طبعا أنا أتكلم إلا من رحمة ربي. بنطلع فاصل كذا،
0: نروح الفاصل وخلونا كذا نطلع شوي من جو الاختبار، نربطه شوي بالحياة. هل الناجح في الدراسة ينجح في الحياة، في حياته العملية ولا العكس؟ ولا ما هو مقابل، يعني ما في سبيل المقارنة. نسمع منكم بعد الفاصل على 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عودة لكم بالمزيد أيضا أصدقائنا. نروح لفقرة مواقف اليوم مرت عليك حاب تشاركنا فيها 011-40-5-3 لكل مشاركاتكم. رحب بسلطان، حياك.
1: الله يحييك، مساء الخير.
0: مساء الفل، يا هلا وسهلا.
1: شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله.
0: احنا طيبين، انت شلونك يا سلطان؟ كيف
1: يومك؟ الله يسلمكم. اخبارك؟ ما اخبارك؟ طيب.
2: يا هلا والله ومرحبا، حياك الله سلطان.
1: الله يحييك يا اختي هذا ويسلمكم جميعا ان شاء الله.
2: يسلمك وعافيك.
1: انا الموقف اللي انا كنت اروح الشرقيه على هافونا ذاكر مع واحد اسمه ابراهيم
0: بعد
1: في نفس السياره.
2: يا هلا يا هلا سلطان، شلونك يا سلطان؟
1: الله يسلمك. بس المشكله انا اخذت ممتاز وابراهيم اخذ 65%، هذه مشكله. بس
0: مشكلة عظيمة.
2: ترى بمسح رقم جوالك يا سلطان.
1: ايش اخباركم؟ طيبين؟
2: والله تمام. شلونك؟
1: انا الموقف تمام. والله المواقف اللي عندي والله كان فيه جنب المدرسة تبعنا في الايام المتوسط، الكلام هذا قديم. كان فيه زي المحلات عمارة تجارية وشقق مفروشة وكذا وكانت للوالد الله يرحمه العمارة هذه وجنب المدرسة هي.
0: نعم.
1: المستاجرين عندنا احنا مين؟ المدرسين نفسهم.
0: نعم.
2: أيوه.
1: المدرسين هم اللي كانوا مستاجرين. من اللي كان ياخذ الايجارات؟ انا اللي كنت اجمع الايجارات.
0: انت وكم كان عمرك؟
1: متوسط.
0: طيب
1: كنت اخش على المدرس، السلام عليكم، اعطيني ايجار في الشقه. قسما بالله ملك. والله مدرس رياضيات، العلوم، الانجليش، كلهم السلام عليكم، هلا سلطان كيف حالك؟ اعطني الايجار.
0: محصل ايجارات وديون.
1: والله محصل ايجارات، محصل غير.
0: طيب طب انتهيت بايش يا سلطان؟ قول لنا وش صار.
1: انتهيت والله ممتاز، ما ذاكر والاموري تمام.
0: غصب تبي تاخذ ممتاز.
1: استانس ابراهيم.
0: إبراهيم ما كان يسوي زيك، ما راح يحصل ديون.
2: أنا بدأت في التجارة متأخر.
1: لا إبراهيم كان شاكر في نفس الشقق.
0: جيب الإيجار.
1: والله هذا الموقف أنا نسيته. إيه والله أهلا يا سلطان، سلام، نبغى الإيجار لو سمحت. والله ذكريات قديمة والله.
0: وإذا جاي عاقبك قل جيب الإيجار، هات الإيجار.
1: على طول. لا ومتى أروح؟ قبل اختبار بيومين.
2: يا
1: عطنا عطنا الجار.
0: توقيت مناسب.
1: هذه المشاركة الله يعطيك العافية.
2: الله يسعدك يا سلطان.
0: الله يعافيك، شكرا لك.
1: وكل سعيد الجميع.
2: يا حبيبي سلطان، كأس العالم اليوم انطلاقه. ناخذ جواهر، مساء الخير.
3: مساء النور، أهلا.
2: كيف أهلا، كيف حالك؟
3: أسوأ ذكرتوني.
2: أفا، ننساك يا جواهر.
3: إيه علمهم علمهم أنا صديقتكم.
2: أكيد صديقتنا، أكيد ما ننساك.
0: لا تنسون صديقتنا جوار يا جماعة.
2: جواهر كفو. بس هي صايرة تتغلى، شافت لها إذاعة ولا برنامج؟
3: لا لا لا ما
2: أنا جاني المهم. مصدر، أنا جاني مصدر بس ما أدري، مو موثوق طبعا.
3: إيه
2: قال الشخص هذا اللي قال لي إنه جواهر تتصل أحيانا تقول لا ما بيشارك.
3: لا لا
2: تدق تبي تشارك بعدين تدق تعتذر.
3: غير موثوق.
2: غير موثوق.
3: إيه
2: أنا قاعد أقولها، ما أبغى أسقط عليك مهند، هذا المخرج يقوله.
3: طيب طيب سألوني قولوا وين مشوارك اليوم.
2: يعني قفل السالفة. وين مشوارك؟
0: قولي لنا.
3: تخيل اليوم مشواري أني أنا أخذت عيال أختي ورحت أنا أطعمهم بدون أمهم.
0: يا الله
2: ما شاء الله،
0: أمهم ما تقوى.
3: شوفي شوفي أقول لك شيء، أنا خواتي تعرفين اللي يقولون الخالة مقام الأم. خواتي ما يقولونها، خواتي صدقوها فعليا.
2: يا سلام.
3: مرة يعني أو شو اسمه، أنت قلتوا عن الدراسة صح، الاختبارات كذا.
2: لا بس لك أسئلة، إيش رأيك؟
3: يلا وشو
2: جاهز الأسئلة؟
3: يلا
2: ترى سهلة يعني، بس بتكلم عن جوك في الاختبارات وكذا. تمام
3: أوكي.
2: أنت منظمة وقتك أيام الاختبارات ولا معتمدة على الحظ، واثقة من نفسك؟
3: أنا إلا منظمة وقتي، لكن وشو اني اذاكر ليلتها، ما احب اذاكر قبل، عرفت يعني
0: ليله الاختبار.
2: طيب. وش النصيحه اللي تتمنين يا جواهر انه احد قال لك اياها ايام الاختبارات كذا تحس انه يعني ما علمك ما ما ما, ما يعني شغلات تقولين ليتني او ليت يعني هالنصيحه استفدت منها يعني، او احد قال لي اياها؟
3: اي والله اتمنى مره ادرس، انه ودي اعيد المرحله مره ثانيه عشان اقول يعني عرفت اطبقها.
2: اي وشي
3: وشو انا الحين اقولها لخواتي لعيالهم واقول لعيال خواتي بعد، ان لا تدون حيلكم مره.
2: شلون؟
3: يعني لا تضغطون على عمركم مره انه والله اختبار خلاص ما اطلع ما صح. طول وقتي يلا لا ممنوع من كذا اقعد ذاكر مثلا حتى وقت الاختبار توتر شلون اقول لك يعني اركز كل شيء على الدراسه ترى مرحله حلوه هي
0: يمكن كلامك هذا جاوبنا على السؤال قبل الفاصل اللي قلت من خلاله هل الناجح في الدراسه بامتياز ضروري انه يكون ناجح بالحياه بامتياز ولا لا
3: ما أدري والله على حسب شو بقولك شيء أنا كنت شاطرة وكنت ضغطة على عمري مرة يعني حتى في الجامعة مرة شدتها فأنا ما حبيت هذا الشيء فيني أول يعني ما أدري ليش الحين تحسفت على هذا
2: وش تخصصك جواهر وشو
3: ما أصرح
2: يعني وشو طبي نفسي علمي
3: شوفوا خليكم تعرفوني أنا جواهر فقط هذه معلوماتكم
2: طيب أوكي
0: الغامضة
3: طيب. وإذا دقيت عليكم استقبلوا مشاركاتي رجاني يعني.
0: رجاني يا مهند هذه توصية أيه. من جواهر
3: طبعا قلتها علنا عشان يسمعني
0: توصية من جواهر أن كل اتصال لازم تطلع معنا فيه
3: كف عليك أيوة
0: خلاص المرات الجاية يقول لك ما في
3: أيوة كذا اختبها مسك الحين يلا
2: خلاص تبي شيء جواهر
3: لا يعطيك العافية شكرا
2: يلا موفق جواهر
0: شكرا جواهر حسة جواهر إدارة أعمال
2: لا انا على ما اعتقد والله اعلم هي قالت انا اعمل في القطاع الصحي ما ادري والله
0: صحي
2: هي قالتها بس الحين عايشه الدور
0: طيب فيها. اوكي في اتصال مين معنا
2: فاطمه مساء الخير
4: الو السلام عليكم
2: وعليكم السلام الو
4: الو
2: الو
0: الو الو حضرتك عليكم السلام
2: أهلين فاطمة كيف حالك
4: الحمد لله تمام ايش كيف حالكم انتم
2: انت كيف حالك طيبه
4: الحمد لله تمام
2: الله يرضى فاطمة أنت طالبة ولا ربة منزل ولا تخرجتي ولا درستي ولا
4: لا طالبة
2: أي سنة ما شاء الله
0: جامعية
4: في الجامعة
2: خلصت اختبارات
4: لا لسه باقي صراحة طيب. نبدأ الواجهة
2: كيف تستعدين للاختبارات كيف استعدين علميني طقوسك أنت كطالبة ترتبين تتركين الجوال ما تطلعين علمينا
4: لا صراحة أنا أطلع ما أقدر ما أحبس نفسي
2: في البيت
4: في الغرفة يعني طوال الوقت لا لازم أطلع لازم أمشي لازم أروح أخذ لي شيء على الأقل لأن لو حبست نفسي ما رح أستفيد أي شيء
2: أيوة فعادي تطلعين مرتبة وقتك نومك طيب كيف طلعت علميني الطقوس كيف كيف الاستعداد يعني
4: نومي لازم انام يعني لو ما نمت يمكن اسوي مثل ذاك المره
2: ما تركزين
4: ما اركز ابدا
2: الله يسعدك يا فاطمه وكيف ان شاء الله امور الاستعداد تمام ان شاء الله
4: باذن الله احاول قد ما اقدر انه
0: انتوا ما خلصتوا اختبارات بالجامعه
4: لا باقي لسه
0: كل التوفيق ان شاء الله يا فاطمه يا رب وطمنينا بالنتيجه الحلوه المشرفه
4: إن شاء الله بإذن الله بس حابة أقول موقف إذا ممكن
0: تفضلي
4: في مرة كنت بثالث ثانوي كان عندنا اختبار إنجليزي فكنت مواصلة وقتها لما وصلت أنا كنت مواصلة من العصر يعني من الساعة 5 تقريبا إلى الساعة تقريبا 9 صباح وكنت أول مرة أواصل ركزوا على هذه
0: تمام
4: فلما حضرت الاختبار كان فيه صور في الورقة اللي هي توقع فيه صور وقدامها كلمات عرفتوها
0: ايه
4: هذه الصور كانت المعلمة تقرالي لاني انا من دولي يمن فكانت تقرالي هي كانت في صورة إذن وكان في صورة أصابع.
0: إيه نعم.
4: فأنا ما كنت مركزة. كان فيه قالت الصور اللي هي صورة بطاطس. تمام. فقالت لي فاطمة إيش تأكلين يعني هل تأكلين البطاطس إيش؟
0: طيب هي بتوصل لك تسهل لك اياها اي
4: ايوه فانا ما كنت مركزه فقلت الاذن
0: اوكي
4: فقالت متاكده انه الاذن
0: وانت تقولي الاذن اي متاكده ما انت نايمه طبعا اكيد هذه عمايل السهر
4: الاذن المره الثانيه قلت الاذن ركزي شويات. قلت قالت لي يا فاطمة ركزي، قلت الأصابع، قالت صح. فقلت أستاذ يعني ذات اليومين ترى جايتكم واصلة، قالت لي لا عاد تواصلي مرة ثانية.
0: اي والله لا تواصلي، ما حد ياكل إذن ترى. يعطيك العافية فاطمة، شكرا لك، شكرا جزيلا. طبعا اكيد مواقفنا ايام الاختبارات يعني ما مر علينا اختبار الا وسوينا العجب الاعجاب نتيجه توتر والضغط، شيء طبيعي. فاصل مكملين معاكم، كونوا معنا.

0: بما أن إجازة الصيف قربت والسفر حان وقته، خلوني أقول لكم مثل الأخبار اللي تبي تخرعكم شوي.
1: يلا الله يستر.
0: خبر يعني من كندا تحديدا، بس خليني أتساءل أو أسألك إبراهيم هذا السؤال. لو في يوم من الأيام كنت في رحلة دولية ماشي بالطيارة في أمان الله، بعدين جاك خبر أنه الطيار أصلا ما هو طيار، واحد منتحل صفة طيار وقاعد يسوق فيكم بهالفضاء،
1: وهذا الخبر جاني في الجو.
0: ايه
1: بسوق مكانه
0: تكون يعني انت للطيار
1: خاصة رايحين خلاص
0: رايحين شكوى الله. تخيل هالخبر يقول لك تم القبض على طيار كان يقود طيارات ركاب لمدة 17 سنة بدون رخصة طيران أو قيادة،
1: ولا قد مر في أي كارثة أو حادث وكذا،
0: كله بيرفكت
1: ما شاء الله تبارك الله. هذا مبدع،
0: هذا
1: عايش مع طيارين عشان كذا صار طيار.
0: ما أدري يعني هل هو القيادة الطيارة شيء ممكن الواحد يتعلمه زيها زي سواقة السيارة؟
1: لا لا، بس في شيء غريب يعني، هو أكيد هو يا في عالم طيران يا في الصيانة يا فني، أكيد له خبرة بطريقة
0: يعني له يمكن علاقة بموضوع الطيران أكيد. من هنا تعلم وصار يطير بخلق الله
1: الله يستر. طيب أنا ودي أقدم رسالة بس لفلذات أكبادنا طبعاً وأبنائنا الطلاب والطالبات، لكل الطلاب والطالبات، الاختبار طبعاً مجرد مرحلة من مراحل الحياة، اجتهدوا خذوا الأسباب والنتائج بيد بيد الله. طبعاً نتمنى لكم التوفيق والنجاح وأن تفرحوا بما زرعتموه طوال العام، التأني، المتابعة، البعد دائماً على مواضيع السهر، الجوالات. اليوم صح الوسائل والخيارات كثيرة وبين يديكم، لكن أنا أعتقد اليوم أنتم وقود هالوطن، نحرص كثير كل الحرص على المتابعة الحديثة حتى من أولياء الأمور، ونعرف أنه هذه حصيلة العام، هذه حصيلة السنة وحصيلة الجد والاجتهاد اللي بذلوه أبنائنا وبناتنا في السلك التعليمي. شكرا لكل المعلمين والمعلمات حقيقة، بداية أسبوع إن شاء الله حافل بالإنجاز والعطاء، واختبارات إن شاء الله تكون سهلة لأبنائنا
0: بإذن تعالى. كل شكر لكم في الختام أصدقائنا على إثراءكم لحلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. تقبلوا في الختام أجمل تحية من طاقم العمل، في الإخراج مهند الويمي، وفي التقديم إبراهيم المعيد وغادة العلي. نلقاكم على خير في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. برعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لحج هذا العام بنقل أكثر من 1,160,000 مسافر. بمشاركة 48 فريقا لأول مرة، انطلاق كأس العالم الليلة بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا. إلى التفاصيل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة اليوم الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وممثلي عدد من المنظمات، وذلك إسهاماً في دعم مخرجات المؤتمر في دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بوصفها أداة فاعلة لخدمة القضايا العربية إقليمياً ودولياً. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واستمرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة بما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. وقالت الوزارة إن المملكة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وما رافقها من جهود لدولة قطر الشقيقة، بما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات العودة إلى الحرب ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. من جانبه، أدان مجلس التعاون الخليجي تكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على دول المنطقة، وأكد أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يقوض جهود الأمن والسلام وصون سيادة الدول وسلامة أراضيها. أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة ألقاها نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، أكد أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت المنطقة خلال الفترة الماضية وطالت عدداً من دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تمثل انتهاكاً لمبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتستوجب احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن المنطقة واستقرارها، كما أدان استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكداً الرفض التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. أعلنت الخطوط

0: حديدية السعودية سار نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لموسم حج عام هذا العام، بعد أن أسهم القطار في نقل أكثر من 1,160,000 مسافر عبر 5,569 رحلة. وسجل قطار الحرمين السريع أداء متميزا خلال موسم الحج، حيث تجاوزت نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات 98%، فيما بلغ عدد الرحلات اليومية خلال أيام الذروة 142 رحلة يومية، بما يعكس الجاهزية العالية للمنظومة وكفاءة إدارة الحركة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الطلب المرتفع خلال الموسم. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، ضمن جهودها المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن. وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء مغادرة الحجاج خلال أسبوع نحو 4,477 نسخة من المصحف الشريف، شملت إصدارات متنوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بأحجام مختلفة تلبي احتياجات الحجاج المستفيدين من الهدية. تعد منصة المنورة بوابة رقمية موحدة لخدمات ومعلومات المدينة المنورة، تجمع في مكان واحد الخدمات والمبادرات والتجارب والمحتوى المرتبط بالمدينة، بما يسهم في تسهيل وصول السكان والزوار إلى ما يبحثون عنه بسرعة ووضوح.
1: تجمع منصة المنورة محتوى متنوعا يعكس ما تزخر به المدينة المنورة من فرص وتجارب، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على الخدمات والمعلومات والمبادرات في واجهة رقمية متكاملة تسهم في تنظيم المحتوى وتيسير الوصول إليه. وتشرف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على المنصة التي تهدف إلى توفير تجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات والمعلومات والمبادرات والفرص المتنوعة من خلال نقطة وصول موحدة تعزز تجربة المستفيدين. المنصة تضم أيضاً عدداً من المسارات والخيارات التي تبرز الجوانب السياحية والثقافية والتنموية في المدينة، بما في ذلك المسارات السياحية والمقاهي والأنشطة الفنية والثقافية، إلى جانب المبادرات والبرامج التي تدعم نمو الاقتصاد وتعزز جودة الحياة. وتسهم المنورة في إبراز المشروعات والمبادرات المرتبطة بتنمية المدينة المنورة، وتدعم التكامل بين الجهات المختلفة من خلال منصة رقمية موحدة تجمع الخدمات والمعلومات في نقطة بداية واضحة للسكان والزوار، بما يعزز الاستفادة من المقومات التنموية والحضارية التي تتميز بها المدينة.
0: طرحت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات فرصة استثمارية على مساحة 10,000 متر مربع بمدينة الدمام لمعالجة مخلفات مسالخ المواشي والدواجن وتحويلها لموارد اقتصادية مستدامة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير منظومة الاقتصاد الدائري في المنطقة عبر استقطاب استثمارات نوعية تحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ومعالجة المخلفات وتحسين المشهد الحضري. عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس استعداداً لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم. يأتي ذلك فيما يترقب عشاق كرة القدم انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم الليلة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة. وتقام مباريات المونديال 104 في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، بواقع 11 مدينة أمريكية و3

0: 3 مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين، مما يجعلها البطولة الأوسع جغرافيا في تاريخ البطولة. وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة 8 منتخبات للمرة الأولى. المزيد في التقرير التالي.
1: يدخل تاريخ كرة القدم عهدا جديدا. قارة أمريكا الشمالية تستعد لرفع الستار عن أضخم نسخة في تاريخ كأس العالم. 3 دول تتحد معا لاستضافة العرس الكروي الكبير. نسخة 2026 ليست كغيرها، فهي تكسر كل الأرقام السابقة وتفتح الباب لأحلام 48 منتخبا لأول مرة. 104 مباريات ستشعل الحماس في 16 مدينة. مع تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، ستشتعل المنافسة ليس فقط على المركزين الأول والثاني، بل حتى على أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث. نظام جديد يمنح المنتخبات فرصة ذهبية. يعد الجماهير بمفاجآت غير متوقعة، أدوار إقصائية تبدأ من دور 32 للمرة الأولى. حضور عربي استثنائي يفرض حضوره في هذا المحفل العالمي، بطولة تشهد مشاركة عربية غير مسبوقة بثمانية منتخبات تساندها جماهير غفيرة، والجميع يرفع راية التحدي وعينه على مواصلة المشوار في هذه الرحلة التاريخية التي ستبلغ محطتها الأخيرة في 19 من يوليو، حين يتوج بطل العالم على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.
0: في ختام النشرة تذكير بعناوينها. برعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لحج هذا العام بنقل أكثر من 1,160,000 مسافر. بمشاركة 48 فريقا لأول مرة، انطلاق كأس العالم الليلة بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا. نهاية النشرة، وإلى أسواق ومؤشرات.

0: مستمعينا الكرام، أغلق السوق السعودي اليوم مرتفعا بنسبة 0.16 ب11030 نقطة فاصل 51، وكان في صدارة الشركات الرابحة طوارئيات، ارتفعت بنسبة 11.70 بسعر 9.26 ريالات للسهم. ثم حمد بن سعيدان العقارية ارتفعت بنسبة 10.97 ب6.88 ريالات للسهم. ثم ليفا ارتفعت بنسبة 9.97 بسعر 11.69 ريالا للسهم. ثم الكابلات السعودية ارتفعت بنسبة 8.46 بسعر 179.40 ريالا. ثم ميار ارتفعت بنسبة 9.05 بسعر 2.29 ريالا. أما أبرز الشركات المنخفضة فكان في صدارتها بناء التي انخفضت بنسبة 12.22 بسعر 35.90 ريالا. ثم أرابيكا ستار انخفضت بنسبة 10.30 بسعر 29.60 ريالا. ثم غذاء السلطان انخفضت بنسبة 7.49 بسعر 18.39 ريالا للسهم. ثم ريماث انخفضت بنسبة 6.19 بسعر 32.72 ريالا للسهم. ثم مكين التي انخفضت بنسبة 6.06 بسعر 21.40 ريالا للسهم. مستمعينا الكرام، كنا معكم في نشرة الأخبار ثم في أسواق ومؤشرات. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. تعد رحلات الاستكشاف للكهوف والهايكينج من أعمق التجارب التي يمكن أن يعيشها الإنسان، فهي لا تقتصر على الانتقال من مكان إلى آخر، بل تمثل انتقالا داخليا نحو الهدوء واكتشاف الذات في قلب الطبيعة. تتجسد هذه الرحلة في تلاقي نشاطين متكاملين، الهايكينج الذي يقوم على السير في المسارات الطبيعية بين الجبال والأودية، واستكشاف الكهوف الذي يأخذ الإنسان إلى أعماق الأرض، حيث تتشكل العجائب الجيولوجية. مع امتزاج هذين العاملين تتحول الرحلة إلى تجربة متكاملة يعيش فيها الإنسان لحظات من التحدي والاكتشاف، فيشعر وكأنه يعبر عن سطح الأرض وطبيعتها بأسرار مخفية.
2: لا يخفى على الجميع أن أكبر منطقة بركانية بالعالم هي في المملكة العربية السعودية، وتحديدا من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة جبال السروات، يعني من قريبا من حدود اليمن إلى الحدود الشمالية، مجزأة على بضع حرات، يمكن أكثر من 20 حرة، وكل حرة فيها مواقع مختلفة تختلف عن المواقع الأخرى، ما بين مثلا كهوف وما بين مناطق فوهات بركانية وما بين لابات.
1: تكمن أهمية هذه التجربة في أثرها العميق على الإنسان، إذ تمنحه قوة بدنية من خلال الحركة المستمرة وراحة نفسية تنبع من التواصل مع الطبيعة، ومع مرور الوقت

0: تبدأ روح المغامرة في الظهور، فيتعلم الإنسان كيف يواجه الصعوبات بثبات، ويكتسب وعياً جديداً بجمال البيئة من حوله، فيدرك أن الطبيعة ليست مجرد خلفية للحياة، بل عنصر أساسي فيها.
1: والله أولاً أهمية استكشاف مناطق المملكة العربية السعودية، المناطق السياحية اللي ممكن ما يوجد لها مثيل في العالم. فمثلا لو تكلمنا عن الفوهات البركانية والبراكين، عندنا البراكين البيضاء اللي هي يمكن تكون نادرة بالعالم. يقول بعض الخبراء أنه يوجد في العالم 6 براكين بيضاء، من ضمنها 3 براكين بيضاء موجودة عندنا في حرة بني رشيد ما بين منطقة المدينة ومنطقة حائل. كذلك عندنا الفوهات البركانية، مثلا فوهة الوعبة اللي تعتبر أكبر فوهة في الشرق الأوسط.
0: قبل أن تبدأ الرحلة فعلياً، يمر المستكشف بمرحلة إعداد دقيقة، يدرس المكان ويتعرف على التضاريس وظروفه، ثم يبدأ بتجهيز أدواته بعناية، فيضع في الحقيبة كل ما يضمن له السلامة والاستمرارية. ومع هذا التحضير المادي، يهيئ نفسه جسدياً وذهنياً لمواجهة الطريق، ويحرص على أن تكون الرحلة ضمن مجموعة متعاونة يسودها التنظيم وروح الفريق.
1: طبعا الاعداد، احنا عندنا رحلتين، مثلا رحله هايكينج او هي الصعود الجبلي، ورحله البراكين واستكشاف الفوهات البركانيه. كل وحده يكون لها يعني طابع معين. فمثلا عندي رحله هايكينج، اول شيء مثلا اشوف الاجواء، يعني هل الجو مناسب لصعود الجبال. مثلا أحدد التاريخ يوم كذا. الموضوع الثاني مثلا المسار، عندي جبل أدرس صعوبة المسار، طول المسار، اللياقة الفريق اللي معي، هل هي مثلا تتحمل هذا المسار أو لا. البراكين تختلف، مثلا الفوهات البركانية قريبة من الهايكينج ولكنها تحتاج احتياط أكثر، لأنها غالبا الفوهات البركانية تكون خطيرة شوي. الكهوف تختلف عنها تماما. فمثلا تشوف الفريق اللي معك، بعضهم يكون مثلا عنده ضيق تنفس، بعضهم يكون عنده فوبيا من الأماكن المغلقة والأماكن المظلمة. ندرس حالة الكهف،

0: الحشرات، هل في مثلا حيوانات مفترسة، فيحتاج دراسة. مثلا الطريق المؤدي إلى هذا الكهف، أحيانا بعض الطرق تكون صعبة صعبة جدا، يعني تخيل 10 كيلو مثلا، 10 كيلو متر بالسيارة بالوضع الطبيعي تأخذها مثلا 5 دقائق، في المناطق البركانية والحرات ممكن تأخذ منك 2 إلى 3 ساعات.
1: تنطلق الرحلة بخطوات ثابتة على مسارات الطبيعة، حيث تتنوع الأرض بين صعود وانحدار، ويشعر الإنسان تدريجياً بأنه يبتعد عن العالم المعتاد. يرافقه الهواء النقي، وتحيط به مناظر طبيعية تبعث في النفس الطمأنينة، ومع كل خطوة يزداد ارتباطه بالمكان وكأنه جزء من هذا المشهد الواسع.
0: البداية أولاً إعداد الفريق، إعداد لياقي، يعني يكون ما يروح معك إلا شخص أن تثق من صحته، تثق من مثلا لياقته، يعني تعرف الشخص جميع خفاياه الصحية. يعني بعضهم يكون مثلا عنده لا قدر الله أمراض مزمنة، بعضهم يكون عنده كذا، فأنت تستبعده من الفريق، خاصة إذا كانت الرحلة شاقة وصعبة. أول وبعدها يكون التجهيز للرحلة بما تحتاجها الرحلة، إذا كان عندك رحلة يوم أو رحلة نص يوم أو رحلة يومين تأخذ استعداداتك الكاملة. الهايكينج طبعا يحتاج تجهيز كامل من لباس ومن حقيبة الظهر ومن عصا ومن أحذية الله عزكم، يعني تكون خاصة للجبال، وعصي وجميع التجهيزات. يعني حنا ما نتعاون بأي شيء من التجهيزات، لأن أحيانا أن تطلع رحلة مثلا أنت مقدر للرحلة هذه 5 ساعات، لا قدر الله صار في ظرف يمكن تمتد إلى 15 ساعة 20 ساعة، فأنت تأخذ احتياطاتك. مثلا أذكر مرة طلعنا رحلة كان مقدرين أنها يمكن تأخذ 7 ساعات، أخذنا 24 ساعة، لأن واحد من الزملاء حصل له ظرف في أعلى الجبل، جلسنا 24 ساعة. فأنت تأخذ احتياطك وأكثر من الاحتياط، خاصة في الغذاء الماء والأكل وزي كذا.
1: عند الوصول إلى الكهف تبدأ مرحلة مختلفة تماما، حيث يواجه الإنسان ظلاما عميقا لا يبدده إلا ضوء مصباحه، ومع التقدم في الداخل تنكشف له تشكيلات صخرية مدهشة صنعتها الطبيعة عبر آلاف السنين.
0: مبدئيا حنا نشوف ندرس حالة الكهف أول، هل فيه مثلا آثار سباع، لأنك أحيانا تدخل كهف أول مرة تدخله ما تدري كم طول المسافة، ما تدري إيش اللي يحدث لك داخل الكهف، فأنت يعني تدرس جزء بس من اللي ممكن يصير لك داخل الكهف. لكن الحمد لله يعني على كثر ما دخلنا من الكهوف ما لاحظنا أي شيء، لأن غالبا أن الحيوانات المفترسة إذا الإنسان دخل الموقع هذه ترحل من الموقع هذا. ثانيا أغلب الحيوانات يكون دفاعي، ما يكون هجومي، ما يكون هجومي إلا إذا كان فيه مثلا لها أطفال ولا كذا، طبعا حنا نبعد عن الحاجات هذه. الشيء الثاني مثلا أي شيء تلقاه بالكهف أو بالجبل، سواء ثعابين أي حيوانات اتركها، لأنك أنت اللي جيتها في محيطها. أحيانا نلقى مثلا ثعابين خطرة خطرة جدا نتركها، ما لك حق لأنك أنت اللي جيتها في موقعها.
1: في خضم هذه المغامرة يبقى الالتزام بقواعد السلامة أمرا لا غنى عنه، إذ يتحرك الجميع بحذر محافظين على تماسكهم كفريق ومستخدمين أدواتهم بوعي. يدرك المستكشف أن الطبيعة رغم جمالها تتطلب احتراما ويقظة، وأن النجاح الحقيقي للرحلة يكمن في العودة منها بسلام.
0: أعضاء الفريق أول شيء نسوي لهم اختبار على اللياقة، مثلا نوديه مثلا جبل يكون صغير، اللياقة البدنية، الاستعداد يكون خالي من الأمراض المزمنة، بعدها تبدأ اللي هي المستلزمات الشخصية من الأحذية الله يعزك، وهذه أهم شيء عندنا اللي الأحذية الجبلية، التجهيزات كاملة، العصي، الشناط، يعني مستلزماته كاملة، استعداداته النفسية. يعني بعضهم يكون هو وده يطلع مثل الجبل، وده يطلع لكن ما عنده استعداد نفسي إنه يطلع، يمكن إذا وصل نص الجبل ولا نص الكهف إنه قال خلاص برجع.

0: فحنا نشوف يعني ندرس وضعية المشارك.
1: لا تخلو الرحلة من صعوبات قد يواجهها الإنسان، فالتعب والإرهاق من خلال مسارات صعبة وظروف غير متوقعة، كما أن الظلام داخل هذه الكهوف وضيق بعض الممرات يضيفان عنصراً من التحدي. ومع ذلك فإن هذه الصعوبات هي ما يمنح هذه الرحلة القيمة ويجعل تجاوزها مصدر فخر واعتزاز.
0: أحيانًا يكون تحديات مثلاً خارج على الإرادة، مثلاً تحديات جوية كذا، طرق تكون صعبة كذا، لكن الحمد لله يعني الأمور ميسر، خاصة في بعد جمعية درب، فيه جمعية درب اللي هي تكفلت في رصف المسارات التاريخية والأثرية ومسارات الهايكينج في المملكة، والحمد لله قطعوا شوط كبير وريحوا هواة المشي والهايكينج في رصف هذه الجبال. فمثلا في منطقة الرياض رصفوا عدة مسارات، منها خشم المنجور، ومنها خشم حصان، ومنها في حوطة السدير، كذلك في الجنوب في الطائف في القصيم، مناطق كثيرة صراحنا صارت لهواة المشي والهايكينج، حتى والإنسان ما عنده هواية إذا شاف المسار يمشي فيه على طول.
1: عند نهاية هذه الرحلة يعود الإنسان محملا بتجربة غنية وقد تغير شيئا في الداخل، لكنه يشعر بقوة أكبر وثقة أعمق.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وعملا ذاتيا يذكينا عنده، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، أحييكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل من أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي

قلتم أنه مساهم وكذا وكذا. قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البدل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم.
6: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول

0: المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة الصدارة الصدارة.
2: بعثة المنتخب السعودي تشارك في يوم مجتمعي في مدينة أوستن. ترقب عالمي لانطلاق كأس العالم، والفيفا يراهن بنسخة استثنائية. الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن مشاركة 8 أندية سعودية في البطولات الخارجية الموسم المقبل. واتفاق مبدئي بين الفتح والمدرب الوطني خالد العطوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد يا مساء الخير.
3: يا هلا والله وسهلا، مسي عليكم مسي على الأخوان المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نقدم لهم حلقة طريق فيها
2: بمشيئة الله. بتواجد كابتن فؤاد ومشاركة حبتنا، ذكركم بوسائل التواصل معنا في البرنامج 011-4053، استقبل من خلال مشاركتكم. حياكم الله حبتنا يتابعون خلال التواصل التقليد المعروف، ونرحب كذلك بحبتنا يتابعون خلال التواصل الجديد أو إعلام الجوالات من خلال تطبيق سودة راديو بلس أو على تطبيق الإكس حساب رسمي لإذاعة الرياض. اليوم إذن كابتن فؤاد وحبتنا تنطلق بمشيئة الله النسخة الجديدة من كأس العالم 2026، والتي إذن بمشيئة الله تقام في 3 دول: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. اليوم المباراة الافتتاحية ستقام إذن في دولة المكسيك، وتجمع بين الدولة المستضيفة أمام المنتخب الجنوب أفريقي عند الساعة 10 بتوقيت السعودية. وهذا مثار استطلاع حلقتنا في هذا اليوم. توقعاتكم، من سينتصر في المباراة إذن الافتتاحية ما بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا؟ تستكمل المباريات، مباراة التالي ستقام الساعة 5 فجرا، يعني فجر اليوم الجاي بمشيئة الله، بين كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. والمباراة الثالثة القادمة بمشيئة الله تلعب الساعة 10 بكرة بتوقيت السعودية بالليل بين المنتخب الكندي ومنتخب البوسنة والهرسك. ثم بعد ذلك تستكمل بقية المباريات ابتداء من يوم السبت القادم. طبعا احنا يوم نقول ترى زي يوم السبت، يعني يوم الجمعة بالليل فجر فداخلين ترى على جدول دسم في المباريات. المباريات تقام ما بين من الساعة 10 بالليل توقيت السعودية وتستكمل، يعني راح مثلا مباراة يوم الجمعة بالليل أو السبت الفجر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي، الباراغواي ولا أوروغواي، الباراغواي الساعة 4 الفجر. ونتمنى إن شاء الله للجميع مشاهدة ممتعة وشيقة. احنا كان عندنا استطلاع سابق، من ترشحون لأبطال النسخة؟ أجدها فرصة أنه أسألك نفس السؤال هذا اللي أعتقد الجميع يسأل هذا السؤال، ونشوف. هي طبعا تعتمد على عدة معطيات، خصوصا من عنده متابعة ورؤية. تكتمل العنصرين هذول إذا كان في لاعب سابق زي مثلا فؤاد أنور، فنقول عندك بعد نظر إذا توقعك أصاب في النهاية. على أقل تقدير من الأبرز أنت تعتقد المنتخبات مرشحة لكأس العالم، بتحصرها في عدد معين من الأبطال تتوقع؟
3: اي ما تقدر ترشح فريق واحد، خاصة ان عندك فرق حقيقة يعني قدمت نفسها سواء في كأس العالم في قطر او في بطولة اوروبا، قدموا نفسهم بشكل اكثر من جيد. عندك المنتخب الفرنسي، المنتخب البرتغال، المنتخب الاسباني، عندك منتخب لقب الأرجنتين يعني حامل اللقب، ما تستبعد البرازيل أيضا بالكمية اللاعبين الشباب اللي موجودين. ولكن أنا في وجهة نظري يعني 4 فرق إلى 3 فرق، أنا ممكن فرنسا، برتغال، أسبانيا، يعني هذولي أنا في وجهة نظري أتوقع أن أحد منهم حيكون في النهاية أو 2 من الفرق اللي ذكرتها.
2: فرنسا وبرتغال.
3: البرتغال، فرنسا، أسبانيا.
2: تصدق كل من سألنا تقريبا ما حد طلع من الدائرة هذه. احنا طبعا نتمنى يكون فيه مفاجآت، نتمنى يكون فيه مفاجآت، بس من الصعب اعتقد انه بيصير خارج اطار المنتخبات هذه اللي قلناها، فرنسا، برتغال، اسبانيا، الارجنتين، وحتى انت اضفت البرازيل وقلت انه عناصر الشابة، لكنه ممكن، ترى ممكن يفاجئك منتخب غير متوقع، ممكن المكسيك، ترى المكسيك تتجرأ في اكثر من مره على المنتخبات، ممكن منتخب من افريقيا، ممكن بس انها صعبه. صح، انت بدي اسمع منك، انت صعبه
3: والله بدل الفتره انا اشوفها صعبه، خاصه الفرق اللي مثلا ذكرتها لك هم يعتمدون الفتره هذه على لاعبين شباب ولاعبين قدموا، يعني اكثرهم قدموا في بطوله أوروبا أو في البطولة الأوروبية للأندية. يعني عندك عدة منتخبات اللي ذكرناها هي مثلت الفرق اللي ذكرناها، ويعني المستوى العام أنا في وجهة نظري لا يمكن أنه يطلع من إطار ما كان الحدث اللي كان في 2022، رغم ان يعني الارجنتين يعني رابع، ممكن انه يعمل المفاجأة للمرة الثانية، ولكن انا في وجهة نظري 3 الفرق هذه او 4 الفرق في وجهة نظري يعني 2 منهم، واحد منهم حيكون في النهائي.
2: طيب بالنسبة لمباراة افتتاحية اليوم، المكسيك وجنوب افريقيا، انت تميل لايش السيناريو؟ تتوقع يعني بتصير فيها فوز ولا تعادل؟ بصير فيها كميه اهداف؟
3: اول شيء في المكسيك هي من ضمن الثلاث دول هذه اللي بتنظم، هم مهتمين بالرياضه بشكل كبير وعندهم حب للرياضه بشكل كبير، وعندهم ايضا تجهيزات كانت من 22، هم عارفين انه من ضمن التنظيم لكأس العالم. البطولة ايضا دائما الجهة المنظمة اللي هي الفيفا تتمنى الفرق اللي تستضيف انها تجلس فترة طويلة تكون موجودة بالنسبة لانجاح البطولة عشان الجماهير وكثافة الجماهير. المنتخب المكسيك يعني من الفرق المعقدة ومن الفرق القوية، وهي تلعب برا أرضها، فما بالك لما تلعب على أرضها. ترى المكسيك ممكن تكون يعني الحصان الأسود في هذه البطولة، ولا ننسى أيضا المنتخب الأمريكي اللي تطور أيضا تطور كبير، ولكن أنا نقول المكسيك لأن التوجه الجماهيري له دور كبير حقيقة في وقوف مع الفريق. فأنا أتوقع أنها مباراة جنوب أفريقيا أو أيضا المكسيك أقرب بنتيجة المباراة.
2: طبعا إحنا ننوه أنه اليوم راح يكون في حفل كما جرت العادة افتتاحي للبطولة قبل خوض غمار المباريات. قرأ شوي بس من التفاصيل المتعلقة باليوم الكروي اللي مترقب من الجميع. يضبط العالم اليوم الخميس ساعته على انطلاق كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي، في النسخة الكبرى والأكثر تعقيدا واتساعا في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخب وللمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويستضيف ملعب أزتيكا التاريخي حفل الافتتاح الذي تحييه النجمة الكولومبية شاكيرا قبل مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا عند 10:00 بالتوقيت المحلي، وذلك إذانا بدء 104 مباراة تمتد على مدار 6 أسابيع في 16 مدينة موزعة على 3 دول. ويأتي انطلاق المونديال بعد أشهر من الجدل الذي تجاوز حدود كرة القدم في ظل تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات الهجرة والتدقيق الأمني وارتفاع أسعار التذاكر والقلق الذي رافق الجماهير وبعض الوفود المشاركة بشأن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما تنطلق المنافسات على وقع احتجاجات اجتماعية في المكسيك ألقت بظلالها على استعدادات، إلى جانب تحذيرات من تأثير حرارة مرتفعة والرطوبة على عدد من المباريات واستنفار أمني واسع لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة التي تعدها الجهات المختصة أحد أكثر التحديات تعقيدا خلال البطولة. وبين حفلات الافتتاح الضخمة والتعديلات التحكيمية الجديدة والتوسع غير مسبوق في عدد المنتخبات، يراهن الفيفا على نسخة استثنائية يأمل أن تصبح الأكثر مشاهدة والأضخم جماهيريا في تاريخ كأس العالم. طبعا أنت من أبرز لعيبتك المنتخب السعودي في كأس العالم فؤاد أنور، عدد المنتخبات في ذاك الوقت 94 ما هو بزي الآن، ودي تذكرنا على أقل تقدير ذكرياتك، الصعوبات إذا كان في صعوبات أو الإيجابيات، خصوصا كان في أمريكا، أنت 94 لعبتوها في أمريكا، فالتحديات اللي قابلتوها في ذاك الوقت وكان عدد المنتخبات والوفود أقل من المعدلة في النسخة ذي.
3: إيه صحيح، كان تقريبا 24 منتخب.
2: نعم.
3: طبعا كل ما كثرت المنتخبات يصير حظوظك أنت أكثر إذا طحت مثلا في مجموعة، يعني هناك بعض المنتخبات لأول مرة تشارك، بعض المنتخبات يمكن لثاني مرة، بعض المنتخبات لثالث مرة، ودائما اللي قليل خبرة في هذه البطولة دائما يقع في الفخ. فهناك فرق، يعني أنا في وجهة نظري حتبدأ يبدأ الكأس العالم الحقيقي من الدور 32، وهذه حتشوفها في جميع الفرق وخاصة الفرق اللي تبحث عن بطولة اللي ذكرناها في السابق، 4 فرق 5 فرق، هذه حتعمل عملية التدوير بشكل مستمر مع لاعبينها لحد الدور 32، حتحاول انها تدخل باللاعبين الاساسيين، اللاعبين اللي خلاص انت تعتمد عليهم في هذه المباريات، خاصة ايضا انها تجي في وقت ايضا صيف، وخاصة اللي في امريكا أنا أتوقع أن التغييرات 5 كانت أول الفرق، يعني تستعمل تغييرين 3. أنا في وجهة نظري في هذه البطولة كل المنتخبات حتستخدم 5 تغييرات، وخاصة المنتخبات الكبيرة اللي تكلمت عنها أو رشحناها أنها تكون ضمن في النهائي، حتشوف تفعيل عملية التغيير وعملية التدوير في كل مباراة، ما عدا قلت لك دور 32 والدور 16، لا خلاص هنا عملية التدوير هتوقف، هيبدأ عمل جد في كل مباراة.
2: أوكي، ودي تكلمنا شو عن ذكرياتك في أمريكا 94، ذكريات تنظيمية اللي حنتكلم عنها اللي الآن أصبح هاجس الجميع. طبعا في اختلاف أكيد، بس في أشياء ثابتة، يعني في ثقافة عامة موجودة وفي كل مكان، يعني مثلا الكرم السعودي موجود، هذا صبغة. في أمريكا في أشياء بقيت في ذاكرة فؤاد أنور أنت على وجه خصوص في مشاركتك، سواء على مستوى التأشيرة، أنا زرت أمريكا مثلا في 2008، وأذكر أنك الحياة قبل في المطار عشان تأخذ التأشيرة تختلف 180 درجة عن الحياة داخل الولايات كلها في أمريكا، تقريبا 49 ولاية أو حوالين العدد هذا، الحياة هناك يعني فيها تطور، فيها مدنية، فيها حداثة، فيها، لكن الإجراءات الصارمة على التأشيرة في المطار معقدة، يا أي أحد يزور لأول مرة على وجه الخصوص يعني يكره حياته، استفسارات ويجلس 11 ساعة. فهل أنت في 94 كوفد رسمي، ودي تعطينا أنت ذكرياتك وشو بشكل خاص كابتن فؤاد الذكريات اللي بقت في بالك عالقة من مشاركة 94؟
3: طيب شوف، نبدأ من

0: بداية يعني الحياة كانت في موضوع التأشيرة وموضوع أيضا المطار كانت سهلة جدا حقيقة، لكن بعد حادثة 11 سبتمبر أصبحت أمريكا تدقق بشكل كبير. تزامن الفترة هذه المشاكل اللي في الشرق الأوسط أصبحت تدقيق على مستوى عالي جدا، ليس للأفراد بس إنما حتى على مستوى الفرق ومستوى أيضا الفرق المنتخبات المشاركة، وتدقيق بشكل كبير وتأخير لبعض الفرق وتأخير أيضا لبعض اللاعبين وبعض الحكام وبعض الإعلاميين. يعني هناك تدقيق كامل حقيقة، وهذا سببه زي ما قلت لك التوتر اللي حاصل في هذه الفترة. وفي الملعب يعني أنا متوقع يعني داخل الملعب حتحصل أحداث، ممكن يطلعون بعض الجماهير، ممكن أنها ما يدخلون الملعب بعض الجماهير، حيكون تدقيق وحيكون أيضا تفتيش وحيكون أشياء كثيرة أمنية لإنجاح حقيقة لهذه البطولة. أما ذكرياتنا إحنا في كأس العالم كانت جميلة جدا، ولما تقولي مثلا في بعض المباريات، لا المباريات كلها اللي لعبناها كان لها ذكرى وكان لها إلى الآن نتذكرها، وخاصة يعني المباريات اللي كسبها المنتخب السعودي في 94 هي لها ذكريات وفيها أهداف يعني لي أنا شخصيا، وفي أهداف أيضا لزملائي اللاعبين. فالأحداث اللي صارت كلها الآن ترجع للاعب وترجع أيضا ماذا قدم وماذا قدم هذا المنتخب، وتسأل يعني من قبل الجمهور ومن قبل الإعلام، مقابلات تكثر خاصة على اللاعبين اللي قدموا نفسهم بالشكل الجيد في هذه البطولة، اللاعبين اللي سجلوا.
1: طيب.
0: وأنا سعيد حقيقة مع أبنائي ومع الأشياء هذه اللي تصير قبل كأس العالم، ويظل أنا في وجهة نظري والسؤال يعني دائما يتكرر فيه، هو أول هدف عالمي سعودي في كأس العالم 94.
1: براس فهد أنور حقك.
0: الحمد لله.
1: براس فهد أنور قدام هولندا، كلنا محفور بالذاكرة.
0: أيضا لا ننسى أخوي علي. نعم. يعني هدف الكابتن سعيد العويران اللي عمل ضجة كبيرة، والآن هو يعني الهدف من أفضل 6 أهداف في تاريخ كأس العالم للاعب سعودي. ويعني كل ما جاء كأس عالم لابد أن 6 الأهداف هذه اللي الفيفا يحتفظ بتاريخها ويحتفظ أيضا بتاريخ لاعبينها، وهو من المملكة العربية السعودية، هذا فخر لنا.
1: نعم.
0: كلنا كسعوديين.
1: صحيح. طيب احنا عندنا تقرير تحدث بشكل خاص عن آخر وهم المستجدات في معسكر منتخبنا، مشاركة البعثة لعناصر منتخبنا بيوم في أوستن يسمى يوم مجتمعي، تفاصيلها في سياق التقرير التالي مشيئة الله. وبعد التقرير بنقرأ لكم مزيد من التفاصيل. يعني على سبيل المثال منتخبنا بيلعب 3 مباريات في المجموعة في 3 ولايات مختلفة، تماما مختلفة. يعني هذا فيه تحدي طيران، وفي تحدي تنقلات، وفي تحدي نقل عفش وشيل عفش ونزل عفش، وفي تحدي مسافة وبعد مسافة، واختلاف إجراءات ودخول فندق وبعثة، بالإضافة إلى أنه تحدي التدريبات والتمارين واختلاف الملعب واختلاف كل شيء على اللعيبة. هذا بعد نلقاها فرصة معك اليوم كابتن فؤاد الحديث حول ما ممكن أن تحمله من تحديات على عناصر منتخبنا، اللي اتمنى لهم مشيئة الله التوفيق. تقرير ونرجع بعد المزيد من التفاصيل.
2: شاركت بعثة المنتخب السعودي في فعاليات يوم مجتمعي، والذي يستهدف السكان المحليين في مدينة أوستن، مقر إقامة وتدريبات الأخضر، فاتحا الباب أمام الجماهير ضمن الفعاليات المجتمعية، ومقيما في الوقت ذاته جلسة تصوير وتوقيع بحضور سالم الدوسري قائد المنتخب ومحمد أبو الشامات ونواف العقيدي وصالح الشهري وعلي مجرشي. أتم منح المشجعين هدايا تذكارية تحمل صور اللاعبين وتوقيعاتهم. وتصل بعثة الأخضر إلى ميامي يوم السبت المقبل الموافق

0: 16 من يونيو الجاري تحضير للمواجهة، فيما تقرر عقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني اليوناني دونيس في قاعة المؤتمرات بملعب هارد روك لتسليط الضوء على آخر استعدادات الصقور للموقعة المونديالية المرتقبة. ويركز الأخضر تحضيراته الفنية والتكتيكية على أرضية ملعب تدريبات نادي إنتر ميامي الذي تم اختياره لتوفير على مستويات الخصوصية والتجهيز الفني للاعبين، على أن تعود بعثة المنتخب مباشرة إلى مقرها الثابت في مدينة أوستن في تمام 11 مساء فور نهاية مباراة الأورغواي رسميا.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم هو صاحب أول هدف سعودي في كأس العالم. رجعنا لك الباص كابتن فؤاد. الكابتن إذن فؤاد أنور، واستطعنا في حلقتنا اليوم، طبعا أنا أقولها من باب السعادة وأغبطك صراحة، وشيء تفتخر فيه، يعني شيء الواحد ينبسط فيه، يعني فعلا تاريخ، صاحب أول هدف سعودي في كأس العالم. في كل مرة عشان يشارك كأس العالم يحق لك تنفخ صدرك وترفع راسك وتقول السؤال، أو العالم يتناقلونه، من صاحب أول هدف سعودي رسمي في كأس العالم. استطعنا اليوم حبتنا إذن متوقعاتكم في المباراة الافتتاحية اليوم مشيت لساعة 10، مين أو السيناريو المتوقع للمباراة؟ بتروح للمكسيك وجماهير المكسيك، احنا نعرف المنتخب المكسيكي فعلا منتخب صعب خارج أرضه، فما بالك في داخل أرضه، أو جنوب أفريقيا ربما تحمل إحدى المفاجآت الأولى في كأس العالم. واللي حاب بعد كذلك شاركنا حول هوية المنتخب المرشح أو المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، حياكم الله إذن على 011-45-53. على ضوء التقرير وش حاب تقول كابتن فهد؟
2: والله أنا أحب أقول دائما في البعض يعني يتكلم يقول لك المنتخبنا يعني لو مو ما راح يقدم شيء المفروض إنه ما نتأهل، وهذا أنا أعتبر أنه خطأ كبير يشاع أحيانا في الوسط الرياضي. لا، حدث زي هذا لابد اسم المملكة العربية السعودية أنه يكون متواجد، وخاصة الفترة الأخيرة مع الأشياء اللي قدمتها المملكة والتطور اللي أصبح عليه، وأيضا الدوري السعودي كيف تطور، أيضا لا ننسى تفاعل سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030، وحتكون رؤية 2030 موجودة في الولايات المتحدة والمعارض للمملكة اللي تشرف عليها ثقافة والفنون، ويعني تقدم أشياء تطور المملكة من 94 إلى الآن 2026، فهناك مكتسبات كثيرة حقيقة في المشاركة في هذه البطولة، وأولها حقيقة هو لما يعزف السلام الملكي للمملكة العربية السعودية، هذا بحد ذاتها لابد أن المملكة تكون حاضرة في هذه المناسبات الكبيرة.
1: صحيح. طيب بقرأ شوي من التفاصيل حول الثلاث الملاعب اللي سيلعب فيها منتخبنا السعودي، وإحنا مثل ما قلنا قبل التقرير ملاعب مختلفة وفي ولايات مختلفة. فيبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة يوم 16 يونيو بمواجهة الأوروغواي على ملعب هارد روك في ميامي، قبل أن يواجه إسبانيا في 21 يونيو في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ثم يختتم مبارياته في دور مجموعات أمام الرأس الأخضر في 27 على ملعب إن آر جي في هيوستن. يعني الله يعينهم، ثلاث ولايات متنقلة مختلفة. طبعا سيكون ملعب هارد روك، بعطيكم شوي من التفاصيل حول كل ملعب من الملاعب، بناخذها وناخذ بعدك ونسمع بعدها تعليقك. نتكلم وشي عن ملعب هارد روك اللي في ميامي. سيكون ملعب هارد روك المحطة الأولى في رحلة المنتخب السعودي، ويقع الملعب في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، ويعد واحدة من أشهر ملاعب الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، افتتح عام 1987 وخضع لعملية تحديث ضخمة عام 2015 بتكلفة تجاوز 350 مليون دولار، قبل أن يتحول إلى منشأة رياضية وترفيهية متكاملة. ويتسع الملعب لنحو 65 ألف متفرج، ويتميز بسقف ضخم يغطي معظم المدرجات، ويوفر حماية للجماهير من الحرارة والأمطار، وهي ميزة مهمة في الأجواء

0: أجواء ميامي الرطبة خلال فصل الصيف. وسيحظى المنتخب السعودي في ميامي ببداية مونديالية على أرضية معتادة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية في العالم وسط أجواء جماهيرية صاخبة ومشهد مختلف تماما عن الملاعب التقليدية. تبي تعلق ولا أقرأ لكم الملاعب كلها؟ ايش رايك؟ في شيء شدد بك على المعلومات اللي سمعتها قبل شوي تعلق عليها؟
1: والله شوف، أنا اللاعبين لابد أن يكونوا متعودين، يعني سواء اللاعبين، خاصة اللاعبين في أوروبا، يعني البطولات اللي تصير في أوروبا، يعني اليوم تلعب في مدريد، بعدها تلعب في اليونان، بعدها تلعب في ألمانيا، فاللاعبين متعودين على هذا الموضوع. ولكن موضوع العفش وموضوع انك تشيل عفشك من مدينة إلى مدينة، وخاصة ان في طيارات ايضا خاصة للفرق، يعني بالنسبة للمطار، بالنسبة للداء، ولكن عملية الانتقال وعملية العفش، وتعرف يعني الطقوس اللي تصير، مثلا تصير تجلس في مدينة وتتعود على اللبي حقها، وتتعود على الأكل حقها، وتتعود على شيء معين أنك تشوفه، وتنتقل بعدها يبالك بعد يومين ثلاثة بعد اللي أنت تتأقلم على هذا الموضوع. بعد ما تتأقلم يجيك أيضا الانتقال أيضا لمدينة أخرى، ويتغير وضع التمرين، يتغير وقت التمرين، ويتغير أيضا موضوع خروجك من الفندق إلى التمارين للملعب. يعني أحداث يعني كثير في الفترة هذه، ولكن في كثير من الناس تعود على هذه التنقلات. ولكن الفرق اللي تحمل لاعبين يعني أول مرة يشاركون في كأس عالم، أو أول مرة يشاركون بالطريقة هذه في التنقلات، هنا يعني بعض الأحيان يصير شوي يعني من الارتباك يعني.
0: بس ترى يمكن الملمح اللي أنت جبته قبل شوي، المتعود على السفر، ممكن ممتع له. يعني إذا قستها بي وبك وبكل أحد مثلا يسافر، حتى عندنا مثلا في المملكة في ناس ترى كثير ما يحب يجلس 4 أيام في مكان واحد، لأنك أنت أصلا متنقل، أنت مسافر، ما رحت مثلا تقعد شهر كامل. هذا احنا ما نتكلم عن اللي عنده سكن خارج المملكة. يعني في ناس عندهم مثلا شقق ولا بيوت مثلا في أوروبا، في أي مكان، يروح مثلا شهر 6 شهور. احنا ما نتكلم عن هذولا، احنا نتكلم عن اللي يسافر للتنقلات.
1: شوف، التنقلات هي زينة، بس زينة للسائح، او زينة للشخص اللي رايح عشان بس يتمشى ويتطلع ويشوف اشياء أخرى، ويستغل وقت السفر هذا في أنه يمر على كذا مدينة وكذا. لكن بالنسبة للاعب، لا، بالنسبة للاعب في نوم، في أكل، في مواعيد، في تمارين، في هذا، في بعض لما تنتقل لولاية ثانية تتغير عليك بعض هذه الأمور.
0: إذا في اختلاف بالساعة البيولوجية، يعني في اختلاف بالتوقيت.
1: صحيح.
0: لكن التوقيت نفسه، إذا التوقيت نفسه، أنا أعتقد، وعطني وجهة نظرك، إن بالعكس يعني ممكنها تنشط. يعني في بعض المطاعم تقدم لك حتى بوفيهات مثلا، او احنا اتفقنا في طباخ سبق نقلناه في حلقه سابقه، طباخ البعثه المنتخب موجود معاهم، او الشيف موجود معاهم ويقدم لهم مختلف الوجبات. بس في ناس يملون، يعني خصوصا الجيل الحاضر كلهم، كبار سن وصغار اللي يسافرون، يمل من الجلوس 4 ايام. فانا اعتقد، عطني وجهه نظرك، تنقلات بالعكس يمكنها تنعش أكثر.
1: لا، بالنسبة للاعبين أنا قلت لك
0: ميب زينة.
1: يعني عشنا الأشياء هذه، ورغم أن توقيت واحد، ولكن المباريات تلعب في توقيت مختلف في الثلاث المباريات كلها، فلذلك أنت لازم تغير جدولك وتتمرن على الوقت اللي حتلعب فيه.
0: أوكي.
1: فالأمور هذه أنا بالنسبة للاعب مزعجة نوعا ما.
0: أوكي. طيب أقرأ إذن التفاصيل. الملعب الثاني مرسيدس بنز اللي راح يلعب فيه منتخبنا مع المنتخب الأسباني بمشيئة الله في 21 يونيو. إذن المحطة الثانية ستكون على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظير الأسباني يوم 21 يونيو في واحدة من أصعب مباريات دور المجموعات. ويعد مرسيدس بنز من أكثر ملاعب تطورا وحداثة على مستوى العالم، افتتح عام 2017 بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار دولار. ويشتهر بسقفه المتحرك الفريد الذي يتكون من 8 ألواح ضخمة تفتح وتغلق بطريقة تشبه عدسة الكاميرا، في تصميم هندسي يعد من أكثر التصاميم ابتكارا.

0: اختبارا في عالم الرياضة، ويتسع الملعب لأكثر من 71,000 متفرج في مباريات كرة القدم، كما يضم واحدة من أكبر الشاشات الرياضية في العالم وهي شاشة هالو الدائرية التي تحيط بحافة السقف بطول يزيد عن 335 متر، مما يسمح للجماهير بمتابعة تفاصيل المباراة من أي مقعد داخل المدرجات. وبالنسبة إلى المنتخب السعودي فستكون مواجهة إسبانيا على أرضية هذا الملعب واحدة من أبرز اختبارات البطولة. تبي تعلق ولا نروح للملعب الثالث؟
1: والله اللي بعلق اللي بشرتني فيه أن الملعب هذا فيه سقف، وأتمنى السقف هذا أنه يغلق في يوم مباراة المنتخب لأن شمس أمريكا لا تطاق، رغم إحنا كشعب إحنا متعودين على الحر، واللاعبين اللي ما تعودوا لابد أنك تلعب في هذا الوقت، لابد أنك تستعد لهذا اليوم. ويمكن البعض لما يقول مثلا المنتخب السعودي متعود وكذا، إيه متعود، بس أنا ما تعودت ألعب الساعة 12 الظهر، ما تعودت ألعب الساعة 1 الظهر. فهذه الأمور يعني ترى الاختلاف بينك وبين الخصم ما تعطي ذاك الاختلاف الكبير أو اللي تتوقع أنت مثلا. والله إننا متعودين على الحر، بس إن في شيء معين لازم يعرف الجمهور، إيه متعودين على الحر ولكن ماني متعود أني ألعب في هذا الوقت.
0: نعم، وشفناها قدام السنغال، إذا شفت مباراة كاملة عانوا اللعيبة رتمنا، دخل محمد ما شاء الله تبارك الله يحفظه وجميع لعبتنا أبو الشمات في البداية وكل لعبة وناصر الدوسري كانوا في شعلة، بس بعدين يوم جت اللقطة وهم يأخذون يشربون موية في وسط الشوط الأول بين عليهم التعب تأثير الشمس فنزل الرتم. فأتفق معك أنه فعلا الشمس تأثير، حتى لو حنا أصلا من بيئة شمسية إلا أنه لها تأثير سلبي. شمس أوروبا تراها نفس الشيء، قارصة شديدة جدا مؤثرة شمس أوروبا، ويوم نتكلم عن أوروبا، أوروبا يعني دولة باردة ومع ذلك الشمس حارقة.
1: شمس أمريكا سبحان الله يعني عمودية من الساعة 12 لحد الساعة 6 تقريبا، لأن الأوقات تغيب الشمس فيها تغيب الساعة 9 تغيب الساعة 8:30، فأوقات الظهر تشوف كأنك أنت سبحان الله كأن الشمس قريبة لك، يعني تختلف عن شمسنا.
0: صح.
1: حتى شمسنا تختلف عنها، ما تحس أنها قريبة، تحس حر وكذا بس ما تحس أنها قريبة فوق راسك.
0: صحيح. طيب ربي يوفق إن شاء الله منتخبنا، نتيح فرصة قبل ما نستعرض ذي الملعب الثالث لقراءة تفاصيل، نتيح فرصة حبتنا اللي شاركونا في نجاح برنامج الصدارة، حياكم الله. 0-1-1-40-5-3 استطلاع حلقتنا اليوم، توقعاتكم من أو ما هو السيناريو المتوقع لمباراة هذا المساء بالشتلة في الافتتاح لكأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا؟ فهد الغالي، فهد حياك الله. السلام ورحمة، هلا فهد تفضل.
2: مساك الله خير علي، ومساك الله بالخير يا البادن.
0: الله يرضى عليك، حياك هلا بغالي فهد.
3: يا هلا والله،
0: ايش تتوقع ولا تشاركنا بويش؟
2: شوي بعيد عن الكورة.
0: تفضل. إيه؟ مو مشكلة
2: اليوم،
0: مو مشكلة.
2: بس النصر هل غير مدرب؟
0: اها طيب،
2: عندكم اخبار؟
0: ابشر، بنقول كذا عند كابتن فهد اخبار. مشاركة ثانية فهد؟
2: اتوقع اليوم مكسيك راح تفوز.
0: اوكي طيب،
2: الله يعطيكم العافيه، شكرا.
0: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا. طيب جاوب لو سمحت، عندك معلومات عن مدرب نادي النصر قبل ما نستكمل؟
1: لا والله الى الحين ما في معلومات مؤكده، ولكن المؤكد ان في 3 مدربين برتغاليين الى الان ما وضع الاختيار الرسمي او التفاوض الى هذه الفتره.
0: متصل تالي عبد الله او ابو طيف. هلا ابو طيف، حياك الله. الو،
4: هلا،
0: حياك هلا ابو طيف، تفضل.
4: حياك هلا، مساء الورد،
0: مساء السعاده، تفضل حبيبي ابو طيف.
4: مساء السعاده على كل كابتن فؤاد انور،
0: الله يرضى عليك، يا هلا
4: حالكم طيبين. الله يسلمك، والله الانتخابات كلها قويه وكلها تطمح تصل لابعد شيء، وان شاء الله منتخبنا، والله انا متامل يعني متفائل انه منتخبنا رايح يروح بعيد ان شاء الله، لانه ما شاء الله فيه لعيبه يعني على مستوى عالي.
0: حلو.
4: عالميين، وان شاء الله ان شاء الله كذا متفائلين، وفعلنا دور الاربعه ان شاء الله.
0: الله كريم، بس ان شاء الله.

0: اي والله الله كريم. واما بالنسبه للانتخابات الثانيه ارشح فرنسا تاخذ كاس العالم.
1: اوكي
0: اقوى منتخب. اقوى منتخب. وسؤالي للكابتن فؤاد انور, ايش نظريتك للمنتخب السعودي؟ يعني ايش رايح يقدم في المونديال هذا؟
1: طيب شكرا لكم.
0: طيب
1: تحياتي.
0: يا هلا يا هلا.
1: دورار بحال الله كريم ان شاء الله. وش رايك خصوصا بعد مباراه السنغال؟ ما سمعنا كلامك.
2: ان شاء الله نتمنى ان شاء الله دور الاربعة, هذا شيء يعني يفرح السعوديين, يفرح ايضا العرب.
1: بس التوقع نتمنى. نبي التوقع احنا.
2: لا التوقع انا الان بعد مباراة السنغال يعني واللي قدمه المنتخب السعودي حقيقة يعني ضد منتخب بطل افريقيا, يعني نقول الحمد لله يعني في تفاهم, في تجانس, المدرب بدأ يعمل لمسة على الفريق رغم في مباراة السنغال كان في تغييرات كثيرة, ويعني في الشوط الثاني في آخر الشوط الثاني اللاعبين كلهم لعبوا, ولكن اللي عجبني في المنتخب أنه خلق فرص حقيقة مع هذا المنتخب القوي.
1: اوكي بس اني بخليك تتفائل قدام اسبانيا والاورجواي من ناحيه توقع.
2: والله شوف يعني انا في وجهه نظري ان هذه يعني يكفيني ان تعطي للاعبين ثقه وتعطي للاعبين عارفين يلعبون قدام بطل افريقيا وقدموا هذا المستوى ووصلوا للمرمى كذا مره. الاحساس هذا انا ودي انه يوصل للاعبين, اذا وصل للاعبين فبإذن الله المباريتين الأولى يعني اللي هي يعني هم كل السعوديين, يعني الأورجواي فريق قوي, الأسبانيا برضو فريق قوي, ولكن الإحساس اللي عطونا إياه اللاعبين أتمنى يعني أن الجميع حس فيه من اللاعبين أني ممكن أني أقدم نفسي بشكل أفضل من جيد.
1: نستكمل إذن استعراض الملاعب الثلاثة. الملعب الثلاثة تبقى لنا لمنتخبنا في مواجهة أمام منتخب الرأس الأخضر. تنتقل بعثة الأخضر إلى ولاية تكساس في 27 يونيو لخوض المباراة الثالثة أمام الرأس الأخضر على ملعب NRG في مدينة هيوستن. ويحمل هذا ملعب مكانة خاصة في تاريخ الملاعب الأمريكية, إذا أصبح عند افتتاح عام 2002 أول ملعب في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكية يمتلك سقفا متحركا بالكامل, وتبلغ سعته أكثر من 72 ألف متفرج مع إمكانية زيادتها إلى نحو 80 ألف في المناسبات الكبرى. ويتكون السقف من لوحين عملاقين ينفتحان من المنتصف خلال دقائق معدودة, مما يمنح المنظمين مرونة كبيرة في التعامل مع الظروف الجوية. واحتضن الملعب العديد من مباريات المنتخبين الأمريكي والمكسيكي, بالإضافة إلى بطولات كونكاكاف والحفلات الموسيقية العالمية والمهرجانات الجماهيرية الكبرى. تقريبا هذه إذن الثلاث ملاعب لمنتخبنا. أتمنى إن شاء الله التوفيق, وإن شاء الله أنه قادرين على الأهم, أنه يكون في مستوى مطمئن لفني يبعث رسالة للجميع حول نجاح الدوري السعودي لكرة القدم, لأنه فيه نسبة ارتياح. يعني شوف حتى مباراتنا قدام السنغال على منصات التواصل الاجتماعي, وهذه الميزة في منصات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى الإعلام الجديد, أنه التفاعل المباشر حول النجاح اللي قاعد يصير عناصريا وفنيا للمنتخب. يعني شفنا في ناس كثيرين يقولون أوه منتخب السنغالي كان متوقع أنه يهزم المنتخب السعودي بالسهولة, ثم رجعوا يذكرون بأنفسهم. يعني دخلت على بعض التغريدات كان عليها تفاعل كبير في المشاهدة وفي التفاعل, فوجدت أنهم كانوا يردون على بعضهم يقولون طيب ما هذا المنتخب السعودي اللي فاز على بطلة 2022 الأرجنتين. يعني كأنهم يردون بينهم بين بعض على منتخبنا. والمستفيد الأول والأخير في هذا النقاش صورة وسوق المنتخب السعودي. فإحنا ما يعني إن شاء الله نقدر نحقق كأس العالم في يوم ما, لكن ما أعتقد رحنا للهدف هذا في النسخة هذه. لكن مو أقل من المستوى اللي خلي العالم هم سبب في نجاح دورينا, ثم يرجعون لتفاصيل الدوري والله مو بغريب فعلا أنه يتعادل أقل تقدير وكان أقرب الفوز قدام بطل أفريقيا. ما هو شوفوا كمية اللعيبة العالمين الموجودين عنده في الدوري, كوليبالي موجود عنده في الدوري, إدواردو مندي موجود عنده بالدوري، ساديو ماني موجود عنده بالدوري، وكيسيا موجود عنده بالدوري، وأحنا نتكلم عن اللعيب الأفريقيين فقط، فما بالك اللعيب العالميين الثانيين الموجودين في الدوري السعودي. وإن شاء الله إحنا قاعدين نشوفه قدام عيوننا قادرين ننجح أكثر وأكثر. حول المستجدات ما أدري لك تعليق، أنه حتى تتفق أنه فعلا ولو أنه أنت يعني كثر خيرك وصلت رسالة للجيل هذا واستشهدت بنفسك، تقول من 40 سنة تقريبا أو من 94 مشاركة في كأس العالم، وما زال العالم يروج الاسم فؤاد أنور، فرسالتك للجيل الحاضر أنه يقدم نفس المستوى، لكن من ناحية الروعة، لكن من ناحيتك ناحية ما يتعلق بالمفروض أنه يقدمونه عناصر منتخبنا بالمقام الأول وشو؟
2: شوف المقام الأول أنك لازم أنك هذا الجيل يعني له فرصة كبيرة أنه في كأس العالم أنه يقدم شيء، يعني إحنا هذه المشاركة السابعة، يعني المشاركة الأولى هي اللي راح المنتخب لدور 16، الخمس المشاركات الباقية كانت يعني غير مرضية حقيقة للشارع الرياضي، وخاصة مباراة يعني منتخب اللي لعبنا في 22 في قطر، انك تفوز على منتخب الارجنتين وايضا تتراجع في مباراتين ما كنا نستحق حقيقة ان نخرج عقب هذا الانتصار الكبير. اتمنى، لان في بعض اللاعبين اللي لعبوا هذه المباراة او اللي كانوا موجودين مع المنتخب يشعرون يعني بهذا الشيء. اقول للاعبين حتى اللي يعني مستقبلا حيروحوا للمنتخب السعودي، انا لي 30 سنة الان يعني بين كأس العالم 94 و26، وما زال العالم تذكر هدف فؤاد أنور وتعمل لقاءات مع فؤاد أنور، وأيضا كمية الناس إذا قرب كأس عالم يشوفونك في محلات عامة كيف يتكلمون عليك وكيف في التواصل الاجتماعي نفس الشيء.
1: حلو.
2: فأنت لابد أنك تعمل نفسك أيضا هذا التاريخ وهذا الأشياء، بكرة تقولها لعيالك، تقولها لأحفادك، أحفادك يشوفونك على التلفاز، يشوفونك في التواصل الاجتماعي، يتكرر هدفك، يتكرر اسمك. فصدقني كل ما قدمت حقيقة لهذه البلد يعني هتلقى ثمار جيدة جدا في المستقبل.
1: جميل، استكمل بعض إذن التفاصيل متعلقة في إذن المشاركة المجتمعية اللي شارك فيها عناصر منتخبنا. وجه دونيس مدرب المنتخب وسالم الدوسري قائد الفريق كلمة للمشجعين اللي كانوا حاضرين في التدريب يوم الأمس، حيث قال دونيس: ندعوكم للاستمتاع معنا وسعداء بأن نكون جزء من هذه المدينة اللي هي مدينة أوستن مقر التدريبات، وذلك في تحضيراتنا، ونشكر تواجدكم ودعمكم لنا. أما سالم الدوسري قائد المنتخب فوجه كلمات الجماهير الحاضر في الملعب وقال: سعيدين بوجودنا في أوستن وشكرا على دعمكم وحضوركم، كما ننتظر دعمكم في المواجهات القادمة. بالنسبة لبرنامج اليوم الخميس، فمن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي حصة تدريبية في تمام الساعة 6 مساء على ملعب Q2، وذلك بعد أن دخل الأخضر رسميا في مقر إقامة وتدريبات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي الفيفا طوال فترة منافسات البطولة العالمية. أيضا أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن تحت إشراف المدير الفني دونيس، وقسموا خلالها إلى مجموعتين. أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة رسمية في المباراة أمام المنتخب السنغال، أدوا مرانا استرجاعيا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرارا بدأ بالإحماء، عقبه مران استحواذ على الكرة قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورات من حارس مرمى واحد. على الصعيد الفني، شهد المران الاسترجاعي مشاركة إيجابية جدا من المهاجم عبد الله حمدان، الذي أظهر بعد إصابته في مواجهة السنغال جاهزية طيبة في التدريبات التي خصصت لتفكيك العضلات وإزالة الإرهاق. ولن يخوض المنتخب السعودي رحلته في كأس العالم 2026 عبر 3 مباريات فقط، بل عبر إذن 3 مدن أمريكية ذكرناها بالتفاصيل قبل قليل. أنت بعد المستوى اللي قدمها عبد الله حمدان في مباراة البورتوريكو واللي فزنا فيها 3-0، هل تفاجأت أنه رجع في مباراة السنغال يعتمد على فراس البركان ولا لك وجهة نظر ثانية؟
2: لا الظاهر اني قلت لك انا كنا الظاهر مع بعض.
1: لا بعد ما تكلمنا تكلمت انت عن عبد الله حمدان في مباراه اللي برز فيها بعد بورتوريكو، لكن من بعد مباراه السنغال ما تكلمنا. هذا هو ظهور
2: مع معاذ هذه.
1: اها
2: مع معاذ.
1: اوكي.
2: انا قلت يعني المدرب هو حيعتمد على فراس الفاكان.
1: يعني عبد الله حمدان ما يستحق انه بوجهه نظرك انه يلعب اساسي؟
2: لا مو ما يستحق، في فرق ان في لاعب جالس يلعب باستمرار، جالس يلعب اوقات اكثر، له مشاركه قبل عبد الله الحمدان في المنتخب، رسمه المنتخب ايضا بالفتره الاخيره يعني حتى في التصفيات كان البريكان ايضا موجود وكان له ايضا اهداف. فأنت دائما الأولوية تحسب للاعب اللي أنتج في الفترة القليلة اللي كانت في التصفيات. ويعني ما نستغرب لو بدأ المدرب بعبد الله الحمدان، ممكن يشوف فيه شيء يعني من خلال التمارين، من خلال أيضا المباريات أيضا اللي لعبها الأخيرة، أن المدرب يغير وجهة نظره يقول لا حبدأ بفلان وخلي فلان، ممكن تحصل. ولكن مبدئيا أن نقول فراس البريكان، فراس البريكان يعني أنا في وجهة نظري اللاعبين المهاجمين لابد أن تعمل لنفسك تصور زي مثلا عبد الله الحمدان، نقول عبد الله الحمدان ليش ما يطمح أنه يكون له هدف هدفين في هذا المونديال، ويدخل أيضا بوابة التاريخ للاعبين المنتخب اللي سجلوا. البريكان هذه ثاني بطولة له، ليش أنا ما أسجل في هذه البطولة؟ سالم الدوسري أنا جايب 3 أهداف، عندي رصيد 3 أهداف موازي يعني لسامي الجابر، ليش أنا ما أجيب رابع وأجيب خامس وأنفرد أنا بالأشياء هذه؟ هذه يعني أشياء مستحقة للاعب المفروض يناقش نفسه فيها، أني أنا لا والله لابد أني أنا أفرق عن اللاعب الفلاني أو اللاعب الفلاني. عندك شو اسمه الشهري سجل هدف.
1: طيب أبي عن فراس البريكان قدام السنغال، في فرص قدام الباب أنت علق عليها، يعني ما تعامل فيها بشراسة فراس عكس الحمدان اللي أعطاك إيحاء في قدام بورتوريكو أنه في شراسة وفي رغبة. احنا ما اختلفنا عن مباراة ودية، بس أنا أوجه حديثي للاعب، اللاعب أنت تعرف أنه حتى لو كان مباراة ودية بس انت لازم تلعب، تبين للمدرب انك انت حريص، تبين للجماهير انك انت حريص، تعطي اريحيه للوسط الرياضي على الشراسه. ولو ايش تبريرك؟
2: اول شيء المباراه تختلف، يعني المباراه تلعب مع السنغال غير لما تلعب مع بورتوريكو، يعني في فرق كبير، في فرق بالاسم، في فرق بالتاريخ، في فرق انك تلعب قدام بطل افريقي، فريق متكامل، فريق جالس يلعب في كأس العالم، أنت لعبت مع فريق مو موجود في كأس العالم. هنا الحسابات بالنسبة للمدرب بالنسبة لأي رياضي تختلف.
1: أي بس أنا أتكلم عن تعامل اللاعب نفسه، ما أتكلم عن المنافس. يعني أنت جتك كور، أنت في راس نفسك، أنت هل تعامل بشراسة؟ هل أعطاك إيحاء بالجدية بالشراسة؟
2: شوف المنتخب في هذه المباراة خلق فرص كثيرة يعني من سالم جوير.
1: أبي فراس نفسه فؤاد، أبي فراس نفسه
2: إيه؟
1: هل فراس كان أداءه مريح بالنسبة لك مقارنة بعبد الله حمدان من ناحية اللاعب نفسه استعدادية؟
2: لا أنا أنا أنا أنا أنا ما أجي أحكم على لاعب في مباراة معينة، مباراة واحدة، وأترك التاريخ اللي أعطانا إياه فراس البريكان سواء في التصفيات أو سواء في
1: الدوري
2: المباريات. لا أنا خلاص اللاعب هذا أنا كونت عنه فكرة كمدرب وعارف إن إمكانياته وعارف الأشياء، ما أجي أغيرها في مباراة ثانية للاعب والله يعني كان عنده أريحية أكثر، كان عنده فرصة قدام فريق ما عنده ذيك الخبرة الكبيرة. ولكن أنا لما أنا كمدرب يعني أنا كمدرب للمنتخب لما يكون عندي مثلا فراس البيكان يكون عندي

0: عندي مثلا عبد الله الحمدان هذا مكسب بالنسبه لي. لو ما نجح فراس البريكان في اختياري الاول فاختياري الثاني اتمنى ان عبد الله الحمدان انه يحققه.
1: اوكي طيب بالنسبه للمجموعه والمنظومه خصوصا بعد نقول الثلاث مباريات كلها الاكوادور بورتوريكو والسنغال، مين من اللعيبة والمجموعة اللي تعتقد انه بيصير منهم شيء ايجابي؟
0: والله انا قلت سابقا حنعتمد على مجموعة اللي قد شاركت ومجموعة اللي قد لعبت وايضا اللي شفناها ايضا في المباريات الودية، مثلا عندك كمبكتي، عندك العمري، عندك العويس، عندك في الوسط مثلا كنو والدوسري ناصر، عندك في الأمام اللي قدم نفسه بشكل أكثر من جيد اللي هو منتش، وأيضا عبد الله الحمدان، أيضا عندك سالم. يعني أصبح عندك ركيزة أنت تبني عليها بعض اللاعبين اللي حولها،
1: لانه فيه بروز لمحمد ابو شامات، وفيه يعني كانه الصوره من ناحيه عناصريه لعيبه الوسط حتى الان مو بثابته. يعني اذا قلنا مثلا خيبري تعتقد انه يعطيك حق انه يمكن راح يعتمد على الخيبري كاساسي، ثم مصعب لعب كنو مثلا حطه احتياط في مباراه السنغال في بدايه المباراه، ناصر الدوسري هل سيعتمد عليه اساسي؟ بوجهه نظرك انت الافضل كتركيبه كمجموعه، وجهة نظرك أنت، ولا مصعب لعيبة المحور وسط تتوقع والمفروض أنه الأساسيين يكون من مين؟
0: والله من الصعب أنك تقول الأساسيين من مين، لأن المستويات متقاربة، يعني ما في ذاك المستويات يعني المتفاوتة في المنتخب، ما عدا عندك سالم الدوسري هو اللي له أرقام ولا أيضا سواء مع ناديه أو سواء مع المنتخب أو بمشاركاته مع المنتخب في 2018 و2022. ولكن أنا في وجهة نظري على حسب الطريقة اللي المدرب بيدخل فيها أو بيلعب فيها، هنا تختار العناصر للمباراة. وأنا أتوقع أنها ما لاعبين الوسط، يعني أنا في وجهة نظري لن تبعد عن عبدالله الخيبري وأيضا ناصر الدوسري وأيضا كنو وأيضا مصعب. في الأمام حيكون عندك بريكان، حيكون عندك منتش، حيكون عندك سالم. هذول الخيارات اللي ممكن تصير في أول المنتخب. في المدافعين عندك مثلا العمري، عندك كمبكتي، وعندك سعود عبد الحميد. اليسار ممكن يستعين ببوشل أو يستعين أيضا بالحربي. فبعض المراكز فيها نوع من وش اللي يهدف فيه المنتخب، وش اللي بيلعب، يبغى يهاجم، يبغى يلعب على المرتدة، يبغى يقفل تقفيل كامل أو على ضغط في نص الملعب أو ضغط في نص ملعب الخصم. على حسب هذه المعطيات أنت تختار اللاعب اللي يفيدك. لا ننسى أيضا المدربين، يعني إذا صارت المستويات هذه قريبة من بعض، يقرأ في الأسبوع اللي قبل المباراة، يقرأ هو من اللي مستعد أكثر من خلال التمارين، من خلال اللعب، من خلال أيضا التكتيك اللي أنا أعمله في المباراة، اللي أعمله في التمرين بطبقه في المباراة. هنا ممكن تعطي المدرب أفضلية في 3 أيام أو 4 أيام، يقول لك لا أنا حدد بفلان.
1: جميل. بالنسبة لمندش وأبو الشامات، أنت وجهة نظرك من الأفضل يبدأ فيه؟ أنت تقول مندش قبل شوي، طيب أبو الشامات قدام السنغال ما كان ما عطاك ذي المؤشر المدرب اللي راح يبدأ فيه، ولا المستوى اللي قدمه أبو الشامات يعطاك مؤشر أنه هو يستحق أنه يبدأ أساسي؟
0: شوف الاثنين يعني لعبت واحد فيهم كلهم يستاهلون في الفترة اللي شفناهم في المباريات الودية. بس إذا تبغى كرصيد تهديفي ورصيد يعني فني، وما قدم أيضا منتش حتى لما ترجع بالتاريخ شوي مع الهلال في الفترة القصيرة، لا منتش أخطر عندي، ولاعب أصبح له علاقة مع المرمى في هذه المباريات، لا بفضل أبدأ بمنتش.
1: ليش تقوله منتش يا أخو؟ هلا مسمينا مندش بالدال.
0: مندش والله ما أدري.
1: يزعل عليك عن قاعد يقول ليش يسميني منتش؟
0: والله كل العالم تقول كذا.
1: أنت بس

0: لمنتخبنا، والثقة تكون موجودة. الثقة إن شاء الله موجودة، أنا متأكد، بس ودي أسمع منك. إيه أبي الثقة، أبي
1: الثقة إن شاء الله موجودة.
0: يعني زي محمد أبو الشمات، كابتن فؤاد، محمد الشمات يعني هو الكرة برجلينا، يعطيك إيحاء أنه هو أكبر من المنافس، معنا كان يلعب مع قدام السنغال، يعني قاعد يسحب فيهم ويجرجرهم ويأخذهم يمين يسار، يعطيك ثقة. ترى هذه مهمة، أنت تذكر يوم 4
1: لا مهمة جدا. ولكن أنا أقول لك بحظ المنتخب أن جاء محمد أبو الشمات في هذه الفترة، وأيضا هناك يعني اثنين في خانة واحدة ممكن تلعب أي واحد منهم. ولكن أنا قلت عملية التهديف بالنسبة للاعب منتش أفضل من من من محمد أبو الشمات، ولكن هي مكسب للجميع.
0: حلو. طيب نروح لخبر آخر استغل فيه ما تبقى معنا من وقت. أعلن اتحاد سعودي كرة القدم بشكل رسمي مشاركة 8 أندية سعودية في البطولات الخارجية خلال موسم الرياض المقبل في أكبر حضور خارجي للأندية بتاريخها للأندية السعودية بتاريخها، وسيشارك كل من النصر والهلال والأهلي والقادسية مباشرة في منافسات دوري أبطال آسيا النخبة، فيما يخوض الاتحاد الملحق المؤهل للبطولة ذاتها. وعلى صعيد دوري أبطال آسيا 2 ضمن التعاون مقعده في البطولة القارية، بينما يمثل اتفاق ونيوم الكرة السعودية في البطولة الخارجية للأندية. ويعد الموسم المقبل أكثر من حيث عدد الأندية السعودية المشاركة خارجية بعدما ارتفع عدد الممثلين إلى 8 أندية في مختلف البطولات القارية والخليجية. 40 ثانية إيش حاب تقول من عناوين حول إذن الخبر؟
1: والله بقول خبر عن المنتخب لأنه هو
0: 40 ثانية
1: يعني هو الأهم.
0: صحيح.
1: أنا سعيد جدا بالأشياء اللي جالس يقدمها دونس مع اللعيبة، وأن دونس حيجلس لين 2027. اللعيبة اللي جالسين الحين يقولون هذا حيكون معنا في كأس آسيا، فلازم أطبق كل شيء يبغاه المدرب والروح والتكتيك اللي يبغاه وكذا، عشان أقدر أكسب أنا مقعد لي أني أكون في كأس آسيا موجود، وخاصة كأس آسيا بتصير في الرياض.
0: شكرا كابتن فؤاد، تحياتي لك.
1: يا هلا يا هلا والله.
0: كان إذا معنا حبتنا المتابعين اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور، الشكر لامتد كل واحد منكم على حسن المتابعة، تقبلوه في نهاية حلقتنا لهذا اليوم. متحد محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصدارة الصدارة الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كأس العالم
4: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأورغواي آنذاك، وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
3: كأس العالم.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان. هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هو بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي في نهاية أسبوع جميل يوم الخميس. نمسي على الجميع وكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع كجمال يوم الخميس. صحيح الأجواء حارة وشديدة الحرارة، ولكن الحمد لله الأمور طيبة وبخير، وإن شاء الله تسعدون إن شاء الله بنهاية أسبوع جميل. وبالنسبة للطلبة اللي قاعدين يستعدون للاختبارات واللي يختبرون، نقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله، دعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله. للي بدأوا إجازاتهم وسيبدأوا الأسبوع القادم، نقول لهم في حفظ الله، تروحون ترجعون بالسلامة. واللي مستعد للإجازة نقول له الله يسر أمرك. واليوم طبعا في حدث مهم جدا في عالم الرياضة وكرة القدم، كأس العالم، افتتاح كأس العالم، بداية كرة القدم، معشوقة الجماهير، الكل يحب كرة القدم، فما بالك في كأس العالم اللي ننتظره من 4 سنوات. طبعا كان في 22 في قطر كان كأس عالم مميز، وإن شاء الله يكون في 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا أيضا يكون مميز إن شاء الله. والأهم هو على منتخبنا السعودي المشارك في هذه النسخة، وأيضا المنتخبات العربية إن شاء الله يقدمون المستويات الجيدة والرائعة في بطولة كأس العالم. استمتعوا سهرات كروية جميلة هذه الأيام مع بداية كأس العالم. حنا معكم في هوا بلادي من الآن وحتى تمام 8 إن شاء الله، فقرات منوعة نتنقل فيها في أرجاء هذا الوطن الغالي. رحب بالجميع. طبعا اليوم يرافقنا في الإخراج والتنفيذ زميلنا محمد الحميضي، يعطيه ألف عافية. مساء الخير محمد. وأيضا لطاقم العمل من الإعداد عائشة الزير ونورة المطيري، نقول لهم الله يعطيكم العافية على الجهود اللي تبذلونها في برنامج هوا بلادي. أيضا اليوم معكم من التقديم زميلتي تهاني طيف ومحدثكم علي الشيري، وإن شاء الله نقضي وقت ممتع ومفيد إن شاء الله من خلال وقت هذا البرنامج اللي يستمر حتى تمام 8. نبدأ وياكم أول انطلاقة، فاصل جميل من مخرجنا محمد الحميضي، ونرجع ننطلق في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ونبدأ موضوع حلقتنا اليوم بخبر حول جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز اللي تطلق الدورة السابعة من جائزتها السنوية للتميز. في تفاصيل الخبر، أطلقت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدورة السابعة من جائزة جامعة الأمير مقرن للتميز استمرارا لجهودها في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الكفاءات الأكاديمية والإدارية والبحثية على تحقيق الإنجازات النوعية بما يواكب طبعا مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: طبعا تهدف هذه الجائزة التي انطلقت عام 2018 إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي وتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ودعم التميز الأكاديمي والبحثي، إلى جانب تحفيز الكفاءات على تحقيق الإنجازات ذات الأثر المستدام، تعزيز التنافسية الإيجابية وتقدير النماذج الملهمة في مختلف المجالات.
0: طبعا تضم الجائزة في دورتها السابعة سبع جوائز رئيسة تشمل مجالات التميز العلمي والبحثي والإداري والمجتمعي، وهي جائزة الأمير فيصل بن سلمان للتفوق العلمي، وجائزة الأمير منصور بن مقرن رحمه الله للكادر المتميز، وجائزة الأستاذ إبراهيم جليدان رحمه الله للقيادي المثالي، وجائزة الدكتور حسين السيد رحمه الله للبحث العلمي، وجائزة الدكتور غسان سليمان للإبداع وريادة الأعمال، وجائزة الدكتور عبدالله صادق دحلان للبحث العلمي في المجال البيئي، وجائزة عبدالله صالح كامل للخريجين المبدعين.

0: طبعا احنا لما نتحدث عن الجوائز التميز العلمي علي، دائما هذه الجوائز تكون محفزة الحقيقة، سواء لمن شارك أو لمن حضر أو لمن اطلع على هذه المسابقات وهذه الجوائز. أضف إلى ذلك أنه يعني الطلاب والطالبات ما شاء الله تبارك الله، خصوصا في موضوع البحث العلمي اختلفت الأدوات كليا. صحيح. والإنتاجية في هذا المجال، مجال البحث العلمي كذلك اختلفت بشكل كبير. يمكن زمان كان صعوبة من مكتبة لمكتبة، من مكان لمكان، الآن أكبر مملكة في العالم، عفوا مكتبة في العالم أكبر مكتبة في العالم تقدر تدخل لها وتشوفها وتطلع عليها وترجمها بعد.
1: صحيح. الأونلاين طبعا والإنترنت ساهم بشكل كبير وسرعته. زمان حتى لو كان في إنترنت كان بطيء جداً. كان محدود. الآن توسع هذا الموضوع، بالتالي وكان مكلف. صحيح. الآن أصبح سهل والتعامل معه سهل، وشبابنا وشاباتنا على دراية كاملة باستخدامه، فبالتالي أصبحت هذه الأدوات جاهزة وأمامهم، بس يحتاج منهم إيش؟ جهد وعمل وبحث وتحري الدقة والمصادر الجيدة. مثل هذه الجوائز فعلا يعني تشجع على الابتكار وريادة الإبداع، يشكرون الجهات العلمية والأكاديمية اللي تسعى دائما لاكتشاف المواهب. صحيح. وتنميتها ووجود التميز الإبداع ما بين طلابها وحتى كوادرها الإدارية حتى تشجعهم على نمو.
0: صحيح. طبعا من ضمن الجوائز القيادة المثالي، وهذا أعتقد يعني مهم بالدرجة الأولى، لأن أي عمل لابد يعني من رفع الإنتاجية فيه، من زيادة نسبة الحماسة فيه، زيادة الإنتاج بالنسبة للموظفين، الاهتمام فيهم، مستوى المؤسسة. صحيح. بشكل كامل القيادي هو الأساس.
1: صحيح.
0: لأنه من يوجه طبعا الموظفين لأداء العمل ورفع الإنتاجية بالشكل الصحيح. فإذا كان القيادي فعلا مثالي وقادر على أنه يقود هذه المؤسسة وهذه المنظمة، أعتقد أنه النتيجة دائما راح تكون أنه هذه المؤسسة راح تتميز وراح يكون لها شأن خاص في طبعا الإنتاجية، وهذا الشيء اللي احنا نسعى له الحقيقة. يعني كل المؤسسات الحكومية أو الخاصة احنا وش نبغى منها؟ نبغى الإنتاجية.
1: صحيح.
0: يعني أي همني أن أشوف النتاج وأنه يفيدني وأنه يعني يؤثر على حياتي وعلى مسيرة حياتي أنا وأطفالي وبيتي وإلى ذلك،
1: تكون نتائج إيجابية. صحيح. على الشخص وانعكاساتها. عموما القائد الجيد هو اللي يذكر بالخير حتى بعد رحيله. يعني ففي تلقى في أشخاص أشرفوا على إدارتك، كانوا رؤساء لك في فترة من الفترات، تذكرون بالخير. في أشخاص آخرين تقول والله ما قصروا وجزاهم الله خير، لكن ما عملوا شيء،
0: ممكن يؤدي عمل فقط. أي. لكن إنها يعني
1: فعلا القائد والقيادة شيء مهم. صح. جدا، وهي تنعكس حتى على الموظفين. صح. حتى ممكن تكتشف قياديين بالضبط. تحت إدارتك. يعني مثل هذه الجوائز محفزة جدا، ونتمنى إن شاء الله استمرارها، وأن تكون مفيدة للطلبة والأكاديميين والكوادر الإدارية التي تعمل في أي مجال. مثل هذه الجوائز ملهمة، تساعدهم على محفزة أيضا، تساعدهم على العمل وتقديم الأفضل. طيب حنا طبعا عندنا إن شاء الله الكثير والكثير من الفقرات، وعندنا إن شاء الله فقرات منوعة.
0: صحيح.
1: حنتكلم عنها، وأيضا جولات ميدانية لمراسلين، ويعطيهم ألف عافية يعني اللي يتواجدون في أماكن مختلفة في المملكة العربية السعودية وفي محافظاتها ومناطقها. تواجدهم يشكرون عليه، وما يقدمونه كل الشكر لهم. طيب عندنا جولة أيضا لزميلنا خالد الحميداني من منطقة حفر الباطن من جمعية رياضيون، نستمع لهذه الجولة ونرجع نستكمل ما تبقى أو فقرات هوا بلادي، لأن احنا في البداية.
2: تعد جمعية رياضيون بحفر الباطن إحدى الجمعيات الأهلية غير ربحية التي تسعى إلى تنمية المجتمع من خلال تعزيز الثقافة الرياضية ونشر أسلوب الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. للحديث أكثر عن جمعية رياضيون ينضم معي الأستاذ أحمد المطيري، وهو المشرف العام على هذه الجمعية. حياك الله أستاذ أحمد، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض وبرنامج هوى بلادي.
3: الله يبقيك أخوي خالد، ومسي بالخير عليك وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة الرياض المتميزة دائما.
2: أستاذ أحمد، عرفنا عن جمعية رياضيون، وما هو الهدف من إنشاء هذه الجمعية؟
3: جمعية رياضيون بحفر الباطن أخوي خالد تهتم في مجال الرياضة المجتمعية والصحية، وتقدم الجمعية مجموعة من البرامج الرياضية المجتمعية والتأهيلية والتوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسعى إلى جعل الرياضة أسلوب حياة مستدام ويعزز الوقاية الصحية والتنمية الاجتماعية.
2: خليني أسألك عن برامج الجمعية ومن هو المستهدف؟
3: طبعا لدينا برامج عديدة ومبادرات، ومن أهم هذه البرامج اللي سوف نعمل عليها خلال الأيام القادمة إن شاء الله ملتقى نبض 50، ويهدف هذا الملتقى إلى تجمع فئة عمرية تم استهدافها 50 فأعلى، وعمل لهم أجواء رياضية مميزة تتزامن مع حدث كأس العالم. بالنسبة لجمعية رياضيون تستهدف جميع فئات المجتمع، ومنها نسعى أن نخلق بيئة تفاعلية صحية بالمجتمع.
2: ما هي المشاريع أو المشاركات القادمة لكم في حفر الباطن؟
3: لدينا عدة برامج ومشاريع نعمل عليها حاليا، من ضمن البرامج التي سيتم إن شاء الله العمل عليها قريبا اللي هو تحدي المشي بين جمعية المشي بينبع وجمعية رياضيون بحفر الباطن. طبعا فكرة البرنامج يكون هناك تحدي مشي لأكثر خطوات لمدة 10 أيام بين المشاركين، ومنها يحصل ومن يحصل على أعلى خطوات يتم تكريمه، حتى على مستوى المدينة يتم منح جائزة للمدينة الأكثر نشاطا.
2: الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد، شكرا على مداخلتك معنا.
3: حياكم الله وشاكر لكم لقائكم.
2: طبعا تسهم هذه الجمعية في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتعزيز العمل التطوعي، وتنفيذ برامج تجمع بين الرياضة والصحة والمسؤولية الاجتماعية.
1: شكرا لزميلنا خالد الحميداني اللي كان في جولة في جمعية رياضيون من منطقة حفر الباطن. يعطيك العافية خالد وشكرا لك.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
5: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
6: يلا توكلنا على
4: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
7: أبوك يا الطفش، الحين مش قاعد أسوي
4: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
7: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
4: سوالف ولعب.
8: وانا
9: تشتبي
8: هبلعب معكم،
4: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
10: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
4: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء، مساء الخميس نهاية الأسبوع. وعندنا خبر عن منطقة الباحة، حيث يدشن بحضور نائبه أمير الباحة، يدشن بحضور نائبه شعار موسم صيف الباحة. وفي تفاصيل الخبر، دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي نائب أمير المنطقة شعار موسم صيف الباحة 2026.
1: وأكد سموه أهمية مواصلة العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لتقديم موسم صيفي متكامل يواكب تطلعات الزوار والمصطافين، ويبرز ما تتمتع به منطقة الباحة من مقومات سياحية وطبيعية وتراثية، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خارطة السياحة الوطنية، مشيرا إلى أن موسم صيف الباحة يمثل أحد المحركات التنموية الداعمة لقطاع السياحة وجودة الحياة، ويجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية الوجهات السياحية ورفع إسهام القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: طبعا من جانبه، أوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان الدكتور علي محمد الصلاة

0: برنامج صيف الباحة 2026 مبينا أن الموسم يضم حزمة متنوعة من الفعاليات والمبادرات والمشروعات النوعية التي ستنفذ في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، بما يعزز تجربة الزائر ويدعم النشاط السياحي والاقتصادي. طبعا تهاني، أنت عارف أنه حنا الحين مقبلين على فترة الصيف.
1: نعم.
0: وفي اللي بدأ صيفه مبكرة وفي ناس يستعدون أيضا لإقامة الصيف، فطبعا مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها يستعدون لاستقبال الزوار والسياح من كل مكان. قاعدين نشوف كل منطقة وكل مدينة تتنافس في إبراز جمالها الطبيعي. صحيح. بما يتوفر فيها من مساحات خضراء وأجواء جميلة، وفي بعض الأماكن أجواء غير جميلة لكنها تتميز بشواطئ وأماكن
1: فعاليات
0: رائعة، فتتميز بالفعاليات تعوضها بالأشياء. صحيح. لذلك تكون هي مناطق جذب، فيشكرون والله أمارات المناطق باهتمامهم بالسياح وبأهالي المنطقة، لأنه إحنا نعرف دائما فترة الصيف يعودون من أعمالهم أهالي المنطقة ويذهبون إلى مناطقهم وديارهم يستمتعون بالصيف فيها، فيجدون فيها كل مقومات السياحة
1: فعلا. هذا المطلوب خصوصا هذا وقت الباحة يعني هذا وقتها.
0: صحيح. صحيح.
1: الصراحة شوف، أنا يمكن هي المنطقة الوحيدة اللي ما بعد زرتها، إن شاء الله يعني يحصل لي أزورها.
0: صحيح.
1: يعني.
0: أنا بعد نفس الوضع،
1: لكن يعني الأجواء اللي نشوفها والشيء اللي يتكلمون عنها الناس اللي زاروها، أنت فعلا رايح عشان تعيش تجربة متكاملة للسياحة الريفية، بعيدا عن صخب المدن، بعيدا عن التطور الحضاري اللي وصلنا له هنا. يعني بتسكن وتعيش هادي وعادي وبعيد عن الزحمة فوق الجبال وتشوف السحب. هذه الأشياء الحلوة يعني تجربة جميلة، يمكن أنا شفت أو جربتها في أبها، بس يعني كانت تجربة الحقيقة ممتعة بشكل ما تتخيله. أول مرة أشعر بأني أنا أحب الأماكن الطبيعية بالشكل هذا. يعني أنا عادة أنا أحب المناظر، بس مو لدرجة أني أنا قاعد فوق جبال والسحب عند رجولي. يعني صراحة ما شاء الله تبارك الله، كان جدا يعني كان في السودة وشيء مو طبيعي الأجواء فعلا.
0: أنت لا تنسين بعد أنه في جروبات سياحية أجنبية تجي المملكة، خاصة لبعض المناطق عندنا في المملكة العربية السعودية، يستمتعون بالأجواء.
1: صح. صح.
0: فواحد يسأل يقول لك يعني ما أقوله، جروب أوروبي جاي وتارك أوروبا وجمالها وجاي إلى المملكة العربية السعودية في بعض المناطق عشان والله الجو، نقول له نعم، عشان الجو ويتعرف على المنطقة، وفي أشياء ربما أنه يفتقدها هناك في أوروبا يجدها هنا في جمال الطبيعة، التكوينات، في ناس محبين مثل ما قلت لك تذكرين أمس يا ما أقول، في ناس سياح
1: والهايكنج ترى
0: يحبون الأماكن الغريبة، الأماكن الصعبة، الأماكن الشاقة، ويتعرفون ترى في هذول السياح نفسهم يروحون إلى مناطق في أدغال إفريقيا.
1: صح.
0: يعني معقول أنه
1: بعيد عن كل
0: أوروبا وبعيد عن التقدم والتطور ولا نت ولا سيارات
1: علشان بس يعيشون هذه التجربة. أيوة. وفعلا يعني الحمد لله إحنا توفر هذه التجربة عندنا مع بعض يعني مثلا في إمكانات جميلة وموجودة، يعني مثلا أقل تقدير واصل مثلا إنترنت، تقدر تواصل.
0: صحيح.
1: مع الناس
0: أشوار يا ربي لك الحمد.
1: بالضبط.
0: الطريق واصل،
1: يا سلام،
0: سفلات، أي إنارات،
1: يعني كل يعني الوسائل مسهلة وميسرة حتى أنك تصل إلى وجهتك بالشكل المناسب والصحيح. وقلنا يعني ممارسة الرياضة في هذه الأماكن، يعني هذا من الأشياء أو التوجهات اللي صارت في آخر 5 سنوات، يعني صار اهتمام بها كبير جدا لأن البيئة مناسبة.
0: صحيح.
1: لممارسة تحديدا رياضة الهايكينج
0: والأرشاد السياحي، لاحظ أنه يعني صاروا كثير مرشدين ومرشدات.
1: صح.
0: سياحيين.
1: صح.
0: تلقى مرشد سياحي في الهايكينج، مرشدة سياحية في الغوص، حصل معنا.
1: صح.
0: ففي هوات يعني يختلفون، هوات البحر، هوات الطبيعة، هوات الجبل، هوات الوادي، هوات الصحارى، صحراء، يعني عندنا أماكن جميلة في العلا، في أماكن رائعة وجميلة في الجنوب مثل ما قلنا جبال وأودية، كل هذه الأشياء تتميز بالأمن والأمان، هذا أهم شيء. يعني
1: صح.
0: في ناس كثير يقول لك أنا ما ودي أروح مكان يكون ما هو بآمن ومخيف، ما في تغطية، ما في، لا لا، كل الأماكن يا ربي لك الحمد تتميز بالأمن والأمان وأجواء جميلة.

0: جميلة وكل شيء وكل الخدمات عندك يعني، حتى صح. لو تبغى سوبر ماركت، بقالات قريبة، مطاعم، الأشياء هذه أنت ما أنت يعني في دول رحناها خارج المملكة إذا ما أخذت أغراضك قبل ما تجيها المنطقة هذه انسى،
1: تنقطع
0: لانك تنتظر بكره اليوم الثاني عشان تروح، ومسافه صح. طويله عشان تصل الى مثلا مواد غذائيه، مطاعم، الاشياء هذه. نسينا شيء؟ الحمد لله احنا متوفر في كل مكان، ويا ربي لك الحمد. السياحه عندنا متطوره جدا، ومثل ما قلت لك الفعاليات،
1: والناس ما شاء الله ونفسيتها كفايه
0: متقبله صح. وجميله وعندها اريحيه صحيح. وروح جميله في استقبال الضيف، لأنه هذه طبعنا،
1: هذه مهمة جدا.
0: تلقى يعزم عليك ويصر إلا تجي وتقلط وأنت سائح وجاي تتمشى وتروح، لكن تقول فعلا انعكاس طبع أهل المنطقة خلاني أحب المنطقة. ممكن تكون المنطقة عادية جدا، لو جاي واحد يقول لك والله يعني حلوة بس عادية، لكن أهلها حببوك في هذه المنطقة. طولنا محمد، ها أحس
1: عجبنا السؤال. طبعا طولنا على زميلتنا عرفات ماجد من منطقة الشرقية. حياك الله يا عرفات.
2: حياك الله يا تهاني. بس سوالفكم حلوة على فكرة، أنا كنت أفكر وين أروح. أنت قاعد تفعل خيارات جميلة صراحة.
1: غششينا بس أهم شيء وين بتروحين.
0: هذه المنطقة الشرقية ما شاء الله مليئة بالفعاليات والأشياء الجميلة والمناطق الرائعة.
2: بس احنا اليوم في فعالية جميلة ايضا تهتم بالفن والفن التشكيلي تحديدا، لانه جماعة الفن التشكيلي بالقطيف تقيم معرضها او دورتها الخامسة لعام 2026، اللي يقام هذا المعرض في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام. لكن الجماعة هذه صار لها تقريبا فوق 30 سنة يا تهاني، لكم أن تتخيلوا يعني ما شاء الله يعني نشاطها متجذر. فخلونا نتكلم بداية عن الجماعة وأصولها أيضا. خلينا نتكلم كيف تكونت هذه الجماعة مع الأستاذ الفنان عبد العظيم آل شيري. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا ومرحبا، أسعد الله مساءكم بكل خير. جماعة الفن التشكيلي إحدى الجماعات الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية، ولكن الجماعات الفنية الكثير منها انطفأ أو توارى أو توقف، إلا جماعتان، جماعة فناني المدينة المنورة التي تأسست سنة 1404 تقريبا 84 سنة 1984 تأسست. بعد 15 سنة أتت جماعة الفن التشكيلي بالقطيف سنة 1417 الموافق 1996 ميلادية، ونحن الآن 47 2026 يعني 30 سنة بالتمام والكمال. ابتدت هذه الجماعة في البداية على مجموعة من الأفراد، وهم الفنانين البارزين في محافظة القطيف، وعلى رأسهم الفنان علي الصفار، منير الحج، محمد المصلي، عبد العظيم الضامن، عبد العظيم شلي، فاضل أبو شومي، المرحوم محمد الحمران، بالإضافة إلى وجوه من الفنانات حميدة السنان، خلود آل سالم، عواطف صفوان، مهدي الطالب. هذه الجماعة عاما بعد عام الأعضاء ازدادوا أكثر وأكثر، واليوم بلغ عدد الأعضاء تقريبا 300 عضو، وسنويا تقدم معارض للصغار وللكبار. بالنسبة لمعارض الكبار تقدم 3 معارض، من ضمنها المعرض السنوي العام، ومعرض روازن للوحات الصغيرة، ومعرض الأسود والأبيض الذي نحن في رحابها الآن في جمعة الثقافة والفنون بالدمام.
2: ملفت أنه أبيض وأسود فقط، فهنا السؤال ليش أبيض وأسود؟ يعني الألوان جميلة وثراء الألوان أيضا يعني دائما مغري جدا في الفن التشكيلي عموما. سعاد وخياك رئيسة الجماعة، لو تقولي لي شنو السبب في اختيار الأبيض والأسود؟
4: السلام عليكم، أسعد مساءكم. المعرض الأبيض والأسود هو نوع هو معرض جماعي مشترك يستكشف التباين ما بين الظل والضوء، فكل فنان عبر عن مشاعره في هذه الأعمال، بعضها اتجه إلى التجريد والبعض اتجه إلى الواقعية والبعض للخط أيضا، فكل فنان

0: فنان عبر ما بداخله عن اللون الأبيض والأسود بحيث أنه يعني يفكر أنه نوع من الاتجاه القديم يعني من الفن القديم فيحوله إلى فن حديث ومعاصر.
1: السؤال يعني أنا فعلا لفتني أنه أنتم ما اخترتوا نوع فن معين مثلا تجريدي أو بورتري أو لاندسكيب مثلا يعني افترقتوه مفتوح، هل في سبب؟
0: لا ما في سبب، بس السبب الوحيد أنه إن كل فنان أو فنانة لهم الحرية في التعبير عن مشاعرهم وعن نظرتهم الفنية وكل فنان إلى أسلوبه الخاص.
1: نعم. الأستاذة زهرة بالرحالة وتكلميني عن عدد المشاركين أيضا كفنانين وأيضا الإقبال على المعرض.
2: السلام عليكم، معكم زهار أبو الرحي عضو بإدارة جماعة الفن التشكيلي. عدد المشاركين بلغ 33 مشارك، كل عضو شارك بلوحة واحدة.
1: وأيضا معي واحد من الفنانين المشاركين، لو تعرفني بنفسك وتكلمني عن لوحتك وسبب اختيارك للموضوع.
3: معكم عبد الله العقيلي، مساء الخير عليكم. فنان تشكيلي، طبعا الأبيض والأسود هو العدد ما بين الضوء والظل، لوحتي اللي مشارك فيها ما بين شرافة الحيوان المفترس ونعومة الأنثى، ما بين تباين الأبيض والأسود صار في تباين ما بين شرافة الحيوان المفترس ونعومة الأنثى.
1: نرجع لك أستاذ عبد العظيم، لو تكلمني أيضا عن ما شاء الله اختياركم لجمعية الثقافة والفنون لإقامة المعرض، أنتم عادة تقيمونه داخل المحافظة، اليوم نلاقيكم يعني جيتوا عند الجمعية وبحضور الجمعية في موقعها الجديد وبتميزها أيضا، لو تكلمني عنه.
4: والله معرض أسود وأبيض يعني غريب وعجيب، وخصوصا انتقاله من مكان إلى آخر. في البداية كانت الانطلاقة سنة 2018 في القطيف، مكان مخصص لألعاب الأطفال. فيما بعد أتت الجائحة وعطلت كل الأنشطة، وفقدت أيضا في نفس الوقت الجماعة الحاضنة المكان في مركز الخدمة الاجتماعية، فانتقلت إلى مكان آخر في جمعية القطيف الخيرية. وقبل هذا كانت في صالة علوي الخباز وهو الأب الروحي المؤسس لجماعة الفن التشكيلي بالقطيف.
1: يعني صمودكم أكثر من 30 سنة وبهذا العدد المتزايد، هذا معناته أن الفن متجذر في المنطقة ما شاء الله.
4: والله يعني هذا يعود إلى البيئة، المكان لها دور، إلى الأسر لها دور، أيضا حتى المدارس والأندية الرياضية لها دور، ولكن الشيء اللافت منذ تأسيس الجماعة كانت مقتصرة على أنامل الخشنة أو أنامل الرجال، بينما الآن الأنامل الناعمة أخذت مكانتها وحضورها يعني في كل المعارض أكبر. يعني الآن إذا 33 مشارك، 3 رجال مشاركين و30 أنامل ناعمة،
1: هذا معناته أن الحضور النسائي أصبح.
5: زميلتي عرفات،
1: نعم يا تهاني،
5: الله يسعدكم. الحقيقة الوقت داهمنا، وحلو أن احنا ختمنا بحكاية مشاركة الأنامل الناعمة يعني عشان نستأنس أنا وأنتي.
1: حضورنا قوي ما شاء الله.
5: الله يسعدك. شكرا لك يا عرفات،
1: حياكم الله. شكرا
5: يا هاي. مستمعين الكرام، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: حياكم الله معنا في قهوة بلادي ومستمرين معكم ونروح إلى فقرة من العاصمة. في إطار جهودي لتعزيز الاستدامة البيئية وتمكين الكفاءات الوطنية، يواصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تطوير المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الامتثال البيئي وفتح آفاق مهنية جديدة أمام المواطنين. وتأتي رخص العمل الحر في مجال الاستشارات البيئية كأحدى الخطوات النوعية التي تعكس توجه المركز نحو تنظيم القطاع البيئي وتسهيل الخدمات للمنشآت، بما يدعم نمو سوق الخدمات البيئية ويرفع كفاءتها. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ سعد المطرفي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للحديث عن إصدار رخص العمل الحر البيئي ل 99 مواطن في مجال تقديم الاستشارات البيئية. حياك الله أستاذ سعد، مساء الخير.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ علي، ومساء النور وأيضا مساء للمستمعين الكرام.
0: حياك الله. بداية أستاذ سعد، ماذا يعني إتاحة فرص العمل الحر للأفراد في سوق تقديم الخدمات والاستشارات البيئية؟ تعرفنا أكثر على هذا الموضوع.
1: جميل. احنا خلينا اولا اذكر على كمقدمه لهذا الموضوع، احنا المركز عمل دراسه سابقه على تحديد الفجوات بين العرض والطلب ودراسه الحوافز الماليه وغير الماليه في حجم سوق الفرص في سوق الخدمات البيئيه اللي اعلنا عنها سابقا، تتجاوز 39 مليار حتى عام 2030. ايش يعني الكلام؟

0: ماذا؟ أي منشآت المصرحة حتى الآن أكثر من 60,000 منشأة ذات أثر بيئي، والمنشآت المستهدفة للتصريح أكثر من 290,000 منشأة. الآن إحنا لو نشوف عدد المكاتب الاستشارية اللي تقدم خدمات بيئية وصلت 760 مكتب بيئي. هذا يعطيك انطباع إلى حاجة السوق إلى العمل الحر للأفراد في سوق تقديم الخدمات الاستشارية والبيئية. وذلك احنا فتحنا المجال للمواطنين والمواطنات اللي هو الحمد لله عددهم حتى الان 99 مواطن ومواطنه. احنا نتكلم عن 60% من المنشآت المصرحه هي من فئه اقل تاثيرا، وهذه الفئه حقيقه اللي احنا نستهدفها الافراد في هذه المرحله اللي هي مثل ما ذكرت لك المنشآت ذات الاثر البيئي من الفئه الاقل تاثيرا في انواع وفئات المنشآت.
1: جميل. طيب كيف بدأتم العمل على إدخال الأفراد إلى هذا السوق؟ وش الطرق اللي استخدمتوها لترغيب الأفراد في الدخول في هذا المجال؟
0: ممتاز. تعرف لأنه هو مجال جديد، الأعمال الحرة عادة يعني معروفة في السوق من فترة ومن وقت طويل، لكن المجال الاستشارات البيئية هو مجال جديد على الأفراد كعمل حر. لذلك احنا عددنا حقائب تدريبية متخصصين في مجال البيئة وأهلناهم للمتطلبات الالتزام البيئي، قدمنا يعني تقدم لنا عشرات من المهتمين رغم عدم معرفتهم بالسوق الواعي في هذا القطاع. شوف رغم عدم معرفتهم بس مع ذلك تقدموا لمجرد ان يعرفوا ان هناك مجال واعد في هذا السوق. هذا المجال اطلقنا منصة متخصصة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عشان تتوافق أهداف الرؤية في خلق فرص عمل للكفاءات الوطنية. مكننا أيضا الأفراد من ممارسة المهنة البيئية بشكل مستقل عبر منصة أثر رقمية التي تربطهم بشكل مباشر مع المنشآت المستفيدة. فبالتالي تعرف أن مو كل منشأة تستطيع أن تدفع لمكاتب استشارية، فبالتالي إحنا أعطينا خيار آخر كأفراد. كذلك إحنا خدمات يمكن يقدمها الأفراد يعني إصدار تقرير. يعني طيب جاتك منشأة بيئية عندها تصريح، أنا كيف أقدر أخدمها كفرد؟ تبغى تسوي له إصدار تقارير دورية، خطط وإدارة بيئية وهكذا.
1: جميل جميل. إيش المقصود بمهن بيئية أستاذ سعد؟ اشرحها أكثر.
0: المهن البيئية أنت عندك الآن لو في منشأة ذات أثر بيئي منخفض أحتاج يطلعوا تصريح بيئي من المركز، ولكن وجدوا أن المقابل المالي من المكاتب مثلا عالية، المنشأة يعني دخلها بسيط والمكتب يطلب شيء عالي، فبالتالي يتجه إلى الأفراد هذول اللي عندهم تصريح مهن حرة ويطلب منه والله أنا حاب أقدم على تصريح بيئي، فهم يسهلوا لهم الطريق ويعطوهم الإجراءات مقابل طبعا رسوم مالية.
1: جميل.
0: كذلك مهم بيئي إصدار تقارير دورية، يعني المركز يطلب من المنشآت أن تقدم تقارير دورية بيئية عن هذه المنشأة، كذلك خطط إدارة بيئية. طيب أنت عندك عشان ما تقع في مخالفات مستقبلا لازم خطط إدارة بيئية وهكذا.
1: جميل. طيب فيه هناك نحو 50,000 منشأة، كيف يمكن للمرخصين الأفراد تقديم خدماتهم لها؟
0: طيب يعني المرخصين يعملون مع 32,000 منشأة تقريبا من خلال إعداد الدراسات البيئية. القطاع هذا زي ما قلت لك يشهد نمو متسارع في جميع الأنشطة ذات الأثر البيئي اللي تتطلب مثل ما قلت لك تقارير وخطط. المرحلة الأولى فتحت الباب أمام المرخصين لخدمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. مثال ذلك يعني عشان يكتسبوا خبرة حنتكلم على زي مثلا ورش عمل، عيادات بيطرية، خدمات مخلفات أعزكم الله والسامعين وهكذا. طبعا مع استمرار هذا النمو تبرز حاجة إلى تأهيل أعداد أكبر طبعا من المختصين عشان تلبي احتياجات السوق خاصة المنشآت الصغيرة أو ذات الدخل المنخفض.
1: صحيح.
0: إيش يعني الكلام هذا؟ يعني رفع أو ارتفاع أداء المنشآت في الامتثال البيئي والحد من ارتكاب المخالفات الفنية أو حتى الإدارية. يعني بالتالي إحنا يعني عدم تحمل لهم تكاليف محتملة في حال رصد مخالفات. فأنت كذا الورشة الصغيرة هذه عندما يعني يتعامل مع الموظف هذا أو اللي عنده رخصة مهن حرة وخدمه في هذا الموضوع، هو جنب حقيقة مخالفات قد تكون مكلفة عليه.
1: جميل. طيب ما هي الخطوات اللي ينبغي للراغبين في العمل بمجال الخدمات البيئية اتباعها للحصول على الرخصة المهنية؟ يعني تعطيني وش الخطوات؟
0: نعم أول شيء يعني لازم يكون طبعا سعودي عفواً ويكون متقدم حاصل على أحد التخصصات البيئية، يعني يكون فاهم في البيئة أو فاهم هو يتكلم عن إيش بالضبط. وجود خبرة عملية من سنة إلى 5 سنوات حسب المؤهل في المجال البيئي. وايضا احنا حنفتح باب التسجيل ان شاء الله في المرحله الثانيه، احنا ما زلنا في المرحله الاولى الان على اساس يعني يحظى المتقدمون على فرصه اكبر ان شاء الله ونستوعب عدد اكبر من المتقدمين.
1: يعني الشروط هي بس انه يكون في تخصص بيئي والخبرة لا
0: تخبرة من سنة إلى 5 سنوات.
1: ممتاز. هل لديكم خطة

0: المقبلة في برنامج ساهل الأفراد لتقديم الخدمات البيئية؟ نقول إن شاء الله
1: لا شك، لا شك بحول الله سبحانه. نحن ما نتوقف إن شاء الله، المراحل مستمرة ومتقدمة حتى يكون هناك عدد الممتهنين بالأعمال الحرة في سوق المجال البيئي عدد كافي إن شاء الله نستوعب. هذا يعني تعطي فرصة أكبر لفتح مجال العمل لزيادة الدخل وهكذا.
0: احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وانتم في بدايه المرحله الاولى، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في هذه المرحله والمراحل القادمه. استاذ سعد
1: اللهم امين. شكرا لك.
0: شكرا للاستاذ سعد المطرفي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابه على الالتزام البيئي. شكرا لك استاذ سعد. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع.

السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان، في التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انطلاق أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي. تحت رعاية ولي العهد وزارة الداخلية تنظم القمة العالمية للأمن والتقنية ديسمبر المقبل. أمير منطقة القصيم يدشن 8 مشروعات للطرق بالمنطقة بتكلفة بلغت 104 ملايين ريال. البنك المركزي السعودي يوجه البنوك والصرافين بفرض صلاحية الأوراق النقدية المتداولة. هيئة المياه تلزم المقاولين بشهادة تأهيل وتحظر التعاقد مع غير المؤهلين. هيئة الغذاء والدواء تنال ثقة دولية في رصد المركبات الفلورية العضوية.

بالأغذية. وزارة الطاقة تمنح 8 رخص جديدة لتعبئة وتخزين وتوزيع غاز البترول السائل في مناطق المملكة. مدينة الملك سلمان الطبية تحصد اعترافا دوليا من الاتحاد العالمي لهشاشة العظام. ترامب يتعهد بالسيطرة على النفط الإيراني واستمرار العمليات العسكرية ضد طهران. رئيس وزراء السودان يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون الحكم الإقليمي لدارفور. أخيرا في هذا الموجز، المملكة المتحدة تكشف عن لقاح مبتكر قد يمنع الإصابة بسرطان الأمعاء والمبيض قبل ظهور المرض. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا مستمرين معكم متواصلين، وعندنا موضوع يا تهاني جميل عن محافظة رفحة. في مجسم معماري فني بارز في ميدان الملك عبد العزيز محافظة رفحة، يعد أو يشكل أحد أبرز العناصر الجمالية والحضارية اللي تعكس هوية المحافظة. هذا المجسم يتوسط الميدان الدوار على المدخل الغربي للمحافظة عبر طريق الشمال الدولي، يشكل أيقونة بصرية تستقبل القادمين إلى رفحة وتمنح المكان حضور معماري مميز يجمع الأصالة والطابع الحضري المعاصر.
1: طبعا يرتفع المعلم إلى 14 مترا مشيدا على مساحة تبلغ 107 أمتار مربعة، فيما يمتد ميدان الملك عبد العزيز على مساحة إجمالية تقدر ب 12700 متر مربع في تكوين هندسي متوازن يجعل من العنصر المعماري نقطة ارتكاز بصرية تتناغم مع المشهد العمراني المحيط وتبرز المكان بوصفه أحد أبرز المعالم الحضرية في المحافظة.
0: طبعا يستلهم التصميم مفرداته الجمالية من الطراز المعماري العربي والإسلامي، حيث تتجسد القبة العلوية والأقواس المفتوحة والأعمدة المتناظرة في صياغة فنية تعكس العمق الحضاري والتراثي، مع توظيف عناصر هندسية حديثة تمنح المعلم حضورا بصريا متجددا خلال ساعات النهار والليل. طبعا هذا المجسم المعماري اللي عرفه في محافظة رفحة ممكن يوصف لنا أكثر، لأنه يعني في معالم سبحان الله في أي مدينة، وكانوا زمان يقولونها. تذكرين جدة كانت دوارات؟
1: بالضبط، أنا توني بجيب طاري الدوارات لأن جازان نفس الشيء مثل جدة كذا دوارات، وكل محافظة فيها دوارات خاصة عن الثانية تختص بالأشياء اللي مشهورة فيها المنطقة نفسها. ففي دوار الفل، دوار المانجا، دوار العشة،
0: دوار الفل فيه
1: المجسم فلة كذا كبيرة، المكان كذا يصلح للتصوير وحلو، في أمامه يعني ممشى وجلسات وأشياء
0: حلوة تعطي حلوة. حتى السائق يعني اللي أول سائح اللي يروح للمنطقة هذه أو المدينة يشوف ويتعرف على المنطقة وعلى تراثها وعلى ثقافتها ويعرف المنطقة. جدة طبعا شالوا الدورات هذه، كان فيها دورات كانت معلم خلاص، يعني يقول لك دور
1: الدراجة، دور الكرة الأرضية، دور صحيح،
0: فكانت يعني أشياء جميلة بصراحة تعكس هوية المنطقة والمحافظة أو المركز
1: أو شيء المشهور يعني في المكان، يعني
0: خليك تعرف أنه هذه
1: بالضبط المنطقة. يعني لما تشوف العشة تعرف أنه المنطقة هذه متميزة بشكل العشش بالطريقة هذه، لما تشوف المانجا تعرف أن المنطقة كلها تتميز بزراعة المانجا وفي مزارع مانجا حولك حوالين الدوار.
0: يعني كأنها لوحة تقول لك ترى هنا.
1: يا سلام عليك، فعلا هذا هو الدوارات، يعني هذه أهم ميزة لها أنا أعتقد.
0: صحيح، في مجسمات صراحة يعني في تلقين مجسم دلة
1: صح
0: في بعض المناطق، فتشوف تعرف أنه القهوة

0: ثقافة في هذه المنطقة. صح. بشكل كبير. يعني هذه الأشياء الصراحة نفتخر فيها ونعتز. وبيني وبينك يعني تعطي القائد السيارة أو السائح بعد بصري بالضبط. جميل رائع عن المنطقة وعن المحافظة. وحنا نعرف أنها تجي في دوار وفي خضرة وفي أشجار وفي جمال. ترى في بعض الدول تلقين الناس جالسين في هالدوارات.
1: صح.
0: في بعض الدول العربية وربما بعضها الأجنبية بس يعني يمنع الجلوس في هذا المكان لأنه يكون في منتصف طرق وأماكن مكان الوصول له صعب شوي وما في موقف سيارة. لكن إحنا الحمد لله نستمتع الحين نشوف يعني إحنا لو نشوف طريق الملك فهد عندنا في الرياض مجسم مسطحات خضراء جميلة. صح. ورائعة تعطيك انطباع حلو يعني حتى تفتح النفس تمشي فيها الطريق وانت مرتاح كذا وعلى يمينك ويسارك أماكن جميلة وتحف فنية حصى وما حصى أشياء جميلة كذا قطع جميلة رائعة وألوان الألوان منطقة عسير تشتهر فيها يعني بصراحة تشوف الأنفاق والجسور فالعين تكون مرتاحة وانت تقود السيارة تشوف أشياء جميلة بدل أنه الصبات الأسمنتية هذه يعني خاصة حتى على طريق السفر عينك تشوف تنبسط وأحيانا ممكن تقول خلني أدخل هذه المنطقة خلني أدخل هذه المحافظة تعرف عليها أكثر. فالحمد لله يعني إحنا مناطق المملكة فيها أشياء كثيرة وثقافات متعددة وكل منطقة فيها ثقافة مختلفة عن الأخرى ولكنها تجتمع في تفاصيل صغيرة لكن فيها اختلاف ما بين منطقة ومنطقة ومركز ومركز ومدينة ومدينة وهذا الاختلاف شيء جميل جدا ورائع لكنه يحافظ على هوية البلد كاملة. فأكيد طبعا معروفة في أي منطقة سواء الدلة المانجا الأشياء هذه كلها متواجدة في جميع محافظات المملكة لكن لها هوية متميزة مثلا صحيح. مثل ما قلت المانجا في جازان عشان أعرف وش المانجا في الرياض المانجا في جازان يعني نقول المجسم المعماري اللي في محافظة رفحة أتمنى إن شاء الله المحافظة عليه ويكون أيضا من أحد المجسمات إن شاء الله نروح له ونشوفه إن شاء الله
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: المنطقة الشمالية ما رحت إلا حائل
1: أنا رحت حائل نفس الشيء
0: لكن
1: العلا تبوك
0: تحتاج والله زيارة تبوك أذكر زيارة قديمة
1: أنا وصلت إلى حقل
0: ما شاء الله ما شاء الله رحالة
1: بس اللي مو كل مكان شفته يعني أخذناها كذا جولة في الشمال حل لأنه حل أول مرة لكن ما وصلنا إلى مثلا رفحة عرعر ويعني السكاكة المناطق اللي الشمالية الحدود الشمالية لكن إن شاء الله في يوم
0: بإذن الله إن شاء الله يكون لنا زيارة والمستمع العزيز اللي ناوي برضو يتجول في فترة الصيف في مناطق المملكة لا يفوت المناطق الشمالية الجنوبية الوسطى يعني يستثمر وقت الصيف في زيارات إلى مناطق المملكة والتعرف عليها.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، بس نروح الفاصل وراجعين لكم لاستكمال ثنايا حلقتنا أو بقايا الفقرات اللي موجودة معنا في حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي. فاصل قصير وراجعين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. طبعا اليوم لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها معاكم في ساعتنا الثانية. يمكن من الموضوعات اللي راح نناقشها استكشف السعودية، وراح نهتم في هذا الموضوع تحديدا بالألعاب الشعبية والموروث الثقافي للألعاب الشعبية. أيضا يعني اليوم من فقراتنا المتواجدة معنا في حلقتنا كذلك فقرة هواية، وراح نتكلم فيها عن بعض الفنون الأدائية، وكذلك عندنا فقرة مشاريع وراح نسلط الضوء فيها على أحد المشاريع الناجحة طبعا في المملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى العديد من الأخبار، وكذلك زملائنا المراسلين المتواجدين معنا في حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي. إن شاء الله يعني راح يكون في طبعا الدقائق القادمة حديث حول الألعاب الشعبية والموروث الثقافي، طبعا بمناسبة اليوم العالمي للعب طبعا، وراح نتكلم عن تفاصيل في هذه المناسبة تحديدا مع ضيفنا، بس يجهز لنا مخرجنا علشان يكون معنا على الهواء إن شاء الله، وناخذ منه تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

0: طبعا مستمعينا، في اليوم العالمي للعب نستحضر ذاكرة صنعتها البساطة وحفظت تفاصيل الطفولة جيلا بعد جيل. الألعاب الشعبية لم تكن مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت جزء من الهوية الاجتماعية والثقافية، تحمل في طياتها قصص الناس وروح المكان وملامح الزمن الجميل من ألعاب الستينات والسبعينات والثمانينات التي صنعت بأيدي الحرفيين وبأدوات بسيطة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ نايف عتيق القعيد، مهتم بحفظ الألعاب بحفظ الألعاب الشعبية والموروث الثقافي. حياك الله أستاذ نايف.
1: يا هلا يا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. اول شيء اعتذر يعني عن الاسم، صحح لي المخرج على الهواء.
1: كل شيء منكم زين، ما عليه.
0: الله يحفظك. تسلم، ما قصرت. طيب الاستاذ نايف، بدايه خلينا نتحدث عن الالعاب الشعبيه القديمه، كيف كانت وكيف كان اثرها في حياه الناس؟
1: والله الالعاب الشعبيه طبعا هذه من السبعينات والستينات،
0: صحيح،
1: بدت صارت يورثونها جيل بعد جيل. فكانت اول يعني بالنسبه لنا احنا وغيرنا ما كان عندهم يعني رفاهيه، فيسوون لعب شعبيه طبعا، من ضمنها طاقيه، من ضمنها عظيم شارع او ناس تسميه عظيم ضاح، وين ولا وين راح، لعبه سبع الحجر، لعبه الحبشه، لعبه الغميمه، لعبه طبعا في لعبه قديمه واشتهرت الى الان يعني اللي سيارات الجوالين، فالناس تسويها لعبه الدنينه من جنود السياكل، لعبه الجمباز، هذه طبعا كلها للشباب. البنات برضو عندهن العاب، فتحي ورده، سكري ورده، عندهن لعبه الحبل، شبره امره، شمس نجوم، كواكب هواء، لعبه العتبه، الحبشه برضو لعبنها، يلعبن المزاقيط اللي من الحجر، هذه العابهم كثيره وكانت تسلي يعني، ما عند الناس شيء، فما عندهم الا العاب هذه، وصارت من الذاكره ومن التراث. طبعا الألعاب تختلف احيانا من منطقه لمنطقه، زي المنطقه الشرقيه تختلف عن نجد، تختلف عن مثلا الشمال، لكن كل الالعاب هذه كانت موجوده. لكن في العاب عندهم غير الالعاب مثلا تختلف من منطقه لمنطقه، زي مثلا البناء وكذا وغيره.
0: ما شاء الله، جميل جدا. طيب يعني بالنسبه للالعاب يعني الشعبيه، هل ما زالت تمارس حتى اليوم؟ باقي ناس يلعبونها ويهتمون فيها؟
1: انا امارس فيها يعني سويت الألعاب برمضان اللي راح، هذا مناسبة يوم التأسيس، بحايل بكافي أسر، وقبلها سويتها بسكاكة، نجمعهم ونلعبهم الألعاب هذه ويستنسوا فيها والله الشباب الصغار.

0: هذولا، والكبار طبعا ترجع لهم الذكريات ولهم حنين ولهم في ناس تبكي عليها لأن أذكر زمان يعني مضى كانت موجودة هذه عندهم.
1: لكن الأطفال باقي برضو يحاولون يتعلمونها يعرفونها، تعرف الحين يعني جيلهم اختلف وألعابهم اختلفت.
0: لا لا حد الآن، أنا بالنسبة لي أنا قناتي مثلا بالتيك توك بالعكس الناس تجيني حد الآن متشوقين، وأعمل دورات بناء بالطين للأطفال وعلموا كيف البناء القديم وكيف مساعدة أهلنا. طبعا هي الألعاب هذه تجي علشان حنا نعرف الأجيال الصغار هذولا، لأن في حاجات ما يعرفونها فهم من برامجنا اللي على قدنا يستفيدون منها بالعكس، يعني يشوفون كيف كانت وكيف صارت. يعني فعلا لما يقول كيف كانت كيف صارت الألعاب أول على قدنا، الآن السوق مليان بالألعاب.
1: صحيح صحيح. طيب الـ يعني ما أنك توقفت عند هالنقطة بسألك عنها، أنه فعلا يعني السوق الآن مليان بالألعاب لكن زمان ما كانت متوفرة أو متواجدة مثل الآن، كان يصنعونها بأنفسهم صح؟
0: نعم، كنا نسوي سيارة الجلون من الزيت، تخيل الزيت ناخذه علبة الزيت الجلون ونسويها سيارة يسمونها مسحب الجوالين هذه.
1: أيوة.
0: والكفر الكفر ندف الكفر ونلعب عليه نقمز عليه شايف. هذه كانت معاناة لنا وفرحة نعاني منها ونتعب، ولكن مبسوطين ما فوق رأس نظر صراحة.
1: جميل.
0: نتمنى الألعاب ترجع لكن هاد.
1: طيب إيش اللي ميز هذه الألعاب وخلاها يعني تستمر وفي ناس ما زالوا إلى الآن يستمتعون فيها؟
0: الحين في أشياء اسمها نوادر عندنا بالتراث، نادر الأشياء هذه راح عليها جيل مستحيل أن يتكرر، فهي نادرة فالناس تشتاق لها، الناس تشتاق لها خصوصا الكبار بقلب حنية الألعاب أول وزمانها أول وكل شيء يعني ماضي جميل بالنسبة للألعاب الشعبية هذه.
1: جميل.
0: يعني احد يتخيل ان نلعب من حجر عتبه؟ لو تقول واحد يمكن يقول لا ما انت صاحي.
1: لا من جد الالعاب زمان يعني كان ابسط الاشياء يعني ممكن يصنعون منها العاب ويلعبون فيها ويستانسون.
0: نعم.
1: يمكن في شيء ثاني استاذ نايف اذا سمحت لي، اللي هو مساله الجماعه، انه العمل الجماعي في الالعاب يعني.
0: أيوة.
1: ما في العاب بالحال.
0: لا لا لا احنا نعمل مع بعض.
1: اي
0: وفي ناس مثلا تعمل الحالة وفي ناس يلعبون مع بعض.
1: أيه.
0: برضو في نقطة يا أختاني.
1: نعم.
0: اللي هي البنات والأولاد. يعني ترى البنات كانوا يلعبن معنا ألعاب نابد يمكن حول الله العالم متر أو مترين يلعبن معنا، حنا نلعب يعني يشوف البراءة والألعاب والتفاهم والبيوت حول بعض، يعني حياة ما أدري شو أوصف لك فيها.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتكلم شوي عن الألعاب الشعبية اللي تحمل قصص وعادات مرتبطة بالمجتمع والبيئة المحلية، يعني عطني بعض الألعاب يعني اللي تعبر عن هوية المكان أو لها ارتباط بمكان معين.
0: ما في طاقطاقية هذه طبعا من الألعاب المشهورة واللي حولنا دائما يعملونها شو اسمها للعيال البنات مثلا زي فتحي وردة سكري وردة ضيم سارع هذا يعني مشهور وكانت الناس تعمل يعني حتى يمكن الأجيال الأكبر مننا عاصروه يعني ضيم سارع يمكن عاصر الله العليم اللي عمره يمكن فوق 70 سيارات الجوالين كذلك طاقطاقية من الألعاب المشهورة هذه اللي يجيبونها دائما يعني.
1: جميل.
0: يعني حتى لما يكون يوم التأسيس يكون فيها الألعاب بسكاك عملت وزارة الثقافة جبت لنا الألعاب اللي هي المزاقيط القلول هذه.
1: أيوة.
0: ولعبة الدنينة ولعبة الحبل للبنات وفتحي وردة سكري وردة يعني بنفس المهرجان اللي هم يوم التأسيس يعني ما هو يوم عالمي للمملكة.
1: صحيح.
0: فاختصوا فيه الألعاب هذه، معناته الألعاب هذه اللي هي فعلا يعني من الماضي.
1: جميل. طيب أنا بسألك عن مسميات الألعاب تختلف من مكان للثاني؟
0: والله في اختلاف يعني احنا نسمي عظيم سرع بنجد يسمونه عظيم ضاح وين ولا وين راح. لعبت مثلا سيارة الجوالين هذه بكل مكان. الدنينة ناس يسمونها الخنينة اللي جنط السيكل. لعبة الحبل هذه موجودة. يعني الأسامي ما تختلف نوعا ما، لكن ممكن بلدان ثانية يعملون نفسنا ولكنها تختلف. بعدين ترى في ألعاب لازم يكون مكان مفتوح زين اللي بتشد الحبل يكون مكان مفتوح. والالعاب كانت اول تلعب وين؟ بنفس الحاره، يعني ما انت بعيد عن حارتك، ما في ملاعب لك ولا في مهيئ لك شيء ثاني، بنفس الحاره تلعب وترجع لبيتك.
1: ممتاز. ولو هذا ترى يعني يخلي في حركه، في رياضه، يطلعون يروحون يجون.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا
1: هذا اللي خلى يعني اختلاف يعني بيننا وبين اولادنا هالحين.
0: بالعكس والله انا اشوف اشياء، انا ل 25 سنه بالاشياء هذه ترى يعني اشوف ناس مشتاق مشتاق مشتاق انه يلعب الالعاب هذه. بعضهم طبعا كبير يقول انا خاف على نفسي ولا شيء، بينما الصغار يلعبونها عادي، ولما تعلمهم الاشياء هذه اهلهم يفرحون بعد، اهلهم يستنسون.
1: طيب خلينا نتكلم عن شوي عن المبادرات والمهرجانات اللي تهتم بحفظ الالعاب الشعبيه القديمه. برايك يعني اهميه توثيق هالالعاب ثقافيا، وهل ممكن انه فعلا نحافظ عليها لفتره اطول من الزمن وتبقى جزء ممتد من الذاكره؟
0: والله تبقى الى مئات السنين، لان الناس الحين شبعت من كل شيء، شبعت كل شيء موجود، فهو عنده حنين للماضي وعنده حب للماضي وبيرجع. والالعاب الشعبيه هذه للجيل الجديد اللي من 6 سنوات 10 سنوات وانت طالع، هذه كلها تنفعهم هم. زين لما يكون في مهرجانات للالعاب الشعبيه خاصه، ويكون اللي يسويها بالزي الشعبي القديم، يعني تدخل للمكان كانك راجع للثمانينات السبعينات، هذه فيها بالعكس هذه شيء جميل والله، يا ليت نتمنى الشيء هذا والله.
1: الله جميل جدا. يعني استاذ نايف حقيقه شكرا لك على هذه المعلومات حول الالعاب الشعبيه وحفظها كتراث جميل في اذهاننا واذهان ابنائنا والجيل القادم باذن الله.
0: باذن الله ان شاء الله.
1: العافية.
0: خير ما قصرتي، وان شاء الله نعلمكم الالعاب الشعبيه
1: ان شاء الله حضرتك. باذن الله. والله يعني لحقت على مجموعه ترى كبيره منها. الله يحفظك استاذ نايف.
0: مشكور مشكور ما قصرت.
1: شكرا لك، يومك جميل.
0: هلا هلا.
1: مستمعي الكرام ما زلنا معكم، بس بنروح الفاصل القصير وراجعين لكم.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله معنا فيها وبلادي، ما زلنا متواصلين معكم. وفقرتنا القادمة فقرة هواية. طبعا يعرف فن التمثيل بأنه أحد أنواع الفنون الذي يتم فيه استخدام كل من النغمات والإيماءات والحركات بهدف التقليد أو الاستعراض أو إدراك شخصية ما، سواء كان ذلك على المسرح أو التلفاز أو الصور المتحركة أو الراديو أو أي وسيلة أخرى تستخدم أسلوب المحاكاة، حيث يقوم الممثل بالتعبير عن مشاعر الشخصية التي يلعبها عن طريق القول اللفظي أو الجسمي أو الشعوري، بالإضافة إلى ترجمة أفكار الكاتب والنص. سعدنا في فقرة هواية أن يكون معنا أحد الممثلين الهواة للفنون الأدائية، الزميل والأستاذ حمدان الحمدان. مساء الخير وحياك الله.
1: مساء النور والسرور، شكرا أخوي على هالمقدمة الجميلة.
0: يا مرحبا، حياك الله أخوي حمدان، وسعداء بتواجدك معنا في هالفقرة.
1: حبيبي الله يسعدك. الله
0: يحييك. خلينا نتكلم معك حمدان، متى بدأت معك هواية التمثيل؟
1: في الحقيقة أخوي علي والمستمعين الكرام، يعني هوايتي هذه سبحان الله كانت منذ النعومة أظافري، ولكن سبحان الله خدت محمل الجد من قبل 5 أو 6 سنوات من الآن. يعني
0: ما شاء الله.
1: نعم، ووفقت أيضا في وسط يعني من العائلة يشجعوني، بمعنى شايفي فيني شيء قال لازم تجرب هذا الشيء اللي هو التمثيل. يعني
0: حلو.
1: الحمد لله أخذت الخطوة هذه ودخلت عالم التمثيل، والحمد لله يعني من تقدم إلى تقدم. يعني
0: حلو، خلينا ناخذ نقطة نقطة، عشان مثلا اللي يسمعنا الآن وهاوي للتمثيل وده يدخل هالمجال، كيف بدأت هو دخولك إلى التمثيل؟ يعني أنت لقيت المجتمع اللي يشجعك لدخول عالم الفن والتمثيل، لكن كيف بدأت؟ هل التحقت بالمؤسسات؟ هل كان في شخص هو اللي أوصلك إلى هذا المجال؟
1: بالأمانة يعني كان لي زميل أو صديق عمل يعني من بعيد لبعيد احتكاكي معه، كان مخرج هو تلفزيوني. وكان يرى فيني يعني بعض الشخصية والكاركترات اللي تطلع مني، فعرض علي قال إن مجموعة شباب نشتغل في النادي الأدبي في المساء، نجتمع عندنا نصوص مسرحية ونقدمها. في كانت الانطلاقة تقريبا عن طريق النادي الأدبي.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: طيب وش مواصفات الممثل الناجح في رأيك، ومقياس نجاح أي عمل درامي؟
1: طيب جميل جدا. أنا بالأمانة إذا فرضا عندي عمل فني وقالوا يا حمدان رشح لنا ممثل، قبل لا أرشح أي ممثل يقولون كيف التزامه.
0: صحيح.
1: فالالتزام بالوقت والاحترام الوقت هذا قبل كل شيء، ثم نيجي بعد سبحان الله الموهبة وتهذيبها وتطويرها. فالممثل معناته التزام وفن وإبداع.
0: حلو. حتى لو كانت تجربته قليلة يعني في هذا المجال،
1: أبد، أهم شيء تترك الأثر الجميل.
0: يا سلام.
1: إيه.
0: وش أهم الأعمال اللي قدمها حمدان الحمدان، وأيها أقرب إلى قلبه؟
1: والله الحمد لله يعني أعمالي مسرحية وتلفزيونية، ولكن أقربها كان يعني من تقريبا نقول من 4 شهور، كان في موسم الرياض مسرحية المتحف مع النجم عبدالله صدحان.
0: ما شاء الله. حلو، وش كان دورك فيها؟
1: والله كان دور فيها حاجب بدور جني. لكن تتخيل.
0: ما شاء الله. حلو تجربة. يعني شوف، أنا اللي أنا عارفه عن الممثلين أو الفنانين أنه يتقمص أي دور يعني ويجسده وهو مكلف فيه، بس مشكلة أنه أحيانا الشخصية هذه تتلبسه حتى في حياته العامة. أنت من هالنوع ولا لا؟ تفصل.
1: لا الحمد لله شكرا، أفصل صراحة. ولازم واحد يكون عنده مرونة ولياقة فنية في هذا الموضوع، لأن بعضهم يعني مسكين فعلا يأخذ الشخصية معنين البيت ويتوهقهم فيها للبيت. يعني
0: صحيح.
1: فالواحد لازم يكون عنده اللياقة هذه، بحيث أنه يقرأ كثير، يطلع كثير كيف أنه يدخل الشخصية، كيف يطلع منها.
0: جميل. طيب أنت تشوف أنه العمل الدرامي المسرحي أسهل من التلفزيوني أو الإذاعي ولا العكس؟
1: لا طبعا، المسرح هو أبو الفنون وأصعب شيء، ولكن ما بعده أسهل، لأن المسرح ما في كت، ما في وقفات متواصلة، وأي مشاعر تطلع من عندك على طول توصل للجمهور، فهنا حلاوة المسرح.
0: صحيح.
1: نعم،
0: ردة الفعل تكون مباشرة
1: جدا وتحسها وتتفاعل معها صراحة.
0: يا سلام. طيب كلمنا عن تجربتك في مسلسل طقطق أخو شمة، اللي هو عبارة عن تجسيد أصوات، هل ترى أن هذا النوع من الأعمال الصوتية والأدائية أصعب من أي أعمال فنية أخرى؟
1: طبعا الرسوم المتحركة والإنيميشن المعروفة الحين الجيل الجديد، يعني أنك توصل صوتك بإحساس بنفس الشخصية المرسومة يعني، وهنا متعبة صراحة، ولكن مع التمرين يعني تتعود عليها وتضبط إن شاء الله الشخصية بالإنيميشن.
0: حلو. تشوف أنه هذا الموضوع فيه صعوبة اللي هو تجسيد يعني الأصوات أو تركيب الأصوات على أفلام الكرتون
1: طبعاً.
0: يعني في ناس يشوفونها يعني عمل سهل، لكن اللي جربه يعرف أنه فعلا
1: لا صعب، صعب كصعوبة عملكم في الإذاعة.
0: صحيح، لأنه أحيانا يكون فيها يعني تجسيد الشخصية ويعني تقليد حتى في أصوات، متى يكون مرتفع وممكن تكون ما بخامط صوتك
1: التلوين. نعم
0: أي صحيح. طيب
1: التلوين فعلا صحيح.
0: طيب حمدان، كلمنا عن التعامل مع الطاقم الفني في الدراما، هل بعضهم يقول لك لما يكون المخرج عصبي وانفعالي يربك العمل الدرامي؟ مريت بمخرجين من هالنوع، استفدت منهم؟
1: والله شوف يا أخي، هو طال عمرك يعني العمل الفني كأي عمل في الحياة تمر في ظروف معينة، فأنت كممثل لازم تكون متعاون. يعني لما يكون المخرج معصب ولا شيء من شيء يعني فعلا يستحق التعصيبة يعني ما يلام يعني، فهي سبحان الله مثل الرحلة، مثل السفرة، تجمل لما نوصل.
0: صحيح صحيح.
1: إيه نعم إيه نعم.
0: طيب التعامل مع الكوادر الفنية الأخرى، زملائك يعني في هذا، كيف التعامل؟ هل في يكون استفادة من التجارب السابقة، خبرات؟
1: طبعا يعني خاصة انك تشتغل مع ناس كبار، مثل اخر مرة اشتغلت مع الأستاذ عبد الله فتحان ويوسف الجراح، فعلا هذا يختصر عليك الحياة بحيث انك كيف تتعامل مع الكادر هذا والمجاميع والكومبارس والممثلين، وكيف تعامل الشخصيات، وكيف تعامل مع الناس البسيطة والناس اللي طبقة عالية، ففيها تنوع حلو صراحة، تضيف لك في خبراتك،
0: تكسب خبرة. وش اهتمامات

0: حمدان الحمدان الفنية حاليا؟
1: والله إن شاء الله بإذن الله نحن قاعدين نشتغل على مسرح نطبخ طبخة جديدة إن شاء الله، نقول إن شاء الله بعد شهر من الآن وشهرين نشوف النور إن شاء الله، بس ما أقدر أصرح باسم المسرحية.
0: طيب عبد الله أنت متفرغ حمدان أنت متفرغ للفن ولا في عمل
1: لا
0: آخر؟
1: لا طبعا أنا موظف حكومي والحمد لله يعني أحاول أوزن بين العمل الفني وبين دوامي.
0: في مقولة حمدان يقول لك الفن ما يأكل عيش، يعني هل أنت مع هذه المقولة ولا لا؟
1: لا والله ما نجحد النعمة فيها خير، ولكن للإنسان الملتزم اللي يعرف يضبط وقته ويعرف يضبط مواعيده ويعرف يضبط مصروفاته، لا والله فيه خير ما نجحدها صراحة.
0: أنا نتمنى لك التوفيق يا حمدان، وإن شاء الله نشوفك في أعمال قادمة إن شاء الله، وتكون اسم في عالم الدراما السعودية إن شاء الله مميز، ونفتخر فيك وأمثالك يا حمدان. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا
0: لك يا حمدان الحمدان، ممثل هاوي الفنون الأدائية. يعطيك ألف عافية، شكرا لك.

طبعا محبي هذه الهواية، الفن، التمثيل، الدراما، أحيانا في أشخاص كثير يحتاج إلى مكتشف لمثل هذه الفنون الأدائية، ما يلقى الطريق أو ما يعرف الطريق للوصول إلى اكتشاف هوايته. في بعضهم يتم اكتشاف هوايته عن طريق أشخاص آخرين ويجد الطريق ويتميز، لكن في أشخاص يعني آخرين ما يجد من يدلهم على الطريق، فبالتالي يعني تخبو هذه الهواية وتختفي، ولا هو عنده قدرات رائعة وجميلة. عندنا شباب مميز، لكن أهم شيء أنه يكون له شخصية مميزة مختلفة عن الآخرين. اصنع لنفسك شخصية، مثل ما قال حمدان الحمدان، الالتزام وتطوير الذات والنفس في في في هذا المجال هو عمل غير متفرغ لهذا الهواية، ولكنه قاعد يعمل لحبه بالتمثيل والدراما. وذكر أنه الدراما على المسرح تكون أصعب، لأن ردة الفعل مباشرة أمام الجماهير وفيها مواجهة للجمهور، وبالتالي تحتاج إلى صبر، إلى تطوير في الأداء. والله يوفق شبابنا إن شاء الله، هم قادرين إن شاء الله، والمسرح السعودي قادم بقوة إن شاء الله، وفي مسرحيات وأيضا مسلسلات وأفلام جميلة بأنامل سعودية، أتمنى لها التوفيق إن شاء الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي. ومن أخبارنا اليوم مشروع تأهيل الواجهة البحرية بجدة التاريخية في مرحلته الثانية يعيد ربط البحر بالإرث الحضاري للمنطقة. يمضي مشروع تأهيل الواجهة البحرية في منطقة جدة التاريخية بخطوات متسارعة ضمن جهود وزارة الثقافة لإعادة إحياء جدة التاريخية الهادفة إلى تعزيز القيمة التراثية والثقافية للمنطقة وإعادة ربطها بالبحر بما ينسجم مع مكانتها التاريخية بوصفها إحدى أهم الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر.
1: طبعا يعد هذا المشروع الجاري تنفيذه في مرحلته الثانية حاليا إحدى المبادرات التنموية التوعوية التي تستهدف إعادة تأهيل بحيرة الأربعين والواجهة البحرية المحيطة بها من خلال تنفيذ أعمال المعالجة البيئية وتطوير البنية التحتية البحرية اللي يسهم في تحسين جودة المياه واستدامة البيئة البحرية إلى جانب تعزيز الجاذبية السياحية والترفيهية للمنطقة.
0: طبعا تشمل المرحلة الحالية من المشروع إعادة جرف وتشكيل حوض بحيرة الأربعين وإنشاء رصيف بحري بطول 972 متر

0: طيب يعني بعد هذه الأخبار أنا ودي أعلق على نقطة اللي هو الهواية، كيف أنمي هذه الهواية حتى تصبح مصدر رزق، أو أنه على الأقل تنميتك لهذه الهواية يلبي رغباتك الداخلية. في بعض الأشخاص مثل ما تكلمنا قبل شوي عن الفنون، يكون ما شاء الله يعني عنده أداء جيد ورائع، بس ما يلقى من يدله صحيح. إلى الطريق السليم ويواصل هذه الهواية، وبالتالي الهواية هذه تختفي من هذا الشخص. لكن في أشخاص يجدون الداعم لهم، وبالتالي ما شاء الله يستمر في هوايته ومهبته ويطورها ويظهر بشكل رائع وجميل. فبعضهم سبحان الله، يعني اليوم في فقرة هواية كنا نتكلم مع حمدان الحمدان أحد الشباب الموهوبين، ذكر الالتزام بالوقت جانب مهم للفنان في الدراما، واحترام الآخرين وعدم التكبر، وأنه أنا ما وصلت إلى مرحلة أنه خلاص تسمح لي أنه أنتقد الآخرين من هم من سبقوني، لا، لابد أني أكون إلى الآن أكتسب منهم القوة، أكتسب منهم الفهم الحقيقي لهذه الموهبة والهواية حتى أنميها وأطورها. فهذه أشياء مهمة جدا، مو بس على صعيد الدراما، على كل الأصعدة. أنت والله مثلا عندك هواية مثلا الرسم، لازم تشوف رسام أو فنان تشكيلي تحاول تتواصل معه حتى يعلمك على الطريقة الصحيحة للرسم، وين تقام مثل هذه
1: المعارض
0: والأنشطة، وحضورك لها، وكيف تتعامل مع اللوحات، وش الأشياء اللي تستهدف المتابع في فن معين، يستهدف المتابع في فن خلاص اندثر، لابد أن نواكب الجديد والتطورات. فهذه الأشياء دائما اللي بادي في هوايته، سواء تقليد، سواء رسم، سواء دراما، أي نوع من أنواع المواهب، دائما اللي يأثر عليه هو عدم وجود اللي المساند له، الموجه. فيقول لك لا والله أنا تركت هذه الهواية لأنه والله ما لقيت من يدعمني.
1: والله في جانب لو سمحت لي علي بس بقوله، ترى إحنا كأنك أنت قاعد تتكلم عن جانب التعامل مع الشهرة. على فكرة كثير من هذه الفنون اللي ذكرتها والمواهب تحديدا الفنية، سواء كان في جانب التمثيل أو في جانب الفنون التشكيلية أو في مجال العزف مثلا والآلات الموسيقية، هذه كلها تبدأ من هواية ثم تحول إلى موهبة، وبعد كذا تحول إلى طبعا الشخص يكون متمرس ومشهور فيها. فمتى يسقط الشخص الموهوب أو تندثر هذه الموهبة بالنسبة له؟ عندما يرى بأنه اكتفى وأنه خلاص وصل للقمة وما في أحد يقدر يعني يفيده أو يوجهه أو يعلمه أو أنه يطور من نفسه. هنا نقطة يعني دائما تكون سقطة يعني في تاريخ الشخص، أنه إذا وصل إلى هذه الفكرة عن ذاته. دائما هذه الفنون تحديدا دائما متطورة وفيها جديد، فلا تظن أنك وصلت دائما يعني للقمة، لا، تحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى تطوير صحيح. وتحتاج صحيح. إلى الآخرين
0: واحترام الآخرين. يعني بالضبط. أنا ما وصلت إلى المكان المتقدم وهي دائما الشهرة، هذه ضريبة الشهرة. إحنا نشوف السوشيال ميديا الآن، في مواهب تطلع من خلال السوشيال ميديا، ما طلعت لا على التلفزيون ولا على المسرح ولا على راديو، لكنها من خلال السوشيال ميديا، وتعتقد أنها وصلت إلى درجات كبيرة وعالية، وبالتالي ما عاد يرى الآخرين ولا يعرف كيف يتعامل مع المجتمع لما يقابله. لذلك احنا نقول الشهرة أحيانا ممكن تكون جانب جيد لك، وأحيانا ممكن تكون جانب سيء إذا ما عرفت تستخدمها. فلا تسعى إلى الشهرة مبكرا، في بعضهم له أهداف أنه أصل إلى الشهرة
1: يبقى بسرعة يوصل، يعني
0: شوي شوي بالضبط. تصبر على مهلك إن شاء الله وتصل إلى هوايتك وإلى الشهرة. والشهرة ترى لها ضريبة، فلا بد أنك تعرف أنه حتتعب فيما بعد في احترام هذه الشهرة وتقدير الآخرين والتعامل معها وكيف تتعامل مع هذه النجومية. فلا تفرح فيها كثير، وأحيانا تروح منك تروح لغيرك صح. هذا أمر طبيعي، هذا العالم كذا، الحياة كذا، لك يوم والغيرك يوم. لا تتوقع أنه أنا والله صرت نجم ومشهور وما أدري إيش، أنه خلاص بقعد نجم ومشهور، لا،

0: الأيام تروح عليك ويأتي غيرك في هذا المجال. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونتمنى إن شاء الله الفقرات اللي راحت والقادمة إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم. إن شاء الله ما زلنا متواصلين معكم، ولكن نروح إلى فاصل ونرجع بمشيئة الله نكمل الفقرات هوا بلادي.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
2: كأس العالم.
0: السعودية الخضراء والتشجير.
3: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار، وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة، وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير، وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة، وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. لدينا هذا الخبر حول انطلاق طبعا كأس العالم. وزارة البلديات تطلق مبادرة مدننا تشجع لتهيئة المرافق العامة لأجواء كأس العالم 2026. في تفاصيل الخبر، أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة مدننا تشجع عبر الأمانات والبلديات التابعة لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تزامنا مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 بهدف تهيئة المرافق العامة والوجهات الحضرية لاستقبال الجماهير وتعزيز مشاركة المجتمع في متابعة الحدث الرياضي العالمي. تأتي هذه المبادرة تحت شعار من بيتك إلى مدينتك، عش أجواء كأس العالم، حيث تسعى إلى توفير مواقع مشاهدة جماهيرية في الساحات والحدائق والوجهات البلدية والمرافق العامة، ما يتيح طبعا للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء البطولة في بيئات مجهزة بالخدمات والمرافق المساندة. أيضا تستهدف المبادرة تفعيل المرافق العامة في مختلف مناطق المملكة من خلال تجهيز مواقع المشاهدة وتحسين جاهزية المواقع المستهدفة، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة وآمنة للزوار، ويعزز كذلك الاستفادة من المساحات العامة والوجهات الحضرية. تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ المبادرة عبر تجهيز مواقع المشاهدة الجماهيرية والإشراف على جاهزيتها بما يتماشى مع الحدث العالمي، ويعزز حضور الفعاليات المجتمعية في المدن السعودية. أكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري وتنشيط المرافق العامة بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030، طبعا في بناء مدن حيوية توفر بيئات جاذبة للسكان والزوار، وتعزز من دور المرافق العامة كمناطق داعمة للتفاعل المجتمعي والأنشطة النوعية. احنا نتمنى للجميع مشاهدة ماتعة لمباريات كأس العالم. المهم في الموضوع أنه استخدام المرافق العامة لابد أن تلتزم فيه بآداب المرافق العامة، يعني البلديات والأمانات في المناطق ما قصروا، قاعدين يجهزون الأماكن ويخلونها مناسبة لاستقبال طبعا كل من أراد طبعا التشجيع ولا مشاهدة مباراة أو قضاء وقت ماتع طبعا في هذه الأماكن. لكن المهم أنه إحنا نحافظ على هذه الأماكن ونحترم حقوق الآخرين كذلك في هذه الأماكن، مثل يعني أنا عندي بعض ملحوظات على الأشخاص اللي يشجعون يعني في أماكن عامة، صوتك شوي شوي يعني كلنا قاعدين نتفرج مو بالحالك، ما أحتاج تعليقك، في معلق في الشاشة. بعض الأمور لابد فيها من مراعاة خصوصيات واحترام يعني حقوق الآخرين في المكان. المكان فيه كبار، فيه صغار، فيه نساء، فيه رجال، فيه أطفال، غالبا يعني كلهم جايين يستمتعون بالمكان ويشاهدون المباراة، يتفرجون يجلسون. لابد أنه يكون يعني المكان مناسب للجميع، فالمفترض أنه يكون بعيد عن بعض التعليقات، عن التعصبات. طبعا الحمد لله يمكن هذه تصرفات فردية، لكن مهم جدا بما أنه تم إنشاء هذه المواقع للمشاهدة والاستمتاع أن كل من يحضر إلى هذه المواقع يحترم خصوصية الآخرين وكذلك حقوقهم في الاستمتاع بمشاهدة المباريات، فضلا طبعا عن كثير من الآداب والحقوق اللي المفروض أنه إحنا نراعيها في استخدام الأماكن العامة. وش في الجو العام حقها؟ هذا إذا كانوا كلهم، بس إذا كان واحد لا صدقني هذاك في الملعب. أنا طبعا أنا ومحمد قاعدين نتناقش على أنه إذا كان الجو العام أو المكان مؤهل أنه يكون في كذا صوت وفي تشجيع وفي جماهير، أما أنا أفهم أنه يكون في حماس وفي صوت،
بس احنا الحين قاعدين مشدود اعصابنا قاعدين نشوف مثلا مباراه المنتخب قاعدين نشوف يجيك واحد لا سو يعني هد الاعصاب شوي يا اخي قاعدين الناظر كلنا متوتر اعصابنا فشوي شوي يعني انا من وجهه نظري صراحه هذا رايي يظل انه في كثير من الناس يمكن لهم راي اخر لكن نقول انه الاماكن العامه لها قوانين معينة وأنظمة لازم الواحد يهتم فيها خلك من هذه من الأماكن العامة مثلا الحدائق أنه لابد يعني قاعد تاكل وتشرب كل حاجة أنه تنظف المكان اللي أنت كنت موجود فيه بس أنا أعطيتكم الأشياء اللي عندي في هذا الموضوع أنتوا عاد كيفكم نروح الفاصل يلا

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في ساعتنا الأخيرة. اليوم عندنا موضوع من موضوعات هوا بلادي حول المشاريع، ونتحدث عن إنجاز يضاف إلى سجل النجاحات السياحية في منطقة الجوف تحديدا، حيث حصل طبعا غريس مبارك على تصريح مرفق ضيافة سياحي خاص كأول مزرعة ريفية سياحية مرخصة في المنطقة، ليصبح بذلك علامة فارقة في مسيرة السياحة الريفية بالجوف. لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة أو اللحظة، بل جاء ثمرة سنوات طويلة من العمل والشغف والعطاء. قادها طبعا صاحب غريس مبارك الأستاذ أحمد

0: بارك العرفج أحد أبناء الجوف الذين آمنوا بأن الأرض والتراث والحكاية يمكن أن تتحول إلى تجربة استثنائية تنبض بالحياة. رحب بالأستاذ أحمد بن مبارك العرفج، مالك غريس مبارك، رئيس قسم التراث والفنون الشعبية بالجوف. حياك الله أستاذ أحمد.
1: يا هلا ويا مرحبا أستاذة تهاني، يمسي عليك على الأخ محمد وعلى المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا فيك
1: في إذاعة الرياض، وشكرا لك على هالاستضافة وعلى هالكلام الطيب.
0: الله يسعدك،
1: أن يجعلنا وياكم عند حسن الظن.
0: تسلم أستاذ أحمد. اليوم نتحدث عن فكرة غريس مبارك، إيش هي الفكرة تحديدا ومتى بدأت وكيف أكملت هذه المسيرة؟
1: طبعا غريس مبارك هو مصطلح جوفي المأخوذة من كلمة غرس، غرس فلان.
0: نعم.
1: ومبارك اللي هو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين يا رب، وهي عبارة عن حوطة، احنا نقولها في الجوف حوطة، اللي هو البستان القديم. طبعا يمتد عمره إلى أكثر من 60 عام أو 70 عام، وكبت منذ الصغر يعني مع والدي رحمة الله عليه. غريس مبارك بالنسبة لي ما أعتبره فقط يعني مجرد حوطة أو بستان، هي طبعا بالنسبة لي أعتبرها قصة حب ووفاء ارتبطت بيني وبين والدي رحمة الله عليه. حرصت كثيرا أن يحمل المكان اسمه تخليدا لذكره ووفاء له. طبعا لما غرس فينا من قيم وأخلاق، ومن هذا المنطلق وصلت مسيرته وحافظت على المكان وطورت منه ليكون شاهد على أن بر الوالدين والوفاء لهما يستمران بالأثر والعمل النافع.
0: ما شاء الله.
1: نسأل الله أن يجعلنا وياك مبارين فيهم أحيانا أموات.
0: يعني الحقيقة ما شاء الله تبارك الله، يعني أستاذ أحمد إكمالك لهذه المسيرة واختيارك الاسم والدك أساسا جنب كلمة غريس، يعني فعلا يجعل هذا الغرس بإذن الله غرس والدك في هذه الحياة مبارك إن شاء الله دائما وأدبا، ويعني دائما نتحدث عن هذا الموضوع نقول إن شاء الله إن شاء الله نكون يعني غرس له في الجنة بإذن الله. خلينا نتحدث عن أول، كنت أول من حصل على ترخيص تتويجا لمسيرة ملهمة صنعت من المكان قصة نجاح تروى. طبعا هذه الرسالة تؤكد أن الطموح حين يقترن بالإخلاص يصنع أثرا لا ينسى. ما الرسالة اللي جعلتك تقدم أو تقدم على هذه الخطوة؟
1: طبعا أنا رسالتي الأولى للجميع ولي اللي هو الشغف، إذا كان عندك شغف وعندك العمل الجاد تقدر تحوله إلى نموذج يحتذى به في أي مجال إن كان. طبعا بداية أنا ما كان هدفي فقط الحصول على الترخيص، يعني كان هدفي بناء مكان يحمل قيمة ومعنى ويجمع طبعا بين الوفاء للوالد رحمة الله وللماضي وللمستقبل لأبنائنا. طبعا كنت مؤمن أن النجاح الحقيقي هو أن تصنع أثر يبقى. الإنسان بلا أثر بلا قيمة، وأن تثبت أن الإخلاص في العمل والاجتهاد قادران على تحويل أي فكرة بسيطة مهما كانت إلى قصة نجاح ملهمة. من هالمنطلق يعني بديت.
0: طيب خلينا نتحدث عن الفعاليات الموجودة في غريس مبارك، إيش هي الفعاليات؟
1: طبعا لله الحمد غريس مبارك يحتضن الكثير من المبادرات ومن الليالي الثقافية والاجتماعية، وحقيقة كانت بداية انطلاقنا تشرفنا في مبادرات سمو أمير منطقة الجوف في شبة شغف، واستضفنا كثير من الشخصيات الملهمة من خارج المنطقة ومن الداخل ومن خارج المملكة. طبعا كذلك دعمنا المبادرات الاجتماعية ووقعنا الكثير من الشركات مع جمعيات خيرية كجمعية يمناكم للعمل التطوعي، وكذلك جمعية جسور الضلع الخيرية، والكثير من الاتفاقيات اللي تخدم الجوف وأهلها لتكون طبعا وجهة تجمع بين الأصالة والضيافة والعمل الاجتماعي الخيري. نسأل الله أن يجعل عملنا خالص لوجه الله.
0: إن شاء الله. طيب الحديث أيضا عن المشروع السياحي، هو مشروع سياحي وتراثي، كيف نجح في جذب السياح والمهتمين بالتراث في منطقة الجوف؟
1: طبعا أولا وآخرا نجاحنا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا من إيماني التام بأن أرض المملكة العربية السعودية وأرض الجوف أرض خصبة لما تملك من مقومات تاريخية وزراعية وثقافية وأثرية، ولو بتكلم عن هالجانب يعني بقعد ساعات أتكلم عنها والله الحمد. لذلك قدمنا تجربة يعني أصيلة تعكس تراث الجوف وهويتها الزراعية والثقافية. حرصنا على أن يكون غريس مبارك مكانا يحكي قصة، دائما الزائر لما يجي يحب يعرف القصة وش كانت، يهتم بالقصة أكثر من الجماد أو الأشياء اللي موجودة. طبعا امتدت هذه القصة من سنوات طويلة مع الأب مبارك رحمة الله عليه، وهي ليست مجرد وجهة للزيارة، يعني حرصنا كثير على حسن استقبال الزوار، تنظيم فعاليات وبرامج مستمرة تبرز تاريخ المنطقة، كما ما ننسى طبعا دور الإعلام وسهامه في منصات التواصل الاجتماعي في إيصال رسالة إلى شريحة واسعة من المهتمين بالسياحة سواء بالمملكة أو خارج المملكة.
0: نعم أستاذ أحمد، يعني أيضا بالحديث عن المشاريع السياحية ودورها طبعا في تعزيز التراث والفنون الشعبية بشكل عام، ودنا تعطينا يعني بعض النقاط عن تطلعاتك المستقبلية لهذا النوع من المشاريع.
1: إن شاء الله يا رب أن تكون التجربة، يعني تجربتي في غريس مبارك، نموذج ناجحا في السياحة التراثية والثقافية بالجوف وبالمملكة بشكل عام، وأن تكون يعني وأن تسهم في حفظ الموروث الشعبي ونقله للأجيال القادمة. وأنا أرى من وجهة نظري يعني من حق أبانا وأجدادنا أن ننقل هالموروث، كذلك من حق أبنائنا أنهم يعرفوا كيف كانوا أهلنا وش موروثهم وكيف كانوا عايشين، وكذلك الزائر اللي من برا ننقله بأسلوب حديث وجاذب، كما أطمح إلى التوسع إن شاء الله في الفعاليات والبرامج اللي تدعم الحرف التقليدية والفنون الشعبية وتبرز هوية الجوف وتاريخها العريق. ولا ننسى أن الجوف فيها موروث كبير، فنون شعبية كبيرة مثل العرضة ومثل السامري ومثل الدحة ومثل الهجيني وفنون كثيرة، ودائما ننفذها في غريس مبارك. طبعا مثل هذه المشاريع أستاذة تهاني تسهم أيضا في تنشيط السياحة وتعزيز الانتماء الوطني وإبراز المكانة الثقافية التي تميز بها المملكة أولا ومنطقة الجوف.
0: جميل. أنا الحقيقة يعني بأختم معك بسؤال حول الأشخاص اللي حابين أنهم يدخلوا إلى هذا المجال، مجال العمل السياحي، أيضا نشر ثقافة وتراث المنطقة سواء كان الجوف أو غيرها من مناطق، إيش الأشياء اللي لابد أنهم يحرصون عليها ويهتمون فيها والتراخيص اللي لابد أنهم يحصلون عليها؟
1: طبعا هنالك منصات، يعني ما قصروا وزارة السياحة ووزارة الثقافة وبالتحديد وزارة السياحة، يعني كانوا جدا متعاونين للأمانة، يعني بأنك بالبداية تبدأ أنت إذا عندك بستان وعندك مكان تحاب أنك تطوره وحاب أنك تعمل منه مكان سياحي تقدم عليهم من خلال هالمنصات، وصدقيني يعني أنا ما أقول هالكلام إلا من تجربة، يعني كانوا كثير متعاونين معي، وهذا الكلام أنقله للكثير من أبناء منطقة الجوف والمناطق الأخرى خاصة المناطق الريفية اللي فيها الجانب الزراعي وفيها الجانب التاريخي وغيره، بأنهم يستثمرون مثل هذا الموروث اللي أنا أعتقد أنه قوة بأيدينا، لأننا نعكس صورة هالمنطقة بأجمل صورة للزائرين وللي من برا. وانت عارفة أن العالم الآن صار أصبح يعني صغير، الكل يرى، لو أنه كان بآخر العالم يرى اللي تقدمه.
0: بالضبط صحيح. الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد، شكرا لتواجدك معنا اليوم ونتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
1: الله يسعدك، شكرا لكم على الاستضافة. شكرا
0: يعطيك العافية. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم وباقينا تقريبا نص ساعة على نهاية البرنامج، أقل، أنا عارفة بتقول يا محمد بس يعني بالتقريب على نهاية البرنامج، وما زال لدينا أيضا العديد من الأخبار وكذلك رسائل مراسلينا طبعا في هوا بلادي، وتنتهي بعد ذلك طبعا حلقة نهاية الأسبوع وحلقة الخميس. بس الحين خلينا نروح الفاصل ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا علشان نودعكم بإذن الله ونلتقي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة من يوم الخميس. نروح إلى جولة ميدانية من منطقة حائل مع زميلنا مرزوق العردان من هناك. مساء الخير أبو صفوق.
1: مساء الخير أخوي علي، ومساء الخير أخوي محمد وعائشة ونورة وكافة الزملاء طاقم برنامج هوا بلادي، وأيضا هذه تحية مسائية عطرة للمستمعين الكرام مستمعي إذاعة الرياض، بالتحديد برنامج هوا بلاد.

0: حياك
1: حياكم الله ابو مرزوق، واليوم الجوله ان شاء الله رائعه وجميله كما عودتنا انت وجميع الزملاء المراسلين من مناطق المملكه. وين متواجد الان يا ابو صفوق؟
0: باذن الله اخوي علي. طبعا انت تعرف انه عالم الصقور وعالم الطيور هو عالم اخر، وفي كثير من الخفايا وكثير من الاشياء اللي احنا ما نعرفها، يعني ربما انه ما لنا اهتمامات في هذا المجال.
1: صحيح.
0: يعني كثير حتى من المستمعين الكرام يمكن ربما انه معلومات ربما اول مره يسمعها.
1: صحيح.
0: لذلك انا اخذتكم هذه الجوله اليوم، ويوم خميس وليله جمعه، على عالم الصقور.
1: يلا كلنا هذا. نعم. صاغية مستمعين لك يا مرزوق، انت وضيوفك الكرام.
0: حياك الله. ضيفي هو سعادة الأستاذ عبد العزيز اليعقوب، وهو مهتم في الصقور وأيضا صقار، وبيعرفنا على أشياء كثيرة إن شاء الله في عالم الصقور. حياك الله أستاذ عبد العزيز.
2: يا هلا وسهلا، السلام عليكم على الجميع، مسيتوا بالخير، طالت أعماركا.
0: مساء النور والعافية.
2: شلونكم؟ طيبين الله يستر عليك. يا هلا وسهلا بقولي.
0: الله يحييك استاذ عبد العزيز. نبي نتعرف على عالم الصقور.
2: عالم الصقور طال عمرك،
0: اللي حديثنا يعني.
2: نعم نعم طال عمرك. عالم الصقور عالم، احنا انا يعني باللهجه العاميه عالم ثاني.
0: نعم.
2: طبعا تحت الحين اللهم لك الحمد ولك الشكر، الله يعز دولتنا وقيادتنا الرشيده. تحت مظله المركز الوطني للصقور الان، منظم تبارك الرحمن بكل شيء، يعني امتداد استراتيجي لإرث ثقافي ومنظومة واعدة، اللهم لك الحمد ولك الشكر. فعالم الصقور طال عمرك عالم آخر، سبحان الخالق العظيم، يعني اللي هوى الطير واللي يعشق الطير يعني يبي يتمتع متعة خيالية يعني بإذن الله تعالى. لكن اي الله الله طال عمرك. الحين طبعا وقت الطير، وقت اللي هو القرنسة الحين، ما هو وقت هداد ولا هو وقت الطير. لازم طال عمرك يكون في بيئة مهيئة له، اللي حنا نسميه القرنسة. طبعا مكان مغلق أو مفتوح، بس أنه يعني يصير يعني محفوظ أنه ما يطلع برا الطير، يعني زي اللي احنا نسميه شبك. طبعا هالحين العمليه، عمليه الطير طبعا يتساقط ريشه. طبعا عشان تكون بالصوره يا اخوي، ريشه ريشه، ما هو كل ريشه سوا، لا ريشه ريشه. تبدا طال عمرك من الطوال، وبعدين اللي هو الطوال اللي هو اللي بالجنحان يعني.
0: اي نعم.
2: وكل ريشه طبعا له اسم طبعا، ويتساقط الريشه القديم تدريجيا، وبعدين عاد لما سبحان الخالق العظيم يوقف، بعدين يجذع من اللي هو اللي احنا نسميها الذنابة، اللي هو العمد، العمد اللي هي السنتين اللي بأول ريشة الذنابة من الظهر من تحت. وبعدين طال عمرك عاد يبدأ عاد جذع ريشه كامل لما يكتمل. طبعا الفترة تكون من 6 شهور 5 شهور إلى كذا يعني بالضبط.
0: إيه
2: طبعا أهميتها طال عمرك، ليش تبديل الريش؟ تبديل الريش طال عمرك تجديد الريش التالف والمتهالك اللي مضى عليه مثلا تقريبا 8 شهور 9 شهور. ليه؟ طبعا ليش؟ عشان طبعا يحسن لياقته، يحسن طيرانه، يحافظ على مظهره الخارجي للطير. فهذه يعني فائدة القرنسة طال عمرك.
0: طيب الطيور اللي عندك الآن، خلنا نتعرف على أسماء، على أشكاله مثلا، على أنواعه.
2: طال عمرك الطيور تجي عندك اللي هو الجير.
0: إيه؟
2: طبعا انواع وفصائل. إيه؟ اللي هو فصيله اللي هو الجير والحر والشاهين والوكري، هذه 4 انواع للطيور. الجير طبعا هذا ما يجينا طبعا مناطق ثلجه وبارده، يم سيبيريا وكذا، اللي الاغلب اللي انتم تشوفونه اللي هو اللون الابيض ولا الجري ولا الاسود، هذول ما يجينا طبعا. اي الله الله. وفي عندك الحر، الحر يعبر المملكة العربية السعودية، يصير شمال المملكة، ويعبر كل المملكة طبعا، ما فيه
0: مهاجر مثلا
2: يهاجر. نعم كهجرة يعني، أنا أتكلم كهجرة. الله الله طال عمرك. وبالنسبة طبعا للشاهين كذلك وللوكري، عندنا طبعا بحايل فصيلة الوكري والشاهين الجبلي. طبعا الشاهين يجي أنواع، اللي هو البحري والجبلي. الجبلي هذا اللي تشوف مواكره بالظل فوق. هذا عايش

0: ومتأقلم ويتزاوج ويفرخ ويطير وكل شيء. يعني بخص يعني اللي هو المناطقنا هذا ومناطق بعد جنوب المملكة يتواجد بعد ما اللي هو الطير هذا اللي هو الشاهين الجبلي والوكري.
1: نعم نقدر نقول عبد العزيز انه عندنا بحايل مثلا انتاج مثلا او
0: نعم طال عمرك الحمد لله والشكر لله طبعا دعم قيادتنا الرشيدة اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا عندنا هنا بحايل اكثر من منتجين وابدعوا بهالحاجه هذه. عندنا اخونا ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا مركز العرادي لانتاج الصقور. طبعا هذا مركز قديم ما شاء الله طور نفسه بنفسه والان ما شاء الله تبارك الله من افضل المنتجين عندنا في المملكه العربيه السعوديه. انا اتكلم بحايل يعني اللي هو العرادي عندنا الرقابي عندنا القريني عندنا والله في بعد مناطق شرق وفي مناطق غرب حائل ما شاء الله تبارك الله بعد أنتجوا الحين ولله الحمد وبشرك بنجاحه وبشرك إن الطيور كلها طيبة
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله
0: اللهم لك الحمد لك الشكر.
1: طبعا أخوي عبد العزيز أنتم كصقارين ربما دائما احنا نشوف المسابقات تكون على الطيور اللي فيها السباقات لكن انتم هل لكم نعم. انتم مثلا مهرجانات او
0: شوف طال عمرك اللهم لك الحمد ولك الشكر يعني المركز الوطني للصقور فرع فاول شيء ما شاء الله تبارك الرحمن يعني انا من الناس اللي كنت اتمنى اشارك في مسابقه مثلا اروح اسافر برا للدول المجاوره اللهم لك الحمد ولك الشكر حكومة الرشيدة قامت وحست ودعمت وسوت لنا مركز وطني ما هو موجود بالعالم كله فهالشيء ما شاء الله وبعدين بالإضافة لكذا يعني ما فيه من أفضل الجوائز وأقوى عندنا موجودة بالمملكة العربية السعودية.
1: نعم ايوه خلاص طالما انه دخل علينا علي خلاص
2: الوقت البرنامج هو هذا اللي داهمنا ولا موضوع شيق وحنا نشكرك يا مصفوق ونشكر ضيفك عبد العزيز اليعقوب يعطيك العافيه
0: الله يجزاك خير الله يعافيك
2: تسلم تسلم يعطيكم العافيه شكرا لك مرزوق العردان ابو صفوق يعطيك الف عافيه
1: حياكم الله اهلا
2: وسهلا شاكرين لك كنا في جوله من منطقه حائل جوله رائعه وجميله لزميلنا مرزوق العردان وطبعا حنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج هوا بلادي شكرا لمخرجنا محمد الحميضي وطاقم الإعداد عائشة الزير ونور المطيري والتقديم كان معكم تاني طيف ومحدثكم علي الشهري إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم في أمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: كأس العالم.
3: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
2: كأس العالم.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي. هذه الحلقة يسعد فيها بصحبتكم جماح دغريري ومشابي بحاري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء. اليوم نحن نتواجد في جارة القمر في محافظة فيفا. هذه المحافظة مستمعينا الأعزاء يعني تعانق السحابة والضباب صباحا ومساء، وما أجمل القهوة وأنت بين الأشجار ومع تلك قطرات المطر الجميلة والرائعة، وأنت لا تعانق ولا ترى إلا سحابا أو ضبابا أو لونا أخضر يملأ عينيك جمالا وبهجة وفرحا وسرورا. في أحد المقاهي الموجودة وفي هذا المطل الجميل والرائع، طبعا السحاب تحتنا ما شاء الله، الحمد يا رب لك الحمد والشكر، معي اثنين من أبناء هذه المحافظة، يعني اليوم يعني كفشناهم هنا وهم في هذا المقهى الجميل وهذه الجلسة الرائعة. أستاذ علي العبدلي حياك الله.
1: يا حياكم الله، حياكم. وأنا أقول ليش الجبل اليوم بهذا الجمال؟ ما كنا ندري بأن في ضيوف في الطريق وصلت.
0: طيب ترحيب بفيفية،
1: حياكم الله، تحية المطر.
0: الله حيك. الأستاذ أحمد إبراهيم الفيفي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله أستاذ جماح، مرحبا بكم في محافظة فيفا ومرحبا بكم في هذا المقهى الجميل.
0: ما شاء الله،
2: جارة القمر فيفا
0: صراحة يعني منظر يعني آسر، منظر جميل، منظر رائع. متعودين تجلسوا في المكان هذا؟
1: هي فيفا جميلة في أي مكان، بس من محاسن الصدف أننا اجتمعنا في هذا المكان، وإلا فيفا مكان ما جلست فهي رائع.
0: أنا شايف الأستاذ أحمد ما شاء الله تبارك الله يعني لابس الغترة والعقال وكل شيء، بس متجمل كذا ببعض العادات الجميلة، يعني الأعشاب العطرية اللي قاعدة.
2: شكرا لك يا أستاذ جماح على هذه
0: الأصابة الجميلة،
2: على هذه الإيجابية التي أنت تراها في محافظة فيفا.
0: يعني العالم كله
2: بلا شك
0: سيد أمير المنطقة وسمو نائب الله يحفظه،
2: بلا شك أنه المحافظة جميلة، وكما ذكرت نحن الآن وسط هذه الخضرة، وسط هذه المناظر الجميلة، وفي هذا أحد الكافيهات جارة القمر في محافظة فيفا، يعني كل شيء جميل، ومتعودين نحن نجلس في هذه الأماكن الجميلة للاستمتاع ولقضاء وقت ماتع ولشرب قهوة الصباح في مثل هذه الأماكن الرائعة جداً التي تتميز بها المحافظة. حياكم الله.
0: الله يحييك، ونحن سعداء اليوم بتواجدنا معكم. لابس تقليدي شايفك مصنف ما شاء الله.
1: هذه أحد الموروثات في محافظة فيفا.
0: جميل.
1: طبعا محافظة فيفا هي جزئين، فيفاء السهل وفيفاء الجبل. فيفاء السهل
0: ما شاء الله مع السحاب والضباب.
1: نعم، فهذا اللبس هو اللبس فيفاء الجبل، طبعا يشتهر بالبياض. نلبس ما يسمى بالمصنف وهو الإزار والشميز أو القميص الأبيض على الكوت الأبيض، وهذا الشال اللي يسمونه شال.
0: الله الله الله.
1: وهذا المعدل أو ما يسمونه
0: لحاف، تهامة.
1: لحاف. لحاف أو معدل مع العصا و...
0: يا سلام.
1: الله يحييك. والله
0: يعني كانك جاي من هايكينج.
1: والله تراني امشي بهذا الزي في الهايكينج. نعم
0: ما شاء الله تبارك الله. نعم. فنجان قهوه قشر موجود عند الاستاذ احمد.
2: هذه من موروثنا الشعبي في محافظة فيفا. لا بد القشر والقهوه على الصباح. نتناول القشر، طبعا القشر هو يعني ثقافة سائدة في محافظة فيفا، لأنه البن موجود والزراعة موجودة في هذه المحافظة، فذلك آباءنا وأجدادنا دابوا على أنه أول ما يبدأ الصباح يبكرون يتناولون هذا القشر ثم الصافي والبن، وهذه أصبحت ثقافة سائدة في المحافظة.
0: يعني
2: ولازم تتناول معنا اليوم، لازم تذوق قشرنا في فيفا.
0: اليوم أنا واحد منكم،
2: حياك الله،
0: ضيفنا عندكم وتحت أمرك،
2: فأنت هتذوق اليوم القشر وكل يوم هاجي لك في هذا المقهى إن شاء الله تعالى.
0: طبعا له عادات وتقاليد حتى في صنعه، في عملية دق القشر
2: بلا شك. طبعا هو زمان كان يدقوه في النجر، ويأخذ هو الغلاف، هو عبارة عن غلاف البن. أي نعم، غلاف البن هذا، وله طريقة في التحميص، وجميل جدا وذوقه رائع جدا، ولا يقل عن أهمية عن البن نفسه.
0: يعني يقول حتى لو كان له استخدامات علاجية
2: بلا شك، حتى صح. علاج بعض الأماكن، يوضع على الجروح، يوضع على الأماكن على الكسور، فهو
1: أول أضيف للأستاذ أحمد أن القشر هو المشروب الأساسي للنفاس، للخارجة من النفاس يكون

0: قشر
1: بعد الولادة يعني.
0: نعم بعد ايه الولادة
2: صحيح.
0: وهذه من المعرفة تقليدية توارثوها آباؤنا وأجدادنا. أظهرت الأبحاث العلمية مؤخرا بصحة هذا هذا الاستخدام. نعم لأنه ثبت علميا بأن القشر قابض للرحم ومزيل لتخثرات الدم في الرحم. يعني كانوا
1: يعني
0: نعم كانوا يستخدمون معارف تقليدية فقط، ما كانوا يعرفوا بهذا الدراسة
1: ما شاء الله.
0: وفي مشروب ثالث نادرا ما أحد تكلم عنه أو يعرفه للبن. هي البن ثلاث أصناف، هي البذور والطحة، هو الغلاف الرقيق بين القشرة والبذور والقشر. فالطحة هذا مشروب ثالث لله.
1: ما شاء الله، هذا اللي بين القشر بين
0: بين القشرة والبذرة. نعم
1: ما شاء الله،
0: رقيقة جدا وتكون فيها قبل قبل أن تيبس هي فيها مادة سكرية تسمى خمرة القهوة.
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: تركيز القهوة.
1: نعم. طبعا في مهن كان يشتغلوا فيها أهل فيفا، يعني أنا ممكن نتكلم ونتكلم عن البن والقشر جاء في بالي، يعني غير الزراعة كان في مهن قديمة موجودة في فيفا.
2: صحيح طبعا، فيفا كانت مكتفية ذاتيا أصلا،
1: ما شاء الله
2: ما كان في فتاح على العالم الخارجي، فكان كل المهن والحراف يمارسوا أبناء فيفا في مزارعهم، في منازلهم، في رعيهم، في بيئاتهم الفيفية، كل أنواع الحرف سواء التجارية، التسوق، الزراعية، أنواع الزراعة الموجودة في محافظة فيفا. وكما تشاهد الآن يا أخ جماح، الآن في محافظة فيفا أمامنا الآن بدأوا الناس يعدون لاستقبال موسم الصيف.
1: يا سلام.
2: الآن تشوف بعض المزارع جاهزة يعني نظيفة، تجهيز بالاستقبال موسم الصيف حتى يبدأوا زراعة المحاصيل الزراعية في المحافظة، اللي هي الدخن والغرب والذرة والفول والمحاصيل التي اشتهرت بها محافظة فيفا.
1: يعني في ناس ممكن تشتغل في النجارة لأنه علشان حرث الأرض.
2: صحيح.
1: في ناس ممكن
2: صحيح
1: في الأواني المنزلية، في ناس في الرعي شغالة. يعني في ما شاء
2: الله الحدادة يعني كثير
1: بناء من المنازل،
0: بناء صحيح المدرجات
1: يعني ما شاء الله تبارك.
0: نعم.
1: الله
0: صحيح.
1: يعني يكفي منظر البيت الاسطواني هذا الجميل.
0: نعم.
1: كلمني عنه كذا، البيت الاسطواني محتوياته.
0: يسمونه ممتهن هذه المهنة عمار،
1: حنسميه بناء ترى،
0: احنا من العمارة عمارة عمار. ويكون مفضل او له حظوة اكثر من العمال وإجرته اعلى،
1: معلم يعني.
0: نعم نعم إجرته اعلى. ويعتبر فن البناء في هذه البيوت معارف تقليدية توارثوها. فالبناء الإسطواني هذا ما اختير عشوائيا. كان البناء لهذا البيت كان لهم ثلاث معايير لابد ان تكون متوفرة في هذا البناء لما بدأوا في اعداد البناء
1: من الأساس، يعني
0: من الأساس. نعم. فاختاروا الدائرة، اختاروا الدائرة كنمط أساسي للبناء. وبنوا عليها، فكانت الدائرة في هي أفضل الاختيارات لأن كتلة البناء تكون للداخل فيتحمل الاهتزازات للزلازل، يتحمل الصنور، نعم قد ينهار جزء ويبقى جزء، قد يقول بعض الباحثين بأن ممكن المقذوفة تخترق الجداران ويبقى البناء قائم،
1: ما شاء الله.
0: بينما لو كان بشكل هندسي آخر لطاح البناء.
1: طيب على ايش تكون؟ من ايش يتكون بالعاده البيت الفيفي؟
2: البيت الاسطواني الفيفي
1: نعم
2: يتكون عاده كما ذكر الاستاذ علي حقيقه من الداره اللي هو اول بيت،
1: اساس البيت،
2: اساس البيت اللي هو، ثم بعد ذلك ياتي فوق اللي هو المبساط او الغرفه الرئيسيه، ثم المشراح اللي هو الاعلى.
1: يا سلام.
2: بعضهم ثلاثه دور اربع دور، ولكل جزء من هذا البيت استخداماته الخاصه. الدور الاول يكون في الغالب للمواشي وللابقار ويطلعوا من بين الغنم والبقر. الدور الثاني اللي هو للنوم وللراحة، ثم الدور الثالث اللي هو للأب وللزوجة مثلا، ويوجد المطبخ بجانبها ودورات المياه في داخل هذا البيت. نعم غرف خاصة، المطاحن الحب والمحاصيل الزراعية توجد في هذا البيت، حتى تخزينها توجد في هذا البيت، المدافن داخل الأرض يعني يحفروا داخل الأرض. أضيف لما قاله الأستاذ علي اللي هي نقطة الـ من الأشياء الموروثات اللي كانوا يعني يعملوها أبانا وأجدادنا، اللي هو حتى عملية التليس. يعني بعد ما يبنوا هذا البيت يقوموا بعملية تليسه ويعني إعطاؤه المنظر الجمالي وتلوينه بالألوان. يعني كانوا
1: لون طبيعي،
2: كانوا مواد طبيعية يستخرجوها من الأشجار من عندنا، يعني يعملوا لها تسخين ويعملوا حتى تطلع الألوان البيضة كذا وتجدها. وسبحان الله والله ما زالت إلى اليوم موجودة في بعض المنازل.
1: ما شاء الله
2: باقية ما تروح. وطريقة يعني دهاناتها مو بالفرشة اليوم زي اليوم الفرشات والأمور هذه، لا بالعقد حق المحاصيل الزراعية، يأخذ العقد هذا ويشكل منه الرسومات داخل هذا البيت.
1: خلينا ندخل الفن التشكيلي لكن بعد الفاصل.

0: من جديد مستمعينا الكرام، نحن معكم في محافظة فيفا في مقهى ديرتي. وصلنا للفن التشكيلي في فيفا والقصص الجميلة اللي قاعد يرسمها لنا الأستاذ أحمد. أكيد أنت ما شاء الله مؤلف وكاتب، لأن شايف معك بعض الكتب. كيف الفن التشكيلي والقصص الجميلة اللي تحكي تراث فيفا وتسطر على هذه المنازل أستاذ؟
1: طبعا الفن هو النقش، خاصة النقش على الجدران، على الطين اللي يعملونه فيه في البيوت، ينقشوا نقش الحنة في النساء، يهتموا بالرسومات، يهتموا بالأدوات البراقة. حتى تطرق المستشرق فيلبي في زيارته لفيفا يمكن قبل 80 عاما لمثل هذه الملاحظة، بأنهم يهتمون بكل براق، لدرجة أن في بعض أغلفة بكيت الدخان كان ذهبي، وكانوا يعملون منه سوارات على الرأس علشان اللون. فهم يهتموا بكل جميل. طبعا في هذه المنطقة عندهم ذوق وعندهم نعم.
0: بس الفنون التشكيلية تحاكي طبيعة المنطقة. أكيد الأستاذ يمكن الأستاذ أحمد يعني يعرف قصة، يعرف شيء عن هذا الجمال وهذا الإبداع.
2: فعلا كما ذكرت، يعني الفنون التشكيلية كانت تتمثل عندنا في رسومات جمالية. كانوا يستخدموا الخشب، طبعا الخشب هو اللي يرسم عليه الأشياء الجمالية، ونحت في هذا الخشب، ينحتوا في هذا الخشب بالمنحات.
0: في أسماء مشهورة كانت معروفة بهذا الشيء، في ناس مثل عمارين زي ما يقول الأستاذ علي،
2: موجودين
0: وناس فنانين تشكيليين. أعطوني بعض الأسماء الجميلة.
1: نعم، يتفننوا في زي ما قال الأستاذ أحمد، يتفننوا في صناعة الخشب، ويسموهم نجاري.
0: في أسماء مشهورة معروفة كانت.
1: نعم
0: العم
1: إبراهيم سالم، عمي أخو الوالد الله يعطيه طولة العمر، من المشهورين في النجارة، وكان يحجزوه حجز، يعمل الأبواب وأدوات الحرث الزراعة، وكان متفنن لدرجة أن أحد الأجزاء المحراث تبلغ في قيمتها إلى 500 ريال،
0: ما شاء الله،
1: قطعة واحدة، بينما المحراث يتكون من أكثر من 20 قطعة.
0: نعم.
1: فكانوا مشهورين بهذا الفن. وطبعا الخشب تعرف أنه مقوم أساسي للاستمرار. نعم. الحياة في هذه المنطقة، صحيح. والتعامل معه شيء ضروري.
0: في البيت الفيفي شفت النوافذ يعني لها شكل خاص.
2: أحسنت، جميلة يا أستاذ.
0: وحتى ريحة البوية ترى
2: ما شاء الله. أنت شديد الملاحظة، كأنك الآن جالس معنا
0: طالع
2: وتطالع البيوت الأسطوانية أمامنا. فعلا البيت الفيفي له يعني كثير من المزايا. لو تحدثنا عن هذا البيت، سواء من حيث اختيار الموقع كما ذكر أخي وزميل الأستاذ علي، الاختيار يكون باختيار هندسي بحيث أنه لا يكون معرض للسيول، للانهيارات، يعني يكون في قمة كذا عالية قابل للرياح من الشمال ومن الغرب، بحيث أنه يعني يكون طيلة العام معتدل. النوافذ تبنى متقابلة فيما بيناتها البين، دخول الشمس يخصص لدخول الشمس، تدخل لهذا النافذ في الصباح وفي المساء.
0: أيوة. تجد يعني قريب من العش الجذع.
2: أيوة.
1: ولهم تقنية هندسية تستغرب أمام وجودها. يكون الدور الثالث أو فما فوق يكون نصف الدائرة اللي يسميه المشراح، هذا يكون مواجه للريح، بحيث أنه يضرب الريح في هذا النصف وينزل داخل البيت.
0: حتى الخزان يكون في داخل المنزل، خزان المويه.
1: نعم.
0: ظاهر كان صعب.
1: نعم. طلوع المويه. هي مو خزان، هم يجلبوا الماء ويحطونه في القرب داخل البيت. ولكن عمل هذه النصف الدائرة تكون طبعا ما حد يعرف أهميتها إلا أهم. فمن خلال الاستقصاء ودراسة البيوت الإسطوانية التي قمت بها، وجدت بأن النصف الدائرة والمشراح هذا مواجه ليستدم بالرياح فتدخل داخل البيت،
2: فتكون
1: باردة جدا،
2: حتى مقاومة برضو أضيف لها مقاومة للرياح، يعني امتصاص امتصاص امتصاص لقوة الرياح القوية. لكن أكمل اللي هي نقطة مداخل هذا البيت من جماليات وفنون ثقافية اللي هي في الأبواب، وأنا أذكرها هذه يعني الباب، باب البيت الرئيسي أول ما تدخل كان مطرز مثلثات مربعات وخطوط مستقيمة ودوائر جميع الأشكال الهندسية، لكنها معمولة بشكل احترافي وجمالي غير عادي. كذلك النوافذ الطاقة كانت معمولة من الخشب، كانوا يقصوا من الخشب، تعرف كما تشاهد الآن يا أستاذ جماعة أمامنا غابات كله فيها غابات، فكانوا يقصوا من هذه الغابات، ويعني ما كان في استيراد وتصدير ونأتي من خشب من خارج الفيفا، لا من نفس الفيفا كلها. ما نسميه نحن خشبة توضع عليها الأواني أي والقطع داخل البيت، كذلك كانت هذه الخشبة تطرز وتنحت وتلون بحيث أنها تعطي منظر جمالي، كانت تجدها في البيت في نص البيت. كذلك
0: قاعد يذكرك ببعض بمعلومة جديدة،
2: المرو ذكرني الأستاذ علي حياة عن اللي هو الحجر الأبيض الكرتوازي هذا،
0: كيف كانوا يقولوا الحجارة؟
2: تفضل.
0: كيف نحتوها يعني بهذه الطريقة بهذا الشكل؟
1: كان في ناس متخصصين عندما أريد بناء بيت طبعا أحدد المحجر مكان قص الحجر للبناء،
0: في ناس تأجره كانت يعني
1: لا يكون في أرضه يعني في مكان هذا قريب من مكان بناء البيت بيكون يصلح لاستخراج الحجارة لبناء البيت، وكان في ناس متخصصين لقص الحجارة وإعدادها ليجهزوها للبناء. كان الوالد رحمه الله من المتخصصين في هذا المجال إعداد الحجارة للبناء، يسمونه سلم.
0: يا سلام.
1: السلم هذا يكون على أحجام، يقصونه على مربعات صغيرة، على مربعات طويلة تكون في الأرباع، صغيرة تسمى لغز.
0: يا سلام. طيب تذكروا بعض الأهازيج اللي كانت تقال وأثناء عملية البناء؟ أكيد أنه في يعني عملية علشان يكمل البناء يمكن يقعد يسلي نفسه.
1: نعم.
0: بعض الهازيج.
1: نعم.
0: الجميلة
1: لما يجوا مثلا يقلبوا الحجارة ويدربوها من
0: حتى
1: البناء،
0: حتى لو قلت أنا باللهجة الفيفية بعدين ترجم لنا،
1: حجر قيلباني شروع المباني، حجر قيلباني شروع المباني،
0: يعني يا سلام.
1: هذه عربية فصيحة.
0: حجر
1: قيلباني يعني تقلب، هذا شروع البناء يعني.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. فيفا أيضا مشهورة ترى فيها أمثال شعبية يعني ما تحصلها إلا فيفا وبلهجتها الفيفا، تذكر منها شيء أستاذ أحمد؟
2: كثير جدا من الأمثال الشعبية في فيفا.
0: طيب خلينا نروح فاصل، خلينا نروح فاصل بس قصير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: استاذ احمد بعد الفاصل. احنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الامثال الشعبيه الجميله في فيفا.
1: امثال مثلا
0: عادي ممكن نقوله باللهجه الفيفيه وبعدين نترجم للمستمعين.
1: من الامثال التي نذكرها مثلا ما حك جلدك زي ظفرك.
0: يا سلام،
1: هذه جتني كذا الان يعني
0: خاطره
1: يعني. ايه خاطره كذا.
2: بيضاء شحم.
1: ايوه، ما حك جلدك زي
0: وشو استاذ علي؟
1: ما كل بيضاء شحم،
0: ما كل بيضاء شحم،
2: يعني لا تنغدر في المره.
0: أيوة. لا
2: تنغدر شيء ابيض شحم وشحم.
0: أيوة. بس باللهجه الفيفيه لا طعم ثاني.
1: يقول في شيئين، يعني الاكل الفلفل وليس بالضروره، يعني ما هو ضروري تاكل الاشياء الحاره المتعبه لجسمك. يعني جميل. ما هو باللهجه الفيفيه
2: يقولون امتحيواج ولا مكفاله.
1: ايوه
2: يعني تاكل فلفل ولا تكفل حد.
1: لا ايوه.
2: يعني تصبر على حرقه الفلفل ولا تصبر على
0: كفاله.
1: على كفاله.
0: يا سلام. وصلنا الاكلات، ما نتكلم عن الاكلات الشعبيه. ما شاء الله انتم عازمين اليوم.
1: ما شاء الله.
2: حياك الله. طبعا
0: جميل اكلات فيفا.
2: الاكلات الشعبيه في فيفا من عنصرين اساسيين اللي هي الحيوانات والحبوب. من المنتجات المحلية الموجودة في المنطقة، طبعا في منطقة معزولة لا يمكن أن يأتيهم غيرها، فهم يستغلوا الحيوانات في من لبن ومن سمن، ويأخذوا الحبوب من
0: المزرعة.
2: من المزرعة طبعا. وتتنوع الأكلات ونفس المصدر.
0: ما يبغى يقول لي أسماء الأكلات الأستاذ.
1: أستاذ علي. أستاذ علي.
0: العصيدة.
1: العصيدة. الخبز، الخمير، المفتوح، المشرع.
2: عصيدة.
1: المشرع. المشرع يعني هذه من الأكلات.
0: قاعد أسوي لك اللهجة على الأستاذ علي.
1: المشرع. عبارة عن السمن والعسل والمفتوت، المرسات. المرسات عندنا برضو من الأكلات
0: الشعبية. حق تامة ولا غيرها؟
2: لا لا غيرها. غير.
1: أيوة.
2: غيرها مصر. غيرها، ما هي تكون قليلة الحلا. ليست بالحلا.
0: بعدين ما شاء الله الموز الجبلي. نعم. ما شاء الله ما لل.
1: صحيح.
0: ما للمحافظة. نعم. يعني في طريقة مترايح.
2: طبعا هي حالاتهم يحضر عصيدة أو زي اللبنة، يعني رقيقة جدا، ويضيفوا عليها السمن، ويضيفوا عليها العسل، ويضيفوا عليها الخلاصة.
0: يا سلام. الخلاصة هذا حق السمن.
2: نعم.
0: يا سلام. نعم. طيب خلينا نعطي بس المرأة جزء من في ختام هذه الحلقة. يعني في أزياء جميلة وخاصة بالمرأة، يعني الرجل تكلمنا. نعم. عليه ما شاء الله لابس هذا اللبس الجميل اليوم، اللحاف واللبس الأبيض. المرأة ولبسها كيف كان؟
2: هي قريبة جدا من لبس الرجل. هي إزار
0: الوزراء.
2: أي إزار ذا ألوان بهيجة ومن المستجلبة من الهند يعني. وفي عندها الصديرية أو الصدرة.
0: يا سلام.
2: بتكون قميص واسع. والمحنة. المحنة بتكون قطعة سوداء من القماش، مقدمتها خيوط ملونة عدة ألوان، أصفر أحمر أخضر. وتلبس على صدرها نوع من الخرز يسميه جزع، مع عملة فضية يسموها الفرنسا والعربي. تكون على صدر المرأة
0: 70 سنة و 80 سنة موجود هذا.
2: اي نعم. واللبة مصنوعة من الفضة بأشكال جميلة جدا تلبس على الصدر. واللبة لغة عربية فصيحة مأخوذة من
0: أستاذ أحمد. مثلا يعني عادة كانت موجودة وتتمنى أنها ترجع من جديد.
1: الله يسعدك يا أستاذ جماح، ذكرتنا بالماضي الجميل. هي العادات فيفا القديمة كانت جميلة كلها، وما زالت الحمد لله. يعني الجلسات العصرية، الجلسات الهادئة اللي نسميها على المندة أو المجتمع كذا يجلسوا فيه العصر، إما تحت شجرة أو في مكان كذا بارز واضح
0: يستمتعون
1: بهذه الأجواء التي
0: ينتج بهذا الجمال.
1: أي نعم، هذه من الأشياء الجميلة. كذلك من العادات القديمة الجميلة اللي هي في المناسبات، كانت المناسبات كذا بسيطة، وكان الذهاب لها في العصر، كنا نروح العصرية والعودة في الليل والنوم الليل والاستيقاظ مبكرا مع زقزقة العصافير، الأسرة كلها، الأب يروح للحقل، الأسرة كذلك يعني كلها في الأعمال البيت والمنزل.
0: والله أنا عارف إن ما أعطينا الجو حقه ولا أعطينا الحل، لأنه باقي الشعر وباقي يعني نفسنا نتغنى أكثر، لكن يعني ما هي كلها نص ساعة يعني في هذا الوقت. شكرا على القهوة القشير أستاذ علي.
2: الله يسعدك، الله يوفقك. شرفنا وسعدنا بهذه الصدفة الجميلة.
0: كيف تودعنا بالفيفا؟
2: حفظة شم الله، حفظة شم الله ودعاة الله. ما بقول لا يعلم الله إن كان بدنا وأنتم أتيتم ورويتم لنا قبل تسلو.
0: الله لكن يعني كان ودك أن احنا نجلس أكثر يعني.
2: لا ودنا وأن احنا عرفنا بجيتكم قبل ما تجوا لنقدم لكم الواجب.
0: تسلم
2: الله. ولكن ما هذا نتمنى منك يا أبو محمد، كان ودنا أنك تتواصل معنا ونجهز جلسة أفضل وأحسن
0: يا رب.
2: ولكن
0: لكن في المكة هذا جميل، مكة ديرتي أيضا. يسعد كثيرا بأن كان معنا الأستاذ أحمد إبراهيم الفيف. شكرا لك أستاذ.
1: حياكم الله أستاذ جماعة، حية يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد. كانت
0: لله.
1: صدفة أن التقينا في هذا المكان الجميل وفي هذه جارة القمر فيفا وفي هذا المقهى الجميل، وبإذن الله يعني يكون لك زيارة لفيفا
0: بإذن الله
1: وستمتع
0: تعالى
1: بهذه
0: الشرف.
1: المناظر أكثر. حياك الله
0: أستاذ،
1: شكرا لإذاعتكم الرائدة. الله يحفظك.
0: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام مقهى ديرتي، قدمناه لكم من محافظة فيفا من منطقة جازان. تقبلوا تحيات جماح دغريري ومشبي بحاري.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقار المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله لعلمه بكمال الله عز وجل.

الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل. الله الله الله. ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة.

سعادة جارية، يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الماء والترشيد.
5: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد،

عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. ولي العهد يشكر الرئيس الفرنسي على دعوته للمشاركة في قمة مجموعة السبع. المملكة تنظم القمة العالمية للأمن والتقنية ديسمبر المقبل. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن. المكسيك تحتضن اليوم افتتاح أكبر نسخة لكأس العالم بتنظيم ثلاث دول ومشاركة 48 منتخبا. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برسالة شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الدعوة الكريمة التي تلقاها منه للمشاركة في اجتماع وغداء عمل لقمة مجموعة السبع التي ستقام في مدينة إيفيان يوم 16 من يونيو 2026. اعتذر سموه خلالها عن عدم تمكنه من المشاركة لارتباطات مسبقة تحول دون ذلك، ومؤكدا فيها متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مع تمنياته في نجاح القمة. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنظم وزارة الداخلية القمة العالمية للأمن والتقنية في الثامن عشر من ديسمبر المقبل في الرياض. وستشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة سيف العالمية للابتكار الأمني والتقني التي تعد الأضخم عالميا في مجال الأمن والتقنية. هذا وأوضح وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أن تنظيم هذه القمة يعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع. اختتمت اليوم أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة المملكة. وثمن البيان الختامي للمؤتمر الجهود البارزة التي تبذلها المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أدان البيان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون والأردن، عدا ذلك انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول، ومجددا رفضه القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية التي تستهدف تقييد حرية الملاحة في مضيق هرمز أو عرقلتها. وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المملكة تنظر إلى الأمن العربي باعتباره مسؤولية

0: جماعية لا تتجزأ، وترى أن أمن الدول العربية وسيادتها ثوابت راسخة لا تقبل المساس، مؤكدا رفض المملكة للاعتداءات والتهديدات الإيرانية. أعربت المملكة عن إدانتها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة، كما دعت إلى التهدئة وتجنب التصعيد والعودة إلى العمل الدبلوماسي واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها باكستان ومرافقها من جهود لدولة قطر، بما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات العودة إلى الحرب. اختارت منظمة الأمم المتحدة الرياض مقراً لأول مكتب للمعهد يعنى بالأمن السبراني، وذلك في مناسبة توقيع اتفاقية مقر بين المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السبراني ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في مقر الهيئة في الرياض. وسيعمل المكتب على إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات في مجال بناء القدرات وتطوير السياسات المرتبطة بالأمن السبراني، ما يسهم في تنمية مهارات المستفيدين والمتخصصين في هذا المجال. أبرم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مذكرة تفاهم مع نظيره الكازاخستاني تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع التعدين والثروة المعدنية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الاستكشاف التعديني وأحدث التقنيات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات التعدينية المشتركة. دشنا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم 8 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 104 ملايين ريال وبأطوال إجمالية تصل إلى 27.1 كيلومتر، ما يعكس الدعم الكريم والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة لتنمية كافة مناطق المملكة. أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة الذي يحظر التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية، وتضمنت القرارات فرض غرامات مالية بإجمالي أكثر من 2 مليون ريال، كما اكتسبت جميع قرارات اللجنة الصفة النهائية. أخطرت قنصلية المملكة في جنيف جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بأن السلطات السويسرية فرضت قيوداً أمنية مشددة في كل من كانتون جنيف وكانتون فود والمعابر الحدودية مع الجانب الفرنسي بدءاً من اليوم وحتى 19 يونيو الجاري، تزامناً مع انعقاد قمة مجموعة السبع، داعية المواطنين إلى تجنب مناطق المظاهرات والتجمعات ومتابعة التعليمات الصادرة عن السلطات السويسرية والتواصل معها في الحالات الطارئة عبر أرقامها المعلنة. انطلقت مساء اليوم النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم والتي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تستضيف مدينة مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية للمونديال بين المكسيك وجنوب إفريقيا. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم الليلة إلى بطولة كأس العالم 2026 التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو القادم في نسخة تاريخية تعد الأكبر منذ انطلاق البطولة بمشاركة 48 منتخبا يخوضون 104 مباريات للمرة الأولى. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات البطولة على 16 ملعبا تجمع بين العراقة والحداثة، وتنطلق المباريات من استاد أزتيكا العريق في مكسيكو سيتي في المكسيك، فيما يحتضن استاد نيويورك نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 19 يوليو القادم. وتستحوذ الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من الملاعب المستضيفة بواقع 11 ملعبا، أبرزها استاد دالاس الأكبر في البطولة بسعة 94,000 متفرج، إضافة إلى ملاعب نيويورك وأتلانتا وهيوستن ولوس أنجلس وميامي وغيرها. أما المكسيك فتستضيف البطولة عبر 3 ملاعب، يتقدمها استاد أزتيكا العريق في العاصمة مكسيكو سيتي صاحب المكانة التاريخية، والذي شهد تتويج البرازيل بقيادة بيليه عام 70 والأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا عام 86 ليصبح أول ملعب يستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة. أما في

0: كندا، فتستضيف مدينتا فانكوفر وتورونتو المباريات عبر ملعبين مجهزين لاستقبال الحدث العالمي. وسيخوض منتخبنا الوطني مبارياته على 3 ملاعب أمريكية، حيث يواجه الأوروغواي في الافتتاح في مدينة ميامي يوم 15 من يونيو الجاري، ثم يواجه إسبانيا في أتلانتا يوم 21 من يونيو، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الرأس الأخضر في هيوستن يوم 26 من يونيو الجاري. وتجسد هذه النسخة من كأس العالم حدثاً استثنائياً يجمع بين التاريخ والتطور الرياضي في رحلة كروية تمتد عبر 3 دول وقارة كاملة.
1: وفي الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى الضربات التي كان من المقرر شنها ضد إيران اليوم، مشيرا إلى أن طهران وافقت على البنود النهائية للاتفاق على وقف إطلاق النار وأن المحادثات حظيت بموافقة جميع الأطراف. وأكد ترامب أن الحصار البحري على إيران مستمر بالكامل حتى إتمام الصفقة. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. ولي العهد يشكر الرئيس الفرنسي على دعوته للمشاركة في قمة مجموعة 7. المملكة تنظم القمة العالمية للأمن والتقنية ديسمبر المقبل. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن. مكسيك تحتضن اليوم افتتاح أكبر نسخة لكأس العالم بتنظيم 3 دول ومشاركة 48 منتخب. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي بن جدوع، ودمتم في رعاية الله. We'll be right back.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: ترند، بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير، يا مساء السعادة على كل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج ومنفذ الحلقة علي جدو. أساسيات الحياة كثيرة، والتعاملات مع الناس شيء أساسي وحتمي. لازم نتعامل مع الناس سواء كانوا الناس هذول عبارة عن شركاء حياة، أو كانوا معنا في العيلة أو في الأسرة، أبنائنا أو آبائنا أو أقاربنا أو جيراننا. في أمور كثيرة ومهارات كثيرة نحتاجها علشان نتواصل بشكل أفضل مع الأشخاص اللي في محيطنا. لذلك نقطة لفتتني جدا جدا جدا الفترة الماضية، وطبعا اللي تابعني يعرف اني انا دائما احاول اعكس واقع الحياة اللي احنا نعيشها من خلال برنامج. ما احب المواضيع الخيالية والمواضيع اللي ما هي واقعية، يعني احب الامور اللي تكون فعلا احنا نشوفها في حياتنا ونتعامل معاها. لذلك اليوم اخترت موضوع العتب، وسميت الحلقة كذا، عنوانها مهارات العتب بالمشرمحي على قولتهم، مهارات التشره والعتب واللوم وا وا وا وا وا، باعتبار انه العتاب او العتب

المكتب بين الأشخاص هو مغسلة القلوب، هو رسالة محبة على إثبات العلاقة إنها علاقة إيجابية، وإنك أنت شخص حريص على استمرارية هذه العلاقة. ولكن العتاب فن يتطلب حكمة ومهارة، علشان كذا اليوم حاولت أجمع لكم أبرز مهارات العتاب الناجح. ليه؟ علشان نضمن تحقيق الغاية من العتاب، وهي زي ما قلنا الإصلاح والتقارب بين الأشخاص، علشان نصل إلى علاقة إيجابية، علاقة صحية بين قوسين، لازم نجيد فن العتاب والعتب. صح العتب من محبة، ولكن خلوني أقول لكم إنه العتب له مهارات، وبنفس الوقت له آداب وله قواعد، وبرضو العتب نقدر نقول إنه قد يتحول إلى سلوك مرضي. نعم يتحول إلى سلوك مرضي، هذا مش كلامي، هذا كلام أخصائيين علم الاجتماع وعلم النفس اللي أنا بحثت في الموضوع اليوم، ووجدت أنه في علامات تدل على أنه الشخص اللي قدامك العتاب عنده وصل لحالة مرضية تحتاج إلى تدخل، سواء منك أنت كشخص يهمك وجوده في حياتك، أو أنه هو يلجأ الشخص هذا اللي بدأ يحس أنه كثرة العتاب وكثرة التشرف قاعدة تنفر الناس من حوله، فاتخذ قرار أنه يروح يطلب مساعدة. وهذا طبعا أفضل الحلول دائما أنه الإنسان يعرف أنه محتاج مساعدة. مهارات وتقنيات العتاب الفعال، جمعت لكم كم واحدة كذا حلوة وسهلة ومختصرة، ولكن خلونا إيش أحسنتم نمزج ونرجع لكم.

ترند. عاتب اللي تحبه العتب من المحبة. أكيد كلامي ما يختلف مع هذه المقولة، ولكن أنا اليوم مصرة أني أركز على مهارات العتاب، كيف نحافظ على رسالة العتاب وتوصيل العتاب بطريقة فيها محبة، فيها حرص على استمرارية العلاقة، ما فيها تنفير، ما فيها ترهيب، ما فيها خنقة وكتمة. من المهارات اللي جمعتها لكم اليوم في مهارات وتقنيات العتاب إذا صح التعبير، رقم واحد اختيار الوقت المناسب. إذا جايين نعاتب شخص أو حابين نوصل لشخص موضوع أزعجنا، ضايقنا، زعلنا، ضروري جدا أنه يكون هذا وقت مناسب. كيف يعني مناسب؟ مو صبح وليل وعصر وظهر، لا، يكون الوقت هذا ما فيه زعل، يعني أنت ما تكون غضبان، ما تكون منفعل، لازم يكون الوقت فيه هدوء، لازم يكون فيه وقت الطرفين عندهم حضور ذهني، صفاء ذهني. يعني أنا أوكي، أنا رايقة وقاعدة أشرب فنجان شاهي وأتصل أبغى عاتب أحد وهو في دوامه، ألو أبغى عاتب في الدوام، هذا مو عتاب، هذا مو عتاب، هذا قلق. فأوكي نختار الوقت المناسب للطرفين إنه يكون في صفاء ذهني. رقم اثنين، لما أجي أعاتب ضروري أني أحدد المشكلة بدقة، التركيز على الموقف اللي أنا بعاتب عليه أو السلوك اللي أنا بعاتب عليه. أتجنب أني أجمع المواقف كلها، دائماً أنت دائماً تسوي أنت غلط، لازم أحط موقف محدد أو تصرف معين أو سلوك بعينه، هو هذا السلوك اللي أنا أبغى أعاتبك فيه.

رقم ثلاثة التعبير عن المشاعر بلغة أنا، يعني أجي أتكلم أقول أنا حاسة حزن لأنه واحد اثنين ثلاثة، أو أنا أشعر بضيقة بسبب واحد اثنين ثلاثة، يعني أتجنب توجيه الاتهام. يعني أنا لما أعاتب شخص أقول له أني أنا أحبك، أني أنا حريصة عليك، أني أنا أبغاك معي، مو أقول له أنك أنت مجرم وأنت فيك وما فيك ويخطيك وأولك وتاليك، مو صحيح، هذا مو الهدف من العتاب، هذا اسمه هوشة تحت مظلة العتاب. أربعة، لازم يكون عندنا مهارة الإنصات. أنا أبعاتب شخص أقول العتب اللي عندي زي ما قلنا بالوقت المناسب، أني أحدد المشكلة وأني أتجنب أني ألقي عليه اللوم وأتكلم بصفتي أنا بمشاعري أنا، أني أكون عندي مهارة الإنصات، أسمح للطرف الثاني أنه يتكلم، لازم أسكت وأسمع. وهنا ما أسمع علشان أنا قاعدة أسمع، لا، أسمع لأني أبغى أسمع، أسمع علشان أستوعب. إذا أنا حسمع الكلام بس علشان أقول أني أنا أوكي يلا تفضل يتكلم يتكلم يتكلمي خلاص خلصتي، لا، معناته أنا ما سمعت، أنا هنا كنت صامتة بس ما كنت أسمع. لا، أسمع يعني أسمع يعني أفتح ذهني، أفتح حواسي، أفتح مشاعري، أتقبل الكلام اللي جايني، مو أنتظر اللي قدامي خلص عشان أرد عليه، هذا مو استماع. من الآداب برضو، وهذه أربع نقاط قلناها في مهارات وتقنيات العتاب. اثنين، في قواعد هامة لازم برضو تشملها طريقة العتاب أو طبخة العتاب، مهارة العتاب، مهارة التشره، في آداب لازم نتعامل فيها. كلنا متفقين على أنه كل شيء زين شين صح خطأ لازم ينقل بطريقة لائقة ومؤدبة، لائقة ومؤدبة. حتى إذا أنت تبغى تنقل لشخص تصرف سيء هو سواه، ما نتكلم معه بطريقة سيئة، ما نستخدم ألفاظ سيئة، ما نرفع الصوت، ما نهاجم، لب لب لب، كل هذا الكلام احنا عارفينه كلنا. العتاب لازم يكون على قدر المحبة، يعني أنا ما أروح أعاتب شخص ما يعني لي، بس والله هو سوى موقف ضايقني، طب هذا الشخص يعنيك؟ ردة فعله تعنيك؟ تهمك؟ بتأثر في لا، لا تعاتب، لا تعاتب إلا شخص أنت فعلا يعنيك، وطبعا تعاتبه بما سبق ذكره. اثنين، وقلنا نحافظ على الأدب، ولازم يكون في نوع من الاحترام، ما نمس بكرامة، ما نجرح، ما نتهم، ما نهين، ما نكذب. بعض الأشخاص أسلوب العتاب عندهم كله إثبات خطأك بغض النظر عن هو الخطأ هذا كان يأذيني ولا ما يأذيني، يعني أوكي أنت أخطيت، أنا ما أخطيت، إلا أنت أخطيت، طب اسمع وجهة نظري عشان نقدر نوصل إلى تفاهم. ونقطة مهمة جدا من قواعد العتاب، وهذه نقطة جدا مهمة اللي هي أنا سويت بسبب هذا الحلقة عن موضوع العتاب تحديدا، الإفراط في العتاب. الإفراط في العتاب يورث الضغينة، صح إحنا نعاتب، ولكن كثرة العتاب يجيب ضغينة وينفر الأشخاص من حوالينا. آخر نقطة بتكلم فيها في موضوع العتاب واللي هي جدا مهمة، قبول الاعتذار. إذا بادر الشخص أو الطرف الآخر بالاعتذار بعد ما اتضحت له الصورة وفهم سبب زعلك أو سبب مضايقتك منه، خلاص استوعبوا الفكرة، هنا يجي دورك أنت في أنك تقبل الاعتذار. يعني إذا أنت تستخدم العتب كباب تفتحه علشان تشن حرب، لا تفتح باب العتاب، خلاص خلك ساكت، لا تعاتب وأنت ما عندك استعداد أنك تتقبل رأي الشخص الآخر. العتاب المفرط في العلاقات العاطفية بين الشركاء يتحول من العتاب اللي هو أداة الإصلاح إلى سلوك مرضي وهدام، يتحول إلى مرض ويفقد غايته الأساسية اللي هي الحفاظ على الود والمحبة، ويصير أداة للسيطرة أو أداة للتنفيس عن عقد نفسية أو آلية دفاعية لا واعي. طبعا في علامات
تدل على أنه العتاب الموجه لك الآن أو اللي أنت حتوجهه، علشان إحنا ممكن نكون أي طرف في العلاقة، تدل على أنه هذا العتاب تحول إلى سلوك مرضي. أكيد بقول لكم عليها، بس طولوا لي بالكم ونمزج سوا.

0: ترند. طيب قلت لكم قبل الفاصل الجميل جدا مع أخطبوط الحوت عبادي الجوهر أنه في علامات تلمح لنا أو توحي لنا أو تقول لنا أنه العتاب اللي إحنا فيه أو حالة العتاب اللي إحنا قاعدين نمر فيها الآن مع الأشخاص أو الأشخاص يمرون فيها معانا عدة نقاط بقول لكم عليها، مع أنه جاء وقت ترند الأفلام، ولكن حقول لكم على النقاط الأول. رقم واحد، التكرار اليومي المستمر يصير العتاب طقس، زي الطقوس اليومية، تفرش أسنانك تعاتب، تتوضى تعاتب. فالتكرار اليومي وعلى أبسط التفاصيل وأبسط وأتفه الأخطاء، هذا معناتها في ريد فلاج، أو في إشارة تقول أنه اتبه، في حاجة مو طبيعية في العتاب. اثنين، البحث عن الزلات اللي يتصيد عليك كأنه مفتش جاي يترصد الأخطاء علشان يفتح قضية عتاب جديدة. رقم ثلاثة، اشترار الماضي، ينبش في الخلافات القديمة اللي انت سويتها من 4 شهور، من 5 شهور، من 6 شهور، يعني كل ما مشينا خطوة قدام نرجع نفتح مواضيع هي اوريدي تناقشت واوريدي اتفقنا عليها وحليناها وانهيناها. كل ما استجد شيء في الموضوع طلع الملفات القديمة من الستور وبدأ يحكي عن الماضي. رقم 4، الهجوم على الشخصية، يعني العتب يتحول من سلوك إلى مهاجمة لهذا الشخص، إلى أنه طبعك السيء، إلى أنه يبدأ فيه تجريح لشخص الإنسان وليس لتصرفه. 5، غياب الحلول، يستمر العتاب لمجرد النكد ومجرد الشكوى دون رغبة حقيقية في الوصول إلى نقطة تفاهم أو قبول الاعتذار. يعني أنت قاعد تعاتب وأنت أصلاً ما عندك استعداد أنك تتقبل العذر، فمعناتها الموضع إيش؟ مرضي. طيب في أسباب نفسية يا هند لموضوع العتاب المرضي؟ يس، في أمور نفسية لأسباب العتاب المرضي حقولها لكم، ولكن نروح لترند الأفلام. 3 أفلام مرشحة لهذا الويكند، اللي حاب يحضر موفيز يسمع تفاصيل الأفلام معانا وينطلق إلى عالم السينما. أول فيلم معانا 7 Dogs، مصنف لعمر 15 سنة، أكشن، مدة الفيلم 2 ساعة وربع. I think الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز. أنا شفت الفيلم واو واو واو، مرة جميل. طبعا الفيلم من مخرجي باد بويز، ومعروف طبعا سلسلة أفلام باد بويز، فريق الأكشن رائع جدا في الفيلم. قصته أنه يعود تنظيم 7 Dogs لفرض سيطرته عبر مخدر قاتل. يعني يرجعوا 7 Dogs يخترعوا مخدر قاتل يبغوا ينشروه للعالم. وطبعا يجبر ضابط الانتربول خالد اللي هو يمثل شخصيته أحمد عز على التحالف مع أخطر أعدائه اللي هو كريم عبد العزيز في سباق عبر العالم مليء بالمطاردات والانفجارات، وصولا إلى أكبر انفجار في تاريخ السينما. وأحلى شيء في الفيلم، اللي حيحضر الفيلم بيتذكر كلامي، الظهور الرائع جدا لفناننا العظيم ناصر القصبي.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: ده واضح ان حبايبك كتير قوي.
1: I'm Ghali. Remember?
2: Yeah.
1: يلا ابو داود، انتربول اوفيسي.
3: Good evening.
2: Good evening.
4: هو ده بقى خالد العزازي؟ نجم الانتربول.
5: عندنا معلومات جديدة.
3: And what is it that you do?
2: I'm a fortune teller. If you're ready to battle, let's make it happen. What you
5: waiting for? What you running from? لازم تتحاكم وبقر.
6: ايه الخطة بالظبط؟
7: يلا يلا يلا.
8: بينك ليدي، شحنة مخدرات.
9: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
10: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
11: You know what he does? He documents his whole life.
12: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
13: Why do you look like a criminal to me?
14: Let's dance.
15: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: How do you prefer to die?
1: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
2: على خلف الزاد.
3: Sit with me. I'm keen to know more about you.
0: Perfetto.
4: What you waiting for? What you running from?
5: الفيلم الثاني فيلم أسد، هو فيلم مدته ساعتين وربع، بطولة محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم. وطبعا هذا الفيلم يحكي عن حقبة زمنية قديمة، والأشخاص اللي يحبوا الأفلام اللي من هذا النوع اللي هي تحكي قصة في القرن التاسع عشر. أسد هذا شخصية عبد يحمل روحا صلبة متمردة، ويركز العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد ما يقع في حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة، ويضطر انه يواجه السياده في هذا الفيلم. الفيلم اللي شافوه صراحة مدحوه، يعتبر ملحمة جميلة جدا، فأنا من مرشحين لأني الآن شفت سيفن دوغز، الحين بدور لي على أشوف أسد. نسمع أسد؟ يعني نسمع أسد.

0: الفيلم الثالث والأخير معانا اليوم فيلم الكراش، مصنف لعمر 18 سنة، كوميدي، مدته ساعة و45 دقيقة، بطولة باسم سمرة وشيرين رضا وأحمد داود، ويحكي قصة عمر محاسب خجول ومحافظ في الثلاثينات من عمره، ويعيش مع عمه فؤاد الشاب الأعزب الوسيم، ويتعاون فؤاد مع مي الواثقة في نفسها علشان يسوقون لمنتجع شاطئي، ويصحب عمر معه على أمل أنه يجمعهم في علاقة رومانسية، لكن تتدخل مين؟ والدة مي وحبيبها السابق اللي هو يعني الأكس بتاعها، فيتدخلوا في هذه القضية وما تمشي الأمور أبدا زي ما خطط لها عمر. وهذا الفيلم يعني يعتبر من الأفلام الخفيفة اللطيفة الظريفة، وفي النهاية يجبر فؤاد على مواجهة ما يريدانه حقا من الحب ومن الحياة ويطلع من القصة.
1: القفل ده مش مقدر نفسه
2: عمر
3: رهيب،
4: بيحط خمس خمسات
5: بطل في البوكس ده، واخد الحزام الاسود.
6: لا ان شاء الله هنعمل شغل نظيف ويعجب حضرتك يا فندم.
7: هو ليه محسسني انه جاي ياخد المكان والشين؟
8: صافي منقاش بيتكلم.
9: انت بتكرش على مي
10: عمر على انت.
11: يلا نرقص.
12: حد ويرد بشكل يا مامي
13: بزمتك. انا شلحفه يا خالي.
14: انت ايه اللي بتعرفه ده؟
12: تحسيه كده خارج من فيلم ابيض واسود.
9: اسمع كلامي وهي هتقع في دبدبي.
13: تصدق بالله فوقش دبدبي مش مصدقين.
9: اول مره الاقي البصه دي في عينيك.
13: من يوم ما شفتك ما بقتش عايز اشوف اي حد تاني غير
12: ايه
9: زي الحب من اول نظره، ملوش تفسير.
13: القلب بيعشق الروح، والروح لما تبقى جميله كل التفاصيل بعد كده بتبقى جميله.
9: حاجه كده بتخطفها. هو ده الكراش.
13: طب ما تتجوزيني بقى.
15: مي هو في حد تاني
13: اختارتك؟
12: هو انت مش كان عاجبك؟
7: وانا غيرت رايي.
13: انا اعمل اي حاجه في الدنيا عشان بحبك.
15: ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض.
9: لو حبيتك هتشوفك اجمل راجل في الكون.
12: بس انتوا شخصياتكم مختلفه تماما.
13: متقدرش تحط في دماغي احلام مش هتتحقق. وبعدين اقع على جدور رقبتي.
7: تصبح على خير.
13: وانت من اهله.
7: ماشي
13: باي.

قلنا في موضوع العتاب أنه في أسباب نفسية وراء العتاب المرضي. رقم واحد النرجسية والسيطرة. وكثير في الآونة الأخيرة كثير نسمع كلمة النرجسية، النرجسي، التعامل مع النرجسي، كيف أنت. فالنرجسية والسيطرة وهي تعتبر رغبة خفية في إشعار الطرف الآخر أنه دائما مقصر وأنه دائما مخطئ علشان يضمن التبعية ويضمن التحكم فيه. رقم اثنين عقدة التضحية. احتياج نفسي أنه هو يشعر دائما بأنه هو مظلوم عشان يجذب الانتباه ويجذب التعاطف من الأشخاص اللي حواليه. رقم ثلاثة القلق والخوف من الفقد. العتاب ينبع من انعدام الأمان، يعني الشخص اللي دائما يعاتب دائما يعاتب يحس هو بعدم الأمان من هذا الشخص. وطبعا احنا نتكلم عن مرحلة العتاب المرضي، مش مرحلة العتاب الصحي الطبيعي اللي قلنا عنه يغسل القلب ويؤدي إلى علاقة أفضل. لا، العتاب المرضي احنا قاعدين نتكلم. رقم أربعة الكمالية المرضية، توقع أنه الأشخاص مثاليين ويتوقع هو نظرته لنفسه أنه هو شخص مثالي وخالي من العيوب، علشان كذا هو ما يتقبل ولا يتحمل أن يكون معاه شخص غير مثالي أو غير خالي من العيوب، وهذا شيء مستحيل طبعا، ما في إنسان كامل، no way. واحدة من الأثار اللي ممكن، هي مو واحدة، هي أكثر من واحدة من الأثار اللي ممكن تعب وتدمر الشخص اللي عنده عتاب مرضي، للأسف إنه هو يحدث دائما معه النفور، وهذا يسبب له جفاف عاطفي، والنفور التام وموت المشاعر من الأشخاص اللي حوالينه، وهذا الشيء رح يبان على المدى البعيد. رقم اثنين الخرس الزوجي، وهذه واحدة من المشاكل اللي كثير يعانون منها داخل بيوتهم، ولكن للأسف ما يتوجهوا إلى حلها باعتبارنا هي حالة طبيعية بعد كذا سنة من الزواج أننا نصل إلى مرحلة الخرس الزوجي. صمت أحد الطرفين أو كلا الطرفين لتجنب الحديث هربا من أنه يفتح باب عتاب جديد. تدني تقدير الذات، هذه واحدة برضو من الأثار المدمرة في موضوع العتاب المرضي، أنه يشعر الطرف المستهدف في العتاب دائما بأنه عاجز ويشعر دائما بالدونية، لأنه الانتقاد المستمر يبدأ يترك عليه أثر. يعني يقول لك إيه، العيار اللي ما يصبش يدوش علوله.

ترند. طيب تكلمنا من بداية الحلقة عن مشاكل مشاكل مشاكل العتب، العتب المرضي، العتب المعرف إيه. طيب الآن إيش الحل؟ كيف نتعامل مع شخص يعاتب على كل صغيرة وكبيرة؟ كيف تتعامل مع شخص يوصلك إلى مرحلة الاختناق حتى لو كان هو معاه حق؟ لأنه العتب كثير مرة. التعامل مع الشخص اللي يعاتب على كل صغيرة وكبيرة بيحسسك بأنك محبط لدرجة أنك ما تبغى حتى تحل الموضوع، ما تبغى حتى تصلح المشكلة أو أنك تصل إلى اعتذار مثلا. في بعض النقاط، في بعض النقاط اللي حاولت أنها تكون زي ما قلت لكم نقاط عملية نقدر نستخدمها، بما أني أنا الشخص هذا ما أبغى أقطع علاقتي فيه لأي سبب كان، سواء كان هذا الشخص من العائلة، سواء كان هذا شريك الحياة، وما ينفع أعيش مع شريك الحياة في مرحلة الخرس مثلا الزوجي، أنا لازم أحل الموضوع. بس في البداية خلونا نعرف كيف نتعامل مع هذا الشخص. رقم واحد، إيقاف النقاش فورا أثناء الانفعال. كيف؟ رفض الاستنزاف. لما يبدأ الشخص بنوبة العتاب على أمر تافه أنسحب بلطف. كيف؟ والله أنا حاليا مش مستعد للنقاش بهذا الأسلوب. أنا يعني حتى في ناس بتقول أنا ما أبغى أتناقش معاهم، هنا يتنرفز أكثر. ليه؟ غصب تناقشي معي. فرقم واحد، رفض الاستنزاف بإني أنسحب من النقاش فورا. اثنين، تأجيل الحوار. ممكن نحدد موعد ومكان وزمان علشان نتكلم فيه، وهنا تهدأ النفوس وترجع لطبيعتها. وزي ما قلنا نرجع للنقطة لو تذكرون معي الأولى، في أننا نختار الوقت المناسب للعتب، يعني نختار وقت مناسب نقدر نتكلم فيه بأكثر هدوء وأكثر عقلانية. ثلاثة، نتجنب التبرير. كثرة التبرير في الأمور الصغيرة تغذي رغبة الشخص في العتاب وتثبت له أنه أنت خطأك عظيم. يعني لما يكون الشخص قاعد يعاتب وأنت تجاوب، وهو يعاتب وأنت تجاوب، وهو يعاتب وأنت ترد، وهو يرد وأنت ترد، وتقول وتبرر وتعتذر له، يرجع يعاتب، ترجع تجاوب، ترجع تبرر له، يرجع يعاتب، ترجع تعتذر له ويرجع، معناته أنت قاعد تعطيه محفز على أنه يستمر في العتاب، كأنه قاعد تغذي الرغبة عنده في العتاب. لازم توضع حدود صارمة وواضحة، تسمية الأمور بمسمياتها. نواجه الشخص دائما، أنا أقول إذا الشخص يهمني وجوده، الشخص اللي ما يهمني وجوده ما له داعي أساسا أعاتبه. ولو تذكرونها برضو قلناها في واحدة من النقاط، أني أنا ما يحتاج أعاتب كل شخص يمر في حياتي سوى تصرف ضايقني، أقول لا ما له داعي أبدا. الشخص اللي يمر في حياتي ما له تأثير فيها، مع السلامة. حتى لو كان في محيطي مثلا في دوامي في شغلي هو شخص أسلوبه ما يناسبني، وأنا ماني مضطرة نتعامل معاه، سكب انتهى الموضوع. ولكن لما أنا أكون أبغى أحافظ على الأشخاص هذول في حياتي وعندهم بعض المشاكل في التواصل، لازم أحط حدود صارمة وواضحة، نسمي الأمور بمسمياتها ونوجه الشخص بشكل صريح، مش خلال وقت الأزمة يعني وقت العصبية، لا بعيدا عن العصبية. لما نجتاز مرحلة العصبية نقعد نقول له أنه طريقتك في العتاب المستمر تحسسني بالاختناق، تضغطني نفسيا، تضايقني، تتعبني، تزيد أمور. فلازم أتكلم معه بوضوح وبصراحة وبشكل مباشر، ولكن في الوقت المناسب. نفرز القضايا، نتفق على أنه في أمور بسيطة يومية تعدي، ولما تعدي ما عدنا نرجع نتناقش فيها، وفي أمور لا تأثر على طبيعة علاقتنا، تأثر على ردات فعلنا في العلاقة، فهنا لازم ناخذ منها موقف. ثلاثة، تقنيات التفاعل الذكي. بمعنى نسوي زي قلب المراية، يعني أحط نفسي مكان الشخص اللي أنا قاعدة أعاتبه، وهو برضو لازم نسأل أنفسنا بهدوء، هل الموقف اللي أنا سويته أستحق عليه هذا العتب؟ إيه ولا لا؟ ممكن جدا الإنسان اللي داخلك الصغير الشراني يكابر يقول لا ما أخطيتي. لا، خلونا نوقف أمام مراية، ومراية تكون نظيفة واضحة تخلينا نشوف الأمر من زاوية الشخص اللي قدامنا. في مقاطع كثيرة تقول لك أنه رجال من المريخ والنساء من الزهرة، وحتى لو كنتوا أنتوا الثنتين من الزهرة وأنتوا الاثنين من المريخ، برضو كل زاوية رؤية لها انعكاس مختلف عن الزاوية الثانية، والأشخاص المختصين في عالم التصوير أو الرسم راح يقدروا فعلا يشرحوا موضوع أنه الزاوية اللي أنا قاعد أناظر منها
المنظر أو اللوحة تختلف مني إلى شخص واقف في زاوية أخرى. بالضبط هذا اللي يصير أثناء النقاش أو أثناء الاختلاف على موضوع معين. كل واحد فينا يناظر من الزاوية بالإضاءة المختلفة بالألوان المختلفة، وبعض الناس عندها مشاكل في النظر، ما عندها انحراف عندها. فإحنا لما نتقمص شخص اللي قدامنا نتقمصه كاملا. ومهم جدا أنه أثناء العتاب أو أثناء أني أنا أحط هذا الشخص زي ما قلنا، يعني ما أخليه يتمادى في عتابه، أني ما أخذ الموضوع بشكل شخصي. أنا لما شخص يعاتبني هو مش قاعد يسيء لي أنا كشخص، هو قاعد ينتقد تصرفي، والتصرف شيء وأنا شيء ثاني، فما نخلط الأمور في بعض. خلوني أختم معاكم الموضوع بإيجاز. خلينا نقول العتاب في أصله هو دليل محبة، لكن لما يتحول إلى تدقيق ممل على كل صغيرة وكل كبيرة ومحاسبة على الهفوات والزلات، هنا يفقد قيمته، يتحول إلى طاقة سلبية خانقة ومؤذية. كثرة الملامة والتفتيش وراء الأخطاء واشترار الماضي ما تصلح المواقف أبدا، بل تبني جدار وتقتل رغبة بينك وبين الشخص، تحول الود إلى جفاء والقرب إلى هروب. مو هروب بس، نفور. الحب ما يعني أني أسلم نفسي وأستسلم مطلقا للشخص اللي أنا قاعد أتعامل معه أو أعيش معه. إذا كنت حريص على أنك تبقي هذه العلاقة صحية آمنة، تعلم كيف تتغافل، تعلم كيف تمرر الأمور العابرة بمرونة، ودائما تذكر أن القلوب تمل والمشاعر تذبل تحت وطأة الانتقاد المستمر. قالوا لما تغنوا، يقولون اللي تنام عليه تصبح عليه. لما تكون نايم على سواليف أو حديث مع شخص أنت تحب وتقوم الصباح أنت متفائل مبسوط، وأنا برضو أقول العكس، أقول اللي تصبح عليه تمسي عليه، تحديدا الصباح لما تكون عندك مشاعر جميلة وأحاسيس حلوة الصباح، تحس أنه الدنيا بخير والحياة حلوة وراح يكون يومك أكيد جميل. وبالتالي أنا ما أحب النكد، ولكن أحب أتكلم عن السعادة، أحب أتكلم عن أني أفتح عيوني على وجه حسن، وجه أحبه، وجه لطيف، وكوب قهوة مثلا. يومي حلو لو بدأ بقهوة وأنت، يا أحلى شيء بالعمر، أنا عشته، أنا لك كلي إلك، قلبي وروحي وعمري إلك. علود.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة المسائية من برنامج تعاليل.

يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم أيها المتابعين في كل مكان. أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 أو حتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا وسهلا بالليل وأهل الليل وطقوس الليل والسواليف الليل مختلفة دائما، فيها شجن، فيها سكن، فيها سهر، السواليف مختلفة. الشوارع اليوم فاضية، صح ولا لا؟ لا تقولون عشان كأس العالم، لا تقول عشان كأس العالم، هي فاضية لأن الناس لها طقوسها الخاصة في نهاية أسبوع، وأجواء ممتازة عندنا في الرياض وفيها حكايات وفيها اعترافات وفيها ذكريات جميلة، هذه دائما تطلع معكم في الليل. في الليل في من واقع حياتنا احنا نستفيد من هذه الاطروحات في برنامج تعاليل. نفتح هذه المساحة، أي موقف مر علينا أو على الناس اللي حولنا، نسمع فيه رأي، نسمع إلى تجربة مختلفة، وأحيانا نكتشف. وش يصير بالاكتشاف؟ احنا متشابهين، أنت تقول فكرتك وفلان يقول فكرتك، هذا من حايل وهذا من الرياض، في الأخير صارت الآراء متشابهة، تحسنا فيه تشابه، شيء غير متوقع، تفاجأنا أحيانا بوجهات نظر مختلفة ما جت على بالنا. الإنسان بطبيعته يعيش هالمراحل الكثيرة في مختلف حياته، في كل مرحلة فيها ذكرى، فيها موقف، فيها ظرف، فيها تحدي، شيء مختلف مر عليه، وأحيانا يأتي بالصدفة. لكن بعض الناس عنده قدرة أن يتعامل مع هذا التغيير بسهولة، عنده قدرة على التكيف مع هذا الموقف، مع هذه الظروف، كأن شيء طبيعي وجزء من حياته، ما في شيء يتغير عليه، ما في شيء. وبعضهم لا، يتعب، يحتاج إلى وقت أطول حتى يتأقلم وتجاوز هذه المرحلة الجديدة. يتجاوز، ما أقدر، كيف أنا ما أقرب مثال في الدوام، شوف واحد لما يتوظف الآن في وظيفة عمل وصار سوء فهم بينه وبين زميله أو شيء بينه وبين المدير، ما أقدر أشتغل هنا، الأمر صعب. أنا يا أخي تكيف، هذه طبيعة الظروف، هذه بيئة العمل، ما في بيئة عمل وردية، فيها ضغط وفيها مدير وفيها زميل.

كلها أنماط من الشخصيات مختلفة، لكن الواجب عليك أن تكون مرن وتعرف كيف تتعامل مع هذا النوع من الشخصيات. يجب أن تتعلم، يكون عندك المهارة، عندك الذكاء الاجتماعي في طريقة الوصول إلى هذه المشكلات، عندك قدرة. وكثير من الناس مر بهذه التجارب العديدة والمختلفة، اللي دخل مغامرة جديدة واللي دخل تغييرات كبيرة، لكن في المقابل حن نسمع مثلا ما أدري، هم يقولون أن المرأة أكثر قدرة على التكيف. هذا كلام صح ولا لا؟ شو الظروف المتغيرات الجديدة الآن اللي تصير، يقولك المرأة هي ما شاء الله عندها قدرة تعرف كيف تتكيف مع هذه الظروف، وعندها قدرة كذلك في القيام بتعدد المهام والمسؤوليات اللي تعيشها طوال حياتها، عندها قدرة. هذا الكلام صحيح؟ هذا يميل الواقع، ولا الرجل عنده مرونة أكثر هو الذي يقبل هذه المتغيرات الجذرية؟ من اللي يقدر يبني هالحياة الجديدة في هذه المدينة وفي هذه الدولة المختلفة بسهولة؟ جاك نقل إلى مدينة، إلى دولة، وين تروح؟ تروح مع صف المرأة اللي عندها القدرة على التكيف مع المتغيرات، ولا مع الرجل اللي يتأقلم بسرعة ويعرف كيف يغير مهنته وطبيعة عمله وينتقل لمدينة أخرى أو إلى إدارة أخرى أو إلى أي منطقة؟ لا، المهم أنه يتجاوز هذا الظرف المفاجئ بالنسبة له. حياكم الله إلى تعاليل، اللي يحب يشاركها بالاتصال 011-40-53. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: تعاليل
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. في موضوعنا لهذه الليلة عن التكيف وعن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في مراحل حياتك، فيها انتقالات كثيرة. انتقلت من حي إلى حي آخر، صح ولا لا؟ تغيروا عليك الجيران، تغير عليك الحي، وتغيروا عليك الناس والأسلوب وعاداتك اللي كنت في الحي القديم، كل شيء تغير. وبعضهم من محافظته إلى مدينة، كل شيء تغير فيها، وبعض طبيعة عمله من الشمال إلى الجنوب، كل شيء تغير فيه. موضوعنا في التغيير، هل يستطيع الإنسان يتكيف مع هذا التغيير ولا لا؟ ولا لا؟ حلما نتكلم عن تغيير كأننا نقول هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة مختلفة، وهذه المرحلة قد تتوافق مع أهدافك. تقول أنا بنتقل إلى المنطقة ألف أحقق فيها أهدافي طموحاتي، سواء على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى العملي. أنا نطمح دائما للتغيير، صح ولا لا؟ أنت في وظيفتك وفي مكان عملك تحاول تبحث عن الشيء الأفضل، تريد أن تغير شيء من أهدافك، من طموحاتك. التغيير ما يأتي بمحض الإرادة، إحنا نريد أن ننطلق من خلال هذا التغيير المستقبل.

عندنا منهجية واضحة، عندنا أهداف تساعدنا على موائمة الظروف والمتغيرات وحتى نتجاوز الصعوبات. لكن اليوم هل تحتاج إلى التغيير؟ هل أنت تحتاج التغيير بالفعل حقا؟ ولا عايش في هذه المرحلة ومبسوط في هذه المنطقة الراحة وتقول ما أحتاج إلى التغيير وأنا ماني بحاجة؟ يمكن في ناس أولى هم بحاجة إلى التغيير. وش اللي يحدد هذا؟ أسلوب حياتك. أسلوب حياتك اليوم ترى ما هي بكرة، كل شيء متغير، ولا نعلم احنا ظروف الحياة متقلبة ومتغيرة، نحتاج إلى التغيير بين فترة وأخرى حتى نوسع مداركنا ونفتح آفاق جديدة في حياتنا واسعة، نقدر احنا نستطيع نتجاوز الأماكن الضيقة والصعبة ونتكيف حتى مع الأشياء اللي ما نقدر احنا نتكيف معها. أنا أعلم أن في خطة الآن في بالك، وفي خطة مرسومة، وفي هدف قدامك ناوي تحققه، صح ولا لا؟ هذا وش يتطلب؟ ما يتطلب إلى تدريب وتفكير إيجابي وتغيير، صح ولا لا؟ خطتك هذه إذا ما نجحت ما تغيرها؟ تغيرها ليش؟ ليش تغيرها؟ لأنها ما انفعت مع الظروف الحالية. غيرتها تبيها تتواكب مع الأهداف الحالية ومع هذه المرحلة حتى تصل لتحقيق هذا الهدف. فهذا دليل أنك تقبل التغيرات اللي عندك، ودليل أنك شفت التحديات، شفتها فرصة أنها تطور من ذاتك. هذه الحياة فيها قواعد وفيها أسس احنا نمشي عليها، نمشي عليها، ما في شيء يستمر على حاله. بيتك اللي الآن ساكن فيه اللي ولدت فيه تغير، نقلت انت لبيت جديد، السيارة اللي معك هي نفسها تغيرت، الوظيفة ترقيت، كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. لذلك في تغيير متساوي مع الهدف مع الطموح، وفي تغيير لا، من ضمن تحديات الحياة واجب علينا أن نغير. التغيير هو القانون الثابت في الحياة، هو القانون الثابت دائما. الإنسان في حالة تغير، في حالة تطور دائم للمعطيات، هي تتغير بشكل واضح وبشكل مستمر ونشوفها قدامنا. ففي كل الأوقات يكون عندنا تحدي جديد، وهذا يتطلب منك الجرأة. كيف أنت تتخذ هذه الاستجابات الجديدة؟ لما أقول جرأة، إحنا جربنا هذا الشعور في كثير من المتغيرات في حياتنا، في أساليب معتادة نجحت معنا، وفي أحيانا ينتج شعور الخوف، نخاف إحنا أن نخوض في أساليب مستحدثة، يمكن يكون عندنا احتمالية النتائج اللي ما تكون الأشياء اللي نبيها، وكثير منا يندم، والندم هذا يتمثل أحيانا في الجمود، خلاص ما نقدر، ما سوينا شيء، وهو أعظم بكثير من الندم، أنك تخاطر بشيء يمكن ما يحقق هذا المراد. هنا تجي قوة المرونة. ما نقول تخلى عن أهدافك، لا، لا تتخلى عن أهدافك، خلك دائما تسير، تسير في المسار الصحيح، حتى لو تطلب منك تغير خططك وأهدافك. هذه الفكرة الرئيسية من الموضوع، هذه الفكرة الرئيسية. فالموضوع يحتاج إلى وقت أطول حتى نتكيف مع هذا الموضوع. والقصص فيها ترى كثيرة في المغامرات والتحديات والمتغيرات في الحياة. يقول لك أن القدرة الرجل على التكيف أكبر عنده قابلية تغير. لو بكرة جاء نقل قال إلى المدينة الفلانية وافق، قبل عكس تجربة جديدة، أروح أنا بعيش التفاصيل هناك وبتكيف مع المجتمع وبتكيف مع دوامي الجديد. عنده قابلية للتغيير، عنده قابلية للتجديد، وقبل هذه المرونة. في بعضهم لا، لا يتخوف، لا وانا اروح يبدأ يتفاهم مع المدير، ليش تنقلني، انا ما احب اشتغل برا، انا مرتاح في هالمدينة، يريد هذه المنطقة، هذا الروتين الذي اعتاد علي. وتلقى يكلم فلان وصديقة، انقلوني، انا بدري اتكيف هالمدينة ولا لا، الزملاء جدد، عنده خوف. وش السبب هذا الخوف؟ وش السبب؟ شيء من المجهول؟ ليش ما نشوف احنا فرصة للتطور، استكشاف مهارة في ذاتنا خفية، مدينة جديدة فيها معالم؟ أنا أريد أن نجدد من هذا النمط، نتأقلم مع الحياة بسرعة أيا تكن. تدري بعضهم يغير مهنته وهو موظف، يكمل دراسته، يكمل دراسته ويحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص ويغير المهنة على طول، يغيرها تماما. هذا عنده هدف، يريد أن يحقق هذا الهدف ويعرف كيف يتجاوز هذه الظروف الصعبة والظروف المفاجئة. هو كذا يبي

0: يعيد ترتيب حياته من جديد. رتب حياته من جديد، ففي قوة في المرونة، في تقبل المتغيرات الجذرية، فيها قوة. لكن في شخص يتأقلم مع هذه المتغيرات، وبعضهم لا، ما يستطيع يتكيف معها. تخيل عائلة يا أخي تنتقل إلى مكان جديد، تخيل يبدأ يفكر في الأولاد، يفكر في الحياة الأسرية، ويقول أنا ببدأ من الصفر الآن في تكوين الأسرة وفي تكوين الحياة الاجتماعية. تخيل شخص فقد مثلا مشروع، خسارة تجارية، راح يبدأ من الصفر. كيف يقدر يتكيف مع وضع المالي؟ كيف يقدر يحدث البدائل، طرق أخرى؟ كيف؟ مساعدة من؟ بمساعدة من؟ كل إنسان يمر بمراحل في حياته، لكن لما يتكيف مع المراحل هذه خلاص يصير أكثر مرونة وقابلية للتغيير. الرجل غالبا يحمل يعني في ذاته هموم لكن لا يفصى عنها، ويتحمل ضغوطات، مسؤوليات كبيرة. هذا اللي يخليه أقوى في مواجهة المتغيرات، لذلك هو أقوى قدرة على التحمل. لكن شوف طريقة نمط حياته وعاداته، تلقاه متغيرة. اللي قبل 5 سنوات ما هي بنفسها اليوم، تغيرت أشياء كثيرة. يبدأ بالأولويات اللي عنده، بالمسؤوليات يبدأ. لكن لو حصل ظرف طارئ يغير مجرى من حياته الأسرية والاجتماعية، يصير أكثر قدرة على إيجاد البدائل، يعرف كيف يبحث عن المخارج الآمنة، الآمنة حتى ما تشتت كثير من الأمور. المرونة لو ربطناها بالجنسين الآن، منهم الأكثر تكيف وتقبل ومرونة بين الطرفين، الرجل أم المرأة؟ طبعا أريد أن أتحدث عن الشخصية وعن التجارب الحقيقية اللي مر فيها الإنسان، الإنسان على حد سواء الرجل أو المرأة. شاركونا بالتجارب عن طريق الاتصال 011-40-53. حسن
1: مرحبا، كيف الحال أبو عبد الله؟
0: مرحبتين وعليكم السلام.
1: إن شاء الله ما نسيتني يا أبو عبد
0: الله. يا مرحبا يا حسن، الله يعافيك.
1: الله يخليك، طول عمرك.
0: شلونك، عساك طيب؟
1: كان منك قبل 8 سنوات، يمكن 7 سنوات.
0: ما شاء الله تبارك
1: برنامج
0: الله.
1: مشاوير.
0: ونعم،
1: يعطيك العافية حبيبي.
0: ما شاء الله عليك يا حسن، الله يحييك.
1: الله يحفظك، طول عمرك.
0: طول
1: حبيبي.
0: عمرك طويل. من وين حسن؟ ذكرني بس. ذكرني من وين؟
1: من البحرين.
0: البحرين، ونعم يا مرحبا.
1: واشتغل في شركة في المراعي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ما نبي نسوي لها دعاية.
0: ونعم ونعم، سويت وخلص. ونعم ونعم.
1: يعطيك العافية.
0: الله يحييك. شو هالبحرين، عساكم طيبين.
1: طيبين والحمد لله.
0: ذكرتك ذكرتك وذكرتك ذكرتك حسن.
1: طول عمرك.
0: وعمرك طويل، الله يحييك يا حسن، نورتنا وسعدتنا.
1: بس الخط صرتنا صرت أتنقل يعني.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حسن.
1: في المملكة ونقلوني للكويت، ورجعت من الكويت على عمان، ومن عمان للإمارات، صار لي 6 سنوات على الخط، الحين توي راجع على السعودية.
0: الله الله.
1: والبرنامج
0: الله
1: اليوم كان يخصني.
0: إيه يخصك أنت، شو طرحي الموضوع عشان حسن؟
1: يعطيك العافية، اليوم طالع من الخارج.
0: ما شاء الله. الآن الآن يا تنقلاتك هذه يا حسن في نفس الشركة. ولا عمل ثاني؟
1: لا ما شاء الله. بس التنقلات في الشغل.
0: أنا أبي يعني يوم... أطول مدة قضيت فيها. كانت في مدينة.
1: لا طبعاً. إحنا في الخارج طبعاً.
0: لا لا، أنت تقول أنت تقلت من السعودية.
1: وارجع.
0: ترجع.
1: إيه ما أسكن. بس أيوة بس نقلت من من شغلي في السعودية إلى الكويت.
0: ما شاء الله عليك.
1: سنتين. بس رايحين جايين الخارج يعني في السعودية.
0: نعم.
1: على طول موجودين في السعودية.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حسن. العائلة كلهم في الرياض ولا في الخارج؟
1: لا لا والله للأسف مو راضين يجون الحين. انا
0: راضين
1: كملت.
0: انت ما تبيهم يجون ولا هم يبون؟
1: هم يبون يجون.
0: شفت موضوعنا، شفت موضوعنا يا حسن، هذا موضوعنا.
1: لا يقول المرأة هي اللي تتحمل، ما تتحمل، احنا اللي نتحمل.
0: اي لا، تكون مع الأسرة قريب معهم وهم قريبين معك.
1: والله ما انا نحن في شهر راح اجازه ورجع.
0: يعني هم يا حسن هم خايفين من الانتقال من مدينه الى اخرى، من دوله الى اخرى، صح؟
1: طبعا ما لا ما خايفين ينتقلوا حتى يتمون في الخارج، بس ما يحبون انا بطلع عنهم من الخارج. باخذ لي اسبوع وبرجع لهم.
0: اي نعم.
1: بروح منطقه ثانيه بروح اسبوع وبرجع لهم، ما يبقوا. لكن يتمون في البحر. يتمون في البحرين
0: بين اهلهم وقاربهم. نعم.
1: شهر مو مشكله، يعوفوني. نعم. ما عندهم مشكله.
0: ما شاء الله عليك يا حسن. كيف طيب التحديات اللي واجهتها في مرحله عملك، يعني المراحل اللي قضيتها؟

0: في
1: والله
0: تحديات
1: صعب.
0: واجهتك؟
1: التحديات صعبة في الشوارع، في
0: اي
1: الزحام، في
0: ماشي.
1: ومنطقة الرياض طبعا تعرفها، بس احنا شوي انه صارت شوارع برا شوي خفينا
0: اي
1: عن زحمة تريلا، صعبة
0: ايوه
1: شوية اي يعني. بس اللي يشتاقها ما يقدر يهدها يعني.
0: اي صحيح.
1: انا عمري ترى عمري انا مو صغير،
0: الله
1: بقرب
0: يعطيك،
1: 60
0: ما شاء الله توك شباب يا حسن،
1: 60
0: ما شاء الله
1: شباب
0: عليك، ما شاء الله
1: تونا
0: عليك.
1: سامعين.
0: لا توك شباب، اي انا اقول توك شباب.
1: الله
0: صوتك
1: يعطيك
0: ما شاء الله
1: العافية،
0: عليك.
1: الله
0: الله
1: يخليك
0: يحفظك يا
1: طول
0: عم حسن،
1: عمرك حبيبي، الله
0: نورتنا
1: يحفظكم،
0: واسعدتنا واحلى
1: الله
0: اتصال.
1: يسلمك، الله يحفظك طول عمري يا عمرك
0: وسلام
1: يا ابو عبد
0: لاهل
1: الله،
0: البحرين الغالين،
1: الله يحفظكم ان شاء الله.
0: طول
1: عزيزي
0: عمرك.
1: يا ابو
0: شكرا،
1: عبد الله
0: الله يرعاك،
1: حبيبي
0: اسعدتنا
1: حبيبي،
0: بالاتصال والمشاركه معنا. شكرا يا حسن من البحرين على هالاتصال ومشاركه معنا في برنامج تعليل، وحديثنا مرتبط عن المتغيرات في حياتك، عن التغيير المفاجئ الطارئ في مهنتك، في عملك، في وظيفتك، في ادارتك، في عائلتك، في بيتك، في سيارتك، في تغييرات مفاجئه، وهذه منغصات الحياه، هذه منغصات الحياة. لا، القوي هو الذي يواجه هذه المتغيرات ويتكيف معها، هو القوي عنده قدرة على التأقلم مع هذه المتغيرات مهما كانت صعبة. هذه القوة، هذه القوة. كيف أنت تعيد بناء حياتك بعد الانتكاسة؟ كيف؟ كيف فشل مشروع، خسارة تجارة، خسارة علاقة، كيف تعيد نفسك؟ هذه قوة ولا من قوة؟ قوة ولا لا؟ ترى في بعضهم حتى إذا خسر علاقة ما يعرف يكون نفسه من جديد، يعيد إحياء بناء نفسه وذاته من جديد، ما يعرف، خلاص ينهار، يبقى في دائرة التخطي ولا تخطي، إلى الآن واقف في هذه الدائرة، ما تعدى ولا تجاوز، ما تجاوز، لكن يحاول أن ينسى، ماخذ النسيان هذا مثل العذرة والحل، لكنه ليس جذري، يعني هو حل مؤقت، يعني يواسي نفسه بالنسيان، لكنه ما زال في هذه الدائرة، ما زال في هذه الدائرة، ما استطاع أن يغير من نفسه ولا يتكيف مع الواقع اللي يعيشه وليواجه هذا المتغير في حياته، ما استطاع، ما استطاع. فكثير من المواقف في حياتنا والمتغيرات تستوجب منا المواجهة، تستوجب المواجهة الحقيقية والقوة، هاي تعطينا قوة، قوة في مواجهة الحياة وفي قابلية الاستمرار والتجدد فيها. شاركونا بالاتصال 011-40-5-3، اتصال جديد. أبو عاصم،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: كيف حالك؟ طيب
0: يا مرحبا، من وين ابو عاصم؟
2: من الرياض.
0: الرياض، ونعم والله، حياك الله.
2: ما عليك زود، الله يبقيك،
0: طول عمرك. سم،
2: الله يسلمك، سمع دوك. والله التغيرات هذه انا اشوف انها من سنه الحياه.
0: صحيح،
2: ما في شيء يبقى زي ما هو، فلا بد الانسان اللي يبي يعيش يمشي مع التغيرات، ما تبي تعيش خلاص مت وريح نفسك.
0: ايه لا لا والله، لا والله كنت تراك معصب انت يا ابو عاصم.
2: لا ماني والله ماني.
0: لا لا، وش طيب المتغير في حياتك؟ وش الشيء اللي صار في حياتك وغيرك؟
2: اللي صار في حياتي ان كنت عايش في قرية،
0: اي،
2: وانتقلت الى مدينة،
0: اي،
2: ومن مدينة الى مدينة، طبعا من الرياض الى جيزان الى تبوك، كل منطقة اخذت فيها فترة.
0: ما شاء الله، اطول فترة قضيت فيها في مدينة؟
2: والله اقدر اقول لك يمكن في تبوك 13 سنة.
0: 13 سنة في تبوك، هي أطول شيء
2: في تبوك، هي أطول شيء.
0: وبعدها؟
2: وبعدها الآن في الرياض حوالي 10 سنوات.
0: في الرياض 10 سنوات.
2: الله الله، وتخبر تغيرت هذه عن الوظيفة من المدني إلى عسكري، برضه تعتبر من التغييرات المطلوبة.
0: صحيح، نعم صحيح.
2: الله،
0: وأنت متكيف مع واقعك أبو عاصم، مرتاح؟
2: والله والله متكيف الحمد لله
0: مع الواقع، ومرتاح مع المتغيرات، ومرك زينة. ما شاء الله عليك،
2: الحمد لله،
0: الله يحفظك، يطول عمرك يا ابو عاصم. هلا هلا وغلا، في امان الله، تحياتي.
2: سلم على خالد، الله يعافيك.
0: يبلغ ان شاء الله، يبلغ، يوصل.
2: حياتي حبيبي،
0: يا مرحبا، حياك الله يا ابو عاصم، تحياتي لك، في امان الله. 011-40-5-3 ابو عبد الله.
3: هلا، حياك الله،
0: الله يبقيك. من وين ابو عبد الله؟
3: من الرياض. الله،
0: الرياض، ونعم، يا مرحبا، اهلا وسهلا.
3: يا هلا بك وسهلا والله.
0: ايه
3: نشكركم والله على البرنامج الحلو.
0: الله يحييك، اتصالك احلى.
3: اللي يجيب على ما قال، ما في خاطر الواحد وهو ما يدري.
0: ايه،
3: لان سبحان الله القصص اللي تجي فيه حقيقيه ويقولها اصحابها.
0: ايه
3: يعني. الله يعافيك.
0: وش ابو عبد الله، وش الشيء اللي في حياتك غيرك؟ جاء في حياتك كذا وغير حياتك، قلبها فوق تحت. طبعا غيرها للافضل ان شاء الله.

0: إن شاء الله. وفاة الوالد والتقاعد.
1: وفاة الوالد والتقاعد هو اللي غيرك
0: تقريبا يعني.
1: وش غير فيك وفاة الوالد الله يرحمه؟
0: وفاة الوالد الله يرحمه كان كنت ساكن طبعا ببيت لوحدي والعيال واضطريت ان اسكن عند الوالدة. والوالدة ملزمة انها ما تطلع ببيت اكبر ولا مرتاحة بحارتها. وسكنت عندها في دور وكثر العيال واتمنى انها تطلع معي نبغى نطلع على قول الشمال وما شمال. ولا حصل. تمنيت عاد ان الله ييسر لي يعني عندها وحيالها بيت يكون يعني على ما قال. والحمد لله يعني سبحان الله بعد 9 سنوات واسكن قبالها
1: ما شاء الله
0: بيت 1080 متر.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك يا ابو عبد الله.
0: والحمد لله
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك ويحفظك. والتقاعد غيرك ما شاء الله الى الافضل.
0: هذا من على مطول من يوم تقاعدت قعدت سنة صارت لي القصة ذي. وبعدها رممت وطحت الترميم كذا وكان عندنا في الديرة موقع للأجداد والآباء يمكن مساحة كبيرة وبيوت يمكن 13 بيت كلها مهدمة. يعني وبادر فيها العائلة كبيرة وذا شلون نصلح هذه حابة وعند الشغف هذا. وسبحان الله خلال يمكن 3 سنوات كملنا البيوت كاملة بالشكل الأول وصارت زي المزار اللي يفرح كل من جاء وشافه.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وهذه على ما قال من التغيرات. طيب. اللي أحدثت لي يعني نقلة بأنه
1: أنا أبي الحين يوم أنك تقاعدت الآن كيف تقضي وقتك
0: في الرياض؟
1: في غير الرياض انت؟
0: الرياض لاني انا الرياض تعرف شوي محجور.
1: عندك شيء غير الرياض؟
0: الديره.
1: ما شاء الله
0: بنينا.
1: نعم
0: صرت اقعد هناك.
1: اقامتك وين الان اكثر؟ في الرياض.
0: في الرياض.
1: في الرياض. في الرياض. انت الحين عندك اعمال يعني خاصه؟
0: والله في الحمد لله مع العقار ومع عقار وشيء.
1: اي الله يبارك لك. اي ممتاز. انا توقعت انك فاضي تخاف تقول طفشان ما عندي شيء اسويه.
0: لا والله اللي يبغى الطفش بيلقاه.
1: اي ما شاء الله عليك.
0: يبغى يفتح لنفسه اشياء وكذا ويبادر ويغير.
1: كلام
0: أتوقع
1: جميل.
0: اتوقع انه بيلقى يعني شيء خصوصا لاصدقته. نيته وحسنه له.
1: نعم.
0: مع ربه فوق ان شاء الله بيتوفى.
1: بيض الله وجهك يا ابو عبد الله.
0: نعم
1: طول عمرك. أسعدتنا والله بالاتصال والمشاركة معنا.
0: شكرا شكرا.
1: الله يحييك في أمان الله. يا مرحبا حياك الله.
0: على كل سم. أسبوع صحيح؟
1: سم
0: كل أسبوع
1: البرنامج من الأحد إلى الخميس من 10 الليل إلى 12. نعم نعم.
0: شكرا لك يا
1: الله يرعاك. يا مرحبا. يا مرحبا عبد الله. تحيي
0: خالد الضواحي من الرياض.
1: ونعم ونعم ونعم يا أبو عبد الله. الله يحييك. أسعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا. شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك. أهلا وسهلا ومرحبتين. اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة برنامج التعالي نتكلم فيه عن المتغيرات في حياتنا. وش المتغير الحقيقي في حياتك اللي صار وغيرك إلى الأفضل أو إلى الأسوأ؟ عطنا الأسوأ خلينا نشوف يعني كيف تكيفت معه وكيف ما قدرت تعيد بناء حياتك من جديد حول هذا الانكسار. 011-40-53 اللي حب يشاركنا في التجارب الحية الواقعية حتى نستفيد من هذه التجارب ونبني من خلالها قصة إلهام. إلهام لكل المستمعين يستفيدوا من هذه القصص من هذه الحكاية ومن هذه التجارب في زاوية تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. عن طريق الهاتف نستفيد من الآراء المختلفة من مختلف مناطق المملكة. كل فرد منا عنده طموح، طموح على المستوى الاجتماعي وحتى العملي. هذا الطموح تحقق ولا فشل؟ إذا فشل ليش؟ من السبب؟ من السبب في فشل هذا المشروع؟ بعد الفاصل راجعين. أهلا بكم.

يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعالي، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في موضوعنا لهذه الليلة عن التكيف. ترى لما نتكلم إحنا عن التكيف مو بشرط ترى في الأمور البيئية وفي المجتمعات وفي المدن وحتى ظروف العمل، لا لا، حتى في العلاقات. نعم، العلاقة في بعضهم يتغير على الطرف الثاني، وش الواجب عليه؟ تكيف معه ولا يخسره؟ ولا يخسره؟ ترى هذا موجود، احنا ما نتكلم، احنا حتى المجالات تراها مختلفة والافاق متعددة. صحيح واحد يتعذر وانا عندي والله ضغوطات خارجية، عندي تحديات داخلية، طيب هذا ما تحولني يا اخي لشخص صامت؟ لا، بعد انا عندي مشاعر، عندي مشاعر، عندي عندك الطرف الثاني يتحدث، مهم القرار متخذ بس من طرف واحد، من الطرفين، من الطرفين. لذلك اليوم نريد أن نستفيد من وجهات النظر المختلفة حول المتغيرات في حياتك. أنا بأهم تغيير جرى في حياتك، وشو؟ 011 40 53 خالد.

0: السلام.
1: مساك الله بالنور، يا مرحبا يا خالد.
0: مبارك فيك يا حبيبنا.
1: من وين يا خالد؟
0: أنا
1: من مدينة.
0: من مدينة منورة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا خالد. ونعم ونعم.
0: ما عليك زود أستاذ صلاح.
1: هلا وغلا، تفضل يا خالد.
0: بالنسبة لموضوع أستاذ صلاح عن المواقف، صحيح ولا؟
1: أبي أهم متغير في حياتك، شيء كذا غيرك وغير حياتك وغير مجرى حياتك، وش كان؟
0: والله شوف أستاذ صلاح، بالنسبة للتغيرات ما في تغيرات يعني حقيقة، يعني حصل موقف والله إلى الآن لم أنساه إلى يومك هذا، يعني له الآن 8 سنوات والله إلى الآن لم يعني أنسى الموضوع هذا حقيقة. يعني فبعض المواقف سبحان الله ما تنسى.
1: وش يعني هذا؟
0: شلون؟
1: وش الموقف هذا؟
0: والله هي طال عمرك خطبة، تمام؟
1: أي.
0: ولم يكتب فيها طال عمرك هذا، فسبحان الله يعني توقيت الرد اصلا جاء في وقت يعني صراحه يعني انت على عشاء، تمام؟ يجيك الرد، يجيك الرساله، خلاص تنصدم صدمه عظمى.
1: انكسرت يا خالد؟
0: ها
1: انكسرت
0: جدا.
1: افا، وانا اللي قايل ان خالد جبل.
0: والله بعض يعني لا شوف، جبل كل حال الا في الامور هذه، يعني صراحه انت نفسك في شيء مثلا، تمام؟ وراح منك يعني، تمام؟ خلاص يعني زي ما تقول والله العظيم ثلاثة شهور وأنا والله ما ذقت الأكل السمين.
1: بسم الله عليك يا خالد.
0: بسم الله أستاذ صلاح.
1: بسم الله عليك يا خالد، خليك قوي، لا تصير حساس بزيادة يا خالد.
0: شلون؟
1: أقول لا تصير حساس بزيادة.
0: لا يعني هذا لا شعوري. يا أبو
1: أنا فاهم قصة، كل اللي قاعد تقول أنا فاهمه، بس أقصد يعني لا تتوقف عند هالمرحلة. تجاوزتها؟
0: لا والله ما تجاوزتها
1: إلى الحين.
0: والله إلى الآن.
1: إلى الحين ما تأكل؟
0: لا أنا كل مو ذاك الزوجة، لكن نفس الموقف يعني ذات الموقف.
1: طيب يا أخي أنا ما أمان. طيب أنت عارف إنه هذا الأمر قسمه ونصيب، وعارف إن هذا الأمر صح إنه له تأثيرات نفسية والعاطفية، لكن ما يكسرنا إلى هالدرجة يعني من هالوقت نقدر نتجاوز ونتخطى.
0: حاولنا والله بشتى الطرق، حاولت بشتى الطرق، لكن سبحان الله ما أدري إيش المشكلة.
1: تحتاج إلى قوة نفسية أنت الحين يا خالد.
0: كيف؟
1: وضعك يحتاج إلى قوة نفسية.
0: والله
1: ما تصير مهزوم، ما تصير مهزوم نفسياً.
0: والله حتى كل من شافني كذا قال لي إيش بك حزين، إيش بك حزين. يعني هذا شيء يعني خارج عن الإرادة حقيقة.
1: طيب خارج عن الإرادة نظل واقفين عنده، ما نتغير إحنا، ما نطور من أنفسنا، ما عندنا ذكاء اجتماعي، ما عندنا فرص أجمل وأفضل من اللي راحت. ما عندنا مستقبل جميل انتظرنا، ما عندنا أهداف، ما عندنا طموحات، ما عندنا نجاح انتظرنا، ولا لا؟
0: كلامك منطقي.
1: طيب وش ليش واقفين أجل في هالطريق؟ ليش ما غيرناه؟ تفكر؟
0: صحيح كلامك.
1: الله يحفظك يا خالد، يوفقك يا كريم.
0: اللهم آمين.
1: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، ويعوضك ربي بالأجمل والأفضل. شكرا لك يا خالد. 011-40-53 شاكر.
2: يا هلا.
1: مرحبا يا شاكر، من وين تكلمنا؟
2: والله الحين انا على الطريق، بس انا رجال عراقي من اهل الفلوجه.
1: ونعم، انت من اي طريق الحين، اي مدينه؟
2: من حافظ بني تميم رايح الرياض.
1: ما شاء الله، يا مرحبا يا شاكر، حياك ربي. اهلا وسهلا.
2: يطول عمرك.
1: عمرك طويل. انت عراقي؟
2: انا عراقي من اهل الفلوجه.
1: ونعم. وفي موجود في الرياض؟
2: اي والله
1: في الرياض موجود. كم لك في الرياض؟
2: شهرين.
1: توك جاي؟
2: اي والله.
1: عمل
2: ان شاء الله؟ لا والله
1: زياره. ما شاء الله عليك،
2: حق الحبايب.
1: الله يحييك يا شاكر، نورتنا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. سم يا شاكر ولا راح؟ تحياتنا لك يا شاكر، في امان الله. 011-40-53 طارق.
3: يا مرحبا.
1: يا مرحبتين عليك. وعليكم السلام،
3: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. هلا وغلا، من وين يا طارق؟
3: من الشرقية.
1: ونعم، من وين الشرقية؟
3: من الخبر.
1: ونعم ونعم، ليش انتم تقولون الشرقية؟ ليش ما تحددون؟
3: والله شرقية كبيرة ما شاء الله.
1: اي حددوا. طيب قول الخبر، الجبيل، الحسن، هم تحددون. حي الله طارق. يا مرحبا.
3: الله يبارك فيك.
1: سم
3: ابد التعليل انت. الموقف اللي غير حياتك.
1: اي والله علمني. تكفى يا طارق.
3: والله يا طويل العمر، انا بعد وفاة الوالد حياتي تغيرت كاملة.
1: أوه.

0: كاملة. وش اللي تغير يا طارق؟
1: والله شوف أنا كان كنت ماني حاس بالدنيا كلها أصلا، كان شايل همها أبوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وأنا طبعا أكبر العيلة.
0: أي.
1: لما توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه. أنا
1: كل ما كان يحمله تحول علي أنا.
0: أيوة. وأنت كم كان عمرك وقتها يا طارق؟
1: كان عمري وقتها 27 سنة.
0: ما شاء الله. لا قادر، أنت قادر على تحمل المسؤولية
1: الحمد لله. لكن أيه. أكيد أنا أنها كانت حمل كبير وتغير. أي
0: نعم صحيح. والفقد كبير.
1: والفقد كبير.
0: نعم.
1: ومسؤوليات.
0: صحيح.
1: واجتماعية أسرية.
0: صحيح. مادية.
1: كل المجالات.
0: صحيح.
1: من الأشياء اللي غيرت في حياتي كاملة.
0: أي
1: هذه من المواقف.
0: والتغير إلى الأفضل ولا لا يا طارق؟
1: والله شوف أنا بالتأكيد علمتني التجربة.
0: أي.
1: الحياة علمتني. لكن أي. كنت ما يعني ما حسب لها حساب. ليش؟ كان الوالد عايش وشايل هموم، يعني الهموم الحياة وصاد الأمور. لكن لما جاءت علي لازم أحسب لها حساب.
0: أي.
1: لازم أكون يعني واعي قد الأمور. أحيانا تجهلني من صغر السن، لكن مع التجربة مع الحياة استفدت وتعلمت. الآن عمري تقريبا حوالي 43 سنة والحمد لله.
0: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية يا عم طارق. والحقيقة يعني لما نتكلم إحنا يا طارق يعني في خضم هذه الحياة ترى كلها متغيرات، وأحيانا هذه المتغيرات مفاجئة تأتينا في وقت إحنا ما ندركه. أحيانا إحنا جالسين في لعب وفي سهر، فجأة سبحان الله اتصال يغير مجرى حياتنا. هذا الاتصال لأن الأحداث فيها متسارعة، فيها مفاجآت ما تستأذن، ما فيها استئذان. لكن وش اللي يبقى بيدنا؟ هو التكيف مع هذا الواقع. ترى هذا أهم مهارة، أهم مهارة يجب أن تتحلى عند الإنسان. كيف هو الآن يكون في هذا الواقع اللي ما يشبه أحلامه ولا يحقق دائما طموحاته، لكنه يعيشه كل يوم. تخيل كل يوم تعيش في واقع ما في شيء من أحلامك ولا في شيء من طموحاتك. هذا اللي يجب أن نفهمه ونتعامل معه بحكمة. بيض الله وجهك يا طارق.
1: حياك حبيب. شكرا.
0: أسعدتنا بالاتصال. مشاركة معنا 011-40-53. ايه نواف راح، ارجع يا نواف شاركنا من جديد 011-40-53. نتكلم اليوم عن التكيف يعني في واقعنا، في متغيرات جديدة في حياتنا. ترى بعضهم يقاوم هذا المتغير بالشكوى، بالضيق، بالامتعاض، بالتذمر، بالاستياء. ليه ما تواجهه؟ ليه ترضخ انت لهذا الموضوع؟ احنا لما نقول ترى تكيف ما يعني انه استسلام، لا، وعي بالمتغيرات، تفهم وش اللي يتغير عليك، وش الجديد اللي يضيف الى حياتك، وشيء اللي تقبله كمتغير جديد راح ينقلك الى تجربة اخرى جديدة جميلة وبين المرونة في التعامل معها. كيف القيود اللي كانت في حياتك كيف تحولت الى فرص حقيقية امامك. كل متغير جديد نخاف لنقلنا الى مرحلة جديدة، منطقة اخرى كانت مخيفة. وش دريك ان المنطقة هذه سيكون فيها عدد كبير من الفرص راح تغير حياتك. 011-40-53. تركي
2: وسهلا. حياك الله.
0: يا مرحبا. من وين يا تركي؟
2: من الرياض.
0: الرياض. ونعم اهلا وسهلا بتركي.
2: الله يسلمك.
0: يا مرحبا. سم
2: الله يدوق. الموضوع عن التغيرات صحيح؟
0: اهم متغير جاء في حياتك يا تركي وغيرك؟
2: والله اكثر من متغير صراحه.
0: اكثر؟
2: اي والله صراحه. ايوه.
0: ايش فيك يا تركي وراك؟
2: شوف هذا ترى وانا عمري صغير، ترى عمري 24.
0: الله يعطيك العمر كله. بس يا تركي وش اللي جاك؟ ابي طيب يعني لا تقول لي مثلا مشكله صارت لك ولا تحدي. ابي شيء غير مسار حياتك. منعطف.
2: تبي المنعطف الصح اللي يجيك حرفتي بالعربي.
0: ايوه غيرك.
2: صراحه انا من يوم طلعت من المتوسط إلين الثانوي 18 عايش كشخص طبيعي، يعني يطلع مع الشباب يفكر في يومه.
0: أي.
2: يروح يجي والحياة حلوة يعني.
0: أي.
2: إلين تراكمت المهام علي أنا. كيف تراكمت المهام؟ أنا القعدة، عرفت القعدة؟
0: أي نعم. هذا مدلع الحين القعدة. وشو المهام؟
2: القعدة أصغر واحد.
0: أي هو اللي ماخذ الجو كله ما شاء الله عليه.
2: انت قلت باخذ الجو صحيح.
0: ايه واقعك وش يقول؟
2: العكس صحيح معتمدين على القعده 100%.
0: ما شاء الله. لحظه، يمكن اخوانك كبار صح؟
2: بالضبط.
0: كبار ومتزوجين.
2: بالضبط.
0: فانت الوحيد في البيت.
2: مالك لو ولا انا وتقريبا ثلاثه.
0: خلاص ما بيلا، انت الوحيد اللي في البيت، دائما يشوفونك.
2: نعم.
0: جاي من الجامعة وراح البلاي ستيشن، راي من الجامعة إلى البلاي.
2: صحيح.
0: طيب.
2: صرت داوم وقتها في البداية، كنت داوم جامعة. أرجع للشايب. قهوة المغرب. بعدين العشاء الوالدة تبي شيء. هذا أول ممكن أربع سنين في الجامعة.
0: كذا مغبوط أنت الحين، الناس يغبطونك على النعمة وهالبر اللي عندك.
2: لا والله
0: بر الحين انت ما شاء الله، بعد المغرب قهوه عند الوالد، وعقبال ايش ما شاء الله عند الوالده، وش هالزين اللي عندك ذا ما شاء الله، وش هالاجر اللي عندك يا تركي، وش هالابواب الخير اللي راح تفتح امامك باذن الله، ابواب خير في المستقبل لك.
2: ابديك في المهام
0: من سم. هي وش نبدا بالاجر بعدين نروح المهام سم. يلا يا تركي.
2: بعدين الوالد صاير يعني يراجع في الاكشن الشرط مستشفى الحرس. المواعيد كلها عندي، هذا واحد.
0: يا سلام.
2: العلاجات والتكرار وين تركي؟
0: طيب يا تركي حرام عليك يا اخي، خدمه الحين البر صار مشكله، صار هم.
2: لا مو مشكله، انا عشان اقصد كوقت لي يعني.
0: انت الحين ما جينا
2: تمام،
0: الحين ما جينا الموضوع الرئيسي.
2: لا الحين
0: هذه المتغير اللي جاك، وشو اللي غير مجرى حياتك؟ وشو
2: يعني؟ انا بجيك مهام يومي. بعدين دخلت وش في
0: الوظيفه. تخرجت من الجامعه.
2: خلصت الجامعه
0: وتوظفت ما شاء الله عليك.
2: نعم صحيح،
0: توظفت على طول.
2: توظفت تقريبا بعدها بثلاث شهور تقريبا.
0: شفت برك بابوك.
2: نعم
0: شفت ابواب الخير وانت قاعد تتذمر الحين.
2: لا ما قد دمر، بس اتعلمت بدايه المهام.
0: بلا ما احلى مهام هذه، تفتح لي ابواب خير وباب رزق. اجمل يعني المهام هذه يا اخي، وانا كل يوم يا اخي اجوري تتضاعف في خدمه الوالدين وفي طاعتهم وبرهم.
2: لا والله انا ما تدمرت منها، بل لكن اقصد يعني من كثر المهام صار لي مالي.
0: والله انها احلى مهام، احلى مهام يا ابن الحلال، احلى مهام. احمد ربك على النعمه، والله مهام فيها اجر وفيها ابواب خير وفيها رضا من الله وفيها رزق بيجيك. احمد ربك يا تركي، والمستقبل قدامك، توك 24 باقي ان شاء الله، المستقبل قدامك افضل واجمل باذن الله.
2: صحيح حبيبي، بس انا اقصد انا شخص ما يعني وصلت مرحله ما اقدر اوافق. انا ودي اني ما فوضي، ودي مع الوالد والوالده صدق. انا صرت الحين
0: هذا هو هذا
2: ادرس شو اسمه في معهد وداوم عند الابو عند الام، مراويح رجعات طلعات مع العيال يعني مره انهرت.
0: تحملك المسؤوليه يا تركي وانت في هالعمر، هذا اقوى اختبار لك لمستقبل ايامك. شفت وانت تتحمل المسؤوليه في هالعمر، صدقني بترتاح بعدين. بكره تشوف المهام والضغوطات الحقيقيه والمتغيرات في حياتك راح تواجهها وتتكيف معها بسهوله، لانك خضت التجربه قبل الناس كلهم.
2: نعم
0: الله يوفقك يا تركي ويكتب لك الخير كله.
2: امين.
0: الله يحفظك
2: يا حبيبي يشارك معك.
0: يا سعدتنا والله. يا مرحبا يا تركي، يا مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركون الحقيقه بهذه التجارب الحيه الواقعيه. تركي كان مثال رائع وجميل للشباب، للطالب الجامعي، الطالب الجامعي في الصباح في الجامعه وفي المساء في خدمه الوالدين. يقول انا ما اطلع مع الشباب، ما اطلع مع اصدقائي، ما اروح للاستراحه، غالبيه الوقت في خدمه الوالدين. هذه هي والله جمال الحياه، هذه يجب اصلا انك تتكيف معها، ما تتذمر ولا تقول اي شيء عنها. يعني بعد ذلك شوف سبحان الله، تخرج وتوظف على طول باب خير فتح له. حتى الناجحين ترى ما عاشوا حياتهم مثاليه، الناجح في حياته ما عاش حياته مثاليه ابدا، عندهم تحديات في حياتهم، عندهم منغصات تجاوزوها، كانت عندهم قدره وقوه. والواقع ترى في نماذج كثيره والشواهد مليانه بالاسماء والشخصيات المهمه الناجحه المؤثره الحقيقيه، كل هذه الامور موجوده. عايد طولنا، عايد معليش، اهلا وسهلا يا عايد.
3: يا هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه
3: يا
0: الله.
3: مساء الورد،
0: مساء الجمال، من وين يا عايد؟
3: حبيبي والله صوتك الجميل، من مكه يا حبيبي.
0: من مكه ونعم، اهلا وسهلا بعايد.
3: حياك
0: سم.
3: اسالني عشان اعطيك انا.
0: وش ال
3: الشيء اللي غير

0: دام كل شيء بحياتي لي قدار، لو ظروفي عاندتني أو زماني الله أكبر من عنا هم كبار.
1: وبس والله سلام.
2: الله الله يا عايد، اللي فهمتها أنك متكيف مع واقعك
0: خلاص قدر،
2: صح؟ بيض الله وجهك. تدري هذا وش يدل عليه يا عايد؟ يدل على قوة نضجك وعقليتك ونفسيتك.
0: هي خلاص ما وقفت الحياة، اللي بعده.
2: بيض الله وجهك يا عايد، الله يوفقك ويكتب لك الخير يا كريم.
0: الله يسعدك.
2: شكرا حبيب. شكرا لك يا عايد على اتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك في أمان الله. 011-40-53 فيصل.
3: هلا والله، حياك.
2: مرحبا، الله يبقيك. من وين يا فيصل؟
3: والله من جدة. بارك
2: من جدة عليك. ونعم يا مرحبا، أهلا وسهلا بفيصل.
3: فيصل هذا من الطيبين.
2: فيصل كلمني من السماعة لو سمحت عشان يكون الصوت واضح.
3: أكلمك من السماعة.
2: هذا كنا سبيكر.
3: دقيقة.
2: أي دقيقة يعني. أهلا وسهلا، واضح، الله يحييك يا فيصل، تفضل. أهلا وسهلا يا مرحبا.
3: فيصل معك من الطيبين طول عمره، من مواليد 68.
2: ما شاء الله ونعم، الله يحييك يا فيصل، أسعدتنا ونورتنا.
3: حبيب قلبي.
2: تفضل يا فيصل.
3: والله شوف أنا في مرحلة بحياتي عشتها تقريبا 27 سنة.
2: ما شاء الله.
3: كنت صراحة يعني مملوك فيها صراحة.
2: أي.
3: أي والله، أنا تزوجت طول عمر وعمري 19 سنة.
2: ما شاء الله.
3: وتزوجت واحدة كانت أكبر مني، شايف؟ بحكم الأيام ذي كان الآباء إذا عيالهم عندهم بعثة أو حاجة زي كذا ما يروح لين يتزوج.
2: أي.
3: شايف؟ عشان يكون حصان أنا.
2: ممتاز.
3: فتزوجت وعشت مرحلة حياتي، رزقت بخمسة أبناء.
2: وابتعثت.
3: شايف؟ ابتعثت في البداية طبعاً.
2: أي.
3: اي اول ما تزوجت فعشت الحياه بحلوه ومرها،
2: اي
3: ولكن كانت حياه متعبه صراحه. ايوه، فجت لحظه سبحان الله بعد 27 سنه.
2: ايوه،
3: اللحظه هذه طول العمر يعني كانت لحظه حاسمه يعني. فانهيت الفتره الحياه الاولى، انهيتها تماما وابتعدت عنها تماما.
2: اللي هو تقصد ايش؟
3: اللي هي مثلا هي كانت زوجة، عرفت؟
2: انتهى الزواج؟
3: انتهى الزواج
2: بعد 27 سنة؟
3: 27.
2: كم من الأبناء؟
3: 5.
2: ما شاء الله، ما شاء الله.
3: أي والله العظيم، شايف؟ سبحان الله، ترى انتهى ما هو بإرادتي أنا ولا شيء، ولكن تدخلت الأهل، أهل الزوجة. فانتهت، فربك سبحان الله خلال أسبوع سبحان الله تهيأ لي الظروف، وفجأة كذا حصل نصيب وخطبت.
2: ما شاء الله.
3: وأملكت خلال أسبوع.
2: ما شاء الله.
3: المرحلة ذي الزوجة هذه اللي أنا تزوجتها الثانية ذي.
2: نعم.
3: سبحان الله، شوف لكل شيء نصيب.
2: إيه.
3: أنا تزوجتها، هي كانت متزوجة قبلي تقريبا 18 سنة.
2: إيه.
3: فتزوجتها، لما تزوجتها طبعا عقيم مسجلة عندي. فسبحان الله جلست معي 20 يوم.
2: رزقت. وحبلت. ما شاء الله تبارك الله.
3: سبحان الله، شوف بعد 18 سنة.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: بالنسبة لي أنا يطول العمر
2: أقدار يعني ساقها الله إليك وإليها.
3: أقدار.
2: نعم. نعم.
3: بالنسبة لي أنا تغيرت حياتي.
2: ما شاء الله.
3: 180 درجة.
2: ما شاء الله.
3: والله العظيم، من تملك إلى حرية.
2: ما شاء الله.
3: إلى انفتحت الحياة أمامي.
2: ما شاء الله، ما شاء الله.
3: انفتحت أبواب الرزق.
2: الله.
3: والله العظيم أقولها وأنا صادق.
2: ما شاء الله يا فيصل، ما شاء الله.
3: تغيرت حياتي 100% تغير.
2: ما شاء الله، هذا فيصل يؤكد أن حقيقة الحياة هي ما تتبع ترى مقاييسنا. إحنا لسنا دائما في المكان المثالي أو مع الأشخاص اللي نبيهم ونحبهم أو في الوظيفة اللي نحلم فيها، لا. فتلقى إنسان يأنه يتذمر في هذا الواقع، يأنه يصنع نفسه من الممكن شيء جميل، شيء جميل، لأن التكيف ترى دائما يحقق السلام الداخلي.
3: نعم، ممكن كلمة تغير فيك كل شيء.
2: حسنت. نعم،
3: كلمة واحدة. نعم صحيح، وهذا اللي حصل معي أنا.
2: بيض الله وجهك.
3: كلمة واحدة قالت من الزوجة السابقة غيرت في حياتي.
2: نعم.
3: 190 درجة.
2: ما شاء الله يعني تبارك الله.
3: شيء من لا شيء إلى شيء.
2: يعني كأنها حولت القيود إلى فرص.
3: نعم.
2: بيض الله وجهك.
3: أنا مقيد.

0: يعني. لكن
1: لا عندك فرص الحين
0: جميلة.
1: ما في شك. نعم
0: الحين الحمد لله أنا متقاعد شايف.
1: نعم
0: ولكن أعيش أجمل أيام حياتي.
1: بيض الله وجهك يا فيصل. الجميل يعني في هذه القصة المختزلة يا فيصل أنك أنت الآن ما انتظرت الظروف المثالية حتى تبدأ، أنت بدأت في العيش وتطور من الظروف التي لديك.
0: نعم
1: بيض الله وجهك.
0: نعم يعني كان في صبر 28 سنة.
1: نعم بيض الله، الله يكتب لك الخير يا فيصل، يوفقك يا كريم، وعساك دوم في سعادة وابتهاج.
0: اللهم
1: الله يراك في أمان الله. يا مرحبا، سعادتنا بالاتصال. 011-40-53 اتصال من شريف.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من وين يا شريف؟
2: أنا من مصر.
1: من مصر ونعم، الآن من وين الآن؟ من أي مدينة؟
2: أنا حاليا في الرياض.
1: الرياض ونعم ونعم، أهلا بشريف.
2: بالنسبة للتأقلم والتكيف ده شيء ضروري جدا.
1: نعم.
2: وما كنت تبقى عندك قوة تحمل وصبر وعزيمة
1: أي.
2: ما راح تعمل أي حاجة.
1: برافو عليك
2: والله. صح.
1: طيب خلينا نحكي عن تجربتك يا شريف.
2: نعم
1: خلينا نحكي عن تجربتك.
2: تجربتي يا الحبيب، أنا كنت بالمملكة من زمان يعني.
1: كم سنة؟
2: لا ما شاء الله ما سعدتش يعني، أنا جيت لي وأنا يعتبر صغير 21
1: ما شاء الله سنة. يعني أنت ولدنا الحين يا شريف، أنت ابن المملكة.
2: أيوة أنا
1: ما شاء الله.
2: المملكة يفوق الكلام
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله يحييك يا شريف.
2: الله يبارك فيك.
1: طيب أنا
2: إخواتي. نعم
1: أنا كتب يعني تحكي لي قصة وتجربة مثلا في مسألة التكيف، يعني يوم جيت المملكة هل تكيفت يعني بالسرعة أم يعني الوقت بعد سنة سنتين أخذ منك حتى تكيفت مع الواقع؟
2: لا أقلمت بسرعة
1: ما شاء الله.
2: أيوة الحمد لله رب العالمين. نحن كمان مجالنا في الشغل هنا يخليك ان انت لازم تتكيف ولازم تأقلم.
1: ممتاز برافو.
2: شغالين طرق.
1: برافو عليك.
2: بس يعني انا مثلا من الاسبوع اللي فات كنت جاي من الجنوب مثلا شمران
1: ما شاء الله.
2: قبلها كنت بالربع الخالي، طبعا كنت احسب ان انا رايح الربع الخالي والدنيا والهادي. سبحان الله كانت احلى جو واحلى مكان وسبحان الله. فبنبه اخواتي ان لازم عزيمه، لازم صبر، لازم تتأقلم ولازم تتكيف. وربنا يعين الجميع يا جماعة. مش كل حاجة يعني الواحد يبقى لازم الصبر ده لابد منه، والتوكل على الله حلو. ما تقولش أنا هروح من مكان لا ده أنا مش هعمل لا ده أنا مش، لا بالعكس، عسى أن تكره فعلا وعسى
1: أن
2: يعني سبحان الله العظيم. فبشكركم على كلامكم الجميل.
1: بيض الله وجهك يا شريف. أسعدنا. طيب الله يحفظك يا شريف. طيب على المستوى الشخصي يعني في حياتك الشخصية في شيء كذا غير مجرى حياتك؟
2: قرار طبعا. من بعد تعامل مثلا المديرين، من بعد ان ما اختارش ان انت مديري، بس مش عايز اختارك بتديني اوامر وبتديني كلام انت اي انسان ما يتحملوش يعني الطاقة. فان انت تاخد قرار لا انا مش هعمل، لا انا في مقدرتي، لا انا اقدر، لا انا ما اقدرش، يكون عندك كلمه حازمه، لا واحد لا اثنين ما
1: بتطلعش
2: بس دي بتريح النفس وبتريح البني ادم.
1: انت تقصد يعني عملك في العمل يعني بين الموظف والمدير؟
2: مش هتفرق هي مين بيكلم مين، بس انت
1: لا بيكلم. انا ابي قرار شخصي مو قرار يعني شيء غير مجرى حياتك سواء للافضل او للاسوء.
2: قرار يا
1: بس قرار ايش قرار ايش
2: قرار كان مع مديري مثلا ان هو عايز ينقلني من مكان لمكان.
1: ايوه.
2: فانا قلت له لا مثلا انا مش عندي استعداد ان انا اروح المكان هذا لظروف مثلا عائليه وكذا وكلام من بس.
1: وش اللي صار بعدين؟
2: نعم
1: ايش اللي صار بعدين؟
2: اللي صار بعدين ان انا تركت العمل. سبحان الله، عسى ان تكره وعسى ان تحب. بعد ما تركت العمل ربنا رضاني بعمل احسن بمستوى احسن ب ب ب سبحان الله حاجات كثيره ثانيه خالص.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله. الله يفتح لك ابواب الخير يا شريف.
2: اللهم امين.
1: شكرا لك على اتصالك. شكرا
2: شكرا شكرا.
1: الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 والله اجمل القصص والحكاية ان نستمع الى التغيرات في حياتنا، في حياتنا تجارب الاخرين بالنسبه لنا دروس. قصر صوت الاذاعه على هنت.

0: تبشر
1: قصدي
0: بالطيب.
1: قصدي صوت الجوال.
0: الجوال لنا فيه صوت صدع. اسلم يا مشاري حياك الله.
1: سلام عليك، والله اشكرك على البرنامج.
0: الله يحييك برنامجكم. سم
1: سمع والله برنامجكم على الصدمات ويعني
0: ما بصدمات الله يكفينا الشر. تكلم منا عن شيء غير مجرى حياتك يا مشاري. غيرك
1: والله كل حياتي بخير من مرض كورونا وجاي. الله
0: ما شاء الله ما شاء الله، عساك في زود يا مشاري.
1: امين.
0: ويفتح لك
1: مرض كورونا روحت بالغالين وبهقصير يا طال عمرك.
0: سم
1: أقول بقى قصيدة على أمرك.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح لك أبواب الخير يا مشاري، وفقك يا كريم.
1: يقول له قصيدة، يقول دنيا تدور فيك من الدور في الساعة على بدل الأيام تكشف غطاها.
0: أي نعم.
1: ولا إسعاف ما تشيل للناس غالين غابهم وذكرهم داخل القلب والعين.
0: الله
1: غابهم وغيابهم صعب بسلامة في الليالي المقبلاتي. سلام.
0: نعم صح لسانك يا مشاري، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك في أمان الله. يا مرحبا، سعدتونا بهالاتصال مشاركة معنا. هذه القصص والحكاية في حياتنا احنا البسيطة، لكن فيها متغيرات، فيها أحداث متسارعة، فيها مفاجآت، والله تجينا من غير استئذان. اتصال يجيك، خبر، موقف في المكان العام، في السيارة، يغير مجرى حياتك، يغيرها تماما تماما تماما. أحيانا ما عندنا هالمهارة اللي ممكن تساعدنا ونتكيف مع هذا الواقع المؤلم. أهلا يا سلطان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: أسعد الله مساءك.
0: ومساءك. من وين يا سلطان؟
2: من الرياض.
0: الرياض، ونعم أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك.
0: سم
2: بالنسبة لموضوع اليوم التكيف،
0: أي.
2: سبحان الله، كأن أول ما ركبت السيارة شغلت الرادي كأنها رسالة من رب العالمين
0: لك.
2: أي نعم.
0: علمنا يا سلطان، شو موضوعك؟
2: في حياتي حاجتين
0: أي
2: كيفت معها. أول شيء ظروف العمل من منطقة لمنطقة كانت صعبة في البداية، لكن الحمد لله كان الله معنا فيها لحد الآن. يعني في 4 مناطق في المملكة قد اشتغلت فيها والحمد لله أموري مشت فيها. الأمر الثاني اللي هو الزواج.
0: ما شاء الله،
2: اتزوجت وقعدت 6 سنوات أحاول قدر الإمكان إن الحياة الزوجية تكون حياة سعيدة
0: إيه؟
2: أو حياة يعني مستقرة
0: إيه؟
2: لكن للأسف الآن أنا على وشك الانفصال
0: إيه؟
2: فأول ما فتحت الرادي إلا على الرجال اللي كان يقول 28 سنة.
0: أي نعم. إيه؟ عاد أنت تأخذ الموضوع على محمل الجد، ترى موضوع كلام يحتاج إلى تأني، إلى مشاورة، إلى دراسة، إلى حكمة، إلى تفاوض، إلى مشاركة في القرار. اي نعم، عشان ما تتسرع بس تاخذ الموضوع هذا على محمل الجد وانك انه رساله. لكن خلينا في واقعك الاول يا سلطان، انت تقول ظروف العمل انها تغيرت من مدينه الى اخرى ولا لا؟
2: الله الله.
0: وكنت مرتاح وقتها يوم انتقلت؟
2: في البدايه كان صعب جدا انك تنتقل لمدينه وتبدا من جديد وزي كذا.
0: اي نعم،
2: في بعض المناطق قدرت اني اتاقلم،
0: ما شاء الله.
2: بعض المناطق واجهت صعوبه جدا بداية، لكن الحمد لله.
0: بس هذا أعطاك قوة في التحمل، أعطاك شجاعة، أعطاك مواجهة.
2: الحمد
0: في هذا الدرس ولا لا؟
2: فضل من رب العالمين وجعل والدي.
0: الحمد لله، الله يوفقك يا سلطان ويفتح لك أبواب الخير يا كريم. شكرا لك على اتصالك. الله يرعاك في أمان الله. 011-40-53 اتصال أبو خالد.
3: هلا هلا والله أبو عبد الله.
0: مرحبا يا أبو خالد، من وين تكلمنا؟
3: من الرياض.
0: الرياض، ونعم أهلا وسهلا حياك الله.
3: مالك زود.
0: سم
3: احلى قرارين يا ابو عبد الله اللي اخذتهم في حياتي. اول شيء اشكر الله واحمده ان الله خلاني ارجع الى الله واصلي واصوم.
0: نعم. ثاني
3: وثاني شيء اني نزلت 70 كيلو.
0: ما شاء الله، شلون قدرت؟
3: اي والله والله.
0: كم كان وزنك اول؟
3: 173.
0: وشلون نزل 70؟
3: نزلت 70 كيلو طال عمرك على المويه.
0: شو على المويه؟
3: بس المويه اللي ينزل الوزن.
0: لازم اكل؟
3: لا.
0: وشلون لا؟ لازم تغذية.
3: بقول لك شيء، الحين أنت لو تشرب 5 لترات موية تقدر تاكل؟
0: لازم تغذية الله يسلمك، شلون الجسم لازم يتغذى أكل، لازم شلون موية موية، ما في حد قايم حياته على الموية.
3: الحين بقول لك شغلة، لو شارب 4 لترات موية أو 5 لترات موية.
0: لازم أكل الجسم يحتاج إلى تغذية الله يسلمك.
3: بتاكل جسمك، بتاكل أكل صحي.
0: إي هذا الكلام، وش كنت تاكل؟
3: بيض، سلطة، تفاحة خضراء.
0: اي ما شاء الله، عندك نظام صحي مشيت عليه يا ابو خالد ولا لا؟
3: بس المويه هو اللي يمنع الاكل انك تاكل.
0: ما في شك، بس الجسم بحاجه يا اخي، الله يسلمك الان. بس خلينا الان نتكلم الان ابو خالد، يعني اعتمدت النظام الصحي في الاكل ولا لا؟
3: اي والله.
0: كم شهر؟
3: في سنتين نزلت.
0: سنتين نزلت 70 كيلو.
3: اي والله.
0: وين تبي توصل ان شاء الله؟ كم الرقم؟
3: والله ان شاء الله تحت ال100.
0: انت الحين تحت ال100، انت الحين 70 ولا لا؟
3: لا لا، الحين انا وزني 106.
0: انت الحين 106.
3: اي
0: اي ما شاء الله عليك.
3: لا لا، انت ثلاث ارقام ال100. اي
0: نعم احسنت. طيب يبي لك
3: اسوي رقمين.
0: يبي لك رياضه الحين يا ابو خالد.
3: اي والله صار عندي ترهلات، شو اسوي بعد؟ الحمد لله.
0: لا لازم رياضه
3: ان شاء الله باذن الله.
0: يمكن ما سويت اجراء شيء، عمليات شيء؟
3: لا فضل، لا فضل
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: كنت في تركيا،
0: كنت ناوي يعني، بس الحمد لله
3: فضل من الله، احمد الله واشكره.
0: رياضه بس تحرق السعرات يا ابو خالد ويزين جسمك ان شاء الله، تصير رشيق.
3: الحمد لله، فضل من الله.
0: الله يوفقك يا ابو خالد ويكتب لك الخير.
3: طول عمرك يا اخوي.
0: وعمرك طويل، اهلا وسهلا.
3: مع السلامه.
0: الله يراك في امان الله. شكرا لك يا ابو خالد على اتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-53. وش الشيء اللي يغير مجرى حياتك؟ رنا.
4: سم يا هلا.
0: حياك الله، كيف الحال؟
4: خير الله يسلمك.
0: من وين يا رنا؟
4: من الرياض.
0: الرياض، ونعم أول اتصال لك ولا لا؟
4: اي نعم.
0: الله يحييك، تفضلي يا رنا.
4: لا تفضلك. طبعا لكل الناس اللي طبعا كنت أسمع المشاركات فكان من ضمنها اللي قبل شوي قال العمل والزواج، واللي قبله كان يقول 28 سنة. فأنا دائما أحب أقول هنا نقطة تستوقفنا كثيرا، اللي هي الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
0: لتسكنوا
4: إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا لكل زمان آية، وكانت آية الزمان اللي قبلنا أنه سبحان الله الأزواج يستمرون باليوبيل الفضي والذهبي يعني بـ50 سنة بـ60 سنة. هذه من آيات الله عز وجل. ولكن ونبحث كثير في أسباب الطلاق وليش صار ومش عارف. الله سبحانه وتعالى أراد أن يطوي الكتاب ويسكر الباب فقط لا غير. فأحس أنه كانوا يشاركون أنه هذا الشيء غير مجرى حياتهم، فمن باب المواساة أنا أحب أقولهم هذا الكلام عشان هم يعني كمان يتقبلون هذا الشيء برحابة صدر، يتقبلون أقدار الله سبحانه وتعالى برحابة صدر.
0: اللي هو تقصدين الطلاق؟
4: نعم
0: يتقبلونه.
4: نعم.
0: وما في شك يعني إمساكهم بمعروف وتسريحهم بإحسان.
4: صحيح.
0: يعني هذه منهج رباني عظيم، يعني وهو يعني كأنه يدعو إلى مراجعة الزوجة يعني في منظورها وفي حياتها الزوجية. صح. وكذلك أيضا. صح. الزوج، لكن التسريح بإحسان هذا الطلاق لا رجعة فيه، يعني هذه الفكرة الرئيسية وهذا المنهج الرباني اللي يجب أن نسير عليه. لكن يا رنا ما علمتينا عن الشيء اللي غير مجرى حياتك يا رنا.
4: والله هي ما في شيء معين هو يغير مجرى حياتك.
0: ألا.
4: بعض المواقف أنا بالنسبة لي هو ما كان شيء يغير مجرى حياتي.
0: مثلاً إلا مثلاً قبولك في الجامعة، مثلاً قبولك في الوظيفة، مثلاً تغيير مثلاً طبيعة العمل، انتقال من عمل إلى آخر، من إدارة إلى أخرى، كل هذه متغيرات في حياتنا، حتى تغيير البيت من حي إلى حي آخر، من مدينة إلى أخرى، من محافظة إلى مدينة، كل هذه متغيرات في حياتنا.
4: صحيح، هذه المتغيرات هي ما تغير مجرى الحياة. أحياناً تغير طريقة التفكير. أحياناً تغير طريقة تناولك للموضوع. أحياناً تغير يعني رؤيتك للحياة،
0: تغير
4: كاملة.
0: حتى في علاقاتنا، في شخصيتنا. صحيح. في هويتنا.
4: صحيح. نعم.
0: في أهدافنا،
4: إعادة النظر في القيم، في تعاملاتك مع الناس.
0: صحيح.
4: في أخذك للأمور، طريقة تعاملك معها. يعني للأمانة أنا هو كل تغيير، هو كل تغيير يستجد في حياة الشخص بعيد عن روتينه. هو أكيد أنه بيكون يعني لأنه بيطلع من منطقة الراحة فبيشوشر عليه شوي. فلما هو يعني يبدأ يتواسى، يعني خلاص هو طور مهارة.
0: صحيح.
4: على ما يبدأ يتواسى مع الأمور الجديدة. ولكن يعني طبعا أكيد في ناس ما شاء الله في حياتهم كان في على قولهم أن unexpected detour، انهم هم يعني تغيرت حياتهم بالكامل سواء للافضل او للأسوأ. فانا اعتقد دائما انه تغيير مجرى الحياه هذا حاجه
0: هي آتية لا محالة، إما تأتي وفق أهدافنا وطموحاتنا أو تأتي بظروف مفاجئة من غير استئذان، هي آتية. لكن السؤال يا رنا، وش اللي غير مجرى حياتك؟
4: ربما الظروف العائلية.
0: الظروف العائلية، نعم. التغيير نعم. إلى الأفضل؟
4: نعم الحمد لله.
0: إلى الأفضل؟
4: أي نعم
0: الحمد لله. طيب السؤال يا رنا، يمكن هذا يدور في أذهان كثير من الناس الآن، ربما يسأل نفسه السؤال، يقول هل أنا اليوم أحتاج إلى التغيير؟
4: نعم نحن نحتاج إلى التغيير وحس المغامرة للأمانة لإضفاء معنى للحياة. لكن لو أنت تكرر الشيء بشكل يومي وروتينك، في ناس يعني، وأنا من الناس هذولا ما أحب أغير روتيني، لكن أحيانا أحس أنه أحتاج إلى تغيير، إلى مغامرة، إلى حاجة تضفي معنى الحياة، خليك تعيش تجربة بإحساس جديد. يعني أنا أعتقد أن التغيير فعلا لابد منه.
0: أيوة. طيب برأيك يعني رنا، من هم الأشخاص اللي يحتاجون للتغيير؟
4: الأشخاص الذين يحتاجون إلى التغيير أصحاب المعاناة.
0: برافو.
4: هذول أول ناس يحتاجون إلى أنهم التغيير.
0: المهزومين نفسيا، المنكسرين عاطفيا، الذين خسروا مشروع في تجارتهم أو أي مشروع كان في حياتهم، خسروا علاقة، يحتاجون إلى التغيير الحقيقي في مجرى حياتهم.
4: عشان ناخذ التغيير بالشكل الصحيح لابد أولا من مرحلة القبول. كيف ما جاني الأمر لازم أتقبل، لأن ما بعد القبول إلا الرضا والتسليم.
0: نعم.
4: خلاص.
0: برافو.
4: يعني يا فلما الواحد يأخذ التغيير هذا، هو صح ممكن يكون للأسوأ ساعات، يعني زي ما تقول يعني يضيق عليه الأمر، إلا أنه ترى يصنع منه شخصية أخرى، يصنع منه نسخة هو أصلا ما يدري عنها عن نفسه.
0: برافو عليك. نعم صحيح. صحيح. طيب تشوفين برأيك يا رنا، يعني أسلوب حياتنا اليوم، يمكن واحد يسأل الآن نفسه يقول أنا أسلوب حياتي ممتاز بالنسبة لي وأنا مرتاح ومتكيف معه، وشو لا أغير؟
4: في ناس أصلاً ترى إحنا كبشر نخاف من التغيير.
0: صحيح. عشان كذا أنا أسألك، يعني هذا الذي يخاف من التغيير قد يقول أنا والله مرتاح في هذه المنطقة، لماذا أغير؟
4: هو دائما يقول لك جميعنا طبعا على مستوى الحياه الشخصيه والعمليه، دائما احنا ترى في حاجه اسمها عند الانسان كذا، يعني هي باي ديفولت سيتنج، انه يكون عنده مقاومه للتغيير.
0: صحيح.
4: طبيعي، هذا الطبيعي. ولكن متى ما اخذ التغيير يعني حيز من تفكير الشخص، وعنده وجدت النيه لهذا التغيير، حتى لو كان طفيف حيغير فيه وحيعطيه خطوة للأمام على ألا يتراجع.
0: ممتاز. هي المقاومة للأسف يا رنا للتغيير تجي بالامتعاض، تجي يعني دائما يأتي هذا الشعور المتذمر، ليش صار لي كذا، أنا ما أبي أتغير، أنا كنت مرتاح، كل هذا الشعور يقاوم بدل من أن يواجه.
4: صحيح. شوف هو طبعا هي المواجهة تحتاج إلى طاقة، وأول طاقة يحتاجها الشخص في التغيير هي الصبر،
0: ويحتاج إلى وعي كذلك بعد يا رنا.
4: صحيح.
0: يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى أنك تتعامل مع الموضوع بحكمة، ما هو بالشكوى ولا بالضيق.
4: هو دائما التغيير ترى يجي معاه، لازم يجي معاه صبر، هذا أول شيء. يعني غير الوعي، الوعي ترى يجي مع مع الرحلة نفسها، رحلة التغيير.
0: صحيح.
4: في وعي، لكن أول شيء لازم يمتلكه الإنسان هو الصبر، الصبر عما يحب وعلى ما يكره. يعني كثير إحنا أحوال تغيرت علينا، صبرنا على شيء عن شيء نحبه، وصبرنا على شيء نكرهه. يعني
0: ممتاز.
4: فهمت عليه؟
0: ممتاز ممتاز. الصبر أجمل من المقاومة. ترى اللي يقاوم الواقع بلا جدوى كأنه يستهلك نفسه وذاته، لكن الذي يتقبله هو الذكي، أعطى لنفسه راحة وقدرة على التفكير الواضح.
4: صحيح. ترى أنا من وجهة نظري صراحة احيانا لازم الشخص يسلم، لازم يقبل.
0: صحيح.
4: اولا حتى انا انتقل للمرحله اللي بعدها واعرف احل.
0: صحيح.
4: وضعي واموري، اول شيء لازم اتقبل، ثم بعد ذلك ترى عموما هو يجي مع التغيير.
0: صحيح.
4: احيانا اذا كان للأسوأ يجي مع يجي فرج، والفرج اللي يجي يجيب معه رحمة يعني. فسبحان الله دائما لما يقولوا لك عوض الله أجمل، فعلا ترى عوض الله أجمل،
0: ما في شك.
4: لأنه
0: نعم.
4: يجي معاه رحمة. فالتغيير أحيانا لبعض الأشخاص ترى يجلب حياتهم رأسا على عقب.
0: صحيح.
4: أحيانا خطوة في التغيير في الاتجاه الغير صحيح ممكن تكلف الشخص يعني شيء ثمين.
0: صح.
4: قد يكون حياته. صح. قد يكون أسرته، قد يكون عمله. يعني هو هذه الخطوة الغير محسوبة في التغيير هي اللي عشان كذا احنا نمتنع أصلا عن التغيير.
0: وحتى لما تكلمتي وقلتي ان نقبل ونسلم الامر، ترى ما يعني هو الاستسلام او الرضوخ، هذا يعني ان عندك وعي انت بالمتغيرات وتعرف الشيء اللي تقبله والشيء اللي يمكن تغييره. لان الكلام هذا لما نتكلم ونقول احنا نتكيف مع واقعك ونقول مثلا انك تقبل وتسلم الامر، هذا ما هو ضعف، هذا دليل على نضجك وقوه. صحيح. عقليتك ونفسيتك.
4: نعم صحيح صحيح. ترى هناك اشخاص هم رهائن الماضي، هو ما يقدر
0: او اسير الماضي.
4: نعم رهينة الماضي خلاص. أنا رهينة هذاك الزمن وهذاك، وليش أنا تغير؟ يعني ركزي معليش، اقبلي بالموضوع عشان أنت تتجاوزين وتتخطين وتشوفين الصورة أمامك واضحة كما تفضلت.
0: صحيح. وهذه القدرة حقيقة على النجاح بإذن الله، يعني من غير ضجيج، أنك تتطور بصمت وتصنع الأمل ببقايا الألم.
4: صحيح. نعم نعم. لا يصنع الإنسان ترى غير الألم على فكرة، الوجع.
0: نعم.
4: الوجع هو
0: اللي يصنع. نعم.
4: من الشخص، إما أنه شخص واعي ويعني واعي وحكيم ورزين، أو أنه يجعل الشخص يعني محترق من الداخل، ما يعرف يتصرف، حتى ردود أفعاله ما يعرف يوزنها.
0: مثل حديثك الواعي والحكيم أستاذ رنا.
4: الله يسلمك.
0: أسعدتين الله يحفظك. وش تخصصك يا رنا العلمي؟
4: أنا تخصص في لغة إنجليزية.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في علمك وعملك.
4: الله يسلمك.
0: شكرا يا رنا، سعدتينا بالاتصال والمشاركة وهذا الإثراء المعرفي.
4: يا هلا وسهلا، حياك
0: الله. يرعاك في أمان الله. تحيات رنا، أهلا وسهلا بالجميع. 011-40-53 اللي حب يشاركنا موضوعنا لهذه الليلة في برنامج تعليل عبر أثير إذاعة الرياض عن التكيف مع المتغيرات. السؤال المباشر، أهم متغير جاء في حياتك وغير مجرى حياتك تماما، سواء للأفضل أو للأسوأ؟ علاء.
5: مساء الخير أبو طلال، كيف حالك؟
0: مساك الله بالنور، كيف الحال يا علاء؟
5: الله يحييك، كيف أمورك؟
0: من وين يا علاء؟
5: أنا من الرياض.
0: الرياض ونعم، أهلا وسهلا.
5: الله يحييك، كيف أمورك؟
0: طيب جعلك طيب، تفضل يا علاء.
5: والله يعني قبل أي شيء بحب يعني أهليك وأهل القائمين على هذا البرنامج وعلى الأفكار اللي تم طرحها.
0: الله يحييكم، برنامجكم يا علاء وإذاعتكم، أهلا وسهلا بالجميع.
5: الله يحييك. والله أنا لأول مرة أسمع هذا البرنامج، فهو يعني تمكنتم من خلال الطرح اللي أنتم خلال هذا العصر، أنه أنا أوقف سيارتي جنب الطريق وأني أحكي هذا التليفون، وهذا يدل على جهد أنه تقدروا تصلوا للمتابعين وتقدروا يعني.
0: الله يحييك يا علاء، واجبنا الله يسلمك، هذا واجبنا أن نوصل للناس. لكن الشكر للأحبة الكرام المستمعين اللي خصص جزء من وقته للاستماع هذا البرنامج وللمشاركة. تفضل يا علاء، تفضل.
5: والله أنا بالنسبة لي يعني بدي أحكي عن شغلة معينة وفيها رسالة. يعني أنا بذكر يعني ما قبل عمر، يعني قبل يكون عمري 18 سنة، حالي زي حال أي شاب أو زي أي طفل، انه يعني التزامه بالفروض، يعني يصلي يتقطع بفرض الصلاة.
0: نعم.
5: يعني لغاية مرحلة الثانوي كان في يعني التزام وتقطيع. انهينا مرحلة الثانوي ورحنا باتجاه الجامعة، ضغط محاضرات.
0: نعم.
5: حياة شبابية. للأسف
0: الى
5: اني انا توقفت عن الصلاة بشكل كلي. يعني انه انا ما عدت اصلي، هذا الحكي استمر معي لمده سنه كامله. فبعدين انتقلنا لجامعه اخرى نظامها مختلف شوي.
0: نعم.
5: فيها زي نظام داخلي. فانه كانت الصلاه اجباريه.
0: ايوه.
5: وخصوصا يعني يوم الجمعه لازم كل الطلاب بيروحوا على المسجد. يصلوا بعدين بيرجعوا. فاستمر هذا الحكي فكان انه انا بس اروح يوم الجمعه معهم.
0: هو المتغير اللي تغير وين الان يا علاء؟ انك تصلي ولا انك
5: انا يعني انا يعني هم كنت انا لمده عام متوقف عن الصلاة.
0: طيب بعدين جت الجامعة وأجبرت الطلاب على الصلاة.
5: كان نظام الجامعة يجبرنا أن نروح نصلي يوم الجمعة.
0: ممتاز.
5: يشوفونا يوم الجمعة.
0: أيوة.
5: فأنا كنت أروح يوم الجمعة.
0: نعم.
5: لمدة شهر، بعدين حكوا إنه خلاص اللي بده يروح يروح واللي ما بده يروح هو حر.
0: نعم.
5: فأنا قلت يعني والعياذ بالله إجت ساعة الفرج، فما رحت معهم. ونمت. نمت وقت صلاة الجمعة.
0: نعم.
5: فأثناء عودتهم أنا صحيت على صوتهم مراجعين. فلما صحيت أنا الشعور اللي أجاني لليوم يعني لازلت أذكره، إنه هو شعور الفزع. إنه أنت إيش هل يعني طمس على قلبك؟
0: أي نعم، يعني كأنك يعني جت اللحظة هذه اللي غيرت.
5: صحوة.
0: أي نعم، غيرت الحقيقة من مفاهيم كثيرة في حياتك.
5: من
0: إلى الأفضل طبعاً والأحسن والأجمل.
5: إلى الأفضل والحمد لله.
0: نعم ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
5: هذا الحدث مر عليه 24 سنة.
0: ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا علاء.
5: من 24 سنة أنا
0: ما شاء الله. وما نسيته لأنه أثر فيك.
5: والله.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا علاء، الله يحفظك ويوفقك يا كريم ويكتب لك الخير.
5: الله يحفظك. فأنا دائما أقول يعني
0: نعم.
5: أي شاب يعني طيب. لا تيأس من نفسك ولا تيأس من
0: أحسنت.
5: رحمة الله.
0: أحسنت، بيض الله وجهك يا علاء، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة
5: الله
0: معنا. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين، ما شاء الله تبارك الله، مشاركات رائعة وملهمة، قصص وتجارب وحكاية من الأحبة الكرام يشاركونا حول التغييرات في حياتهم. راجعين بعد الفاصل 011 40 5 3.

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعالي. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة عن طريق الاتصال 011-40-53. موضوعنا اليوم عن المتغيرات في حياتك، فيها متغيرات جذرية، صحيح في تحديات في منغصات هذا أمر طبيعي، لكن في تغيير يخليك تنتقل إلى مرحلة جديدة، إلى حياة جديدة قد تكون متوافقة مع أهدافك، مع طموحاتك الاجتماعية وحتى العملية، أو بعضها لا بطريقة مفاجئة. مفاجئة، تغيرت حياتك، تغيرت عاداتك، نمط الحياة اللي تعيشها، أسلوب الحياة، الروتين، كل شيء تغير، ما في منهجية واضحة كما كانت في السابق. الكل تغير، الكل تغير. أنت في هذه المرحلة إما أنك تتكيف مع هذا الواقع وتصنع نفسك من جديد، أو تبقى في هذه الدائرة أنك أنت ما تستطيع هذه المواجهة ولا يمكن أن تتكيف مع هذا الواقع. 011-40-53 فايز.
1: هلا، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، كيف الحال يا فايز؟
1: ما شاء الله، أنا طحت بالمخرج. أنا قلت الأعضاء وكل الأعضاء اللي موجودين، والمخرج قال أنا المخرج، قلت ما أدريت، أجل طحنا بلقش.
0: الله يحييك يا فايز، من وين تكلمنا؟
1: أنا أكلمك من بريدة طبعا.
0: ونعم ونعم، يا مرحبا. إيه؟ حياك الله يا فايز.
1: أنا والله العظيم أنا قعدت أستمع للبرنامج. نعم. إن كان من البنات وألا الرجال، كلهم أخذ زبدة معينة لحياتي بصراحة.
0: نعم فيها. نعم. طيب عنك أنت تحديدا يا فايز، وش الشيء اللي جه في حياتك وغير منها، من سواء الحياة الاجتماعية والمهنية؟
1: والله يا ابن حال، بالنسبة المهنية طبعا أعرفك على نفسي، أنا معلم تربية، معلم ابتدائي.
0: ونعم ونعم.
1: 30 سنة.
0: ونعم ما شاء الله.
1: أنا خطاط ورسام وفنان تشكيلي، وبضيف لك حاجة
0: سم
1: لا فائدة كبيرة للخطاطين. أنا أقولك طبعا كل عام وانت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: آمين.
1: أنا بضيف هذه اللي هو طريقتي، أنا ما أشوف معايدة وارسلة، لا أكتب حي.
0: خلنا الحين من المعايدات، الحين خلص العيد، الحين نتكلم يا فايز عن إيه؟ اللي جرى في حياتك وغيرك.
1: بقيبه شوي العيد في عمرك.
0: سم.
1: أقول بقيبه شوي.
0: خلص عيد، نحن مقبلين على سنة جديدة. في متغيرات في حياتك يا فايز؟ شيء غير من حياتك؟
1: أنا هتام.
0: في شيء غير من مجرى حياتك غيرك؟ والله سواء للأفضل أو للأسوأ.
1: السبب اللي غير بحياتي
0: إيه؟
1: هو الإيمان بالله طبعا.
0: سبحانه، ما في شك. لكن نتكلم من عن ظروف مثلا، خلنا نتكلم، تقول أنت فنان تشكيلي.
1: أنا خطاط ورسام وفنان.
0: طيب
1: تشكيلي.
0: لك أعمال
1: بالأشغال اليدوية.
0: لك أعمال فنية، شاركت في معارض؟
1: والله أشارك بالمعارض الداخلية بس.
0: إيه ممتاز.
1: بس أنا الله معطيني النعمة أني أمر على المحلات بنات وشباب، أسوي لهم لوحات بسميهم مجانا.
0: نعم ما شاء الله عليك،
1: كلها مجانا، فهذه نعمة من الله.
0: بيض الله وجهك يا فايز، الله يحفظك يطول عمرك. شكرا
1: يعني
0: لك على اتصال.
1: بالعمل خيري ترى.
0: بيض الله وجهك.
1: اي والله
0: بيض الله وجهك.
1: نجي للفائدة على الحياة. انا اقول طبعا اول ما انصح نفسي واذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، انا اقول الانسان لو يصير له اي شيء بحياته سلبيات، ما بعد السلبية إلا إيجابية.
0: أحسنت. نعم.
1: إنما بعد العسر يسرى. إنما
0: نعم.
1: العسر يسرى.
0: نعم بيض الله وجهك.
1: لكن لو ننظر للقرآن، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: نعم
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير.
0: نعم.
1: والله العظيم أني أول كنت أضايق، لا صار لي شيء قلت الحمد لله، أول ما أقول الحمد لله. من أول لا طحت أقول الحين لا طحت. نعم. قلت الحمد لله. أنا أقول أوصي نفسي والناس أنه لا صار له أي شيء.
0: طيب بيض الله وجهك فايز، بيض الله وجهك، سعدتنا والله بالاتصال، مشاركة عندنا اتصالات ودنا نأخذ مع السريع قبل نهاية البرنامج.
1: لا أنا أعرف أني طولت
0: سم
1: عليك
0: سم.
1: ترى هذه اللي أنا أقول لك،
0: بيض الله وجهك،
1: يجزع من الحياة.
0: نعم أحسنت أحسنت، كلام جميل.
1: واسمح لي أني طولت عليك.
0: أبد الله يحييك، وقتك وبرنامجك الله يحييك في وقت فايز. الله يرعاك في أمان الله، الله يرعاك في أمان الله، حياك الله. لباقي ترى تقريبا مثل الساعة، ونحاول أيضا نأخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات. 011-40-53 سعد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف الحال يا بعد؟
0: طاب حالك، من وين يا سعد؟
2: من أبها تعالى.
0: ونعم أهلا وسهلا، تفضل.
2: أنا أقول هالموضوع لو حاول واحد يغير، يعني يتغير وكذا، الأفضل ما يقدر إلا من موقف.
0: هذا وش الموقف اللي جاك وغيرك؟
2: يمكن موقف وفاة الوالد.
0: اي الله يرحمه. اي وش اللي تغير فيك يا سعد؟
2: ممكن موقف بعد زين ان الواحد ترقيها وكذا تغير فيك.
0: وش اللي تغير فيك؟ طيب انا هي الترقية ان شاء الله انها زينة وتغيرت امورك المادية والاجتماعية، لكن متوفى الوالد الله يرحمه، وش الشيء اللي جاك وغيرك؟
2: ما ادري بس احس تغيرت للافضل.
0: للافضل؟
2: للافضل. اي
0: شلون؟
2: كذا افضل يعني كنت ابي اغير.
0: صرت تتحمل مسؤولية وصرت ما شاء الله صبور.
2: اي صرت صبور وصرت أيه. اهتم وكذا
0: صرت اهدى. يعني كنت عصبي اول؟
2: ها؟
0: كنت عصبي؟
2: لا ما استغفت عصبي،
0: بس ما كامل لوجه الله. يبالله وجهك يا سعد.
2: وجهك.
0: الله يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك يا سعد، في أمان الله، أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 عبد الله.
3: هلا وغلا.
0: يا مرحبا يا عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وين يا عبد الله؟
3: محافظة بالقرن قرية تاجي.
0: ونعم ونعم ونعم ونعم مليون. يا مرحبا يا عبد الله.
3: عليك زود، انتم كانكم على اخر البرنامج ونبغى نختصر عليكم.
0: الله يحييك، تفضل طال عمرك.
3: وياك يا حبيبي، اولا اشكركم على البرنامج الجميل.
0: يا مرحبا، برنامجكم واذاعتكم سم.
3: تسلم. الامر الثاني طال عمرك، انا صار عندي تغير، في تغيرات لكن تغير واحد نختصر عليه.
0: هي.
3: اللي هو في الحياة العملية.
0: اسلم.
3: انا كنت موظف في احد القطاعات الحكومية.
0: نعم.
3: وبعدين طال عمرك كانت أموري المادية ما رفضت تتحسن أبداً. أي أبداً.
0: أي نعم.
3: فكان عندي أنا حس طال عمرك العمل الحر.
0: ممتاز.
3: فقدمت تقاعد مبكر.
0: أي.
3: واتجهت للعمل الحر وبفضل من الله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: فأنا أوصي كل شخص يتجه للشيء.
0: لا لا توصي أنت، لا توصي، يعني هي تجربة ما شاء الله ونجحت معك. تبغى ناس تتركوا وظائفهم يروحون العمل الحر؟ لا لا لا هي معك ونجحت، لا توصي احد. لا لا لا لا خلنا الان مع حالتك الاستثنائيه عبد الله، ربي يفتح لك ابواب الخير ورزقك ما شاء الله. لكن يوم كنت على راس العمل عبد الله، يوم كنت على راس العمل انت بدات اولا في العمل الحر ثم تقاعدت، ولا تقاعدت بعدين دخلت العمل الحر؟
3: لا لا لا انا تقاعدت مبكر.
0: انا عارف تقاعدت بعدين دخلت العمل الحر، دخلت التجاره
3: بالضبط.
0: طيب من مغامرة هذه؟ هذه مغامرة ولا لي عبد الله؟ عبد الله؟ عبد الله راح؟ عبد الله رحت؟ يا عبد الله عاد يوم وصلنا أهم سؤال رحت. أهم سؤال يا عبد الله. أهلا وسهلا يا عبد الله، يلا ترجع من جديد شاركنا. على كل حال 011-40-53 اللي حبي شاركنا موضوعنا لهذه الليلة عن المتغيرات في حياتنا. متغير جاء في حياتك ونقلها إلى حياة جديدة، مرحلة مختلفة. ترى أسلوب الحياة اللي نعيشها اليوم ما راح يستمر معنا إلى بكرة، وبكرة يعني بها الأيام القادمة السنوات القادمة، لأن الظروف ترى متغيرة ومتقلبة. لذلك نحن نحتاج إلى التغيير بين فترة أخرى، تراجع أمورك الاجتماعية، أمورك النفسية، أمورك كذلك حتى المهنية، تشوف التطورات حتى وإن كانت ليست متوافقة مع أهدافك أو استدعت أنها تغير الخطة فغيرها. أهلا وسهلا يا أبو فهد.
4: يا مرحبا، حياك.
0: مرحبتين، شلونك أبو فهد؟ عساك طيب.
4: الله يسلمك، سعد مساك وسال المستمعين على البرنامج الطيب.
0: أهلا واتصالك أطيب، من وين يا أبو فهد؟
4: وياك شاكلكم، أكلمك من الخفجي طال عمرك.
0: الخفجي ونعم، يا مرحبا.
4: يا حياك الله، احنا من جيرانك من الكويت بس.
0: ونعم مليون والله ما شاء الله. اليوم حلقة مجلس التعاون ولا لي علي؟
4: وياك.
0: اقول اليوم حلقة مجلس التعاون من الكويت من البحرين ما شاء الله.
4: الله
0: ونعم ونعم
4: في ظل حكامنا في القيادات الرشيدة.
0: امين يا كريم،
4: ونحفظها يا رب ان شاء الله.
0: امين.
4: دائما تطرح برامج المتابعك طلال، بالنسبة للبرامج المواضيع اللي ببرنامجك صراحة يعني مثرية ومحرضة.
0: الله يحييكم، يا مرحبا، برنامجكم وإذاعتكم يا أبو فهد، في خدمتكم الله يسلمك.
4: واليوم ما شاء الله يعني أنت غصت في خفايا وخبايا المستمعين، منهم ضمنهم أنا صراحة يعني. أي. كان لي موقف
0: سم
4: في التعرض، أنا على عجالة يعني موضوعين، كان في موضوع دراسة.
0: أي.
4: كنت ملازم الفترة للوالد الله يرحمه، فترة
0: الله يخليه ويرحمه. أي.
4: كان مريض وهذا، فدرست بجامعة تخصص يعني مش الحال، لكن ما خلصت الجامعة.
0: أي.
4: مفترق طرق قبل خلص الجامعة بفترة وجيزة صراحة.
0: أي.
4: يعني توفى الوالد الله يرحمه ورجعت الجامعة ما لقيت ذاك ال نعم يأخذون على إيدك على وضعك هذا.
0: أي.
4: فقلت لي على أخيرة فبدلت التخصص شديت الرحال طال عمرك لخارج البلاد
0: خارج الكويت
4: أي نعم
0: ما شاء الله
4: دراسات عليا إعلام زميلكم إن شاء الله
0: ما شاء الله تبارك أنت الحين هذه الدراسات العليا كانت ابتعاث ولا البكالوريوس
4: لا لا أنا عدت البكالوريوس كامل يعني أنا كنت بكالوريوس ثالث سنة
0: أي.
4: فبعد وفاة الوالد عدت البكالوريوس كامل بتخصص إعلام إذاعة تلفزيون
0: واصلت الماجستير ولا لا؟
4: واصلت ماجستير نفس التخصص
0: ما شاء الله هذا الماجستير في الكويت ولا برا؟
4: لا لا برا
0: كلها برا ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله هذا هو التغيير الآن بالنسبة لك أهم تغيير في حياتك ولا لا؟
4: هذا أهم تغيير صراحة ولقيت مفترق طرق لأن أحيانا سبحان الله يعني أنا عجبتني في برنا بوالدين إن شاء الله جزاءنا حتى المتابقة قبل شوي يعني ما شاء الله يعني حتى جزاء أنها ما شاء الله يعني توظف على
0: طول. إيه أحسنت. القصة كانت ملهمة شفتي يا أبو فهد.
4: ملهمة الأمانة.
0: نعم صحيح. وأنت كذلك يعني بريت في أبوك الله يغفر له ورحمه ورب يكتب لك الخير في الابتعاث.
4: الحمد لله الحمد لله يعني الواحد يعني يأخذ من التجربة.
0: صحيح.
4: المحك اللي صار فيه معاه أحيان تجارب الدنيا كذا تجارب فأنا الحمد لله يعني حتى الفترة اللي درست فيها يعني. والتخصص يعني حطيت في خزينتي تجارب الشيء الكثير صراحة
0: أنا كنت أسألك عن قرار الابتعاث هذا هو جاء بعد وفاة الوالد صح ولا لا
4: لا لا مو قرار الابتعاث هذا قرار شخصي يعني من
0: أنا أي قرارك الشخصي للابتعاث أنك تدرس برا
4: صحيح
0: هو جاء بعد وفاة الوالد صح
4: صحيح. صحيح.
0: طيب أنت اتخذت هذا القرار يا أبو فهد تبي تغير من نفسيتك تجددها تطورها تبي تنتقل إلى مرحلة أخرى بعد وفاة الوالد الله يغفر له ويرحمه ولا كانت صحيح. الفكرة أصلا موجودة من زمان
4: لا لا الفكرة كانت يعني أحيان أيه. تبي شيء بس ظروف ما تساعدك يعني أنا كنت أبغى شيء هذا
0: أحسنت لكن بر الوالد هو الأهم
4: أكيد
0: الله يكتب أجرك ويوفقك يا أبو فهد ويفتح لك أبواب الخير ورزق يا كريم
4: الشغله الثانيه ما على عجاله اللي هي واحيانا بعد تكون تجارب في الحياه يعني اختيار الصداقات وهذا انا كان لي صديق صراحه وصارت لي عبره ومفترق طرق ان الواحد يعني ايا كان احنا من جميع الاطياف وجميع

0: شتى، فما تكون كتاب مفتوح. يعني أنا في صديق الله يذكره بالخير ويسلمه درب إن شاء الله، فكان كنا على توافق فترة من الفترات، ولكن سبحان الله خذ حاجته وصد الرجال. فأنا أقول يعني الشخص اختار الصداقات شيء مهم صراحة، وأنك ما تكون كتاب صح. مفتوح يعني
1: أحسنت.
0: بدون
1: أحسنت.
0: فأهديه لك والمسمعك يعني وصل صوت إذا تسمح لك طلع.
1: غني
0: نعم.
1: صوتك حلو.
0: المواقف هذه لازم تجي لازم تحرض الصوت.
1: أخاف تغني بالإنجليزي جايب عندنا ربط.
0: يعطيك العافية.
1: سم
0: فيقول

0: عبد الحليم بس القلوب تغيرت والناس تضرب في الصميم يا ليتني باقي طفل ألعب وكان همي يفل ولا حس بإحساس الكبير إذا عرف النايتين طيب يا طلال طيب تذكري قديم.
1: الله الله الله الله يا أبو فهدي كذا يبينا نحضر لك جلسة
2: يا
1: الله يوفقك. أسعدتنا والله بالاتصال يا أبو فهد ونورتنا.
2: الله يعزك طيب. شاكر لك وشاكر للمستمعين.
1: يا مرحبا
2: والهالمساعات الطيبة. تحياتي.
1: يا مرحبا يا مرحبا. تحياتنا لأبو فهد من الكويت. شكرا لك على المشاركة معنا. أهلا وسهلا بالجميع. أبو أحمد
3: مرحبا والله.
1: مرحبتين. كيف الحال؟
3: الله يحفظك يخليك.
1: من وين يا أبو أحمد؟
3: من المنطقة الجنوبية مدينة محايل.
1: ونعم أهلا وسهلا يا أبو أحمد.
3: الله يسعدك
1: ويسعدك يا كريم والسامعين. تفضل
3: حبيبي. في شيء يعني قصة هي عائلية كانت بالنسبة لي وبعدها تغير مجرى الحياة. كنت متزوج وكان عندي طفل من الزوجة الأولى يبلغ من عمر 4 أشهر.
1: نعم.
3: وبعدها ارتبطت بزوجة أخرى.
1: نعم.
3: كانت تعول 4 بنات أيتام رأيتهم في الحلم يعني أن هناك حمام.
1: نعم.
3: ومعروف الحمام.
1: نعم.
3: يرفعني من الأرض إلى السماء الدنيا.
1: نعم.
3: فاستفسرت في هذا الحلم وقيل لي أنك ستدعو الأيتام عما قريب.
1: نعم.
3: سبحان الله فعلا حصل هذا الشيء.
1: أيوة.
3: فارتبطت بالزوجة هذه وكانت مقطوعة من أولاد.
1: نعم.
3: يعني
1: نعم.
3: حتى ولايتهم ما في هناك من هو كان والي عليهم.
1: نعم.
3: ما يلحقهم إلا العاصمة.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يعني شوف هذا أبو أحمد هو التغيير الحقيقي في حياتك. وهم تغيير صار
3: هذا الشيء يعني التغيير اللي كان يعني بداياتها يعني إيش سبحان الله إيش بعد ما علم وزويتهم أبناء عمي وربيتهم.
1: أي نعم.
3: كنت يعني صغير في العمر أيامها.
1: نعم. نعم.
3: 30 سنة ممكن.
1: نعم.
3: تغيرت الحياة إلى الأحسن وبعد ما زويتهم
1: الحمد لله. الحمد
3: يعني
1: لله.
3: نعم.
1: بيض الله
3: فيك الزوجة و...
1: الحمد لله أمورك زينة ومرتاح ومبسوط
3: والحمد لله.
1: والتغيير هذا إلى الأفضل يا أبو أحمد.
3: إلى الأفضل إن شاء الله.
1: الحمد لله.
3: شفنا الأحفاد وشفنا الأطفال وعيشنا الحياة
1: الحمد لله.
3: يعني في نعمة الحمد لله.
1: الحمد لله. بيض الله وجهك يا أبو أحمد.
3: إيه
1: الله يطول عمرك. أسعدتنا والله.
3: نشارك معاكم في أي وقت.
1: مين؟ سم؟
3: ما أقدر نشارك في أي وقت.
1: إلا الله يحييك. من إحنا من الأحد إلى الخميس الساعة 10 في الليل الساعة 12.
3: أجل بنحكي لكم كثير.
1: يا سلام عندي قصص ما شاء الله عليك. ها؟
3: الله واجد.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يحييك عمنا. طيب ونكب... سم؟
3: قصيدة.
1: يلا سمعنا تستاهل.
3: يقول يا سفرجل يا تمر هندي يا عسل وين النحل الذي جابك أسمع الصوت يا فندي واعتبرني معاك جندي والعلاقات مضمونة.
1: الله الله هذه من كتاباتك يا أبو أحمد.
3: نعم نعم.
1: ما شاء الله عليك صح لسانك يا أبو أحمد. شكرا لك على اتصالك.
3: تسلم تسلم.
1: الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين أبو أحمد. كان آخر متصلين معنا في هذه الحلقة من برنامج تعالي الحقيقة. استمتعنا واستمعنا إلى كل وجهات النظر وإلى كل الآراء وإلى كل التجارب الحية الواقعية من الأحبة الكرام. لا شك أنها قصص ملهمة ملهمة ملهمة في التكيف مع الواقع في الوعي مع هذه المتغيرات في قبولها في حتى تغيير هذه الخطة تكون موافقة وموائمة لأهدافنا وطموحاتنا. هذا لا شك أنه دليل قوة عقلية.

نفسية، هذا هو النضج الواعي الحقيقي، هذه القدرة على النجاح بإذن الله. بإذن الله نحن ناجحين إذا فهمنا هذا المفهوم وفق المتغيرات والحياة الطارئة في حياتنا والمفاجآت تأتينا، أو المتغير بأيدينا، نحن نغير بأيدينا حسب الطموح حسب الأهداف. ولا شك أن صناعة الأمل هو يأتي من بقايا الألم، التطور بصمت من غير ضجيج. الحياة ما تتوقف ما تتوقف، وحتى الحلم إذا لم يتحقق لك ربما في الواقع طريق آخر أجمل فقط إذا أحسننا التكيف معه. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة وامتعونا بكثير من التجارب الحية الواقعية من البحرين ومن مصر من الأردن من العراق من الكويت، وكذلك من الأحبة الكرام من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. أعطر التحايا من فريق عمل برنامج تعليل عبر أثير إذاعة الرياض، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20.

وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور، والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض
2: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نقترب من سؤال الهوية العمرانية والثقافية. حين تتحول مشاريع التطوير إلى جسر يربط الذاكرة بالمستقبل ويحفظ روح المكان وسط التحولات الكبرى التي تشهدها مدن المملكة، خاصة في العاصمة الرياض وفي العاصمة التاريخية الدرعية، بوصفهما نموذجين لحكاية وطن يعيد تقديم تراثه بلغة عصرية تليق برؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. نتحدث معه أكثر عن تطوير وإحياء التراث الثقافي بمنطقة الرياض وعن العلاقة بين الهوية والإنسان والمكان. مرحبا بك أستاذ صقر، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
3: يا أهلا وسهلا، شكرا لكم على إتاحة الفرصة. وصراحة أنا يعني هذه الفرصة أراها يعني جوهرية لإبراز النموذج الحالي اللي موجود في السمحانية.
2: نعم، خلنا نستفتح الحديث في هذه الحلقة. كيف تنظرون إلى مفهوم إحياء التراث في ظل النهضة العمرانية والثقافية التي تشهدها المملكة اليوم؟
3: الحقيقة حسب تصنيف وزارة الثقافة، لو نتكلم ونفسر التراث، فالتراث فيه التراث الملموس والتراث الغير ملموس. فلما نتكلم على وجهات مشابهة للسمحانية فإحنا نتكلم على تراث غير ملموس، يعني التراث أو تحويل الأصول إلى وجهات ما يعني بالضرورة مبنى نحن تحويله إلى مثلا مطعم أو تحويله إلى فندق، بل قد يكون تراث غير ملموس لقصة المكان وثقافة المكان نفسه. فاللي نشوفه هنا في السمحانية وحي سمحان بالذات، فهو حي بدأ مع الدولة السعودية الثانية، وهذا يعني فترة نشوء أو فترة تعتبر فترة امتداد الدرعية إلى ما بعد الطريف.
2: نعم، يعني هنالك تطوير ولكن هنالك أيضا عمق بالمكان، يعني تجد مثلا حي شعبي مطور وحي شعبي آخر مطور، لكن هنالك اختلاف جزئي بالهوية. الهوية العامة هي هوية البلد، هوية العمق التاريخي، ولكن بعض التفاصيل هي ما يختلف. صحيح
3: 100%. وكذلك أخوي عبد الرحمن، لو نلاحظ يعني الدرعية ما شاء الله تعتبر نموذج تطويري فريد. لو نطرح مثال على الجيري، على الزلال، فحنشوف أنه فيه الهدم ثم إعادة البناء. اللي تبنيناه هنا في السمحانية اللي هو تطوير النسيج اللي موجود في الوجه، المباني نفسها، الحفاظ على هويتها، و يعني مواءمة برضو هويتها كذلك إلى الدرعية. وهذا يعطيها الأصالة ويعطيها العمق ويعطيها المجتمعية.
2: صحيح، الرياض والدرعية في هذا التوقيت تعيشان تحول كبير على مستوى المشهد الحضري والثقافي. كيف يمكن المحافظة على روح المكان وسط مشاريع التطوير الحديثة؟
3: حلو، وهذه صراحة اللي حنا اللي يعني نشوف إنه بإذن الله توفقنا فيها

0: السمحانية، واللي هي لو ننظر للمملكة بشكل عام وللرياض بشكل خاص، ففي كثير من المواقع اللي لها اللي تعتبر من التراث الغير ملموس أو لها بعد ثقافي وتاريخي وهويتها مرتبطة مع أجيال سابقين. هذه المناطق عشان الحفاظ على هويتها نحافظ على النسيج، نحافظ على المباني العمرانية، ويكون إضافة أعمال فنية Art Installation، بحيث أنه يكون تكون المنطقة لها الهوية. يعني احنا نحاول يعني في شكل عام أنه ما يكون المكان نلغي هويته التاريخية.
1: طبعا.
0: فالحفاظ على الهوية يكون من خلال حفاظك على هويته العمرانية، من خلال حفاظك على الاكتيفيشن أو التفعيل الدوري اللي يكون موجود في المكان، بحيث أنه يكون سهل بسيط يلامس المجتمع، مشاركة المجتمع بشكل عام. يعني أنت لما تطور وجهة أو لما تطور حي أنت ما تملك شيء، المجتمع هو اللي يملك هذا المكان كامل. أنت يعني عندك المجتمع من اللي يجي مثلا ويفتح مطعم، أو المجتمع اللي يجي ويزور المكان ويزور هذا المطعم، أو المجتمع اللي يزور فعالية معينة سويتها في المكان، فأنت ما تملكها، المجتمع يملكها.
1: نعم نعم. لولا التفاعل المجتمع لما كان لهذا العمل كله قيمة أبدا. خليني بروح معك يعني لنقطة مهمة أيضا. الدرعية اليوم أيضا تشهد اهتمام بالغ ومستوى كبير جدا من التحضر المربوط بالثقافة والهوية القديمة، ولا أدل على ذلك من يعني عدد كبير جدا من الاستضافات الملكية، الاستضافات أيضا على مستوى ولي العهد، وكذلك أيضا بعض المناشط يعني مؤخرا شفنا قرعة كأس آسيا 2027 أقيمت في الدرعية في حي الطريف في قصر سلوى تحديدا. خلني أتكلم معك عن الدرعية، ما الذي يميز الدرعية ثقافيا وتاريخيا لتكون اليوم واحدة من أهم الوجهات العالمية؟
0: بالدرعية أخوي عبد الرحمن، يعني هي أنا أشوفها رحم المملكة العربية السعودية. يعني بداية المشهد السياسي والثقافي كله بدأ من الدرعية ونشأ من الدرعية إلى أن تطور وتوسع وانتقلت العاصمة من الدرعية إلى الرياض وخلافها. ففي الدرعية بشكل عام يعني في التطوير اللي حاصل الآن وبجهود هيئة تطوير الدرعية مشكورة وشركة الدرعية، نقلت المكان إلى مكان فريد من نوعه في العالم، اما من ناحيه التراث الهندسه العمرانيه خلينا نقول، او من ناحيه الهويه او حفاظك على الهويه. لما تدخل الدرعيه حتحس انك انت خارج الرياض مش في الرياض. المواقع اهله للمشي بين يعني بين موقع وموقع، المكان كامل اهل للمشي، فيه نموذجية عالية في الدرعية. فهذه أعتقد المميزات اللي تميز الدرعية وتجعلها فريدة من نوعها، تجعلها أصل قد يكون لأجيال لاحقة بإذن الله.
1: جميل. خلني بسألك أيضا هذا السؤال، كيف تسهم مشاريع تطوير الوجهات الثقافية في إعادة تقديم التراث للأجيال الجديدة بصورة معاصرة وجذابة؟ يعني نربط بين الهوية الثقافية والعمق الثقافي وأيضا الحضارة والحداثة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمور هذه مربوطة بتلك الهوية.
0: ممتاز. يعني احنا استغلال التقنية واستغلال الأدوات لتفعيل أي وجهة أو تفعيل أصل تراثي قد يلامس الجيل الحديث، ولكن المبالغة فيه قد يعني يطلعها من غطائها الثقافي إلى غطاء خلينا نقول ترفيهي وحديث جدا. فيجب الحفاظ على الهوية للأجيال، ويجب أنه هذه المواقع تكون أقرب لربط الجيل الجديد في الهوية، في هويتك الوطنية. أكثر من كونه تفعيل ترفيهي يستغل فيه الجوانب هذه التقنية.
1: طيب اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل الحوار.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن تطوير وإحياء التراث الثقافي في الرياض والدرعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ صقر المزين مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. مرحبا بك من جديد أستاذ صقر.
0: ويا أهلا وسهلا.
1: حياك الله. خليني أروح معك بشكل مباشر لموضوع الاستثمار الإبداعي في التراث. هل أصبح هذا الاستثمار أيضا الاستثمار في التراث والثقافة جزءا من الاقتصاد الوطني وصناعة جودة الحياة؟
0: نعم، وفيه تركيز عالي للاقتصاد الإبداعي بشكل عام وأهداف مخطط لها ومرسومة في رؤية 2030 لمشاركة هذا الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد المملكة بشكل عام. قد يكون هذه يمكن من أقوى قيم الوجهات المشابهة أو وجهات الأحياء الأصيلة هذه، لأنها هي اللي حتحتوي هذا الاقتصاد الإبداعي سواء في جميع، يعني لما نقول اقتصاد إبداعي فإحنا يعني نتكلم على فنون معمارية. صحيح. نتكلم على فنون بصرية، نتكلم على موسيقى، نتكلم على غيره. فنعتقد إنه وجود وجهات ثقافية بهذا المنطق أو خلينا نسميها اقتصاد الأحياء، وجود اقتصاد الأحياء يدعم اقتصاد الإبداعي بشكل مباشر. لأنه أنت الاقتصاد الإبداعي ترى هو تحويل ثقافتك إلى إلى إلى عمل إبداعي، ومن ثم إلى generate revenue، يعني إلى حاجة تقدر أنك أنت تكون تجارية. فبالتالي هذه الأنشطة اللي في الاقتصاد الإبداعي وجودها في هذه الوجهات حيشكل هوية الوجهة.
1: نعم.
0: وحيشكل الزائر الأجنبي لما يجي حيشوف هذه الاقتصادات اللي موجودة في الوجهة اللي هي تزرع فيه أو توصل له هويتك بالضبط أنت كسعودي.
1: نعم، هذا أمر مهم برضو، يعني بسألك عن يعني قضية كثير من الناس قد يتضايق أو أن يتساءل لماذا يتم استهداف السائح الأجنبي. هل هنالك أيضا مسارات لاستهداف السائح المواطن أو على أقل تقدير المقيم؟ أضف إلى ذلك، هل هنالك وجهات أخرى قد تكون مثلا وجهة معينة واضح يعني بشكل كبير جدا أنها تستهدف الزائر الأجنبي الذي لم يرى كثيرا من هذه تفاصيل التراث، فبالتالي يأتي في اختلاف جذري عن مثلا المواطن اللي عارف أنه هذا تراث الرياض وهذا تراث الدرعية وهذا تراث مثلا أي تراث. فبالتالي هذا الجمع بين السائح الداخلي والسائح والزائر الأجنبي، كيف تجمعون بينهم بثقافة واحدة بهوية واحدة بأيضا مسارات اقتصادية واحدة؟
0: أنا أعتقد يمكن كلمة واحدة، أعمل الشيء بأصالة، يعني أعمله بعفوية بأصالة حيكون استهدافك مباشر للمحلي وبالتالي الدولي. طبعا الحمد لله إحنا يعني يمكن من مواطن القوة اللي عندنا في المملكة بشكل عام أنه عندنا قوة في السياحة الداخلية عالية جدا. يعني إحنا لما تعمل مكان سياحي حتلقى المواطنين السعوديين أو المقيمين هم يمكن أول والأكثر في زوار لك. وهذا طبعا جانب إيجابي جدا وجانب اقتصادي مهم. لما نتكلم على السائح الدولي وكيف إحنا نوازن، فإحنا طبعا السائح الدولي لما خصوصا في الفترة الحالية إحنا نعتبر يعني في بداية الانفتاح للسياحة واستقبال الزوار الدوليين. نتكلم على الأوروبيين أو الغرب أو بشكل عام. فهذا السائح جايك شغوف، جايك يبغى يعرف أنت كان عنده تصور سابق، فهو جاي يعني يبغى يعرف ثقافتك، يبغى يعرف أصالتك إيش هي. ولله الحمد إحنا عندنا الثقافة اللي إحنا نفخر فيها ونشهد أنها جاذبة لشريحة كبيرة من السياح الدوليين. فأنت مجرد ما تكون تعمل الحاجة، تعمل الوجهة في أصالة، تعملها في بساطة، تعملها وتظهر فعلا ثقافتك فيها، حتى مباشرة يعني يجيك المواطن والدولي.
1: نعم، وصلنا إلى مرحلة متقدمة من تفاصيل التراث. يعني بعطيك مثال، تخيل معي أنه هنالك يعني تصور كام أنه نجد كلها يعني هوية واحدة، والمثل المباني واحدة، والتفاصيل الدقيقة في الديكور القديم هي واحدة، لكن اكتشفنا فيما بعد لا، أنه الدرعية لها طراز، مثلا الطراز السلماني مختلف، المثلثات، القلاع اللي موجودة في الزوايا، بعض الألوان، بعض التفاصيل التي تجعل هنالك فرقا بين مبنى ومبنى، فبالتالي الرائي يجد أنه هذا المبنى مستوحى مثلا من الدرعية، وهذا المبنى مستوحى من الرياض، وبينهما قرب شديد. سؤالي، وصولنا إلى هذه المرحلة ماذا يعني؟ هل يعني أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا في قضية الاهتمام بالتراث وهذه التفاصيل؟
0: شوف، الدول السعودية بشكل عام بأشكالها الثلاث، الأولى الثانية الثالثة، مرت في مراحل عمرانية كثيرة. أولها طبعا الطين، وثانيها بدأ يدخل المنازل المسلحة، زي مثلا عندنا الآن أنت لو تجي في الدرعية نفسها حتلقى فيه بيوت لا زال الطين، وحتلقى فيه بيوت جنبها لا زالت مسلحة. فهذا تنوع عمراني موجود. وهنا نقطة مهمة، يعني لما أنا ذكرت في البداية إنه إحياء التراث ما يعني بالأساس مبنى، بل قد يكون هوية مرتبطة في المكان، إعادة ربط الإنسان في المكان نفسه. فهذه قد يكون إعادة تفعيل أو إعادة إحياء لهذا التراث. ولما برضو نشوف الاختلاف ما بين الدرعية وما بين الرياض كذلك، فهذا كله يحاكي التوسع العمراني والتمدن وخلافه إلى أن وصلنا إلى البيوت الجديدة. لما نتكلم على هوية مكان أو نتكلم على الاهتمام التراثي، وهل وصلنا إلى مرحلة متقدمة؟ فأعتقد نعم. واللي قاعد يصير ما هو فقط في الرياض والدرعية بالأخص، برضو في العلا، برضو في يعني عسير، في غيرها، بدأ يصير فيه حراك يعني تحت مظلة رؤية 2030، حراك وطني لإعادة إحياء هذه المناطق والأصول التراثية.
1: نعم، ولا أدل على ذلك يعني على صدق حديثك من أيضا الإحياء العظيم الذي حدث في منطقة عسير، تحديدا في مدينة أبها، حينما أدخلت الأهازيج الشعبية المستوحاة من الأرض ومن المجتمع في مدرجات الملاعب، حينما عاد نادي أبها إلى دوري روشن. شكرا جزيلا لك حقيقة أستاذ صقر على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، مجيبا ومفسرا لكثير من التساؤلات، ورجاؤنا ودعاؤنا لكم إن شاء الله تعالى بالتوفيق والسداد في مستقبل الأيام بإذن الله.
0: الله يسلمك، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة. وأنا ودي يعني أستغل هذه برضو يعني إيضاح أهمية الاقتصاد الأحياء اللي عملت عليه السمحانية، وكيف أنه هذا الاقتصاد حاضن للاقتصاد الإبداعي وحاضن للمجتمع، ويعبر عن ثقافتنا بطريقة أصيلة ومناسبة.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الدقائق التي قضيتموها معنا أستاذ صقر مزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. وشكرا وافرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
3: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
8: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: فرصة.
11: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول: من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم. حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي: هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها: الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول: هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول: هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهلها قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص. الناس ركضوا نحو وظيفة، ركض معهم. الكل تزوج، تزوج معهم. الكل سافر، سافر معهم. ثم بعد 10 سنوات يكتشف: أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة: أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية. الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي: أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر. بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية. يعني حتى أنماط التفكير والسلوك يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية. أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة. كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت. قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول: نعم، تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟
10: فرصة. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
12: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
10: ونسمع نبض الناس أول بأول.
11: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
13: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
10: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
14: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت من الأشخاص اللي كبروا على فكرة الرجل الآلي والمرأة الحديدية اللي كنا نشاهدها في الأفلام الخيال العلمي، في حلقة اليوم تهمك بكل تأكيد. تتسارع وتيرة استخدام الروبوتات في مجالات الإنتاج الصناعي والحياة اليومية تدريجياً. المملكة العربية السعودية تعمل بشكل نشط على تعزيز التنوع الاقتصادي والتحديث الرقمي للبلاد من خلال رؤية 2030، حيث أن السوق المحلية لديها طلب قوي على التقنيات الناشئة، وخاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة الجديدة، الأمر الذي ولد عدد كبير من طلبات السوق على الروبوتات الصناعية.
2: أنا هيان موسى، مصممة روبوتات ومنتجات صناعية، حاصلة على شهادات من ملكية فكرية في تصميم عدة روبوتات. أهمية مجال الروبوتات في حياتنا ومستقبلنا كمصممين ومبتكرين، دائماً نبتكر ونطور حلول في مجالات كثيرة مثل مجال تصميم الروبوتات، وكيف يتم توظيف هذه التقنية لمنتجات أو روبوتات تخدم المجتمع في حياتهم، كيف نساهم في تطويرها وتسهيلها مثل روبوتات في مواسم الحج والعمرة أو كمان في الأماكن العامة من المعارض والمؤتمرات، يدل الشخص على المكان اللي بيروح له، تنظيم الحركة، وكمان ما ننسى المجال المهم في روبوتات الأمن والسلامة مثل روبوتات الإطفاء الحريق، وكمان في مجال الصحة. أول مهارة ممكن الواحد يكتسبها عشان يبدأ في هذا المجال هو تصميم أو الرسم الهندسي. إحنا لو نبي نبني أو نصمم أي شيء لازم يكون عندنا تخطيط، سواء كان ديجيتال في برامج تصميم خاصة تكون للتصميم الهندسي، أو يكون يدوي ونحدد فيه أبعاد الروبوت ووظائفه حسب الهدف والمجال اللي بيخدم فيه الروبوت. ثاني مهارة لازم نحدد المايكرو كنترولر المناسب، في أنواع كثيرة تختلف حسب السرعة المعالج، حسب مساحة التخزين ولغة البرمجة اللي احنا بنستخدمها. كمان في مهارات اختيار الإلكترونيات، أكيد بحسب مثلا مجال الصحة لها إلكترونيات وحساسات معينة، مجال إطفاء الحريق، كمان أكيد مهارة البرمجة بمختلف لغاتها، مهارة تصميم والنمذجة سواء كانت تقنيات طباعة ثلاثية أبعاد أو بتكون هياكل موجودة عندنا ممكن نبتكرها حسب الوظيفة اللي أنا بصمم الروبوت عليه. المشاركات الداخلية والخارجية اللي ممكن الحصول عليها، في كثير من الجهات الآن تدعم هذا المجال، سواء كان مجال الإلكترونيات، مجال التقني، مجال الذكاء الاصطناعي، مجال الروبوتات، مثل المشاركة في أولمبياد عالمية لمجال الروبوت، أو في كثير من الهاكاثونات اللي تنظمها معظم الجهات. إحنا كبشر كل شخص فينا عنده هدف وحلم ولا ينتهي الشغف بعد فترة الدراسة، لازم يطور من نفسه بشهادات مهنية وبرامج معتمدة، مثل هيئة المهندسين عندها شهادات كثيرة في تخصصات الهندسة وكمان في تخصصات تقنية، حتى يثبت نفسه ويحقق ذاته وطموحاته والتطوير المستمر والإصرار اللي راح يوصلنا لأهدافنا.
1: في الوقت الحاضر تركز تطبيقات الروبوت على العديد من المجالات بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية التجارية والصحة الطبية والزراعة والبناء والطاقة وما إلى ذلك، وتشهد صناعة الروبوتات تطوراً سريعاً.
3: حسب
0: حسام الزهراني، مهندس إلكترونيات، أعمل كمهندس روبوت وعندي خبرة في عدة مجالات في الأبحاث والتطوير والصناعات الدفاعية والقطاع الانتجريشن أو تطوير الأعمال. هندسة الروبوتات ممكن نقول هو مجال كامل يشمل عدد من التخصصات الهندسية والتقنية اللي تدخل في عمليات تطوير، تصميم وتصنيع أنظمة معدات الروبوت والأتمتة الصناعية. يعني بشكل عام ما نسميه روبوت هو في الواقع مجموعة من الأنظمة اللي تكمل بعضها، يعني تشمل أجزاء ميكانيكية، كهربائية، إلكترونية، حتى نظم استشعار وتحكم، هندسة المواد اللي يصنع منها الروبوت وتصنيعها كعمليات التصنيع، هندسة التصنيع، بالإضافة إلى الجانب البرمجي سواء كان للأنظمة المدمجة الداخلية الإمبيدد سيستم للروبوت أو واجهة المستخدم اللي يستخدمها المستخدم النهائي. مؤخرا يمكن بردت مهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بمختلف مسمياتها، تعلم الآلة، الشبكات العصبية، تعلم المعزز، الذكاء التوليدي، الجنريتيف اي اي. حتى لو ما كان تخصصه حرفيا في المجال ممكن يثقف نفسه ويدخل في المجال، لأن هذه مهارات مكتسبة. أيضا من المهارات اللي يمكن يكتسبها وطورها بنفسه مثلا الأنظمة المدمجة اللي هي الأنظمة الإلكترونية، وهذه مهارات يعني مفيدة جدا ولا غنى عنها حتى بعد ما ينتقل الطالب للعمل بشكل احترافي. هذه كلها مهارات راح يحملها معه إلى العمل. يمكن تحت نطاق أو المسمى الكبير للروبوت، يعني في زي ما ذكرنا في عدة مجالات، يعني الروبوت يعني بيدخل فيه جزء كهربائي وجزء ميكانيكي. فإذا كان الشخص بيعمل في الجانب الفني هذه المجالات يعني متشعبة فيها، حتى يعني لما تقول الجزء الكهربائي من الروبوت في عدة تقسيمات، أنظمة مدمجة، power distribution أو القوى الكهربائية، الجزء الميكانيكي فيه هندسة التصنيع أنه مثلا كيف يصمم شكل الروبوت أو كيف يصمم نواقل الحركة أو كيف يختار المواد، يعني مواد بلاستيكية يعني يخفف الوزن أو يختار حديد، معادن. هذه كلها تكون وظائف منفصلة عن بعضها، لأن شركات الروبوت بتكون مقسمة إلى فرق، يعني بتكون مقسمة إلى فرق وكل شخص بيكون له مهمة منفصلة تماما. توجد عدة شركات في الأغلب تصدر رخص للأنظمة التابعة لها أو التي تنتجها وتبيعها، وتوجد بعض الشهادات أو الدورات متوفرة من جامعات دولية حتى محلية. يعني مؤخرا جامعة البترول أعلنوا عن ماجستير خاص بهندسة الروبوت. يبرز التحدي الخاص بالقمة العالمية للروبوت في طوكيو، وهو حدث تنظمه وزارة الصناعة اليابانية كل 4 سنوات، تطرح من خلاله تحدي يتخطى من يقول مقدرات أنظمة الروبوت في تلك الفترة، أن يسمونه كل 4 سنوات فيتغير التحدي، وتتم دعوة الجامعات والتحالفات البحثية من حول العالم لحل هذا التحدي من خلال تطوير وتصنيع نظام روبوت قادر على تنفيذ هذه المهمة الخاصة بالتحدي. كل فريق يعمل على لمدة سنة كاملة، ومن ثم يحضر إلى طوكيو بتاريخ محدد ليعرض منجزة النظام أو الروبوت اللي طوروه وصنعوه. وقد حقق الفريق المركز الخامس على مستوى المشاركين عالميا، وهو يعني إنجاز بحكم أن المشاركين الآخرين كانوا من كبار بيوت الخبرة والأبحاث من حول العالم. فريق الباحثين اللي شاركوا في القمة العالمية للروبوت ما توقفوا عند هذا الإنجاز أو هذه المشاركة في القمة العالمية، ولكن طموحهم قادهم إلى مهمة نقل المعرفة ونشرها لأبناء الوطن من خلال تأسيس منظمة غير ربحية أو جمعية مختصة بالروبوت. أطلقنا عليها اسم جمعية روبو طويق، تحويلها إلى مؤسسة مجتمعية لنقل المعرفة ونشرها لأبناء الوطن في برنامج أو معسكر تدريبي راح يكون في جامعة الأميرة نورة بالرياض، راح يكون لمدة 4 شهور، يأخذ المتدربين فيه من مرحلة الفكرة إلى مرحلة أنه يصمم ويصنع نظام روبوت متكامل. يعني فانكشنال روبوت، وراح ياخذ المدربين عبر جميع المراحل التعليميه، يعلمهم الجانب البرمجي التصميمي، استخدام معدات التصنيع الرقمي وخلافه، حتى يكون بنهايه البرنامج قادر على تصميم وتصنيع روبوت بحسب الكونسبت او الفكره اللي تكون لديه، وإن شاء الله يكون بإمكانه أخذ هذا النموذج الأولي وتقديمه إلى حاضنة أعمال وتحويله إلى شركة ناشئة بإذن الله.
1: أبرمت شركة الآلات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة صفقات جديدة في صناعة الروبوتات مع شركات عالمية لبناء مركز للتصنيع الآلي بالكامل في الرياض بقيمة 150 مليون دولار، وسيقوم المشروع ببناء روبوتات صناعية تعتمد على الملكية الفكرية اللي طورتها الشركات العالمية، وتشير التوقعات إلى مساهمة المشروع الجديد في الاقتصاد السعودي بمليار دولار في عام 2025. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار 100 مليار دولار في الشركات الصناعية بحلول عام 2030، وأبرم الصندوق صفقة مع شركات أخرى عالمية لإنشاء منشأة تصنيع في المملكة من شأنها خلق أكثر من 5000 فرصة عمل محلية والبدء في تصنيع منتجات التكنولوجيا في المنطقة. لم تعد أفلام الخيال العلمي مجرد أفلام، لقد أصبحت واقع في أيدي أبنائنا الذين ينشدون بفخر سارعي للمجد والعلياء. انتظرونا في حلقة جديدة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
3: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة.

دمعهما سراب، كأن شأنيهما شحيب. عبيد بن الأبرص، ابن عوف بن جشم، ابن عامر، ابن ثعلبة بن أسد، انطلق لسانه بالشعر في سن متأخرة، وذلك بعد أن وقع عليه هجاء فاحش ظلم فيه، فدعا الله أن ينصره فصار شاعر قومه. وفي آخر حياته رحل عبيد بن الأبرص إلى الحيرة للقاء المنذر بن ماء السماء لنيل الجوائز والعطايا، فطلع عليه في يوم بؤسه الذي كان لا ينجو منه أحد، وخلافه يوم نعيمه يغدق بالكرم والنعم من لقيه فيه. وكان ذلك أن المنذر بن ماء السماء له نديمان من بني أسد راجعاه في الكلام وهو ثمي، فأمر بقتلهما، حتى إذا أصبح سأل عنهما فأخبر بما جرى فاغتم، وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند قبريهما، أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس. فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه 100 من الإبل سودا، وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه يأمر به فيذبح. كان قدر عبيد بن الأبرص أن يكون أول من أشرف على المنذر في يوم بؤسه، فقال المنذر: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: أتتك بحائن الرجلة، والحائن الهالك، فأرسلها مثلا. فقال له المنذر: أو أجل بلغ إناه؟ أي موعده؟ ثم قال له: أنشدني من شعرك. فقال عبيد: حال الجريد دون القريض، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الغصة تحول دون الشعر، لأني أرى الموت أمامي. وبلغ الحزام الطبين، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الأمر تفاقم. فقال له المنذر: أسمعني. فقال: المنايا على الحوايا، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الموت يخيم على ما يحويه في بطنه. فقال له: ما أشد جزعك من الموت؟ فقال عبيد: لا يرحل رحلك من ليس معك، فأرسلها مثلا، أي أن الأمور هي التي تجري معك. فعاود المنذر فقال عبيد: من عز بز، فأرسلها مثلا، وبز يعني غلب، ومعناها من قوي غلب، وصار له القرار والغلبة. فقال المنذر: أنشدني قولك أقفر من أهله ملحوب، يقصد قصيدته المشهورة في الحكمة والزهد. فقال عبيد: أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له عنة نكود، وحاد منها له ورود. فقال المنذر: إنه لابد من الموت، ولو أن النعمان عرض لي في هذا اليوم لقتلته. فاختر إن شئت الأكحل، والأكحل وريد في وسط الذراع، وإن شئت الأبجل، وهو وريد في الرجل، وإن شئت الوريد، وهو الذي في العنق. فقال عبيد: ثلاث خصال كسحابات عاد، واردها شر والراد، وحاديها شر حاد، ومعادها شر معاد، ولا خير فيه لمرتاد، فإن كنت لا محالة قاتلي، فاسقني الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي، وذهلت لها ذواهلي، فشأنك وما تريد. فكان ذلك.
وردت القصيدة التي سأل المنذر عبيداً أن ينشدها له في جمهرة أشعار العرب كالآتي:

يبيدني الأبرز. عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب. واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قصيب. أقفر من أهله محلوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعردة فقفا حبر ليس بها منهم عريب. وبدلت من أهلها وحوشا، وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب، وكل من حلها محروب، إما قتيل وإما هالك، والشيب شين لمن يشيب. إن يك حول منها أهلها فلا بدي ولا عجيب، تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. أو يك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوص، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروث، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. أعاقر مثل ذات رحم، أو غانم مثل من يخيب؟ أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، ولا ينفع التلبيب إلا سجيات ما القلوب، وكم يصيرن شانئا حبيب. ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب. قد يوصل النازح الناء، وقد يقطع ذو السهمة القريب. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. والمرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب. بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب. بل ربما إن وردت آجن، سبيله خائف جديب. والله ليس له شريك، علام ما أخفت القلوب. ريش الحمام على أرجائه، للقلب من خوفه وجيب. قطعته غدوة مشيحا، وصاحبي بادن خبوب. عيرانة موجد فقارها، كأن حاركها كثيب. أخلف ما بازلا سديسها، لا حقة هي ولا نيوب.

كأنها من حمير عانات، جون بصحفته ندوب، أو شبب يرتع الرخام، تلفه شمأل هبوب. فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب، مضبر خلقها تطبيرا، ينشق عن وجهها السبيب، زيتية نائم عروقها، وليين أسرها رطيب، كأنها لقوة طلوب، تخر في وكرها القلوب، باتت على إرم عذوبا، كأنها شيخة رقوب، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا سريعا ودونه سبسب جديب، فنفضت ريشها وولت، فذاك من نهضة قريب، فدب من رأيها دبيبا، والعين حملاقها مقلوب، فاشتال وارتاع من حسيس، وفعله يفعل المذؤوب، فنهضت نحوه حثيثة، وحردت حرده تسيب، فأدركته فطرحته، فكدحت وجهه الحبوب، يضغو مخلبها في دفه، لابد حيزومه منقوب، فجدلته فطرحته، والصيد من تحتها مكروب، فعاودته فرفعته، فأرسلته وهو مكروب.

0: شكراً لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا تريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: أطلت ترتدي طل الأقاحي، وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف، وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيا لك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
2: يسعدنا مستمعينا الكرام أن نتواصل معكم عبر الأثير في البرنامج المتجدد أوراق الصباح، ونأمل أن تجدوا فيما نقدم لكم كل الفائدة وجميع المتعة.
3: موضوع هذه الحلقة مستمعينا الكرام في صباحكم هذا: كن متفائلا توهب لك الحياة.

0: لقد قيل في ماثور الكلام: بدلا من أن تلعن الظلام أشعل شمعة. إن الفارق بين المتفائل والمتشائم هو الفارق بين من يرى نصف الكوب الفارغ ومن يرى نصفه المملوء.
1: قد تتساءل: كيف يمكن للإنسان أن يكون متفائلا وكل شيء حوله على غير ما يرام؟
0: فالجواب: إن حياتنا من صنع أفكارنا. معنى هذا أنه في وسعك أن ترى بين الظلام المحيط بك شعاعا من ضوء. إن ذلك ممكن إذا استطعت الوصول إلى حالة نفسية إيجابية تكون فيها دائما على استعداد لأن تكشف عن الخير الذي تنطوي عليه أسوأ المناسبات، وأن تستقبل الحوادث وفي نيتك أن تستفيد منها بقدر المستطاع. يقول عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: إن الشخص المتشائم الذي ما يزال يحتفظ ببعض الإرادة في استطاعته أن يظفر بالتفاؤل عن طريق العادة التي يروض نفسه عليها، فيوجد في نفسه حالة جديدة تتحول فيما بعد إلى عادة حسنة، وسوف يغير المنظار الأسود الذي يرقب به الحوادث وينظر إلى الأشياء بمنظار أبيض يرى النور من خلاله بهدوء وسكينة واطمئنان، فيكتشف الخير الذي يحركها.
0: إن القول المأثور المشهور يقول: اضحك تضحك لك الدنيا وابكي تبكي وحدك. فالحياة أشبه ما تكون بمرآة تعكس الصورة التي تتلقاها منها، فلا تتوقع أن تجابه الحياة وأنت ساخط متبرم مكتئب، ثم تجدها وقد فتحت لك ذراعيها.
1: لماذا تسخط؟ إن ذلك مرجعه لعدم فهمنا للحياة، فنحن نقبل على النوى ونأكلها راضين ونترك الثمرة، ونرى الأرض مفروشة بالرياحين والورود، فلا تهوى نفوسنا إلا البحث عن الأشواك لندمي بها أقدامنا.
0: لا تنسى عزيزي المستمع أنك ستجد دائما أمام عينك صورة ما تحملها في نفسك، فإذا توقعت الخوف والبغض فإنك ستجدهما أمامك، الأولى في صورة وسواس والأخرى في صورة الحسد والغيرة والغضب. أما إذا كنت من الذين لا تراودهم إلا الأفكار الصحيحة والمثل العليا والهدوء الشامل، فسوف تجد أمام عينك دائما الإخلاص والشفقة والاعتراف بالجميل.
1: هل التفاؤل طبع؟ نعم، وإلى حد كبير. فهناك الرجل المتفائل الذي يحمل بين جنبات نفسه مرحا وهدوءا واطمئنانا، إنه يشعر بأن الغد لابد أن يكون أفضل. لولاي أحنو على قلبي وأوهمه أن الصباح غدا ما كان تغريدي.
0: هذا الرجل أينما حل يستقبل بالترحاب والقبول، وهناك على النقيض من ذلك رجل يعد القلق والشك طابعه المتميز. إن له نفسا مترددة لا تتوقع الخير، ومن المؤسف أن هؤلاء الذين يمتازون برهافة الحس يسهل أن يقعوا في مشاعر التشاؤم، فهم يحسبون إزاء أول صدمة أنهم فقدوا كل شيء، فتستولي عليهم خيبة الأمل، ولا يدركون بأن الأيام في تداول مستمر وصروف الحياة إلى تغير دائم. إن لسان حاله يشكو مع الشاعر: إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء.
1: فهم مثل هذا الشاعر لا يعرفون خلاصا، رغم أنهم قد وهبوا العقل والإرادة لتغيير الواقع الأليم، ولديهم الجمال الذي يغمر الطبيعة من حولهم، ولكنهم لا يجدون إلا الحزن واليأس وقهر الليالي. وليتهم أحسوا بقول الشاعر: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول. وإذا ما ظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول. أدركت كنهاها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولا. ما تراها والحقل ملك سواها تخذت فيه مسرحا ومقيلا. تتغنى والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون سبيلا. تتغنى وقد رأت بعضها يؤخذ حيا والبعض يقضى قتيلا. تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلا. وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلة. فالذي يتقي العواذل يلقى كل حين في كل شخص عذولا.
0: وبعد، فالمتشائمون قد تركوا ما لديهم من القوى المعنوية يضمحلون بعد أن وضعوا أنفسهم تحت وطأة المصائب، وباتوا يهدمهم ويحطمهم الشك والسأم، وانشل نشاطهم بالأمراض.
1: قد يكون التشاؤم اتجاها في الحياة يتخذه البعض، وقد يكون طبعا مرسوما في سلوك البعض الآخر، ولكن لابد أنه قد حان الوقت لأن يتغير هذا كله. فليس هناك مستحيل إذا صحت العزائم وقويت الإرادة. وقد تتساءل عزيزي المستمع، كيف أغير من نظرة المتشائمة للحياة ولكثير من أمورها؟
0: إنك إذا سألت هذا السؤال فهذا يعني أنك غير راض عن هذا الاتجاه، وأنك تريد حقا أن تغير من نفسك، وهذا في حد ذاته شيء طيب.
1: إنك لن تحقق تفاؤل النفس إلا إذا اخترت من تخالطهم. والقول المأثور يقول، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. عن المرء لا تسل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
0: فلكي تجلب لنفسك التفاؤل ابتعد عمن لا يثقون بأنفسهم ومن يترددون في كل عمل، وكذلك الحاسدين والمتشائمين الذين يتضجرون دائما لغير ما سبب مفهوم.
1: إن التفاؤل مثل الإحساس بالسعادة ينتقل بالعدوى، ومهما كنت ميالا للتشاؤم فإن مصاحبتك المتفائلين ستجعلك تجاريهم في تفاؤلهم حتى يتحول هذا النهج عندك إلى عادة. وبعد، فهذه نقاط على تشد في المستمع الكريم خيوط السعادة وتجمعها.
0: إذا أهمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غد، وإذا أحسنك ما حدث بالأمس فمن يعيد لك الأمس.
1: ما مضى فات وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى.
0: اترك المستقبل حتى يأتي ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك.
1: لا تقرأ الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقنوط.
0: اعلم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأنه لا يدوم الحال، وأن الأيام دول.
1: افرح باختيار الله سبحانه وتعالى لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء.
0: البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلمك الدعاء ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر.
1: أتيأس أن ترى فرجا فإن الله والقدر.
0: ولآخر، خلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج.
1: ولغيره، وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع.
0: ولآخر، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. يخرج هذه الحلقة هزاع الشهري. أعزائنا محبي طائر المساء، أهلا بكم معنا في رحلة أثرية محملة بالجديد والمفيد.
1: في مطلع هذه الأمسية سنقصد الحديقة الغناء في قصر ولي عهد بريطانيا.
0: معكم إلى هناك إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: أحبائي، من المعروف عن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أنه عاشق زراعة من الدرجة الأولى، فهو لا يتردد في قضاء ساعات يوميا في حديقة المنزل، حيث تعد المكان المفضل للتنفيس عن الهموم والمتاعب التي تسببها التزاماته الرسمية والتي لا تقف عند حد.
1: ومع أن المسألة مجرد هواية بالنسبة للأمير النشط، إلا أن حديقة تشارلز كما شاهد طير المساء من النوع الذي يؤتي ثمره على مدار العام وبإنتاج كبير، لدرجة أنها تعد مصدر الخضار لأكثر من ملجأ للعجزة في لندن.
0: الحديقة الغناء تضم في الوقت ذاته ركنا خاصا لتربية الدواجن، حيث يفضل تشارلز البيض الطازج بعيدا عن مخاطر حوادث التسمم التي حصلت في المزارع البريطانية مؤخرا.
1: ويرفض تشارلز الاعتماد على السماد الكيماوي في تغذية الحديقة، ولهذا فإن مشهد أحد العربات وهي تدلف من بوابة قصره محملة بأكاس السماد الطبيعي أصبح من الأمور المألوفة التي تتكرر كل أسبوع.
0: وحديقة تشارلز كما يصفها المزارعون تختلف عن النمط البريطاني في إنشاء الحدائق، وتقترب كثيرا من النمط الفرنسي،
1: فهي تضم مشاتل وأحواضا لكافة أنواع الخضار المعروفة، بالإضافة إلى أقسام خاصة بأشجار الفواكه، في حين تنتشر الورود وبتصميم جميل في كل ركن منها.
0: والأمير يقوم بأكثر من دور المشرف على العاملين في حديقته، فهو يحرص على العناية بها بنفسه، وبخاصة أحواض النباتات الصغيرة والزهور. وقد أصبح لدى الأمير حصيلة من المعلومات عن فن الزراعة وعلم النبات تؤهله لأن يكون مرجعا في هذا المجال.

0: مستمعينا الأعزاء، محبي طائر المساء، هناك من يلقي نظرة على الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه فيجد من سبقه علما ومعرفة ويجد من قصر باعه عن اللحاق بركب التقدم والنجاح.
1: وإذا أمعن النظر وجد أن هناك من يعيش ظروفا متماثلة مع إخوانه وأقرانه، ومع ذلك تراه يشق مستقبله، واثق الخطوات، ثابت الجنان، قوي العزيمة. فما هو السر في ذلك؟ أهو المجتمع؟ أم هو البيت؟ أم الشخص نفسه؟
0: الدراسات الاجتماعية الحديثة التي طلع عليها طائر المساء في العاصمة السويدية ستوكهولم تقول إن البيت والمجتمع والإنسان مجتمعة تقوم بدور مؤثر في حياة الإنسان، ولكن يختلف تأثير كل عامل بحسب البيئة التي يعيش فيها.
1: فإذا كان المرء في مجتمع شرقي محافظ، فإن تأثير البيت يكون قويا، لأن الأسرة ما زالت تحتفظ بترابطها ومتانة صلتها.
0: وأما إن كان المرء في مجتمع غربي يغلب عليه الطابع المادي، فإن تأثير البيت يتلاشى إلى أبعد حد.

0: ويصبح المرء أسير مجتمعه وإطاره المرجعي وخلفيته الثقافية.
1: ولكن بعض الدراسات شددت على موضوع القدوة والمثل الأعلى وقالت إن الإنسان منذ أن يترعرع يتخذ له نبراسا أو مثلا أعلى،
0: فإن كان اختياره موفقا أصبح امتدادا لذلك المثل الأعلى، وإن كان اختياره غير موفق وقع في شر أعماله وذهب ضحية لذلك.
1: ولكن مهما يكن من أمر، فإن الإنسان بعد أن يتجاوز مرحلة المراهقة والشباب ويدخل فترة الكهولة تصبح الرؤية واضحة أمامه، ويكتشف حينئذ إن كان قد أحسن اختيار القدوة أم لا.
0: الخبراء المختصون في مجال علم الاجتماع يرون أن بإمكان الإنسان أن يحقق كثيرا من آماله وتطلعاته إذا عمل بعزم وتصميم وتخطيط سليم، وبذل الجهد وصبر على المصاعب حتى يبلغ الهدف.
1: فالإنسان وما يحوزه من مكانة حسب رأي الخبراء ترجمة لآماله وتطلعاته وأمنياته، فإن كانت أهدافه سامية قصد معالي الأمور وجد واجتهد حتى يبلغها، والعكس بالعكس، وصدق الشاعر حيث يقول:
0: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن قاصدا في الناس أعلى المراتب.

0: أعزائنا متابعي رحلة طائر المساء، هناك من يخشى أخذ دش بالماء البارد ويشعر أن فرائصه ترتعد كلما حدث نفسه بذلك.
1: لكن أستاذ علم البيولوجي في جامعة موسكو البروفيسور ناريت فارناروف أعد بحثا نشر مؤخرا عن فوائد الاستحمام بالماء البارد حتى في أيام الشتاء القارسة، شرط أن يتعود المرء ذلك وليس أن يبدأ هذه العادة فجأة.
0: ويقول هذا الباحث لطائر المساء إن الماء البارد يبقي الجسم نشطا كما ينشط الأعضاء الداخلية.
1: وتبين نتيجة البحوث الكثيرة أن الماء البارد ينشط الدماغ وبالتالي عملية التفكير،
0: بمعنى أن البارد لا ينشط الجسم فحسب بل ينشط خلايا المخ أيضا.
1: طائر المساء يقول إن الماء البارد حين يلامس البشرة فإن الأوعية الدقيقة القريبة من سطح الجلد تصاب بالانكماش وتصبح أضيق من قبل.
0: وكما يحدث حين نضغط على أنبوب معجون الأسنان مثلا، فإن المعجون يندفع من الفتحة، وإن كانت مغلقة تماما فإنه يندفع من أي تشقق أو ثقب في الأنبوب.
1: وكذلك الدم، فحين تضيق الأوعية الدموية الدقيقة أيها السادة يندفع الدم إلى الطبقة الداخلية أكثر ليحمل إليها المزيد من الأكسجين والغذاء.
0: ومن الطبيعي أنه مع هذه الحالة فإن كمية الدم التي تصل إلى الأطراف تزداد وهي مندفعة بقوة لتحمل الغذاء والطاقة.
1: ويقول البروفيسور فارناروف إن هناك أكثر من دليل نظري وتطبيقي على أن الماء البارد يساعد كثيرا في التخلص من الصداع والزكام وأمراض البرد، شرط أن يدفئ الإنسان جسمه جيدا بعد الحمام.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل،
3: سم
2: ترى عاز من زميلي عبد الهادي باسر على الغداء، وترى أبي عزيمة زينة وتواجه بعد.
3: عفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك، وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسر أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم،
2: صح؟
3: أبي أحط لك محشي كوسة.

0: محشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة 3 أنواع وحمص ومتبل وتبولة. وش تبي بعد؟
1: يا سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
0: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وام علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة؟ هفهات.
1: لا لا لا لا، يكفي، حطوا بس شوية فاكهة، بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
0: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
1: بعدي والله يا ام نبيل، وهذه والله عوايد الطيبة.
0: بس ها، ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
1: أنا وعبد الهادي، ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7-8 بالكثير.
0: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. أجل متى إن شاء الله تبون الغداء؟
1: حبتنا به طلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
0: خلاص، ولا يهمك يا ابو نبيل، ما تجي الا والاكل جاهز.
1: شكرا شكرا يا ابو نبيل، ما قصرتي.
0: العفو.

0: قول ابو حمد.
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رايك في غدا ابو نبيل؟
1: اوه ممتاز بصراحه، بس ما لحق اني اتكلف كذا صراحه.
0: بالحلال هين الكلافه، بس وش رايك في نوعيه الطبخ؟
1: الحقيقه الطبخ ممتاز ولا في اي كلام.
0: ايه طبعا، بصفتك انسان متزوج وصاحب خبره، هل تعتقد ان الاكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الاكل الظاهر انه اكل البيت، لان اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش ورا سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحه يعني انا معجب بنوعيه الاكل، ومعجب بعد بشكل السفره. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة تفتح شهيتك للأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شوف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير؟ وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا تتروع، ما في شيء ثاني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين ام نبيل ما لها اخت؟
1: انا وش يدريني، اسال ابو نبيل.
0: لا انا اسالك انت، وان كان انك يعني ما تعرف فاسال ام احمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، اجل ان شاء الله نويت طلق العزوبيه وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا ابو احمد يا ليت، وهذا اللي خلاني اسالك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: ها يا ابو احمد بشر.
1: ابشر بالخير والله. انا سالت ام احمد ولقيت ان لام نبيل اخت اسمها ليلى ولا عمرها 20 سنه.
0: زين اجل اتركني افكر ثم ترى ابيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم ابو نبيل. الله يخليك ابو احمد.
1: انت ليش ما تكلم ابو نبيل وخليه يتوسط عند سيبه؟
0: خلاص زين يكون خير ان شاء الله.

0: يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم وحاتيتهم وقالوا المهر ما ابونا يعني ما يهمهم ولا يهمهم كثره وقله. المهم الرجال تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني.
0: اي ومدحتني عندهم، اهم شيء انك مدحتني.
1: مدحتك اي بس لا
0: تفشلني. الله يسلم عمرك يا ابو نبيل، وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل.
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة بس لا تفشلني.
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك ان شاء الله. طيب ما حددتوا يعني، او قصدي هم ما حددوا الموعد؟
1: الموعد بينك وبينهم.
0: أي.
1: متى ما بغيت تحدد الموعد رح لابهم وحدده معه.
0: لا لا تكفى الله يرحم والديك، فكني من الاحراج لاني ما انسى يوم اروح وش اسمه انا والوالد نخطب وهاك الاحراج اللي جاني بصراحه احراج.
1: يا اخوي روح ابوك الحاله وخليه يحدد معهم الله يهدينا وياه.
0: يا بالحاله الا انت يا اخوي تكفى، انت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا اخي واحد منهم، راح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقه وعلمني الله يرحم والديك.
1: زين يا جبل اعتبر الموعد محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إذا صرتي ما تعرفين فما فيها شيء يعني تتعلمين، وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
8: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
7: ونسمع نبض الناس أول بأول.
9: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
10: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
7: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
11: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: قصد المحبة يومها تجي تجي
1: قولوا
0: لا لا لا لا ما هو بيدي

0: يعطيكم العافية شباب. حلو شكرا.
1: كوبليه على إذاعة الرياض.